0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا

0: وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها

فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن

في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره.

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

0: الله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد العجمي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة

0: مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن.

0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
2: الله أكبر الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقيم

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أصبحنا وأصبح

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نجدد الترحاب بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وقوله يريبك هو بفتح الياء وضمها، ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال: قال هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. وعن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. وعن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الغد بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: الإسلام والرياضة.

0: الطب الرياضي. يا أدهم، إذا تمعنا في أركان الإسلام لوجدناها كلها متضمنة لأعمال رياضية، فحركات الصلاة نجد أنها تضمنت تحريك جميع عضلات الجسم ومفاصله، وفي أعمال الحج أيضا رياضة بدنية عظيمة خلاف ما تحمله من رياضة روحية.
1: وهناك أيضا أمور واضحة في هذا المجال أبي، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تربيته لأصحابه.
0: إذن هناك في صميم التشريع الإسلامي سبق واضح على التربية البدنية الحديثة والتي أصبحت تمارس اليوم في جميع الدول الراقية كجزء من حياة البشر، كما دخلت فروع الطب وغدت تمارس وقاية وعلاجا تحت اسم الطب الرياضي.
1: ولكن ما المقصود بالطب الرياضي يا أبي؟
0: الطب الرياضي هو أحد التخصصات الحديثة جدا، وهو يبحث في الخصائص الغريزية لكل لاعب وعلى أثر التدريبات البدنية على أجهزته المختلفة للتقدم في فن التدريب واختيار أفضل أنواع الرياضات التي تناسب إمكانيات الفرد الجسمية.
1: ولكن لا أعتقد إن كان معروفا منذ القدم.
0: صحيح، لكن رغم أنه لم يكن معروفا فإن كثيرا من أهل العلم الحديث يعتبرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع اللبنة الأولى لبناء هذا العلم عندما شكا إليه قوم التعب من المشي، فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بمزاولة الجري الخفيف، فتحسنت صحتهم وكفاءتهم الحركية واستطاعوا المشي لمسافات طويلة دون تعب.
1: أمر جميل.
0: بل يرون أن الطبيب المسلم علي بن العباس الذي ظهر مؤلفه الصناعة الطبية في أواخر القرن الرابع الهجري هو أول مؤلف في الطب الرياضي، وقد أوضح في كتابه أن للرياضة البدنية أهمية كبرى في حفظ الصحة، وإن أعظمها منفعة قبل الطعام لأنها تقوي أعضاء الجسم وتحلل الفضول التي تبقى في الأعضاء.
1: ما اسمه يا أبي؟
0: الطبيب المسلم علي بن العباس. وليس هذا فحسب، بل أكد علماء الطب الرياضي اليوم

0: أهمية عنصر القوة التي دعا إليها نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي يعتبرونها من أهم العناصر الأساسية في اللياقة البدنية الشاملة والتخصصية من أجل إحراز المزيد من التقدم ومن الانتصارات الرياضية المختلفة.
1: لا شيء إذن في اختيار المسلم لتخصص الطب الرياضي ومزاولته مستقبلا
0: إن شاء الله، ولكن شرط أن يلتزم بالآداب الطبية المفروضة على الطبيب المسلم،
1: والتي هي
0: كثيرة. فلقد اهتم فقهاء الإسلام بآداب مزاولة مهنة الطب، فذكروا كثيرا منها في كتبهم إدراكا منهم لأهمية هذه المهنة أيا كان تخصص الطبيب.
1: هل يمكن أن تذكر لي أبرزها يا أبي؟
0: طبعا، من هذه الآداب أن يحافظ الطبيب على السلوك السوي لمهنته، وأن تكون حياته الخاصة والعامة بعيدة من الشبهات، وهذا يتأتى بعدم المشاركة في الأنشطة التي لا تتفق وآداب مهنته، وأن يلتزم بالمبادئ العامة للأخلاق كما دعت إليها الشرائع السماوية. روى النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
1: هذا أمر معروف. ماذا هناك أيضا؟
0: أيضا أن يتخذ الطبيب لنفسه غاية في ممارسته لمهنته، وهي واجب المحافظة على الحياة الإنسانية والدفاع عنها وعلاج المرضى وتخفيف الألم، وذلك كله بقدر الاستطاعة، وأن يبذل جهده في تحقيق هذه الغاية، ولا ينبغي أن يكون دافعه من ممارستها تحقيق المنفعة الشخصية أو الكسب المادي.
1: ولكن كثيرا من الأطباء لا يطبقون هذا الأمر.
0: نسأل الله العفو يا ولدي،

0: أعتقد أن من واجبات الطبيب أيضاً ألا يوجه إمكاناته وخبراته للأذى أو لإلحاق الضرر البدني أو النفسي بالإنسان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضار مسلماً ضاره الله.
1: نعم، كما على الطبيب أن يعمل على تنمية خبرته في الطب بالاطلاع على الأبحاث المتخصصة في مجال عمله وحضور الندوات والمؤتمرات التي تناقش فيها الأعمال الطبية والوقوف على ما قد يرد على النظريات المختلفة في التشخيص والعلاج من تعديل أو إضافة، وعلى الجديد في وسائل المداواة والمعالجة وغيرها من المجالات الطبية.
0: ولكنه يا أبي قد درس وتخرج من الجامعة.
1: وإن يكن، فإن الله تعالى قد رغب في طلب العلم والتزود به أيا كان عمر الإنسان، قال تعالى: وقل رب زدني علما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وإن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.
0: ولكن يا أبي لنفترض أن المسلم قد اختير طبيبا لفريق أجنبي غير مسلم، ماذا يفعل؟
1: لا يفعل شيئا، يمارس مهامه وعلى أكمل وجه، لأن على الطبيب المسلم أن يكون مجردا عن العوامل النفسية التي قد تؤثر على أدائه، فليس له أن يفرق بين المرضى بحسب الدين أو العقيدة أو الجنس أو اللون أو الفكر أو نحو ذلك، فقد قال الحق سبحانه: فلا تتبعوا الهوى، وأن تعدلوا وأن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
0: حتى إن كان هؤلاء أعداء لنا مثلا؟
1: حتى ولو كانوا أعداء لنا، فعليه أن يعالج العدو كما يعالج الصديق، فليس له أن يغير من طريقة علاجه مع أعدائه، فالله تعالى قد قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو

0: ولكن يا أبي، لنفترض أن اللاعب طلب من الطبيب الرياضي أن يزوده بالمنشطات الضارة والممنوعة، هل له أن يستجيب؟
1: لا يجوز للطبيب المسلم ولا غير المسلم أن يصف دواء يضر بالمريض وإن رغب المريض به، لأن الله تعالى قد نهى عن الإضرار بالغير أو التسبب فيه. وإذا ما أصر المريض فهو يمتنع عن معالجته ويحوله إلى طبيب آخر.
0: وماذا إذا واجهته حالة لا يعلمها؟
1: عليه أن يستشير غيره من الأطباء الذين لهم خبرة بالمرض الذي يعالجه، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن عجز عليه أن يتنحى عن معالجة المريض ويتركه لمن يكون أقدر عليه من الأطباء.
0: إذن لا شيء فيما يريد المسلم أن يقوم به.
1: نعم لا شيء، وهذه الآداب التي ذكرتها لك هي غيض من فيض امتلأت به صفحات كتب الفقهاء، وقد قامت أدلة الإسلام على طلب التخلق بها ومراعاتها عند مزاولة مهنة الطب، سواء أكان طبا رياضيا أو أي شيء.
0: منكم نستفيد يا أبي.
1: بارك الله فيك يا ولدي. استمعتم إلى برنامج الإسلام والرياضة.

حمدا إليك.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم
1: نساء في صدر الإسلام. التقديم
0: رفعة النجار
1: وبرهان سعادة.
0: التسجيل والمونتاج
1: إيهاب عطاري.
0: إعداد وإخراج
1: برهان سعادة. أسماء بنت أبي بكر، أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. نحن اليوم على موعد مع زهرة غالية غرست في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي، فنثرت عبيرها في الآفاق على مدار الأيام والأعوام، فكانت سيرتها وما زالت تطيب القلوب والأسماع بذكرها.
0: هي صحابية جليلة، لو أردت أن أجمع مناقبها كلها في كلمة واحدة فسوف أقول إنها أسماء بنت أبي بكر وحسبها أنها ابنته. فمن هي أسماء؟
1: إنها شجرة مباركة، ولا يفوتنا أبدا قبل أن نتعايش مع سيرتها المباركة أن نلقي الضوء على تلكم الشجرة التي جمعت المجد من أطرافه كلها. إنها شجرة ثابتة الأصول، وأما فروعها فقد بلغت عنان السماء حتى عانقت النجوم.
0: أما أبوها فهو خير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين، إنه أول العشرة المبشرين بالجنة، أبو بكر الصديق. وأما زوج أختها فهو سيد الأولين والآخرين، محمد بن عبد

0: الله صلى الله عليه وسلم، وأختها لأبيها هي أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين، وجدها لأبيها أبو قحافة الذي أسلم ونال شرف صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما جدتها لأبيها فهي أم الخير سلمى بنت صخر التي أسلمت ونالت شرف الصحبة النبوية الشريفة.
1: وأما عماتها الثلاث من الصحابيات وهن أم عامر وأم فروة وبنات أبي قحافة. وأما زوجها فهو حواري رسول الله وابن عمته وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأول من سل سيفا في سبيل الله، إنه الزبير ابن العوام. وأما ابنها فهو الخليفة عبد الله بن الزبير الذي كان علما من أعلام العبادة والجهاد. وأخوها الشقيق هو عبد الله أحد الصحابة النجباء. وأخوها لأبيها عبد الرحمن شقيق عائشة، وهو من الشجعان والرماة المذكورين.

0: ومن أجل ذلك قيل: لا يوجد في أي بيت من بيوت الصحابة أربعة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا كلهم صحابة وبعضهم ولد بعض، إلا في بيت أبي بكر، فأسماء وأبوها وجدها وابنها ابن الزبير أربعتهم صحابيون رضي الله عنهم.
1: ولدت أسماء بمكة قبل الهجرة النبوية 27 سنة، ونشأت في بيت والدها الصديق الذي جمع خصال الخير كلها، فكان أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه الذي قال له في حقه: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، إلا الصديق، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط قدر ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله.
0: فعاشت أسماء في بيت أبيها الصديق، فتعلمت منه الأخلاق السامية، ونشأت على حب الفضيلة. فلما أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة العربية، كان أبوها أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال، ثم أسلمت أسماء مبكرا، وكانت من السابقات إلى الإسلام، وكان رقمها في سجل القافلة الإيمانية 18. فلم يسبقها إلى الإسلام إلا 17 مسلما ومسلمة، فكانت بذلك من الذين قال تعالى في حقهم: والسابقون الأولون.
1: وهي من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وشاء الحق أن يتزوج أسماء رجل من العشرة المبشرين بالجنة، ألا وهو الزبير بن العوام، حواري رسول الله، وكان فقيرا، ولكن حسبه أنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى.
0: وهكذا تكون الزوجة الصالحة. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير فرس.

رأسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونتها وأسوسها وأدق النوى وأعلفها وأسقيها الماء وأعجن، ولم أكن أحسن الخبز، فكان يخبز لي جارات من الأنصار، وكنا نسوة صدق. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي على ثلثي فرسخ.

0: ولما اشتد إيذاء قريش لأصحاب الحبيب أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، فنزلوا في رحاب الأنصار الذين وضعوهم في الجفون وأغلقوا العيون خوفا عليهم من نسيم الهواء. وبعد ذلك أذن الله لرسوله بالهجرة إلى المدينة المنورة، فهاجر هو وصاحبه الصديق، فقامت أسرة أبي بكر بأعظم دور في التاريخ كله لخدمة الإسلام ولخدمة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم.
1: فكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش بالنهار ليسمع ما يقولون، ثم يأتي إلى النبي وأبي بكر ليخبرهما الخبر اليقين. وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يرعى في ريان أهل مكة، فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلباه وذبحاه. فإذا عبد الله بن أبي بكر غدا من عندهما إلى مكة، اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يعفي عليه، أي يطمس آثار قدميه. وأما أسماء فكان لها دور عظيم أيضا، فإنه لما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة جاء إلى أبي بكر وقال: قد أذن لي بالخروج. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم.
0: قالت عائشة: فجهزناهما أحدث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين. وعن أسماء قالت: صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي أبي بكر حين أراد المدينة، فقلت لأبي: ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي. قال: ففيه. ففعلت فسميت ذات النطاقين. قال الزبير ابن بكار في هذه القصة: قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. فقيل لها: ذات النطاقين، والجزاء من جنس العمل.
1: وها هو موقف من مواقفها الإيمانية العظيمة، إنه موقف يعبر عن صدق إيمانها وسرعة بديهتها وحسن تصرفها في الأمور الطارئة. وقالت أسماء بنت أبي بكر: لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة حمل أبو بكر معه جميع ماله 5,000 أو 6,000، فأتاني جدي أبو قحافة وقد عمي، فقال: إن هذا قد فجعكم بماله ونفسه. فقلت: كلا، قد ترك لنا خيرا كثيرا. فعمدت إلى أحجار فجعلتهن في كوة البيت وغطيت عليها بثوب، ثم أخذت بيده ووضعتها على الثوب، فقلت: هذا

0: تركه لنا، فقال: أما إذا ترك لكم هذا فنعم.
1: وعن ابن إسحاق قال: حدثت عن أسماء قالت: أتى أبو جهل في نفر فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك؟ قلت: لا أدري والله، أين هو؟ والله لا أدري. فرفع أبو جهل يده ولطم خدي لطمة طير منها قرطي، ثم انصرفوا.

0: أرأيتم كيف وصل السفه بأبي جهل أخزاه الله أن يتخلى عن أخلاق العرب وعن الشيم العظيمة في الترفع عن إيذاء المرأة، وأن ينزل بنفسه الحقيرة إلى الدرك الأسفل من الإسفاف والسوء، فقد عجز عن مواجهة الرجال فضرب امرأة حاملة. إن عمل أسماء هذا يعجز عنه الرجل الشجاع لما فيه من مخاطر وظلمة ووحشة، ولما يحتاجه من جرأة قلب وقوة أعصاب وتحكم بالمشاعر. لم تتوقف شجاعة أسماء عند هذا المقدار فحسب، بل لكم أن تتصوروا مدى صبرها وتحملها للمشقة إذ كانت حاملا بابنها عبد الله، ولكم أن تتصوروا أسماء في هجعة الليل وهي تحمل طعاما وتسلك الطرق الوعرة الطويلة وتصعد جبالا وتنزل وديان لتصل إلى الغار، غار ثور. كانت تجتاز كل هذه المخاطر وعيون المشركين تتابعها، ولكنه لطف الله سبحانه الذي أحاط بها وعينه التي حفظتها.
1: وفي ظل الخلفاء الراشدين حظيت أسماء بالمكانة اللائقة التي تستحقها، فجميعهم كان يعرف فضلها ويقر بسابقتها، فقد كان سيدنا عمر رضي الله عنه قد فرض للمهاجرات الأول 1000 لكل منهن، ومنهن أسماء بنت أبي بكر وأسماء بنت عميس وأم عبد الله بن مسعود، وكانت أسماء زكية النفس، نقية السريرة، موصولة القلب بالله سبحانه وتعالى، تراقب نفسها مراقبة شديدة في السر والعلانية. ومع هذا كله كانت ترى التقصير في نفسها.
0: وسقط عبد الله بن الزبير شهيدا، وصلبه الحجاج في المسجد الحرام، ولما قتل الحجاج بن الزبير دخل على أسماء وقال لها: يا أم، إن أمير المؤمنين أوصاني بك، فهل لك من حاجة؟ قالت: لست لك بأم، ولكني أم المصلوب على رأس الثنية، وما لي من حاجة، ولكن أحدثك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فقد رأيناه وتعني مسيلمة، وأما المبير فأنت. فقال لها: مبير المنافقين.
1: وبعد قرن من الزمان عاشته أسماء بأفراحه وأحزانه التي تمت بقتل ولدها، نامت على فراش الموت لتلحق بالأحباب الذين سبقوها إلى دار النعيم والخلود. قال ابن سعد: ماتت بعد ابنها بليال، وكان قتله 17 خلة من جمادى الأولى 73. رحلت ذات النطاقين بعدما سطرت على جبين التاريخ سطورا من النور. رحمها الله وأرضاها ورضي عنها. وإلى اللقاء في حلقة

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله.

إلهي، أسألك أن تغفر لي ذنبي وتيسر أمري وتشفي مرضي وتقضي ديني وترحمني في الدنيا والآخرة. إلهي، أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة، فإنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. إلهي، اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إلهي، اهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بين يديك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. يا الله يا

0: وأطيعوا الله.
1: قال رب العالمين في كتابه المبين في سورة يوسف: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا.
0: وقال سبحانه في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.

0: وقال تعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
1: وفي سورة الحج يقول رب العزة: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، في هذه الآيات الكريمات من كتاب الله سبحانه يسلط رب العزة الضوء ويلفت الأنظار إلى معنى كريم من المعاني التي يجب أن يتجمل بها كل مسلم وكل مؤمن: التزام طريق الله سبحانه وتعالى والتزام هدي نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا وهي فضيلة الكرم.
0: هذه الفضيلة الاجتماعية الإنسانية الدينية لا يتمتع بها إلا كل من أخلص قلبه وأحسن عمله ابتغاء مرضات رب العزة جل وعلا، فكان كالنور يشع بالخير والبركة على الآخرين ممن أظلمت بهم طرقات الحياة. والكرم لغة مصدر قولهم كرمة، الذي يدل على شرف الشيء من نفسه أو شرف في خلق من الأخلاق. يقال رجل كريم وفرس كريم ونبات كريم. أما الكرم في الخلق فهو الصفح عن ذنب المذنب.
2: والكرم ضد اللؤم، وكرم الرجل فهو كريم، وقوم كرام وكرماء ونسوة كرائم. والتكرم تكلف الكرم، واستكرم الشيء طلبه كريما. والكريم الذي كرم نفسه عن التدنس بشيء من مخالفة ربه، ويقال هذا رجل كرم أبوه وكرم آباؤه. وهو أيضا واسع الخلق، وأرض مكرمة وكرم وكريمة، أي طيبة. والكريمان الحج والجهاد. والإكرام والتكريم أن يوصل إلى الإنسان نفع لا تلحقه فيه غضاضة، أو يوصل لله شيء شريف.
1: أما الكرم اصطلاحا فهو إنفاق المال الكثير بسهولة من النفس في الأمور الجليلة القدر الكثيرة النفع. وقيل هو التبرع بالمعروف قبل السؤال، والإطعام في المحل، والرأفة بالسائل مع بذل النائل. وقيل هو الإعطاء بسهولة، كما عرفه العلماء بأنه إفادة ما ينبغي لا لغرض. فمن يهب المال لغرض جلبا للنفع أو خلاصا عن الذم فليس بكريم، فالكريم من يوصل النفع بلا عوض.
0: وقد ورد الكرم في القرآن الكريم على معان عدة، منها الحسن. قال تعالى: إني ألقي إلي كتاب كريم.
2: ومنها السهل، قال تعالى: وقل لهما قولا كريما.
1: ومنها الكثير، قال تعالى: وأعتدنا لها رزقا كريما.
0: والعظيم، قال تعالى: رب العرش الكريم.
2: والفضل، قال تعالى: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أي فضلت علي.
1: والصفوح، قال تعالى: ما غرك بربك الكريم. وغاية القول إخوة الإيمان إن الكرم إن كان بمال فهو جود، وإن كان بكف ضرر مع القدرة فهو عفو، وإن كان ببذل النفس فهو شجاعة.

0: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. السفساف الأمر الحقير والرديء من كل شيء.
1: وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما.
2: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أتيته فقال: يا جرير، لأي شيء جئت؟ قال: جئت لأسلم على يديك يا رسول الله. قال: فألقى إلي كساءه ثم أقبل على أصحابه وقال: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. وقال: وكان لا يراني بعد ذلك إلا تبسم في وجهي.
0: وعن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم، والغر الرجل غير المجرب، والفاجر خب لئيم، والخب الرجل الخداع. أحاديث نورانية أيها الإخوة، قالها سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم ليعلم أمته معنى الكرم، وليرسخها في نفوسهم وفي معاملاتهم وفي حركاتهم وسكناتهم. فيخبرنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن الكرم من كمال الإيمان وحسن الإسلام، ودليل على حسن الظن بالله تعالى، وأن الكريم محبوب من الخالق الكريم وقريب من الخلق أجمعين.
2: أقوال وآثار.
1: قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: ما أصبحت صباحا قط فرأيت بفنائي طالب حاجة قد ضاق بها درعا فقضيتها إلا كانت من النعم التي أحمد الله عليها، ولا أصبحت صباحا لم أر بفنائي طالب حاجة إلا كان ذلك من المصائب التي أسأل الله عز وجل الأجر عليها.
2: قال ابن عمر رضي الله عنهما: أهدي لرجل رأس شاة فقال: إن أخي وعياله أحوج منا إلى هذا، فبعث به إليه، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجعت إلى الأول بعد 7.
0: قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما احتذى النعال ولا انتعل، ولا ركب المطايا، ولا لبس الكورة من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكور العمامة، أفضل من جعفر بن أبي طالب في الجود والكرم.
1: وقال عبد الله بن جعفر رحمه الله تعالى: أمطر المعروف مطرًا،

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا به بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا.
1: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر رطب، فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية أي السكين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم.

إن الكرم أخي المسلم علامة من علامات الإيمان والإسلام، إذ لا يقوم بها إلا من ملأ الله قلبه وعقله نورا، وأجرى هذا النور على يديه وعلى لسانه وعلى حركاته وسكناته. ذلك أن المال شقيق الروح، ولا يمكن أن يجود ويتكرم به إلا أصحاب الأيادي البيضاء الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى بقضاء حوائج عباده، وجزاهم الأمن والأمان والكرامة يوم القيامة.

الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله الخبير العليم، اللهم بسر لا إله إلا الله أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفنا مسلمين تائبين، واجعلنا عند السؤال ثابتين، واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين، واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، برحمتك وبفضلك وكرمك وعفوك يا الله، يا أرحم الراحمين، يا

0: نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج 34 من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك إلى الرئيس البرتغالي ويبحث مع رئيس وزرائه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده قد تضطر إلى توجيه ضربة عسكرية جديدة لإيران، والأخيرة تتوعد بفتح جبهات جديدة. محليا، وزارة الأوقاف تواصل تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة. من العناوين إلى التفاصيل. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد حفل تخريج الفوج 34 من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري. إلى التفاصيل.
1: رعى سمو ولي العهد حفل تخريج فوج جديد من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري بحضور عدد من أصحاب السمو وكبار المسؤولين العسكريين والمدنيين وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين لدى المملكة، وسط أجواء وطنية عكست مكانة المؤسسة العسكرية الأردنية ودورها في إعداد قيادات المستقبل. وكان في استقبال سموه لدى وصوله سمو الأمير فيصل بن الحسين وسمو الأمير هاشم بن الحسين وسمو الأمير راشد بن الحسن ورئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور جعفر حسان ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة ورئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة لنعيمات. واستهل الحفل بعزف السلام الملكي قبل أن يتفقد سمو ولي العهد طابور الخريجين الذي مر أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي في عرض عسكري عكس مستوى التدريب والانضباط الذي يتمتع به الخريجون. وأكد رئيس جامعة مؤتة في كلمته خلال الحفل أن الخريجين يحملون قيم الجندية الأردنية الأصيلة ويتحلون بالانضباط والعقيدة الوطنية الراسخة، مشيرا إلى أنهم سيكونون درع الوطن الحصين وسياجه المنيع في مختلف مواقع الخدمة. من جهته شدد مندوب مفتي القوات المسلحة على أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ستبقى عنوانا للفخر والاعتزاز بما تجسده من قيم الشرف والتضحية والفداء ودورها المتواصل في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. وفي ختام الحفل سلم سمو ولي العهد الجوائز التقديرية لأوائل الخريجين من مختلف تخصصات كليتي العلوم العسكرية والشرطية.
0: التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي رئيس الوزراء في جمهورية البرتغال لويس مونتينيغرو، ونقل الصفدي خلال اللقاء تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس البرتغالي أنطونيو خوسيه سيغورو ورئيس الوزراء مونتينيغرو الذي بعث تحياته إلى جلالة الملك، وأكد تثمين البرتغال علاقتها مع المملكة ودور الأردن في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وبحث الصفدي ومونتينيغرو سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية. كما التقى الصفدي نائب رئيس البرلمان البرتغالي ورئيس الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي ماركوس

بيرسترولو في اجتماع بحث العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية. وأشار الصفدي إلى أهمية المؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي الذي ستستضيفه المملكة خلال العام الحالي باعتباره فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي. التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم في العاصمة الإيرلندية دبلن عددا من رواد الأعمال في قطاعات حيوية من أبناء الجالية الأردنية في إيرلندا. وجرى خلال الاجتماع حوار موسع حول السياسات والأولويات الاقتصادية الوطنية والفرص الاستثمارية في المملكة وآليات التشبيك مع الرواد الأردنيين في الخارج بما يسهم في تعزيز التواصل والتعاون معهم. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. وأكد الصفدي والشيخ محمد عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات. وبحث الصفدي والشيخ محمد تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة المتعلقة بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران والتوصل إلى اتفاق مستدام يكرس الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية بالشراكة مع الدول المؤسسة للمبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر عن عقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى صون الإنسانية في الحرب في المملكة الأردنية الهاشمية في السابع من كانون الأول من عام 2026. وسيجمع المؤتمر قادة ورؤساء دول وحكومات من مختلف أنحاء العالم توحيدا للجهود الدولية وتأكيدا جماعيا على أن قواعد الحرب تشكل ركيزة أساسية لصون إنسانيتنا المشتركة. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الذي وقع خارج مسجد في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية مؤكدة وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ورفضها لجميع أشكال العنف والكراهية والاعتداء على دور العبادة، معربة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الولايات المتحدة. حذر مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أزمة مالية تهدد خطة إعادة أعمار غزة بسبب بطء صرف التعهدات المالية رغم تعهد دول أعضاء بتقديم 17 مليار دولار من أصل كلفة إجمالية تتجاوز 70 مليارا. ودعا المجلس إلى تسريع التمويل مشيرا إلى أن 85% من مباني القطاع دمرت بينما لا تزال الخلافات السياسية والأمنية تعرقل تنفيذ الخطة إضافة إلى تحفظات دولية على آليات الرقابة والشفافية في المجلس. وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أصيب عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الزيتون في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية شهدت عدة مناطق تصعيدا ميدانيا أسفر عن إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب مخيم طول كرم إلى جانب عمليات هدم ومداهمات. كما تواصلت اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة وسط انتشار عسكري وعمليات اقتحام متزامنة في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية. إلى لبنان حيث تواصل إسرائيل غاراتها على الجنوب مستهدفة مناطق في صور وبنت جبيل والنبطية مع استمرار القصف المدفعي وتفاقم الوضع الإنساني. وقد أسفرت هذه الغارات عن ارتفاع عدد الضحايا في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن طائرات حزب الله المسيرة تؤثر بشكل كبير على عمليات الجيش الإسرائيلي وتحد من تحركاته ما دفع إسرائيل إلى تعزيز وسائل الدفاع

0: وتخصيص ميزانيات إضافية وتطوير أنظمة حماية على الحدود الشمالية. قتل جندي سوري وأصيب آخرون في العاصمة دمشق إثر انفجار سيارة مفخخة قرب إدارة التسليح بمنطقة باب شرقي، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها بعد عن الهجوم. وننتقل إلى تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث لا يزال الغموض هو السمة الأبرز في ملف العلاقات بين واشنطن وطهران، وسط تباين في التصريحات وتطورات متسارعة بين التهدئة والتصعيد في مشهد سياسي لا تزال ملامحه تتشكل حتى الآن. متابعة مع الزميل رامي الرشق.
1: تخيم حالة من الضبابية على المشهد بين طهران وواشنطن، حيث تتأرجح المنطقة بين احتمالين متناقضين: الانزلاق نحو مواجهة عسكرية جديدة، أو التوصل إلى تسوية سياسية توقف نزيف التصعيد. وقد أفرز هذا الغموض واقعا معقدا، فعلى الرغم من غياب المعلومات التفصيلية بشأن طبيعة المقترحات المطروحة على طاولة التفاوض، كشف خبراء إيرانيون مقربون من الفريق المفاوض بعض تفاصيل ما شهدته الجولة الأخيرة من تبادل للمقترحات بين الطرفين. وفي قلب هذا المشهد المعقد يبرز السلوك السياسي غير المتوقع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ يعتمد سياسة تقوم على التناقضات المدروسة بما يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وفي هذا السياق زادت تصريحات ترامب من تعقيد المشهد، فبينما يلوح صباحا بضربات عسكرية وشيكة ويرسم خطوطا حمراء لا تقبل التجاوز، يعود مساء ليعلن إرجاء الخطوات التصعيدية. وقال ترامب في منشور له إنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا تنفيذه يوم الثلاثاء استجابة لطلب من قادة خليجيين. وفي الوقت نفسه أكد أنه أصدر تعليمات إلى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة برفع جاهزية الجيش الأمريكي لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وفي تصريحات لاحقة رحب ترامب بما وصفه بتطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، معتبرا أن هذا التطور كان سببا في تأجيل الهجوم العسكري الذي كان مخططا له.
0: من جانبه هدد الجيش الإيراني بفتح جبهات جديدة في حال استأنفت الولايات المتحدة هجماتها، مؤكدة أنها عززت قدراتها العسكرية وتواصل السيطرة على مضيق هرمز، فيما تتبادل مع واشنطن مقترحات لإنهاء الحرب وسط خلافات حول البرنامج النووي والعقوبات والتعويضات. عقدت وزارة الثقافة ندوة حوارية بعنوان الأردن الأرض والإنسان معان بوابة الثورة العربية الكبرى ودورها في بناء السردية الأردنية، وذلك في مدرج كلية الهندسة في جامعة الحسين بن طلال. وتضمن برنامج الندوة عددا من المحاور الفكرية المتخصصة، حيث أكد وزير الثقافة مصطفى الرواجدة أهمية التوجيهات الملكية في توثيق الرواية الوطنية الأردنية باعتبارها مشروعا وطنيا كبيرا يهدف إلى حفظ تاريخ الأردن العريق الممتد عبر آلاف السنين. وقال الوزير الرواجدة:
2: نلتقي للحوار حول السردية الأردنية التي أطلقها ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني من مدينة الطفيلة الهاشمية، ووقف فيها صاحب السمو على محطة مفصلية من محطات تاريخنا العريق، فكانت انطلاقة المشروع تمثل استجابة للحاجة الملحة لتوثيق الإرث الحضاري العريق الذي احتضنته الأرض الأردنية عبر التاريخ. وتعد بلدية معان من أقدم بلديات المملكة، تأسست في 1892 خلال العهد العثماني، وكما كانت موئلا للأحرار فقد كانت ممرا للحجاج والزهاد الذين كانوا يقصدون بيت الله الحرام. سكنها المديانيون والأدوميون، وهم من أوائل القبائل العربية التي سكنت المنطقة في نحو عام 1500.

0: 500 قبل الميلاد، وكانت شهدت المنطقة المجاورة لمعان أذرح والجربة أحداثا سياسية مفصلية في التاريخ العربي والإسلامي، وما تزال معان حارسة التراث والتقاليد من خلال العديد من الفرق الشعبية.
1: قررت وزارة الداخلية وبناء على توصية من وزارة الصحة منع دخول جميع القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا إلى المملكة باستثناء المواطنين الأردنيين، وذلك كإجراء احترازي مؤقت لمدة 30 يوما اعتبارا من اليوم الأربعاء في ظل التطورات الوبائية المتعلقة بانتشار فيروس إيبولا في البلدين. ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق أحكام قانون الصحة العامة الأردني وتعديلاته واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع دخول وانتشار الأوبئة والأمراض السارية. واصلت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عمليات توفيج الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ضمن خطة تنظيمية متكاملة ووفق جدول زمني دقيق. وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخليلة أن الوزارة تعمل على تجنيب الحجاج أوقات الذروة من خلال خطة تفويج مدروسة تضمن أعلى مستويات التنظيم والإنسيابية. ونصل إلى الحالات الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مندوبا عن جلالة الملك، سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج 34 من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك إلى الرئيس البرتغالي ويبحث مع رئيس وزرائه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده قد تضطر إلى توجيه ضربة عسكرية جديدة لإيران، والأخيرة تتوعد بفتح جبهات جديدة. محليا، وزارة الأوقاف تواصل تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة. سيداتي سادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضراتكم فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم. هذه تحية من الزملاء هاني السعايدة، مشعل الصلايطة في غرفة الأخبار، رعد حجازين في الهندسة الإذاعية. دمتم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: تعلم كيف تنجح.

0: صديقي المستمع، كن الشخص الذي يستطيع دائما أن يحل المشكلات، فعندما يتوجب عليك الوصول إلى هدف معين اعمل على تحقيق أكثر من هذا الهدف، وعندما يتحدد لك ميعاد معين لإتمام مهمة ما اعمل على إتمام هذه المهمة قبل موعدها المحدد، وعندما تتاح لك الفرصة لتقديم كل ما لديك من قدرات فلا تتردد، وكن الشخص الناجح الذي يجب أن تكون عليه.
1: يعرف القاموس كلمة كفء بأنها أداء المهام بأفضل الطرق وأقلها استهلاكا للجهد، فعندما تقوم بمهمة ما تريد أن تنجزها في أقل وقت ممكن وبأقل جهد ممكن.
2: أما كلمة منتج فيعرفها القاموس على أنها تحقيق النتائج المرجوة والمتوقعة، فعندما تنجز مهمة بنجاح فائق تحقق هذه النتائج في التوقيت الصحيح وفي موعدها.
1: وفي هذه الأيام فإن كثيرا من الناس لا يقضون غالبية أوقاتهم في أداء مهماتهم بكفاءة وللأسف، فمنهم من يضيع وقته في أشياء غير مهمة.
2: والإنسان الناجح هو الذي يبدأ بأداء أعماله المهمة أولا وبسرعة وعلى الوجه الصحيح، وهو بهذا يصبح منتجا ومؤثرا في الوقت نفسه.

0: تدرب على حل المشكلات، فالحياة ما هي إلا عملية إيجاد طرق للتغلب على المشكلات التي تواجهنا.
1: ومواجهة هذه المشكلات ومحاولة حلها هي التي تعطي للحياة معنى.
0: وقدرتك على التغلب عليها وإيجاد حلول لها هي التي تحدد مدى نجاحك.
1: وتذكر أن الذين لا يحلون مشكلاتهم لا يحققون شيئاً، لذا فاحرص على قضاء وقتك في حل مشكلاتك وليس في الشكوى منها.
0: إنك عندما تحل مشكلة ما فإنك تزداد نجاحاً وتتعلم شيئاً جديداً، ويصبح لديك الكثير الذي تستطيع من خلاله بناء النجاح تلو النجاح عليه.

0: كثيرا ما نرى الناس يمشون في الشوارع وظهورهم محنية كما لو كانوا يحملون العالم على أكتافهم، وبالفعل فهم كذلك لأنهم يحملون عبء مشكلاتهم على ظهورهم، وهذا الحمل يرهق أجسادهم وعقولهم. إن المشكلة التي لا تسارع بحلها تستنفد الطاقة الذهنية والبدنية منك، وكم مرة سمعت أناسا يقولون إنهم قد استنفدوا. إنهم يقصدون أن مشكلاتهم كبيرة للغاية لدرجة أنها استنفدت كل طاقاتهم الذهنية والبدنية.
1: يقولون إن الناجحين هم من يكونون علاقات حسنة مع الأشخاص الآخرين.
2: هذا صحيح، لأن بناء العلاقات والحفاظ عليها هي أحد مفاتيح دنيا الأعمال، لذا من الضروري أن نستثمر الوقت والطاقة مع الأشخاص المناسبين ومع الذين يبدون استعدادهم لتقديم المساعدة والتشجيع، والذين يحبون دوما أن يروا أصدقائهم ناجحين.
1: ذكرتني بقصة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية بيل كلينتون، إذ يروى عن كلينتون أنه عندما كان طالبا في الجامعة كان يحافظ على استمرار علاقته مع كل الذين يتعرف عليهم، وكان يكتب اسم كل شخص يقابله على بطاقة، وأنه قد اعتاد على الاتصال هاتفيا بهؤلاء الأشخاص. وعندما أصبح كلينتون حاكما لولاية أركنساس كان ملف البطاقات الخاص به يشتمل على أكثر من 10,000 اسم، أصبحوا يعرفون بأصدقاء بيل.
2: قصة طريفة دون ما شك.

لا شك أنك تعلم تماماً أهمية تكوين العلاقات في تكوين الصداقات، ولكن ما المقصود في تكوين العلاقات أولاً؟ تكوين العلاقات هو عملية البحث عن الأشخاص الذين تستطيع بناء علاقة معهم، هو عملية تكوين الروابط والصلات، وعملية تعلم من الذي يمكنك طلب مساعدته عندما تواجهك مشكلة أو عندما تحتاج شيئاً. عزيزي المستمع، أتح لنفسك الفرصة لمقابلة أكبر عدد من الناس، لكن مقابلة الناس لا تعد كونها الخطوة الأولى في هذا الموضوع، وأما الخطوة الثانية فهي وضعك لنظام يتيح لك مواصلة الاتصال مع كل من تقابلهم بشكل منظم عموما. فكم مرة نلتقي فيها أحدا نحب أن نتعرف عليه أكثر؟ وبالمناسبة يعتبر كتاب كيف تخلق الفرص للمؤلفة سوزان رون من أفضل الكتب في مجال تكوين العلاقات مع الآخرين.

0: تذكر أن الانطباع الأول الطيب نحو أي شخص لا يحدث إلا مرة واحدة.
1: فاحرص على تحية الآخر بحرارة،
0: وارسم على وجهك ابتسامة دافئة نابعة من القلب.
1: قل مرحبا بنغمة تشعر الآخر أنك مسرور بلقائه،
0: وصافح بقوة وحماس، وتذكر
1: أن أهم شيء في دنيا الأعمال هو العلاقات الجيدة.
0: ففي الماضي وقبل أن يصبح لدينا الحاسوب الشخصي، كانت الملفات ودفاتر العناوين والبطاقات الشخصية هي الطريقة المثلى للاحتفاظ ببيانات الآخرين،
1: وكان الجميع يعتقدون أن سر النجاح يكمن في مدى امتلاء هذه الملفات أو الدفاتر بالأسماء والبيانات.
0: فكلما كان الملف أكبر كلما كان أفضل،
1: وكلما كان أثقل كلما كان أفضل.
0: كان الناس يعتقدون أن الكم أهم من الكيف،
1: أما اليوم فالحاسوب الخاص بك وفي دقائق قليلة تستطيع عبره إدخال كل الأسماء والعناوين في ملفات إلكترونية،
0: وبذلك تبدأ خطواتك المهمة على طريق العلاقات الجيدة.
1: ولا شك من أن الناجحين لا يعرفون إلا الناجحين أمثالهم.

0: لكي تحصل على ما تريد عزيزي المستمع، ينبغي لك أن تعمل بأسلوب متعاون مع الآخرين، وأن تنشئ صداقات معهم، وتبذل قصارى جهدك كي تحبهم ويحبونك. حاول إقناع الآخرين أن التعاون يجعلهم ينجزون أكثر مما يستطيع كل واحد بمفرده. وتذكر أنه يمكنك من خلال العمل الجماعي أن تنجز أكثر كثيرا مما يمكنك إنجازه بمفردك، والحياة تصبح أسهل كثيرا عندما نعمل جميعا متوحدين في اتجاه واحد.
1: إن قوة كلمة نحن أكبر بكثير من كلمة أنا، ولا شك أن النجاح في تحقيق شيء ما يكون أسهل بمساعدة الآخرين.
2: لذا فعندما تطلب مساعدة أحد ليكن أسلوبك رقيقا مهذبا،
1: واستعمل بعضا من هذه العبارات التي يمكن استخدامها عندما تريد أن تطلب من أحد مساعدتك على شيء ما، كأن تقول:
2: آسف لإزعاجك، ولكن
1: هل من الممكن أن تسدي لي معروفا من فضلك؟
2: هل تمانع في أن
1: من فضلك؟
2: وسيكون الجواب هو أفضل النتائج على الإطلاق.
1: تذكر أن تثني على الشخص الذي قام بالمهمة وعلى الملأ،
2: وإذا كانت

0: هناك ثمة انتقادات للمهمة فيرجى أن تكون بينك وبينه.
1: وغالباً ما يحقق الناجحون نجاحاتهم لأنهم يعرفون كيف سيحصلون على ما يريدون.
0: وإلى اللقاء في حلقة الغد من برنامجنا تعلم كيف تنجح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

دقيقة بعد الثامنة، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أحبائي وأعزائي، هذا موعد برنامج البث المباشر من عمان، فأهلا ومرحبا بكم.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية صوت الحق الإذاعات العاملة والتابعة لها ولموجاتها راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى موجودين معاكم طبعا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا البث المباشر من عمان. نتمنى منكم أكيد تتفاعلوا معنا تعملوا مشاركة لحلقة هذا الصباح. أسعد الله صباحكم بالحب وبالخير وبالبركات ويا رب يكون هذا اليوم يوم خير. اليوم هو الأربعاء الموافق 19 من حزيران أو عفوا من أيار مايو للعام 2026 الموافق 3 من ذي الحجة للعام الهجري 1447. بدأنا نسمع بعد كل أداء صلاة تكبيرات العيد يعني تبث عبر جوامع المملكة الأردنية الهاشمية وهذا يعني يخلق فينا حالة اشتياق شديد ليوم العيد عيد الأضحى المبارك. إخواننا كل من اتجه إلى الديار المقدسة نتمنى لكم حجا مبرورا سعيا مشكورا وذنبا مغفورا إن شاء الله ويسعد صباحكم جميعا. في بداية حلقتنا كالعادة ننقل لكم تحيات فريق العمل. صباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة، ما زال مواظب معنا الأستاذ وجدي نصراوي معنا هذا الأسبوع ومن الأحد وهي اليوم موجود معنا للأربعاء. يسعد صباحك أستاذ وجدي نصراوي أبو كرم معنا من هندسة الهواء والأثير والإخراج. من السوشيال ميديا معنا تمر النهار، من الإعداد معين الخصاونة وسهر الجبور، ومن أمام الميكروفون هذاك اليوم مها أحد الأصدقاء الأحباء المتابعين كاتب عبر صفحته أن المذيعين وجب عليهم أن يقولوا من أمام الميكروفون ما يقولوا من خلف الميكروفون. هلا هو بيشوفنا والميكروفون قدامنا فإحنا لازم نقول من أمام الميكروفون، لكن بالنسبة للمذيع عزيزي أخوي صديقي هو يرى نفسه من غرفة الجاليري بيشوف زميله مهندس الصوت والميكسر والميكروفون، فهو يعني في بعض الأحيان يقول أنه من خلف الميكروفون لأنه يرى

اتجاه من أمامه بعكس ما يشاهد المتابع والمشاهد الكريم. عموما من أمام الميكروفون، من خلف الميكروفون، بين يدي الميكروفون، يسرنا أن نكون معكم هذا الصباح. مهد طبيشات ومحدثكم صدام راتب المجالي.

0: صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة، زي ما قلنا لكم اليوم الأربعاء 19/5/2026. أنا بدأت يا مها رحت خربطت بين أني بدي أحكي كلام على الهجري. والله واحد صار يبرر كل كلمة بحكيها.
1: صباح الخير صدام.
0: يا عمي الواحد صار كل شغلة، طب مع أنه عادي طبيعي، يعني أنا عقلي بالهجري بدي أحكي أنه اليوم الثالث من ذي الحجة، وبدي أقول يعني ربنا يتقبل يعني ما يقوم به إخواننا الحجاج الآن. لكن خلص اليوم ها شوفي كيف بدي أحكيها اليوم. هو 19 من أيار مايو للعام 2026. صباح الخير يا أستاذ.
1: اليوم 19
0: 19
1: اليوم 20 من أيار، مظبوط؟
0: أمانة الله
1: اليوم 20
0: بعد. طيب احكي لي. بس اليوم الثالث من اليوم الثالث، انا هذا
1: اليوم الثالث من ذو الحجة.
0: اليوم
1: اسمع احكي لك صدام، هاي الاجواء صراحة.
0: طب انت تركيتني هيك
1: والله، انا هلا لما حكيت 19 هلا انت بهت انه شو لا اليوم 20
0: صرت حكي هيك سبع مرة او
1: ثمان
0: مرة. يا عم القصة
1: بالعادي بالعادي اصلا
0: وجدي ساكت. تمارا هلا مفهوم ليش ساكت. عند هدف يعني ما هلا بالنسبة إليك وبالنسبة لوجدي هلا
1: والله أنا هلا أنت
0: تمارا أنا عاذرها. صباح الورد اليوم 20/5، إحنا بنمزح بدنا بس ننسى. اليوم 20/5/2026 ثلاثة من ذي الحجة للعام 1447. صباح الخير عليكم جميعا. صباح الخير يا أستاذة مها.
1: يا هلا فيك، يسعد صباحك. صباح الورد والياسمين لك صدام، لكل الأشخاص اللي بيتابعونا وعم بيسمعونا عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان. صباح الخير لكل أبنائنا وبناتنا الطلبة اللي حاليا موجودين بمدارسهم. هلا
0: احنا متى دخلتوا؟
1: هلا في مدارس قبل العيد اللي هم الأساسي أتوقع الابتدائي، وبعد العيد رح يكملوا الطلاب.
0: يا سلام.
1: المدارس
0: تبدأ العطلة الصيفية،
1: تبلش العطلة الصيفية. وهلا أجواء صراحة صدام دائما احنا بنحكي أجواء العيد لها أجواء لها فرحة مميزة يعني سواء هلا عند الكبار سواء عند الصغار. كيف وضعك مع الأسواق بالعيد؟ بتروح على بتحب ترجع بالذكريات للأسواق؟
0: طبعاً يعني هذا كل واحد له ذكريات طبعاً مع ليلة العيد والأيام التي تسبق العيد والمفاوضات حول عيدية العيد وشراء ملابس العيد، وفي سقف تدخل مع رب الأسرة بنقاش مستفيض قديش بده يعطي. هلا أنا أبوي كان يعطي مقطوع.
1: كيف يعني عن العيدين مرة واحدة؟
0: لا لا, لا. كان مثلا قبل العيد نيجي نفتح موضوع العيد نبلش نسمع كلام من أسبوعين، تعرف الكلام هذا، والله ما عندي والله ما عندي، وأمك تتدخل برضو وتحكي لها كلمتين. بعدين يعني الأب يعني بيتخذ قرار حاسم وبنادي الجميع حتى يعلن القرارات الجديدة المتعلقة بالحصافة المالية اللي لها علاقة بالعيد.
1: والله حلو جميل.
0: أبوي الله يعطيه الصحة
1: آمين يا رب.
0: هلا احنا في عنا مصروف

0: اسبوعي. يعني كنا ناخد مصروف
1: بالاسبوع مش يومي.
0: مش يومي،
1: اوفر له.
0: بس ابوي الله يخليه بيستغل هذه الفتره فبدمج مصروف الاسبوع
1: بالعيد. لا
0: مع
1: يعني انت بتحسهم كثار شوي.
0: لا هلا مثلا هو بيعطيك 30 دينار يعني. بحكي عن فترتنا يعني، مش لا اكيد الان ما بيسويني شيء. 30 دينار شاملات
1: العيد.
0: لبس العيد كامل، بلوز قميص بنطلون.
1: بتحكي عن ايام زمان، ايام مدرسه
0: يعني. ايام زمان وانا كمان بالنتيجه مش ابن الستينات يعني.
1: بس لا يعني هلا والله في فرق من سنه لسنه بيفرقوا الاسعار.
0: شاملات مصروفه خلال اسبوع
1: كمان.
0: شاملات لو قررت تتزوج خلال اسبوع انت بتقوم بتكاليف الزواج. انا بعطيك هذا المبلغ مقطوع وانت روح دبر حالك. فالله يعطي
1: الله يعطي الصحة والعافية يا رب ويخلي أهالينا. هلا احنا زي ما
0: كيف كانوا
1: لا والله لا
0: 70 80 دينار في
1: مش معقول.
0: او 100 دينار يمكن فترتها.
1: ويلي فتح عيونه علي.
0: يا عمي زيت زيتون بتبيعوا ما شاء الله عندكم يعني اراضي ما شاء الله. ما انا بسمع. هلا بتتواصل معنا الاستاذه رجاء طبيشات بنسالها.
1: وكمان أنا بحكي بالعموم صدام عن الأجواء العيد، كيف الواحد بيكون عم بيجهز لهذا اليوم بالتحديد.
0: كان حلو
1: كيف
0: طبعاً.
1: يعني حتى جميل. يعني تجمع الأهل قبل العيد بيكونوا بيعملوا كعك العيد. في كمان الحلو اللي بنشتريه قبل العيد، حتى لما تصحى أول يوم العيد كيف قهوة القهوة السادة بتكون لها رائحة مميزة.
0: في ناس بيشتري حلو وفي ناس
1: بيعملوا بالبيت
0: إنه يسوي كعك العيد.
1: بحكي لك أجواءه، حتى أجواءه صح. كل عام وانتم بألف خير يا رب وصحة وسلامة.
0: لا لا لا، من كيف فتحت الموضوع بدك تحكي لها أكثر. بدي أسألها لحكي التفاصيل.
1: عن إيش؟
0: أنا حكيت أسراري. أنت ليش بتتعب؟
1: ما حدا جبرك، أنا سألتك.
0: أنت ليش تتقصدي تضلك بالعموميات دائما؟ كلامك فضفاض ما يعني ما في تفصيل.
1: شو معقول
0: يعني قديش من الآخر قديش كان أبوك يعطيك؟ أبو مروان قديش كان يعطيك؟ ما بدي أفهم.
1: لا هاي أموري يعني بترجع إلي صراحة. الله يعطيهم الصحة والعافية أهالينا وأهاليكم جميعا.
0: والله أنا ندمان إن حكيت
1: 30 دينار نمسكوا عليه. 30 دينار
0: شاملات كل شيء
1: مواصلات
0: يعني حتى إذا في عندي مشوار. بعدين كنا أنا وأصدقائي نحرص أن نأخذ ننزل على العيد أو في العيد أول يوم على على المصور. على
1: استوديو التصوير. طيب والله هاي الشغلة
0: لأنه ما كانش في يعني
1: الهو... أنه
0: يعني
1: يمكن الواحد بيكون مرتب حاله أواعي جديدة
0: أنه ننزل أنا وأصدقائي قال نأخذ صورة العيد.
1: والله
0: كانت برضو شامل ال هلا ما يطلع لنا كثير لأنه نعمل شيرينج يعني كنا نشارك مع بعض. هي كانت الصورة يعني كرت هذا مش صورة يعني كان حقها نص دينار ولا دينار يمكن فكنا ندفع إيش شيلينو إيش شيلينو نص إيش
1: شوف كمان أحلى
0: بس إيش شفت صور زمان ما أحلاها.
1: طبعا لسه لسه موجودة عند الأشخاص على فكرة موجودين عندنا.
0: يعني مثلا
1: فيها.
0: اللي بيكون ماسك
1: تصور مليون صورة ولا واحد فيهم
0: مثلا اللي ماسك سماعة تليفون أرضي وواحد ماسك له التليفون وباخذوا الصورة مثلا او واحد بيسلم على الثاني قال انه يعني كيف كانهم بيسلموا موقعين اتفاقي وبسلم.
1: عمرك تصورت مع مسدس العيد؟
0: لا لا للأمانة لا.
1: حلو اشتريت؟ طيب عمرك اشتريت مسدس العيد هذا؟
0: طبعا
1: طبعا. اي واحد فيهم تاع المي ولا اللي
0: لا تبع المي
1: هو جديدي ما بقدر
0: اللي فيه اللي فيه الصوت اللي بتحط فيه كان فيه زي حلقه حمراء بتحطها في
1: لسه موجود على فكره
0: يسموها في البكره تحطها وتسكرها وتصير طبعا طف
1: دائري لونها احمر بعدين
0: يعني شوفي شفت الحال قال اطلع على الحاره بدي اروح اشتري قال بحطه على جنبي انه الناس عشان
1: ايام البراءه
0: عشان يقولوا والله هذا مسلح
1: والله اجمل ايام يا جماعه الواحد لازم بما انه هو عاش هاي الاجواء يخلي يعيش ابنائه هاي الاجواء. انا مع انه الواحد يعيش هاي الايام.
0: انتوا تشتروا على العروسه هاي صح ولا ايش تشتروا؟
1: يعني ما بعرف صراحه مش متذكر شو كنا نشتري.
0: ليش ما تحكي لنا اي شيء هو سر عظيم يعني.
1: لا لا لا صراحه انتوا يعني اكثر شيء اللي كنتوا تشتروا ما كان في
0: ما كنتوا تشتروا؟
1: كان يعني اشياء يعني ايش يعني لا كان في اكسسوارات للبنات هذول اللي بشناتي هيك صغيره احنا كنا نهتم اكثر شيء بالشناتي
0: والشنطه.
1: انتوا وين كنتوا تحطوا مصاريكم؟ احنا كان في شناتي انتوا
0: بجيابي شيء محطوط
1: في
0: الجيب
1: على فكره بيضيعوا العيديه بيكونوا نازله من
0: شيء بالجيب الخلفيه هذا اللي ما بدي امي تكشفه لانه في تفتيش. لا وبعدين الله يعطيها الصحة أمي كانت دائما وأبدا تقول لك هاتوا الفلوس بدي أشتري لكم أغراض مثلا بدي أجيب لكم غيارات. طب أنت تكون معك مثلا 50 مبلغ في ذلك طب أنت تشتري لي في 50 دينار كله غيار شو بدي أنا فيه فدائما في
1: أو بضب لك إياهم هاي قصة بضب لك إياهم والله بعلم وينهم.
0: شفتي بنطلون الجينز دائما في جنب
1: صح في جيب صغير
0: جيب صغير
1: فيها.

0: هي صغيرة، هي بنحط فيها مثلا ربع دينار. أنا كنت أحط المبلغ الكبير أطوي أطوي أطوي لدرجة وأجي أحطه.
1: أنت حيل من أيام زمان هو صغير.
0: من عواده شافوا لهنا. بعدين للساعة 2 ما نقدر نتغدى، ما كنا نتغدى.
1: هم في العيد ما حداش بيطبخ أول يوم. خلص على المعمول والشوكولاتة والحلو والقهوة.
0: حتى لو يكون مثلا معزومين أو في مناسبة أو أكون في دار جدي مثلا نتجمع، لأنه من الصبح وإحنا بنخلع من المعمول الواحد الساعة 2 بكون عيونه حمر متنفخات متضايق
1: الشوكولاتة اللي بيأكل
0: نفسه يلا يلا بأخذه الشوكولاتة نص هذايب بجيبته نص نصها دايب بجيبته نصها معبية طبعا خده كل شوية أمه بترجع بتقول له غسل تسلم على الناس قديك مش حبرات شوكولاتة يعني فاهمي علي شو ناهيك عن يعني الإصابات اللي
1: بتحن لهاي الأيام بأمان عن جد بحكي
0: أمانة الله تابعين معاكم في برنامج طبعا مين ما بحن لأيام زمان سبحان الله خلص كل الناس بتحن حتى لو كانت الأيام صعبة حتى لو كانت الأيام فيها شو ما كان فيها خلص سبحان الله الإنسان يحن طبعاً. يحن طبعاً. إلى الماضي ربنا فطر على ميزة جميلة اسمها الوفاء
1: طبعا
0: يكون عنده حنين ووفاء لتلك الأيام والله طب كنت تأكل الشوكولاتة وتعبي أديك وإيش ولا لا لا تقنعيني إنك يعني كمان
1: لا مش لهالدرجة يعني عادي زي أي أطفال كنا عايشين هلا اسمع أحكي لك شغلة هلا مثلا في أشخاص بحكي لك أنا أولادي كبروا وما عاد إني أقدر يعني ما في إني أطلع على السوق أشوف هاي الأجواء اللي كنت بعشقها وبحب إني أكون موجود فيها بس اليوم في كثير من الأشخاص بحكي لك أنا بطلع على السوق بس عشان أشوف هاي الأجواء أعيش أرجع ترجع في الذاكرة لهاي الأجواء في العيد وفرحة العيد يمكن حتى في أصوات مميزة
0: مثلا
1: بالأسواق عن الشوكولاتة اللي بيكونوا يبيعوها بالأسواق وبصيروا ينافسوا بعض في مثلا حتى
0: في أنا هذا ما كنت أفك يعني ما كنت أحب هاي الفقرة سبحان الله كيف الناس كلهم هلا بيشتروا كانوا يا إما يعملوا كعك يا إنه يشتروا شوكولاتة بس بدهم يكثروا الكمية كانوا يجيبوا إشي ملوش داعي نهائيا
1: شو هو
0: اللي هذا لوز مغطى بالسكر يعبوا الصينية منه طبعا بحطوا 15 حبة شوكولاتة والباقي كله منه وبعدين كان في عادة عند الأردنيين أعتقد إن كمال حكتها أنا بدي أكون صريح يعني أنا زلمة وليدة 83 عمري الآن 42 داخل 43 أنا لحقت صينية الدخان لحقتيها؟
1: لا
0: كان في صينية
1: شو هاي؟
0: صينية
1: يضيفوا منها يعني
0: كانت الناس يضيفوا يعني شوفي ما كانش في وعي بمضار التدخين وكان ناسكة يعني رايحة كلها معظمها
1: والله
0: بتدخن
1: والله هاي كاين مكلف عندهم
0: لا ما هو كان أغلى باكيت أغلى باكيت حقه 45 قرش
1: والله
0: ونصف دينار يعني كان جل الأردنيين بيدخنوا أنواع دخان الأردنية هلا انسى الأجنبي لكن الأردني كان أغلى باكيت دخان بديش أحكي أسماء طبعا حقه نص دينار طبعا ما كانش في وعي بضرورة التدخين أحيانا وكان إنه نوع من أنواع الضيافة بكون في صينية موجودة فيها يعني بدك تقولي 10-15 باكيت مفتوحات ومطلع هيك السيجارة من الباكيت قال واحد بيجي بتضيف بعدين بلفوا عليه في السجاير باخذ سيجارة بدخن
1: ما طولت أتوقع هاي الشغلة صح؟
0: كانت قديمة من السبعينات أنا لحقت يمكن آخر أيام أنا لحقت آخر أيام
1: فإلا شو يحكوا لك يا سلام على صينية الدخان ما حدا
0: جدتي الله يرحمها بعدين
1: كل واحد بدخن بحط بيطلع بياخذ السيجارة وبرجع بحطها بالباكيت عشان ما حدا ما يعزم على اللي جنبه
0: أقول لك شغلة جدتي الله يرحمها كانت ثالث يوم ثالث يوم بتلم هذا الدخان وتحطه في كيس وترفعه على السد يضله للعيد اللي بعده كله
1: هذا اللي بيزيد
0: يكون برد يعني اللي بدخن سيجارة في العيد الثاني أو في السنة الجاية بصيبه التهاب قصبات هوائية ما كانش في ناس عندها وعي بضرورة التدخين اليوم يعني في العكس اليوم في واحد إذا بولع سيجارة عندك بالبيت أنت بتتضايق وهو لازم
1: صح
0: يعني
1: صح
0: سبحان الله شوف كيف كانت
1: كل شيء بتغير مظبوط صحيح
0: سبحان الله سبحان الله أين فتحنا ذاكرة الأردنيين هذا أخونا زيد السعودي بيقول بال78 باكيت الدخان كان حقه 16
1: قرش
0: ونصف يعني 17 قرش كان في أنواع هلا أنا راح أحكي الأنواع اللي ما عادت موجودة كان في دخان بيقولوا له لولو كان في دخان اسمه جولد ستار
1: في الريم كمان صح
0: لا

0: خلص بدناش يعني نقول ليش موجود.
1: بس هذا مش موجود.
0: أظن هلا ما عاد موجود. يعني بنحكي إحنا أنواع. بس كانوا الناس بيدخنوها بتلك الأيام. فيلادلفيا.
1: والله.
0: كان في منه أبيض وفي منه أحمر. اليوم سبحان الله وعي الأردنيين اختلف. ثقافتهم الطبية اختلفت. اليوم صاروا يعرفوا إنه هذا شيء مضر. أصلاً باكيت الدخان ما كانش ينكتب عليه تحذير. يعني هذا شيء أتوقع من سنين محدودة بس. ما كانش في على باكيت التدخين. الآن القانون الأردني يوجب أي مصنع للدخان يكون على باكيت الدخان باكيت التبغ تحذير صحي إنه هذا يؤدي إلى أمراض القلب والشرايين ويؤدي إلى ما كانش هذا الكلام موجود. وكان في تجارة رائدة للدخان في حينها. الحمد لله لا اليوم في وعي كبير في هذا الخصوص.
1: بس والله الكل اللي معانا على الصفحة كلهم عايش فترة صنية الدخان.
0: طبعا كان هذا شيء أساسي. وبعدين حتى ليس فقط في الأعياد حتى بالأعراس تخيلي. كان بالأعراس موجود. يعني كان يوزع إنه زي ما أنت لازم تجيب معمول كعك العيد. زي ما عندك شوكولاتة بكون في صينية الدخان. هلأ انسي يعني أنا أعطيتك تجربة جدتي الله يرحمها كانت تضبه للسنة اللي بعدها يكون مبرد طبعا ولا السيجارة تقول 15 دقيقة ما بتولع معاك. والكبريت برضو مرمية. باكيتات الكبريت منفولة على الصينية. قال انه شكل برضو ترويجي تسويقي.
1: يا سلام.
0: هيك تولعها وتقعد تطلع ريحة الكبريت تضرب في انفك طبعا بدل ما تقول.
1: هلا صرت تدور على دوار الكبريت على فكرة. مش موجود بكل مكان.
0: كان, كان اللي بيحمي القداحة قصة هذا. قصة هذا حدش بيحكي معاه. أيام
1: الله. أيام وأيام جميلة صراحة.
0: الحمد لله عوالو. هلا بعض السلوكيات شايفة كانت يعني ليست صحية. شوف التطور برضو زي ما مثلا بشيل عادات حلوة لكن للأمانة برضو التطور بوقف بعض السلوكيات الخاطئة
1: طبعا.
0: يعني
1: طبعا.
0: كيف في ذلك الوقت يوزع الدخان على الناس.
1: ما كانوا
0: يعني تخيل الآن لو نروي هاي القصة بنقول مصيبة. كيف واحد حط دخان بيوزع على ضيوفه؟
1: مزبوط.
0: وبيجي طفل يمكن ياخذ
1: زي ما حكيت صدام. في ناس ما بيسمحوا انه يصير في دخان ببيته. بحكي لك اطلع دخن برا.
0: طبعا خلي الواحد ساكت.
1: شكلهم الاشخاص اللي بيدخنوا برا.
0: الله يسر واحد من الشبابيك بعض الاحياء.
1: الله حيهم. صباح الخير.
0: كيف ذكرتك بهاي القصة؟ أنت ما بتعرفيها والله.
1: لا والله ما بعرفها صراحة. أول مرة بعرف إنهم كانوا يحطوا الدخان بالعيد.
0: كان
1: يعني كنت أعرف. كنت أسمع إنهم كانوا يحطوا بالأعراس زمان وأشياء زي
0: كذا.
1: بس ما بالعيد أول مرة بسمع إنه كانوا يحطوا بالعيد
0: أساسي. وبعدين صباح العيد الله يعين أصغر واحد في البيت.
1: ليش؟
0: لأنه بده يحمل بده يحمل صندوق المشروبات الغازية. برضو بديش أحكي اسمها.
1: كمان كانوا يوزعوها بالعيد.
0: لا هلا زمان كانوا يقولوا بارد. ما فيش غيره إشي بارد يعني يقدم للناس. موضوع هذا العصائر وما العصائر مش موجود. كان موجود في السوق العصير الصغير تبع دمعة. هلا أنا بحكي لأنه مش موجود. هلا في نوع ثاني موجود بحكيهوش. كان في دمعة حدو للناس الباكيت كرتون. لكن هذا أنت من الصبحيات تحمله طبعا بتجر حالك جر فيه. وفي أظن
1: كانوا يغيروا الجناني صح إنه يأخذ منك فاضي. عربون كانوا يأخذوا منك عربون إنه لازم ترجع الجنينة.
0: لا إذا ما هذا إذا ما كان معك فاضي.
1: إذا ما كان صح. إذا ما
0: كان
1: معك
0: فاضي بتحمل الصندوق في أتوقع 24 زجاجة بتجر فيها طبعا إشي أنت بتكون بتجر فيه على الأرض. توصل البقال في حينها مش سوبر ماركتات كبيرة. توصل البقال منتهي تقريبا يعني ما في عضل يرجع يحمل ال بتخيل بكون مليان. بعدين شو بتقول؟ بتقول والله لو سمحت قسم لي يعني هيك وهيك وهيك بناء على على شو اسمه على الترويج تمام حسب الالوان. بتوزعه وبترجع طبعا. هاي في الرجعه لازم حدا يساعدك او انك بتجيبه بتفوت بتنام للمزه لانه مش فيك حيل ترجع. وبقول لك يلا جيبه بارد والناس تشرب. يعني اليوم مثلا مشروبات الغازيه صحيا والناس تحذر منها تحذر من تخيل انها كانت تستقبل فيها ضيوفك. يعني الآن لو واحد يجي يصب لك هذا جلسة عادية تفوت عنده ويصب لك تستغرب.
1: إنه شو شو
0: هو صب لي مشروب غازي هيك أشربه
1: شو المناسبة؟
0: هلا بالكاد مرات مع مناسبات الأكل أو الشرب بحضه للي بده يأكل. أما إنه يستضيفك يعطيك هذا البارد كان زمان أساسي. أستاذ ما ليش محسستني إنك مواليد 2001 2002؟
1: لا صراحة والله
0: خلي واحد ساكت سويت حالك غشيمة.

0: والله لا، بس لا مش غشيمة، أنا حكيت لك بشغلة.
1: إلا بالله العلي العظيم.
0: على فكرة أنا شغلة الدخان والله ما كنت أعرفها، بس يعني
1: بعدين شو تقول له؟ بتقول له بالله بقول لك فيها يبرد، بتقول له بدي من الثلاجة.
0: آه البارد يمكن عليه دفع زيادة صح؟
1: لا ما عليه دفع، بس هذا
0: إذا بدك مبلغ، إذا بدك كمية كانوا ياخذوا على التبريد صح؟
1: هذا بعطيه للأحبة. بقول طب ليش ما قلت لي من امبارح؟ أنا أعطيته لك
0: الثلاجة. اسمعي،
1: والثلاجات المخصصة للمشروبات الغازية ما كانت منتشرة. يعني اليوم بتفوت على المحل كل شركة إلها ثلاجة.
0: صح صح.
1: زمان ثلاجة
0: أربعة أو خمسة بيكونوا عند سوبر ماركت واحد. كيف زمان
1: ثلاجة
0: واحدة؟
1: ثلاجة البيت. تفتحها ويكونوا راصفين لك ال.
0: يا سلام.
1: آه والله.
0: جميل.
1: وأنت مرات تسحب تطلع معك قزازة، مرات تسحب تطلع معك علبة لبن، مرات تسحب تطلع معك.
0: فيها كل إشي.
1: كل إشي حبة يعني بوضة آيس كريم. أنت وحظك.
0: والله جميل.
1: أنت وحظك شو بطلع معك. يا زلمة حط لنا على ليت الزمان يرجع.
0: ليت الزمان.
1: أوكي. يلا صباح الخير. خلص بدنا نوقف حديث اخواني.
0: احنا جبنا سيره عليكم كلكم.
1: الدخان ترى مش يعني تسويقا له، احنا بنحكي في العكس عن عادات سيئه الايام والتطور
0: كيف بيغير.
1: استطاع ان يوجه الاردنيين نحو السلوك الافضل، فما تظن انه القضيه قضيه ترويجيه، حاشا لله. بالعكس اليوم الحمد لله رب العالمين
0: في وعي كبير. صح.
1: بنشوف في سلوك قويم جدا وفي آداب يعني جدا مميزة بالاستقبال. زمان كانوا الواحد يجي، لنفترض انك انت طالع من البيت رايح تحيد على فلان، او المساء اخذت اولادك مثلا وطلعت فيهم مشوار، فبيجي مشهورة هاي الكلمة، مشهورة هاي العبارة، بترجع بتلقى ورقة محطوطة على الباب: زرناكم ولم نجدكم.
0: صح.
1: بعد توقيع اسم الشخص، لأنه فيش فيه، كان موجود الهاتف الأرضي لا يستقبل الرسائل.
0: صح صح.
1: ومش موجود التليفون اللي يبعث لك واتساب والله بقول لما مريت عليك وما لقيتك. جئناكم ولم نجدكم، كل عام وأنتم بألف خير فلان الفلاني وعائلته. يعني تخيلي زمان كنت كلفت كتك معي نرتب للحلقة، سماعة التليفون تنتقل بين ثلاثة أربعة حتى يوصل إلي. مرحبا يعطيك العافية، بيت فلان الفلاني، أو والله بيت فلان الفلاني، فلان موجود؟ موجود، خليك معي شوي. تطلع الأم: مرحبا يا أختي مين معي؟ لو سمحت صدام موجود بدي أحكي معه. طب عفوا مين أنت؟ يعني بدك تحكي المعلومات قبل ما يصل التليفون. لا

0: الأطفال في تلك الليلة لا ينام من شدة الاشتياق لصباح يومي. بعضهم كانوا يضعوا، كنا نضع والله كنا نضع ملابسنا فوق راسنا.
1: صح. ومين بيصحى أول عشان يلبس أول؟
0: مين بيصحى أول؟ وإذا كان في مناسبة في صبيحة يوم العيد، إذا في مثلا غدا عندكم بيوم العيد، أنا كنت مثلا أصحى بدار جدي يوميا يكون في غدا كبير، أو في كل عيد في غدا كبير، فنصحى على قصة ذبح الذبائح والواحد الصبحيات يجي يفطر المعاليق والتفاصيل هاي الموجودة في والله أيام
1: جميلة صراحة. فرحوا أبناء كم عيشوهم هاي الأجواء.
0: رجعتيني لمراحل انت، خلينا هو الآن صعب كيف أرجع لمزاج الحلقة.
1: لا بتقدر.
0: بس للأمانة احنا مشعرين للضيوف اني انا مواليد 1955.
1: أيوة.
0: وانت مواليد 2017.
1: حلو.
0: يعني انت هيك
1: مش لهالدرجة،
0: هيك الجو العام اللي عكسيته للمستمعين.
1: كلها قصة الدخان اللي حكيت عنها اللي ما بعرفها، بس والباقي كله بعرفه يعني.
0: انت عكسي هيك المعلومة يعني
1: والله.
0: للناس على سيرة الناس فكروك كبير، بشتغل بأسناني قبل فترة طلع علي، بشتغل بأسناني، فالممرضة اللي بتساعد الدكتور هلا أنا تعودت على قصة عمو خلاص، يعني من سنتين ثلاث سنوات صرت أسمع كلمة عمو.
1: حكيت لي قربت أول عليك عشان تسمع،
0: قربت مني وبتعلي صوتها تقول لي عمو بدك إشي دس على زي تفهمي كيف يوم تقرب على واحد مثلا تسعيني وتقول له عمو أمرني بدك إشي، قربتك مني بصوت قلت له عمو بدك إشي، قلت لها لا يا عمو الله يخليك. يا الله
2: نخبي علبة الطبشور نشاغل بس في الآخر.
0: يلا نقول صباح الخير لأحبائنا وأعزائنا قبل ما ننتقل لفقراتنا الأخرى.

0: مين حمد الطبيشات وأبو فيصل الطبيشات يا أستاذ مها؟ أخوك بهجة العويني بذكرك.
1: صباح الورد، يسعد صباحك أستاذ بهجة. طبعا
0: تعرفهم؟
1: طبعا كيف ما بعرفهم. أبو شاكر الخلايلي صباح الخير، جهاد غالب الكسواني صباح الخير لك لوالدتك أم زياد. لا بعدين بتطلع يعني أنه أحكي، حكيت لك خلص. بعرفهم. عبد الرحمن أبو دامس صباح الخير.
0: يا عمار على شوكولاتة أيام زمان، وبديش برضو أدخل اسم بلاش تكون موجودة هاي
1: أم مراد، يا صباح الخير.
0: بس شو هاي تلزق بالثم تطلع من عند الجماعة تطلع من عند الجماعة ضلك نص ساعة وتقول
1: أبو شاكر الخلايلة
0: تحط لسانك يسعد صباحك تقوزيك ما هيك على النوقة والشغلات هاي، وإشي يضحكوا علينا يقولوا هذا المن والسلوى. طبعا هو من ولا سلوى أرتي لا، وتسمع هذا بس بتهزلي في راسه أنه يعني ليش أعلق على الموضوع. عيسى أبو حماد من الزرقة صباح الخير.
1: محمد السلايبي يسعد صباحك
0: كانت سقى الله على شوكولاتة زمان، سقى الله يا سيدي.

0: أبو عبد الرحمن الاستعدادات وأحلام المشاقبة وموسى خشان
1: يوم
0: انضمنا موسى صباح الورد
1: جنبهم أبو عليا الزرطايمي
0: والله مش مبين
1: أبو عليا الزرطايمي
0: صباح الورد هلا
1: صديقنا الحبيب موسى خشان أهلا ومرحبا بك
0: راجي عودة يسعد صباحك
1: أبو فراس الطموني والله يا عمي دير علا بتجينا منها مشاركات كثيرة ترى
0: صباح الورد
1: صح؟
0: عادل النعامنة يسعد صباحك
1: خالد أبو خجيل صباح النور
0: سحر استيتية صباح الخير
1: ريما مزهري بمعنى بتقول ليش يعني بتضحك وتضحك يا أخوة احنا لسه بنصف ساعة الأولى ومش يعني وبعدين ما في حرب عنا عشان ندخل كأننا يعني على حرب ومش غلط نستذكر أيام وننبسط ونضحك كمان شوي رح ندخل أخبار نحكي بجدية بعدين رح يكون عندنا تحليل صحفي بعدين في المتابعات يمكن نحزن يمكن نبكي
0: صح.
1: يعني هاي مشاعر متقلبة لكن أنا لست معنيا إني أدخل الصبحيات وكأنني غراب أو كأنني بوم أنا بدخل الصبحيات بصفة حسون
0: طبعا
1: صح؟ والأخت هون حسون برضه ندخل نبث السعادة الفرح الأمر الذي يستحق أن نضحك نضحك الموضوع اللي يستحق أن نمزح نمزح الحمد لله وطننا بخير وحياتنا بخير والناس اللي بسمعونا بنبسطوا
0: وأيام كلها خير
1: وأيام كلها خير وكمان مزبوط. شوي ننتقل إلى مرحلة ثانية بنكون فيها أكثر جدية بالتحليل الصحفي جديين جدا بعدين بس ندخل بالمتابعات ممكن نحزن في بعض الحلقات بكينا والله تحت الهواء بكينا فعادي ما فيش مشكلة أختي ريم المزاهري إلا إذا أردت أن نكون يعني وكأننا يعني داخلين على حرب وإحنا مش داخلين على حرب لا في الأغاني اللي بنسمعها ولا بالسواليف اللي بنتكلمها وبنحب نكون على طبيعتنا وعلى عفويتنا بالمناسبة أنا لو أردت أن أتحدث بجدية أنا ومها نحن خير من يعني مش خير نحن تلاميذ أساتذتنا في الإذاعة الأردنية نتقن اللغة نحو وصرفا ونستطيع أن نتحدث بلغة عربية فصحى على مدار ساعتين تامتين دون أن نقع في أي خطأ نحوي أو لغوي وأن نكون جديين جدا ولكننا نعتقد أن هذا البرنامج قريب من نبض الأردنيين نتحدث معهم وفق معنوياتهم وأفكارهم ونتكلم بكل تفاصيل ليس إلا شكرا لمداخلتك الأمر اقتضى التنويه تفضل يا أستاذ محمد
0: صباح الخير لكل الأشخاص اللي عم يتواصلوا معنا راشي عودي يسعد صباحك أبو شاكر الخلايلي يحلى فيك يسعد صباحك
1: 8:30 خلص وقت الضحك 8:30 وقت
0: عمار الفواز صباح الخير وكوكب المعيطة صباح الورد
1: صباح الخير لأبو أسامة زيد الزاغة من طبربور كل الحب والاحترام لك
0: ويسبر هارد وخالدة أزريقات صباح الخير
1: سحر السيتي بتقول أنا من زمان هون نعرف إنك دائما موجود معنا
0: صبحت والله عليها صباح
1: الخير صبحت عليك برضو الأستاذ مها صبحتي على أمجاد البكر برضو من أصدقائنا الدائمين خالدة الزريقات من أيضا الموجودين دائما وأبدا معنا حمد بني حمد كل الحب والاحترام
0: حنان الداود يسعد صباحك صباح الخير
1: أيضا تحياتنا لأخي محمد العودات وصباح الخير والياسمين والعطر والمحبة لمين لمين أمل حماد امبارح حنا لها بالسلامة بالمناسبة عملت عملية بالحجاب
0: والله.
1: الحاجز
0: الحمد لله على سلامتها فدوى الخصاونة صباح الخير ومحمد العدد صباح الورد
1: برضو خلينا نقول صباح الخير لأحبائنا اللي قاعدين بيتابعونا وتواصلوا معنا محمد العدد بقول كيف حالكم احنا الحمد لله رب العالمين عجبتني أمجاد تقول اضحكوا جعل الله ما يضحك حدا غيركم لا والله يا رب ان شاء الله كنا نضحك شكرا يا أمجاد
0: عناية القاضي صباح الخير

0: تركي عبيدات بقول الشوكولاتة بحكي عن تفاصيلها في ذلك الوقت.
1: كاسي الخشان صباح الخير.
0: أبو ليلى بتعلق على المبلغ المكتوب بتقول 30 دينار مع مبيت. يعني حتى لو بدك تنام في أيام العيد بدك. طيب محمود الخطيب صباح النور يا سيدي، الله يطول عمرك ويحفظك.
1: عبد الهادي مساد يسعد صباحك، صباح الخير. والله مش مطنشينك، مش عارفه عبد الهادي بحسسنا زي كانه احنا دائما ناسينا.
0: خلص.
1: تركي عبيدات صباح الخير يسعد صباحك،
0: راجع عوده صبحنا على عود على اخونا تركي، راجع عوده صباح الخير. صبحتي على احلام المشاغبه؟
1: صبحت صباح الخير مره ثانيه، تحياتي.
0: سلامين وثلاثه.
1: محمود الخطيب صباح الخير، بصبح عليك يا صدام.
0: الله يسعد صباحك. عصام الخوالد بقول كما كان هناك فقر كبير بين الناس، يعني برضو هذا الموضوع نسبي، يعني عشان نكون صادقين يعني لاش نقول، بس الأردنيون منذ نشأتهم ما يعني ما ولدوا أساسا بأفوامهم ملاعق ذهب.
1: صحيح.
0: كل الأردنيين معروف شو كان أكلهم، شو كان شربهم، معروفة شو هي دخولهم إلى اليوم بالمناسبة. يعني إلى هلا بتفاوت
1: نفس الأجواء. صح نفس الأجواء، بس
0: الأردني بالسبعينات وبالستينات وبالخمسينات وبالسبعينات وبالثمانينات دائما وأبدا عنده بعض المعضلات الاقتصادية. صح. بعضهم عنده بعض البحبوحة الاقتصادية، لكن فكرة إنه المجتمع مقسوم إلى قسمين أثرياء جدا وفقراء جدا، الحمد لله رب العالمين منش موجود. وبعلم الاقتصاد يا صديقي دائما الدولة تحافظ على إشي اسمها الفئة المتوسط أو أصحاب الدخل المتوسط، لأنه هذولا اللي بضبطوا المشهد وبضبطوا المجتمع. صح. كل ما زادوا المجتمع معناها الأمور يعني أفضل.
1: صح.
0: المشكلة بتصير إذا انقسم المجتمع إلى فئتين أثرياء جدا فقراء جدا. مش أعطي مثال على دولة عربية، ده أعطي هذا المثال على الهند مثلا. الهند مها طبقتين مقسومة فقط،
1: ما في طبقة وسطى.
0: إما ثراء فاحش لا تستطيع أن تراهم، مش ما بتشوفهم بالأسواق بالأماكن، ما بتشوفهم، ناس أثرياء جدا أو فقراء جدا حد البحث عن لقمة العيش. الحمد لله هذا الإشي مش موجود عندنا. زي ما قلت لكم بعالم الاقتصاد دائما وأبدا نسعى، وفي اقتصاديين بيسمعونا وهم أعلم منا، قدر الإمكان الدولة تحافظ على الطبقة المتوسطة في المجتمع.
1: نداء عبيدات صباح الخير يسعد صباحك، إلك ولوالدتك تحياتنا.
0: يونس سليمان عمان الحبيبة من إسكان المالية والزراعة بقولنا صباح الخير فردوس يوسف، ورسم العوضات وفتح أبو العز حي الله.
1: علي أبو دي يسعد صباحك. محمد الكوفحي تحياتنا يا سيدي.
0: صبحت على ياسمين السعود.
1: ياسمين السعود صباح الخير يا ستي، صباح الورد.
0: يا سلام.
1: متابعة دائما على فكرة معنا ياسمين.
0: تتابع أخبار الرياضة
1: بشكل
0: أول بأول.
1: قوي جدا.
0: والجميل فيها أنها في الرياضة موضوعية، يعني هي بتقول أنا من الفيصلي، لكن ألف تحية مثلا للحسين النونال. يعني لا تقدر وبتحكي بلغة، يعني بالمناسبة أظن بتدرس إعلام.
1: حكت مرة صحيح
0: سياق الإعلام الرياضي. الله يوفقها يا رب.
1: آمين. محمد الرجدان يسعد صباحك.
0: يا صباح الخير لأديب
1: سعيدات.
0: سعيدات المهندس أديب سعيدات، ونعم ونعم ونعم فيك يا سيدي، حيا الله. بلاوي الإشراعة صباح الخير.
1: إيمان أبو ليلى صباح الخير مرة تانية، صباح الورد.
0: ذكرينا في يوم من الأيام نحكي عن أسماء الأردنيين، محناش كل يوم الصبحيات بنحكي بموضوع. ذكرينا نحكي شوية عن أسماء حضري. الأردنيين
1: إن شاء الله
0: ما فيش وقت الآن، خليها لحلقة قادمة، رح تكون شو حلقة نارية، خاصة إذا دخلنا على أسماء النساء بركاتنا النساء الكبار. يا سلام يا سلام.
1: دكتورة وفاء طبيشات صباح الخير.
0: روحوا. سليمان العامر صباح الخير، كل الحب والاحترام. يسعد صباحك. نور صباح الخير يا نور. أم خالد لدعجة صباح الورد. حابس محمد القعادي، يعني حابس محمد أبو قعود من بني حميد. بقولوا لهم ذبحت دول يا
1: إيش إيه؟
0: بني حميدة بنقال لهم ذبحت دول
1: والله.
0: يكنوا هكذا. برضو في يوم من الأيام خلينا نحكي عن الكنية والنخوة لكل العشائر الأردنية. زمان الناس تنتخب خواتها، تخيل يا يعني اليوم أنت إذا واحد بيجي بيقول لك شو اسم مرتك ولا أختك بصيبك حالة رعاش.
1: زمان صح كانوا يحكوا أنه ابن فلان.
0: زمان بقوله أنا صح ابن صح. فلانة. وأنا أخو فلانة.
1: وفاء الصوالحة صباح الخير، وأيمن الخليفات تحياتنا إلكم يسعد صباحكم.
0: مبارك شمل بقول صدام مش كبير عمره 38. لا والله مش 38.
1: هم راشد صباح الخير.

0: 42 يعني 4 سنوات الفرقية. خلينا أوضح معنا الدكتور هلا أنا بيني وبين صاحب الشنطة السوداء سنة واحدة.
1: من هالجديفات صباح الخير
0: أحمد عطلة جبر صباح الخير.
1: أبو راشد يا صباح الخير. ورائدة السراير صباح الورد.
0: رزق التلاوي بيقول صباح الخير كل ورد. السمك في وجه صدقة. شو سمك في وجه
1: صدقة؟ لا تبسمك في وجه أخيك صدقة. إن كان مخربط
0: أنا هذا رزق. من يوم مرة طلبني إن نطلع أغنية لو شو اسمها لبنانية اللي كانت تغني تنطرني على غلط. من يوميتها تغيرت نظرتي لكل هذا الرزق. اكتشفت انه مش سهل.
1: ابو شاكر الشوبك يسعد صباحك يا هلا فيك.
0: طيب الساعة 8:40 في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بدنا نبدأ أخبارنا وتحليلنا الصحفي. نبدأ بالأخبار. خلينا على أغانينا الوطنية ونقرأ أهم العناوين الإخبارية. كما يقال والله شيء يثلج القلب يا أستاذ مها ما شاهدناه يوم أمس طبعا مندوبا عن جلالة مليكنا القائد الأعلى للقوات المسلحة سمو ولي العهد يرعى تخريج الفوج 34 من الجناح العسكري بمؤتة. مؤتة القلم والسيف. ترى تعرف ليش بيقولونها القلم والسيف؟ القلم يتعلق بالجناح المدني، السيف يتعلق بالجناح العسكري لأنه فيها جناحين. يعني مشهد كان روعة. شفتي الخريجين يوم أمس، شفتي الشباب كيف انبسطوا، شفتي كيف أمهاتهم آبائهم إخوانهم أخواتهم
1: دائما فرحة النجاح.
0: فرحة النجاح جميلة. رهيبة. وكان سمو ولي العهد منور مبارح بابتسامته المعهودة التي اعتاد عليها الأردنيون والتي ورثها من أبيه جلالة الملك عبد الله الثاني ومن جده طيب الله ثراه الحسين الراحل العظيم. قال سمو ولي العهد يوم أمس في مؤتة مخاطبا الخريجين: أسأل المولى بمعنى لكم التوفيق بخدمة الأردن الأغلى، وهنأهم على هذا التخريج. وهذول إن شاء الله سينخرطوا بالخدمة. أردنيين أعزاء أقرباء نفتخر ونعتز بهم جميعا. والله اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة خلال يومين. قرأت مبارح خبر إنهم فوجوا البعثة الإعلامية، يعني مأمون خلص إن شاء الله الآن بمكة. تحويل دوام طلبة الأردنية اليوم ويوم غد عن بعد لأنه في انتخابات.
1: صحيح. اتحاد. نعم. كان بالأمس انتخابات
0: والحمد لله عنكم. يعني الأخبار جيدة التي تأتينا، لكن أنا عندي مشكلة إنه ما زال الاختيار على أساس قبلي على الرغم من الفعالية والحديث عن الأحزاب وعن هذا المسار، لكن ما زال حتى شبابنا يعني، وهذا والله يجب أن نقول، لكن أنا يحزنني.
1: صح، مؤلم صراحة.
0: يحزنني حتى مبارح شفت على الفيسبوك كل صفحة قبيلة بتقول ما الحمد لله مبارح أخذنا 30 مقعد 40 مقعد. والقضية قضية دم، قضية فقط إخواني بالسياسة بالفعل السياسي، وهذه ممارسة ديمقراطية. ما في شيء اسمه عائلة وقرابة وعشيرة ودم. أنا مفهوم هذا الكلام بالفزعة بالأعراس بالأتراح يوم أتعرف باسمك والله الواحد يعتز بنسبه. لكن حينما أمارس العمل اليوم لخدمة الناس، لخدمة بغض النظر لخدمة إخواني الطلبة في الجامعة، لخدمة إخواني المواطنين، الاسم العائلة مش مهم.
1: صح صح.
0: مش مهم. لا, لا سمح الله مش المقصود انه انت تتنكر اسم عائلتك، حاشا لله. لكن القصة انه اسم العائلة ما له علاقة اليوم بشخص يؤدي دوره
1: الشخص
0: بشكل
1: المناسب.
0: مناسب في المكان المناسب. والقضية ليست قضية اسماء، ليس الا انا بتمنى فعلا انه هلا الكبار خلاص متعودين على هاي القصة بنقول صعب تغييرهم. لكن المؤسف ان ترى هؤلاء الشباب انه يتجهوا نحو هذا السياق وهذا الطريقة في التفكير التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم. وزارة الصناعة والتجارة أعلنت عن تكثيف الرقابة على الأسواق قبيل وخلال عيد الأضحى المبارك، يعني خشية التلاعب بالأسعار أو التأكد من موضوع الأوفرات أو التنزيلات. أمانة عمان الكبرى أكثر من 400 حظيرة لبيع الأضاحي. وبالمناسبة لازم قبل يمكن بكرة نحكي بهذا الموضوع، نحكي مع الأماني عن أماكنها.

0: توزيعي
1: اليوم موجودين
0: وتوزيعي.
1: معنا اليوم
0: أمانة الله. يا عمي اللي بجهز درسه قبل اليوم. الغذاء والدواء تقول لا تشتروا من مطابخ منزلية غير
1: مرخصة.
0: لا تشتروا من مطابخ منزلية غير مرخصة. ديروا بالكم فعلا. أنا اليوم يعني قضية والله هو رزق، والناس اللي عبر الصفحات بتوصل بتطلب وبتجيب، لكن يا أخي توثق توثق من سلامة هذا الغذاء،
1: خصوصا بالصيف كمان،
0: خاصة بالصيف. صح. اليوم إذا بتبعد الأكل عن الثلاجة، وانت أعرف أم مراد ممكن لساعة ساعتين ممكن تتلف.
1: صح.
0: يعني الموضوع مش خاصة موضوع الألبان والأجبان وبعض الطبخات، يعني القضية مش مزحة.
1: مزبوط.
0: يعني فديروا بالكم، إما كنت تكونوا تعرف هذا الشخص مرخصة وبتعرفوه، يعني معرفة حقيقية، يعني دائما وأبدا بشوفوا أداء ورصدوا أكثر من 53,000 مخالفة تتعلق بإلقاء النفايات والبيئة. برضو خبر مؤسف، لكن يعني القانون يجب أن يتدخل.
1: صح.
0: في توعية، في ناس ملتزمين بالتوعية، ضميرها يعني أدركوا خطورة إلقاء النفايات خاصة من المركبات، لكن اليوم لابد أن يتدخل القانون للأشخاص الذين لا يلتزمون بهذا السلوك القويم. نعم، يتخالف حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر، أو على الأقل حتى هو لا يكرر هذه المخالفة مرة أخرى. هذه أهم العناوين التي حفلت بها الصحف المحلية والمواقع الإخبارية المختلفة. مهات بيشات راح تبقى معكم بعد قليل في تحليلنا الصحفي. ماذا لديك يا مها؟
1: والله اليوم رح نحكي صدام مع أمانة عمان عشان نشوف ترتيباتهم عشان عيد الأضحى والأسواق.
0: جميل.
1: اللي رح
0: أماكن الذي رح يكون فيها،
1: ورح نحكي كمان مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين بخصوص الرقابة على الأسواق حاليا،
0: يعني حديث
1: اختلاف بالأسعار،
0: يعني حديث
1: يكون
0: الساعة قبيل العيد.
1: نعم.
0: نحكي مع أمانة سلم على المواقع بيع الحظائر، حظائر بيع الأضاحي. ربنا يتقبل منكم جميعا. وبرضه نحكي مع وزارة الصناعة والتجارة شوي، بنحب نوقف قبل العيد عند موضوع الأسعار وعدم الغش لا سمح الله، وعدم رفع الأسعار، ويعني أسئلة أنتم بتعرفوها وبتطرحوها دائما وأبدا قبيل أيام العيد. فاصل ونتابع معكم في برنامج البث المباشر من عمان. التحليل الصحفي يبدأ بعد قليل مع مها طبيشات، تفضلوا بالبقاء معنا.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تعود الأسواق إلى ذروة الحركة الشرائية، ويزداد إنفاق الأسر على الغذاء والأضاحي والملابس والحلويات. وفي هذا التوقيت الحساس أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة رقابية وتفتيشية موسعة تشمل مختلف القطاعات التجارية والخدمية في المملكة، بهدف حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق والتأكد من الالتزام بأسعار التعليمات الرسمية خلال فترة العيد. فما أبرز محاور هذه الخطة، وكيف ستتعامل الوزارة مع الشكاوى والمخالفات، وهل الرقابة كافية لمنع التلاعب بالأسعار والتنزيلات الوهمية؟ للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة مدير مديرية مراقبة الأسواق ومساعد الأمين العام لشؤون المحافظات المهندس عاطف العلاونة. مهندس عاطف، صباح الخير.
1: صباح الخير لجميع الأخوة المستمعين.
0: تحياتنا لك مهندس، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك أختي الكريمة.
0: بداية مهندس، نتحدث عن أبرز ملامح الخطة الرقابية التي أطلقتها الوزارة استعدادا لعيد الأضحى المبارك، تفضل يا سيدي.
1: شكرا أختي الكريمة على السؤال. أولا بقول كل عام بخير بالأيام هذه الفضيلة لقائد الوطن والوطن وجميع الأخوة المستمعين الكريم. وزارة الصناعة والتجارة دابت كل عام خلال قبل عيد موسم عيد الأضحى لإعداد خطة رقابية. هذه الخطة تشمل إجراء جولات رقابية مكثفة صباحية ومسائية وحتى ساعات متأخرة من الليل،

0: إمكانياته المادية.
1: نعم.
0: كذلك في هذه قبل العيد كذلك تركز طلب المواطنين على الألبسة، راح تكون من بداية هذه جولات تفتيشية على محلات بيع الألبسة للتأكد أن هذه العروض حقيقية، عروض غير وهمية، الأسعار معلنة، ويستطيع المواطن الشراء والخيار بما يتناسب احتياجاته.
1: نعم. طيب نعم. اليوم دكتور مهندس عاطف، ما الذي يميز هذه الخطة عن باقي الخطط السابقة؟ هل تم زيادة أعداد فرق التفتيش أو ساعات العمل لهذا العام؟
0: نعم أختي الكريمة، هناك راح تكون جولات مكثفة وزيادة أعداد الجولات، وكذلك راح تكون هذه الجولات صباحية مسائية وحتى ساعات متأخرة من الليل.
1: نعم، ما أكثر القطاعات التي تشهد عادة مخالفات أو شكاوى خلال موسم العيد؟
0: معظم يعني المخالفات كانت تقريبا في بعض قطاع الألبسة، مثلا عروض وهمية أو عدم التزام السعر المعلن. بسبب إيش؟ تعرف قطاع هناك يعني أتم أعداد كهائلة جدا ومختلفة، هناك في بعض الأحيان هناك غبن أو خداع للمستهلك، وراح نتأكد أن جميع هذه العروض وجميع الأسعار واضحة للمواطن.
1: نعم مهندس، أنتم بلشتوا اليوم بالحملات أو الجولات التفتيشية، رصدتم أي مخالفة حتى هاي اللحظة؟
0: لحد الآن تقريبا إحنا عندنا مخالفات تراكمية، يعني تقدر تقول من بداية شهر 5 اليوم حوالي 202 مخالفة من خلال تقريبا حوالي 4700 منشأة، عدد جولات تقريبا 247 جولة تفتيشية ورقبية.
1: نعم، على إيش كانت أغلب الأشياء؟ على الملابس تحدثنا في البداية، من بداية شهر 5.
0: نعم.
1: مزبوط.
0: في بعض المحلات عدم إعلان سعر أو أنه عروض وهمية،
1: في عليها مخالفة عدم إعلان السعر.
0: نعم.
1: مزبوط.
0: نعم، عليها مخالفات، يعني في حال تكرار تصل لألف دينار. وعروض وهمية
1: المخالفة الأولى بتكون كأنه أتوقع 500 دينار.
0: نعم.
1: أو 500 دينار. نعم.
0: نعم.
1: طيب اليوم كيف ستتم مراقبة أسعار الأضاحي والأوزان ومنع أي تلاعب بحقوق المستهلكين؟
0: اولا زي ما حكيت لك، التاكد ان جميع هاي الحظار عندها لوحه معلنه انواع الذبائح الاضاحي موجوده، النوع وسعر الكيلو القائم، وتاكد انه القبان او الميزان سليم ولا يوجد فيه اي خلل.
1: نعم نعم. اليوم ماذا عن المطاعم الشعبيه والمخابز مهندس عاطف؟ هل وكيف يتم التاكد من الالتزام بالاسعار الرسميه وجوده الخدمات؟
0: ستي كوزارة الصناعة والتجارة تملي قطاع المخابز وقطاع الحلويات أهمية كبرى لأنه مادة أساسية وحساسة للمواطن، نتأكد إنه جميع هذه المحلات ملتزمة بتوفير مادة الخبز العربي الكبير وفق التشريعات والتعليمات الناظمة، الأسعار لأنه مثبتة ومحددة من قبل الحكومة لأنه ملتزم بها بالأسعار.
1: نعم، يمكن اليوم في رسالة لكم لإخواننا المواطنين قبيل العيد فيما يتعلق بالتسوق الآمن وحقوقهم الاستهلاكية؟
0: نعم صحيح، هناك وزارة تقوم بعمل رسالة توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام للتأكد أن المواطن لا يشعر بغبن، أنه يشتري سلعة واضح سعرها، وفي حال ورود أي شكاوي لا يتردد بالاتصال أو إبلاغ وزارة الصناعة.
1: نعم، هل هناك في أرقام معلنة من قبل الوزارة للتواصل إخواننا المواطنين؟
0: نعم دائما هناك أرقام شكاوي معلنة على جميع مراكز التواصل الاجتماعي وصفحات وزارة الصناعة والتجارة والوسائل الإعلامية، ممكن المواطن يرجع لها ويبلغ عن أي شكوى.
1: نعم، أنا بدي أشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان. كل عام وأنتم بألف خير يا سيدي.
0: كل عام وأنتم
1: ألف عافية.
0: لك أخت مها.
1: يا هلا فيك. مدير مديرية مراقبة الأسواق ومساعد الأمين العام لشؤون المحافظات المهندس عاطف العلاوي، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك. تحياتنا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الورد والياسمين لكل الأشخاص المتواصلين معنا لليوم في برنامج البث المباشر من عمان. يا هلا فيكم. ومستمعينا، تواصل أمانة عمان الكبرى تجهيز مواقع بيع الأضاحي المعتمدة في مختلف مناطق العاصمة ضمن خطة تنظيمية وصحية متكاملة تشمل الرقابة البيطرية والإشراف الميداني وتنظيم عمليات البيع والذبح. أكثر من 400 حظيرة تم تجهيزها هذا العام في مواقع متعددة داخل العاصمة في خطوة تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين والتجار والحد من العشوائية والمخالفات خلال موسم العيد. كيف تستعد الأمانة لهذا الموسم؟ وما طبيعة الرقابة الصحية والبيطرية؟ وكيف سيتم التعامل مع الازدحامات ومخالفات والشكاوى؟ للحديث حول ذلك انضم إلينا على الهواء مباشرة المدير التنفيذي للأسواق في أمانة عمان الكبرى المهندس عبد المجيد العدوان. مهندس عبد المجيد، صباح الخير.
1: أسعد الله صباحك سيدتي وصباح جميع مستمعيك، يا مرحبا.
0: تحياتنا إليك، يسعد صباحك. بداية نريد توضيح عن أبرز ملامح خطة أمانة عمان لتنظيم موسم بيع الأضاحي هذا العام.
1: سيدتي، بداية أسعد الله صباحكم جميعا وصباح جميع مستمعيكم، وكل عام وأنتم بخير. نتحدث الآن عن شعيرة دينية لها أهميتها ورد في تعظيمها العديد من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، بالتالي قامت أمانة عمان قبل وقت كافي بالاستعداد لهذا الموسم ضمانا لحسن تنظيم في هذا المجال. قامت باختيار 9 مواقع لبيع وذبح الأضاحي داخل العاصمة عمان، تم الإعلان عنها. بدأنا فعليا باستقبال الطلبات في للمهتمين في هذا المجال، يعني في وضع اللمسات الأخيرة الآن في تجهيز هذه المواقع.
0: نعم.
1: اللي أغلبها هو مواقع جاهزة أصلا. تم جرف هذه المواقع بعد اختيار هذه المواقع 9 ضمن ضوابط وشروط معينة، أن تكون على محاور مرورية ليست بخطيرة سهلة، أن تكون بعيدة نوعا ما عن التجمعات السكانية، ولو أن هذا الشرط يعني عادة يصعب داخل العاصمة عمان نظرا لهذا الزحف العمراني اللي بنشهده، لكن حاولنا قدر المستطاع أن تكون هذه المواقع بعيدة عن تجمعات سكانية بشكل مباشر.
0: في معايير محددة بتم اختيار هاي المواقع وتوزيعها جغرافيا؟
1: يعني حاولنا أن تكون قدر الإمكان أن تخدم جميع سكان العاصمة عمان، بحيث أن تكون متنوعة. دمجنا بعض المواقع، أكثر من منطقة في موقع واحد. تم الإعلان عن هذه المواقع.

0: 400
1: لا
0: مظبوط، 400 حظيرة راح يكون هذا العام،
1: راح يكون يعني يتجاوز ال
0: راح
1: 400
0: يتجاوز.
1: حظيرة. بدأنا بجرف هذه المواقع ورشها بالمبيدات
0: أها
1: وزرع براميل تصفية الدماء داخل هذه المواقع،
0: أمم
1: كذلك تعزيز هذه المواقع بالحاويات الونشية. نتحدث الآن عن ضاحي بالآلاف، هذا التحدي بيئي كبير على أمانة عمان، إخلاء هذه المواقع من هذه المخلفات أولا بأول،
0: أمم
1: تعزيز هذه المواقع بكوادر كافية من زملائنا من عمال الوطن
0: نعم
1: ضمانا لحسن النظافة داخل هذه المواقع والتخلص من هذه المخلفات أولا بأول. المحور الأهم من ذلك وهو تعزيز هذه المواقع بالكوادر الطبية والبيطرية، ذلك ضمانا لسلامة هذه الأضاحي ومن أي
0: كيف رح
1: أمراض أو
0: نتأكد من
1: عيوب.
0: قبل الطبيب اللي رح يكون موجود في كل موقع؟
1: سيدتي كل موقع من هذه المواقع التي عملت عليها أمانة عمان سيكون هناك أطباء بعدد كافي، ليس طبيب واحد، هم
0: مفهوم.
1: أطباء بعدد أعداد كافية سيكونوا متواجدين في هذه المواقع. من حق أي مضحي أن يطلب الطبيب أن يكشف على الأضحية التي تم شراؤها.
0: يعني هي بس خلينا نوضح نقطة للمواطنين، يعني المواطن اللي بيطلب من الطبيب إنه يشوف الأضحية أو يكشف على هذه الأضحية من سلامتها من خلوها من أيضا من الأمراض بناء على طلب المواطن.
1: بناء على طلب المواطن، وسيكون الطبيب في هناك حملات تفتيشية داخل هذه المواقع أيضا، ليس لا يشترط أن يكون ذلك بطلب من المواطن، لكن
0: مفهوم.
1: احنا نريد مواطننا أن يطلب نصيحة الطبيب بالكشف على هذه الأضحية قبل وبعد عملية الأضحية، كونه عادة ما تكون هناك بعض العيوب أو الأمراض في الأحشاء بما
0: صحيح.
1: يسمى بالمعلاق، بالتالي يتم
0: نعم
1: إتلافها أولا بأول داخل هذه المواقع. احنا نتحدث الآن عن شعيرة دينية يجب أن تمارس بالشكل الصحيح كما طلبها الشارع يعني جل جلاله ابتغاء مرضات الله، بالتالي أن تكون هذه العملية لا يشوبها أي شائبة في هذا المجال.
0: طيب
1: إذا تحدثنا عن عملية رش وتعقيم هذه المواقع، تقوم كوادر أمانة عمان أيضا بتعقيم هذه المواقع قبل وبعد عملية إخلاءها ولأيام مستمرة وبشكل مستمر لعدة أيام ضمانا لعدم وجود أي مخلفات أو أي روائح كريهة في هذا الموقع.
0: اليوم كيف رح تضمن الأمان الالتزام بالشروط الصحية داخل مواقع بيع الأضاحي؟
1: سيدتي ستكون كوادر الأمانة متواجدة في هذه المواقع، سواء الأطباء البيطريين، مراقبي الصحة،
0: نعم
1: بالتعاون أيضا مع شركائنا، سيكون هناك معنا شركاء من الشرطة البيئية،
0: نعم
1: في تعهدات تقوم فيها قامت أمانة عمان بتوقيع المهتمين على هذا في هذا المجال.
0: في تنسيق بينكم وبين الوزارة أيضا، وزارة الزراعة،
1: سيدتي يعني احنا تنسيقنا مع كل الجهات
0: بكل
1: الرسمية،
0: الجهات.
1: لكن احنا نتحدث عن المعنيين في هذا الموقع في
0: مفهوم
1: هذه المواقع،
0: مفهوم نعم
1: بالتالي التنسيق مستمر مع جميع أقطاب المعادلة. يعني بس بدي أنوه لموضوع مهم جدا
0: تفضل.
1: عبر منبركم بعدم التعامل مع أي حظائر عشوائية قد تكون منتشرة هنا أو هناك، طبعا هذه المواقع مخالفة.
0: المخالفة لمين راح تكون مهندس؟ هل للمواطن الشاري والموقع ولا بس فقط للي عم ببيع
1: لا
0: هذه
1: لا
0: المنطقة؟
1: أكيد المخالفة على البائع،
0: على
1: لكن
0: البائع.
1: بدي أكد أنه ستقوم كوادر أمانة عمان بالتعاون مع شركائها سواء من الحكام الإداريين أو الشرطة البيئية بمكافحة هذه الظاهرة، لكن إحنا أكثر ما نعول فيها على وعي مواطننا بعدم التوجه لهذه الأضاحي الحظائر العشوائية كونها تخلو من أي نوع من أنواع الرقابة الصحية، وبالتالي التوجه لها يعني أولا هي عادة ما تكون على محاور مرورية خطيرة، عادة ما تكون هناك إصابات في هذه المواشي، وإلا
0: نعم
1: لكان هذا التاجر قد تواجد في المواقع المراقبة. بالتالي احنا دائما نعول على وعي مواطننا بعدم التعامل مع هذه الحظائر العشوائية.
0: مهندس، شو هي العقوبات أو الإجراءات بحق المخالفين للتعليمات الصحية والتنظيمية؟
1: ستي انت بتعرفي انه احنا دولة مؤسسات وقانون، وبالتالي
0: صحيح.
1: هناك انذار بالإخلاء وإزالة

0: هذا الموقع تصل العقوبات الى تحويله الى المدعي العام والمصادره، ولكن احنا لم يعني
1: قد ايه المبلغ تقريبا لهاي المخالفه؟
0: والله ما يعني انا ما هاي تحددها المحكمه،
1: المحكمه تمام
0: بالتالي
1: مفهوم.
0: بالتالي احنا لضمان هذه سلامه هذه الاضاحي
1: نعم.
0: وان يمشي ويسير هذا المشروع على ما نتمنى، سواء من الناحيه البيئيه من الناحيه الطبيه ايضا من الناحيه التنظيميه، ولسلامة المواطن بعدم التعامل مع هذه المواقع العشوائية والتوجه إلى المواقع المرخصة المجانية التي قامت تجهيزها أمانة عمان.
1: نعم.
0: ضمانا لحسن سير هذا
1: رسالتكم لإخواننا المواطنين اللي على السمع معنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تفضل يا سيدي.
0: إن شاء الله أول شيء عيد أضحى مبارك على الجميع وعلى وطننا ومواطنينا وقيادتنا الهاشمية.
1: نعم يا سيدي.
0: اثنين، زي ما أكدت بعدم التعامل مع المواقع العشوائية كونها لا يوجد فيها أي نوع من أنواع الرقابة الصحية أو البيطرية على سلامة هذه الأضاحي. وإن شاء الله أنه يكون عيد سعيد على الجميع.
1: كل عام وأنتم بألف خير يا سيدي، الله يعطيكم ألف عافية. المدير التنفيذي الأسواق في أمانة عمان المهندس عبد المجيد العدوان، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي.
0: شكرا لك يا سيدي.
1: صباح الخير.

0: يسعد صباحكم مستمعينا البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان من خلال الرسائل. تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

البث المباشر من عمان متواصل معكم على الهواء مباشرة. أرقام هواتفنا هي 47 47 111 47 47 112. رقم الواتساب هو 0780 47 4222. صفحتنا تستقبل ملاحظاتكم قضاياكم عبر خدمة الرسائل الموجودة فيها. ضروري تضعوا أرقام هواتفكم حتى نقدر نرجع نحكي ونتواصل معاكم. ويا هلا ويا حي الله فيكم.

0: والله في أغاني وطنية جميلة جدا تقدم وتصاغ هذه الأيام بمناسبة يوم الاستقلال. اليوم على ما أعتقد الفنان عمر العبدالله أصدر أغنية خاصة لمنتخبنا الوطني, أتوقع اسمها هينا جينا, حلوة جميلة جدا إن شاء الله راح نسمعها في الأيام القادمة. وعدد كبير من الفنانين الأردنيين برضو هذه فترة ومهمة بصدروا فيها أغاني للوطن بمناسبة الاستقلال, مشاركة المنتخب في نهائيات كأس العالم, وأيضا مناسبات الوطنية, الجلوس الملكي, عيد الجيش والثورة العربية الكبرى. معي على الهواء في برنامج البث المباشر من عمان سامر. صباح الخير يا سامر.
1: صباح الورد يا هلا.
0: من وين بتحكي معي يا سامر؟
1: الأغوار الشمالية.
0: حياك الله, أهلا وسهلا. تفضل تفضل سيدي.
1: احنا بحكي أنا بخصوص مسجد, يعني شكو بخصوص مسجد.
0: تفضل.
1: بلدية طبقة فهل عنا فتحت شارع جانب المسجد.
0: جانب المسجد, طيب.
1: مما يعني بسبب الجرافات وهذا وقع سور المسجد داخل الحرم ساعة المسجد قدام دورة المياه
0: نتيجة الأشغال المرافقة لفتح الشارع؟
1: بالضبط.
0: جميل, طيب.
1: نشدنا البلدية من أيام الرئيس السابق اللي هو رئيس البلدية.
0: يعني القصة ليست اليوم ومبارح. القضية لها فترة, يعني نتيجة أعمال الأشغال اللي جرت في الشارع الموازي أو القريب من المسجد, عمل رودرات وجرافات وغيره وغيره, انهار السور المحيط في هذا المسجد. شو اسمه المسجد هذا يا سيدي؟
1: مسجد القادسية.
0: القادسية. لكم منذ ذلك الفترة وأنتم تطالبوا البلدية بإعادة إعمار السور, لكن حتى هذه اللحظة ما جد جديد.
1: خلنا أكمل المواضيع.
0: يلا تحت أمرك, تفضل سيدي. تحت أمرك.
1: الرئيس السابق ما تجاوب معنا بصراحة.
0: نعم.
1: بس اللجنة المؤقتة الحالية تجاوب معنا أول ما استلم.
0: جميل.
1: وعمل حطوا سلاسل حجرية.
0: جميل.
1: ومن فترة الشتوية لغاية الآن راجع البلدية ما كمل شغلهم, يعني الحجارة كلها قدام دورة المياه, يعني إذا بدك تفوت.
0: يعني انجرفت السلاسل الحجرية واقتربت من المبنى, هيك قصدك؟
1: لا هم هي حطتهم البلدية القلبات الحجار حتى
0: فهمت عليك, يعني هذا مش وقع من السلسلة, هذا الأحجار اللي وضعتها البلدية
1: تركوها, يعني تركوها فترة الشتوية.
0: طيب قديش أنجزوا تقريبا نسبة الإنجاز من هذا السور تقريبا؟
1: 75%.
0: يعني أنجزوا منيح, تبقى 25% فقط.
1: من المشكلة من فترة الشتوية, يعني الحجار كله قدام دورة المياه, إذا تفوت على منطقة الوضوء
0: تمام
1: في صعوبة, يعني
0: طيب قدامنا. وضحت الصورة قدامنا. ظل في شيء حاب تضيفه أخي سامر؟
1: بدي أحكي لك أنه صور المسجد مفتوح, يعني وأنه جلكم الله المواشي اللي عندهم مواشي داخل حرم المسجد والكلاب الضالة, واللي احنا منطقة جبلية الجاي الجامع
0: تمام.
1: طيب والحجارات تتكون بها هسه منطقة طيب. حامية
0: تومر. ينضم إلينا على الهواء مباشرة المهندسة حمزة المومني, رئيس لجنة بلدية طبقة فحل. صباح الخير يا سيدي, حياك الله, اهلا ومرحبا بك.
2: صباح الخير واسعد الله صباحك.
0: كل عام وانت بألف خير. نحن خلص بدانا نهنئ بعضنا لانه احنا جميعاً على عتبات إن شاء الله. يوم او عيد الاضحى المبارك ويوم الاستقلال قبلها بيومين. اهلا ومرحبا بك, كل عام وانت بألف خير.
2: وانتم بألف خير, وصباح الوطن الجميل على جميع مستمعينا في مملكتنا الحبيبة.
0: أنا بالبداية بدي أشكرك أنه اللجنة استجابت لمطالب الأهالي في مسجد القادسية اللي انهار سوره نتيجة أعمال الفتح لشارع محاذي له, وأنجزت يعني 75% على حد قول أخونا المتصل, وهي نسبة جدا ممتازة. تبقى 25%. ترى مرات الجمال مش أن تبدأ المشروع, الروعة والإبداع حينما تعلن أنك انتهيت منه, هنا تشعر بأنك أديت المهمة. ما الذي يعيق إنهاء 25%؟ يعني صعب 75% أنجزنا, ما الذي يعيق إتمام عمل هذا السور مهندس؟ طبعا لكم الشكر والتقدير والجهد الكبير والعظيم الذي بذلتم.
2: الله يبارك فيكم. أي حقيقة من إحنا, أنا رئيس اللجنة ومنذ استلامنا لجنة بلدية طبقة فحل دائما أنا أسمع كل شكاوي أي مواطن, وكثيرا من الشكاوي أطلع عليها بنفسي.
0: نعم.
2: وأتفقد وأشوف شو المطلوب.
0: نعم.
2: للأمانة وبكل صدق ما تفضل فيه أخينا المواطن سامر بيحكي صحيح.
0: نعم.
2: المجلس السابق قام بفتح شارع محاذي للمسجد,
0: مسجد القادسية.
2: بالضبط. ما بين المسجد والشارع اللي انفتح في فرق منسوب عالي بحدود 5-6 متر.
0: تمام.
2: وفي سور كان قديم خلينا نقول بلاش نحكي عنه حديث
0: تمام.
2: جنب الشارع نتيجة فتح الشارع هذا انهار السور زي ما تفضل الأخ سامر. أجوا الجماعة عندي يعني يطالبوا فيه وأنا طلعت عليه بنفسي ومن أول أسبوع استلمت بالبلدية يعني.
0: جزاك الله خير.
2: فعلا يشكل خطورة فرق المنسوب وخصوصا الأطفال هناك وهو واقع داخل منطقة سكنية.
0: نعم.
2: إذا وقع طفل ولا شيء يعني بتأثر.
0: لا سمح الله.
2: والسور عليه سور طوب.
0: نعم.
2: طبعا بتعرف أنا مباشرة أو عزت عندي لعمال البلدية إنه نعمل لهم أقفاص قابل بدها سور هي الصح جدار استنادي ولكن الحالة المادية بالبلدية لا تسمح ولكن الأقفاص القابل تفي بالغرض.
0: عرفنا هذا اللي بيكون القفص الحديدي
2: شبك
0: وداخله حجارة بتكون.
2: يعني هو
0: تمام معروف لدى الأردنيين.
2: نعم. أقفاص القابل الحجرية.
0: صحيح صحيح.
2: قمنا فتحنا احنا بالجرافة داخل السور من الجهة الغربية حتى نقدر نمرر الأحجار والقلابات تفوت تفرغ بدنا نبني الأقفاص.

0: حجريه.
1: تمام.
0: فعلا اشتغلنا وبلشنا ورفعنا مش ذاكر بالضبط 4 أو 5 اقفاص بطول 10 متر تقريبا رفعناهن. ظل علينا قفص واحد. وبعد القفص بدي اعمل ما بين الشارع القديم اللي انفتح في العهد القديم احط شيك.
1: نعم.
0: شيك بقلاوه.
1: نعم.
0: مشان ما حدا يقدر يقدم باتجاه الفرق المنسوب. ان شاء الله انا مش ناسي، ولكن اللي اخرنا شويه وممكن يكون برضو كثرة الأشغال للبلدية، بتعرف أنت تتعامل مع المجتمع المحلي بقضايا كثيرة.
1: طيب أنا أقدر هذا الكلام، لكن ما هو تحملنا مهندس، أنت تقول أنها منطقة سكنية، أنت تقول أنه في حجارة، أخونا يقول هذه الحجارة تعيق اللي يعني يرغبون بالدخول إلى المرافق الصحية كي يتوضأوا للصلاة، أطفال برضو منطقة فيها ارتفاع في المنسوب عالي وواطي، برضو نخشى على الأطفال، فهذا الأمر كله يستدعي أنه قدر الإمكان نسرع حتى نتم هذا السور. وأنتم مشكورين يعني جسم منه نسبة كبيرة وعالية، يعني الأمر يعني زي ما بقولوا قلت إخواننا في سوريا تبقى منه عضة كوساية فقط يعني ليس إلا
0: فعلا القليل الكثير راح. يا سيدي انا بس
1: انت في يعني في وقت يعني نيجي نقول والله خلال شهر خلال نقدر ننجز، يعني في رقم وقت تقديري تستطيع ان تقول لاخواننا
0: مثل هذا الجامع؟ في وقت تقديري، وبس بدي بقيت ابرر لك ليش ما كملنا.
1: مفهوم والله مفهوم وشكرا لتبريرك.
0: صارت الشتويه وكميه الامطار اللي نزلت عندنا بالمشارع كانت مش طبيعيه.
1: الحمد لله.
0: بعدين بلشنا بتنظيف الشوارع والعبارات والى اخره.
1: تمام.
0: تأخر الإنجاز بالكامل، لكن خلينا أنا بوعدك بعد العيد حبلش فيه. هلأ عندنا احتفالات وطنية بجهز لها.
1: مفهوم. لم يتبقى شيء على المناسبة.
0: بعد العيد راح أتابع. وأنا للعلم والله من شهر حكيت لمدير المنطقة وقال لي الأسبوع الجاي، بس ما فيه كان متابعة من قبله.
1: تمام.
0: ما بيتابعوا صح.
1: تمام.
0: أنا بحكي لك إياها بصراحة. فأنا حتابع الموضوع وحنهيه، والسور اللي هديناه راح أبنيه بالطوب زي ما كان وأفضل من أول.
1: مشكور مهندس وما قصرت ويعطيك ألف عافية أخي العزيز. بعد إن شاء الله بعد عطلة العيد راح يبدأ العمل فيه ويتم إن شاء الله إنجازه وإنهاؤه، ويعني إن شاء الله تحت أمرك طبعا. تفضل أخي سامي.
2: الحجار موجود، الحجار وفي سلسلتين كمان.
1: هو لم يقل إنه المواد مش موجودة. لم يقل.
0: أنا شفت إن الأحجار اللي ظل عبارة عن زلط مش كبير، فالأكفاص بدها تثبتها بشكل صح، أحجار كبيرة شوية. هذه بتكون عبارة عن حشوة داخل القفص الأحجار الصغيرة.
2: أما اللي كمان قفصين كمان حطناهم بالمستودع عشان حدا يخلص.
0: ما هو على أساس كنا بدنا نشتغل فيهن بالضبط، بس بقول لك إنه أجت الشتوية وما كملنا.
1: يعني سامر أخي بيت القصيد كما يقال، بعد عطلة العيد عيد الأضحى المبارك إن شاء الله راح يبدأ العمل وفق المهندس حمزة المومني.
2: احنا والله نشكر المهندس.
1: يعطيكم ألف عافية والله يقدرهم دائما وأبدا على إتمام كل مطالبكم. شكرا جزيلا لهم. تحية لك مهندس، لك ولكل زملائك في بلدية طبقة فحل. شكرا جزيلا لكم وشكرا لأخي سامر اللي قدم هاي الملاحظة، وكل عام وأنتما بألف خير.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. معنا أخونا المواطن رزق. رزق صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يا هلا فيك، سعد صباحك.
1: صباح النور. أنا في الاشتراك في الضمان الاجتماعي 60 شهر.
0: 60 شهر.
1: أنا منقطع عن الاشتراك من 99. لما أكملت 60 رحت أسحب اشتراكي من عندهم، بقول لي أنت ساحب اشتراكك. طبعا اللي سحبته اللي هني ودوا لي 3 دفعات في كورونا 372 دينار فقط. بقول لي أنت ساحب اشتراكك.
0: أنت منقطع بالتسعة وتسعين.
1: نعم.
0: وكل اشتراكاتك بالضمان 20 اشتراك.
1: 60.
0: 60 اشتراك.
1: فلما رحت أسحب بعد ما كملت 60 بقول لي أنت ساحب ضمانك. قلت له ما سحبت غير دفعة كورونا اللي بعته لي لأن 372. بقول لي لا أنت ساحب اشتراكك. حتى طلب على يعني تقديم طلب على الأونلاين إلكترونيا برفضوه، ما بيقبلوا الطلب.
0: ينضم إلينا على الهواء مباشرة ناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأستاذ شمان المجالي. أستاذ شمان صباح الخير.
2: يسعد صباحك ست مها، ويسعد صباح أخونا الكريم، وصباح الإخوة المستمعين.
0: تحياتنا لك يا سيدي، يسعد صباحك. يعني تعقيبك يا سيدي على الموضوع، تفضل.
2: أول نقطة أنا حاب أسألها لأخونا المواطن، أنت من 99 أوقفت الاشتراك في الضمان الاجتماعي، بعد هيك اشتغلت في جهة حكومية؟
1: لا لا ما اشتغلت، أعمال حرة برا يومي.
2: طيب يعني احنا بصراحة فتحنا الجهاز وبدنا رقمك الوطني حتى نشوف ليش ما انصرف لك تعويض وانت معنا على الهواء مباشرة اذا وقت البرنامج بيسمع.
0: طبعا
2: يا ريت تعطينا رقمك الوطني اذا تكرمت.
1: 966 966.
2: نعم.
1: واحد صفرين 2697.
2: 2697.
1: نعم.
2: انت حاولت تقدم طلب لكن النظام رفضه.
1: رفضه
2: يعني.
1: نعم.
2: وبقولوا لك

0: انه انت صرفت تعويض الدفعه الواحده
1: سابقا، تابعت المؤسسه الضمان واللي انت ساحب اشتراكك. قلت لهم انا من سحبت اللي ثلاث دفعات اللي بدت لهم في كورونا يعني 372 دينار فقط.
0: نعم نعم اخي الكريم، انت ماخذ من عنا اثناء جائحة كورونا سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة مقدارها 2 دفعة على حساب تعويض الدفعة الواحدة اثناء جائحة كورونا قيمة كل دفعة 327 دينار. وفي عندك سلف أخرى يبدو لي أنه أنت مستهلك هذا الموضوع.
1: لا أنا ما أخذ سلف اللي تعطي كورونا بس فقط لا غير.
0: نعم
1: لي 3 دفعات 127 بس، غير ما أخذ سلف نهائيا ولا أخذت أي شيء.
0: طيب في 21 ما صرف التعويض دفعة واحدة، متى أكملت من 60؟
1: لا ما أخذت.
0: طيب اسمعني أخي الكريم، هاي رقمك الوطني عندي والإخوان راح يزودوني في رقم هاتفك، خلينا نراجع الموضوع مع الفرع المعني. لأنه الأمور عندي مش واضحة كما يجب.
1: خلينا أراجعهم. في ملاحظة أنا لما فتحت على تطبيق سند، فتحت على صفحتي، كان نازل لي عندي بالواحد وعشرين اني انا ساحب 720 دينار نازلات باسمي على البنك، لكن انا ما سحبت المبلغ هذا ولا نزل شك باسمي على البنك
0: ولا قدمت معاملة
1: نهائيا.
0: طيب هذا الموضوع، لانه زي ما تفضلت، انا ليش بناقشك وسألتك في 21، لانه مبين عندي انه انت في 21 ساحب بشكل نهائي، بس انت مواليد 66 مش هيك؟ كأنك قلت يعني انت كملت 60 اصلا في النهائي، فكيف يعني؟ فهذا الموضوع لازم اتحقق منه.
2: بس خليك معي استاذ شمان، يعني اخونا المواطن رزق، انت متى عرفت انه بال 2021 نازل لك هذا المبلغ؟
1: انا لما فتحت على تطبيق سند.
2: متى؟
1: فش قبل
0: هو سبت معها. انا بجاوبك نيابة عنه بعد اذنه.
2: تفضل.
0: هو لما حاول يقدم طلب تعويض دفعة واحدة والنظام رفض هذا الطلب، اضطر انه يدخل على سند يطلع على كل تفاصيله فوجد هذه
2: مفهوم المعلومة. احنا بنقدر استاذ شمان نقدر نعرف كل هاي المعلومات، هل فعلا نزل حسابه وينه اذا لسه موجودين؟
0: طبعا 100%.
2: طيب اخ رزق،
0: احنا يا ريت تزودونا في رقم تليفون الاخ رزق.
2: نعم،
0: واحنا بنخلي الاخوان يتواصلوا معاه وبنتابع القضية من الالف الى الياء. يكرم
2: اخ رزق. انت اي مكتب بتراجع واي فرع بتراجع؟
1: انا راجعت فرع الطبربور.
2: طبربور.
1: نعم.
2: طيب يا سيدي، احنا فريق الاعداد هلا راح
0: اخرزق لا تراجع ولا اي مكتب. انت حاولت تقدم ورفض النظام وملاحظتك وصلتنا، احنا اللي بنراجعك واحنا اللي بنحكي معك وبنوضح لك الصورة من الالف الى الياء، واذا الك حق سنبقى معك الى الوصول الى هذا الحق.
1: بارك الله فيك استاذ شمان.
2: اذا اخ رزق، نشكر تواصلك معنا لليوم، واكيد فريق الاعداد رح يامن رقم تليفونك للاستاذ شمان. شكرا لك اخ رزق، يسعد صباحك.
1: شكرا، بارك
2: معنا
1: الله
2: كمان
1: فيك.
2: اخونا المواطن اسماعيل صباح الخير. يا اسماعيل صباح الخير. طيب انقطع الاتصال مع اخونا المواطن اسماعيل. استاذ شمان، بدي اتشكر تواصلك معنا لليوم، الناطق باسم المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي استاذ شمان المجالي، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي. تحياتنا. إذن مستمعينا متواصلين معكم وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0781 47 4222.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد أحبائي في برنامج البث المباشر من عمان، معي على الهواء سالم. صباح الخير يا سالم.
1: الله يسعدك. صباح يا أخوي.
0: صباح النور، تفضل.
1: كل احتفال أخوي صدام.
0: ربي يحفظك ويخليك.
1: صدام، أنا حكيت معك قبل سنتين
0: بخصوص
1: قرية مثلث الشدية.
0: مش قبل سنتين، حكيت معي قبل شهرين وقبل 3 أشهر وقبل 6 أشهر وقبل سنة وقبل سنة وأربع أشهر.
1: بالضبط. لا، أنا حكيت معك
0: دائما بتحكي
1: بعد سنتين.
0: بخصوص إيش؟

0: خصوص ايش؟
1: بخصوص تنظيم القرية.
0: حتى بعدين انت حكيت معنا بقضايا كثير، مرة حكيت معنا بخصوص مدرسة، مرة حكيت معنا اعتقد برضو بخصوص اشجار وما اشجار في قريبة من المنطقة يعني.
1: نعم صحيح. انا كل قضية
0: يعني شكرا لك ولمواطنتك، وبتحاول دائما وابدا نتابع الخدمات لدى، بالعكس يعني محمود ومقدر هذا الامر. تفضل يا سالم.
1: شكرا اخ صدام.
0: حي الله.
1: صدام المشكلة احنا الان هي القرية انضمت لداخل التنظيم، يعني امورها تمام.
0: طيب جميل.
1: جميل. الان احنا ودنا شوارع عشان
0: يعني طب سؤال، متى صدر قانون يعني متى صدر قرار تنظيمها؟
1: والله حسب المركزية في الجفر إلى سنة أو أقل.
0: طيب ما صار عندكم شغل شوارع مددوا؟
1: وهذا بدنا نصل له. احنا خطبنا المركزية في الجفر وعشان خططوا الشوارع، يقولنا عندنا لا يوجد عندنا أي آلية.
0: شو يعني محتاجينه بالشوارع؟ شو محتاجينه؟
1: تخطيط شارع أقل شيء، زفته ويضبطوا
0: الشوارع. مش تخطيط بفرق عن يعني شغل، يعني تخطيط بنفهم انه يضعوا اللون الابيض هيك التخطيط. انت تقول فتح يعني بدك تفتحوا شوارع، كنت تشتغلوا شوارع ولا فقط القضية
1: تحديث شوارع؟
0: تحديث يعني شوارع. معناها ترقيع وتحط شواخص وترتب الامور للشوارع الموجودة.
1: هذا المطلوب.
0: كله الكهرباء والمي واصلة للمنازل الموجودة؟
1: الكهرباء واصلة مي؟ لا
0: المي مش واصلة، المفروض دخلت التنظيم برضو توصلها المي، يكون في إذن أشغال لإيصال الماء.
1: صدام نحكي لليوم هذا ما في.
0: طيب خليك معي، ينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور واصف العكايلة مدير قضاء الجفر ورئيس لجنة بلدية الجفر. صباح الخير يا سيدي.
2: صباح الخير، أهلا وسهلا بك يا أخي الكريم.
0: تحياتي عطوفتك، كيف الحال؟
2: الله يسعدك حبيبنا.
0: يا ربي يخليك. تسلم يا دكتور.
2: أهلا وسهلا.
0: سمعت يا أخي سالم.
2: احنا سمعنا مواطننا الكريم للحق انه نخدمه. لكن هسه سؤال، هو مواطننا الكريم يعني هل الارض اللي هو قائم عليها هي ارض ملك له ولا اعتداء على املاك الدولي؟ بس كنقطه مبدئيه اول شيء يعني.
0: تفضل يا سالم.
1: انا ساكن المقر الملكيه يا استاذ.
2: اهلا وسهلا يا سيدي. واجب علينا، هل انت قمت بمراجعه البلديه لغايات تنظيم الشوارع؟ هي المنطقة دخلت التنظيم بشهر 8 العام الماضي، يعني لم يمضي عليها سنة.
1: أخ عقايلة، رجعت الجفر يقول لا يوجد عندنا أي آلية حتى يتم تحديد الشوارع.
2: متى راجعت البلدية؟ أنا موجود. هل حضرت إلى الدكتور واصف العكايلي رئيس لجنة البلدية وقابلتني وقلت لي وقلت لك؟
1: لا أنا ما قابلتك، أنا قابلت اللي عندك في المكتب، سألتهم قلت قال آليات. والله لا تغلب حقك، لا تفوت ولا شيء، آليات ما يوجد عندنا.
2: هسا إحنا يعني دخلنا التنظيم قبل فترة بسيطة. يعني أنت لما تسولف هسا في الجفر منطقة واسعة، يعني
0: طبعاً كبيرة
2: في الأردن، فاحنا يعني عندنا كمان اولويات. فانت يعني دخلت التنظيم قبل فتره بسيطه، ومع ذلك لو راجعتنا الاليات، لا يعني نستاجر اليات، ما في عندنا مشكله وفقا هالامكانيات المتاحه. لا مانع انه عندنا من تخطيط الشوارع وفتحها
1: احنا
2: في الحقيقة لم يراجعنا أحد يعني في هذا الموضوع، أنا شخصيا يعني.
0: طيب أنا كل ما تفضلت بها دكتور والله على الرأس والعين، ولكن حتى إن لم يتقدم أحد من المواطنين القاطنين والساكنين في هذه المنطقة، يعني أعتقد إذا وصلكم أي كتاب أو في كتاب موجود بصدور قرار بتنظيم هذه المنطقة، عادة في مجموعة من الإجراءات التي تتخذها البلديات عادة قبل أو حتى لو لم نترد إليها شكاوى. يعني هذه متى ما صارت منظمة، إذن في مجموعة من الخدمات يجب أن تقدمها البلدية مباشرة لهذه المنطقة دون انتظار يعني أن يتقدم أحد بشكوى. بمعنى يجب أن تصلها مثلا الحاويات تبعية القمامة، يجب أنه نتأكد من وضع شوارعها، نتأكد من الإضاءة الموجودة بالشارع. خلص دخلت التنظيم، يعني هذه إجراءات ترى روتينية لا تحتاج أن يتقدم المواطن بملاحظة أو بشكوى، وأنت طبعا أعلم مني عطوفتك بهذا الأمر.
2: كلامك 100%، لكن أنا

0: أقول لك إنه يعني هي لم تدخل التنظيم
1: يعني
0: فترة بعيد. والمسألة الثانية إنه أغلب المناطق هناك هي اعتداء على أملاك الدولة، أستثني مدرسي، أستثني الإستانات الملكية، البقية يعني هي أملاك دولة، اعتداءات على أملاك.
1: هل تقصد إنه
0: جفر عنا
1: هل هو سؤاله مش عن البيوت وخدمة البيوت، هو سؤاله عن الـ الشوارع وشبكة الطرق. هل شبكة الطرق معتدية على أملاك خاصة تقصد دكتور؟
0: لا هم أصحاب المنازل، يعني إحنا نظمناها خدمة للمواطنين، يعني هي في النهاية أكثر الأراضي غاد هي أملاك دولي، وبالرغم من ذلك دخلناها خدمة للمواطنين. يعني
1: طيب، حتى لو يعني ما أنا دخلت التنظيم دولي. اليوم يجب أن تواجهوا جميع المعيقات الموجودة حتى وإن كان الاعتداء على أراضي دولة. وتم تعرف أنه في قرار صدر من مجلس وزراء للأشخاص الذين قاموا بالبناء قبل سن أتوقع قبل عام 2019 أو 2018 أيضا يعني يحق لهم أن يأخذوا أذن أشغال بموجب يعني عمل تبذلوا اليوم دائرة الأراضي والمساحة جهود كبير تبذلوا في هذا الجانب. أقصد يا دكتور كلامك والله على الرأس والعين، وأعلم تماما أنه قد يكون في هناك اعتداء على أراضي الدولة، لكن متى ما صدر قرار التنظيم إذن الدولة اليوم برمتها مطلوب منها أن تصحح تصوب بعض الأخطاء اللي كانت موجودة، تحاول أن توصل خدمات على الأقل كي يشعر المواطن القاطن في هذه المنطقة أنه منطقته دخلت التنظيم، لأنه هذا الأمر سينعكس على أراضي الناس على الشوارع، قد تفتح المجال لأشخاص يعملوا استثمارات يفتحوا محلات. يعني القصد هنا صار في تغيير على هذه المنطقة يستدعي من البلدية دون أن تستقبل ملاحظة أو شكوى أن تقدم مجموعة من الخدمات وتأهيل مجموعة من البنى التحتية كي تكون جاهزة لأي تغيير قادم يطرأ بفعل التنظيم الذي صدر قراره.
0: كلامك سليم 100%، لكن هي البلدية عندها إمكانات معينة،
1: مفهوم.
0: هي لا تستطيع
1: مفهوم.
0: أن تقوم بعمل كل شيء في آن واحد، هي موازنة في النهاية،
1: مفهوم.
0: عندها موازنة وعندها حد أعلى من الفلوس تقدر تصرفها.
1: يعني القصد لو في كل يعني عام عملنا شيء بس عشان يشعروا،
0: لكن هو يعني إحنا مرتبين الأمور وإحنا يعني بدنا نخدم الناس في النهاية،
1: والله
0: يعني
1: ونحن نعلم ذلك.
0: فكل جهدنا وكل مساعينا إنه نخدم الناس، لكن أول إشي يعني الأولوية أولالك فأولى مثل ما بحكوا. النقطة الثانية إنه يكون وفق الإمكانيات المتاحة. يعني أنا ما بقدر أقول لك اليوم أنا على مثلة الشديد بدي أفتح طرق
1: أبدا، وسالم لم يطلب أبدا
0: أبدا موازنة تضبط الأمور.
1: يعني عطوفتك وأبدا وسالم لم يطلب ذلك. سالم يقول أنه بما أنه صدر قرار للتنظيم في هذه المنطقة إذن أتى من الأولوية أن تعطي شيء من وقتها من موازنتها من عملها البلدية لهذه المنطقة. يعني بمعنى مفهوم أنه يوم بعد يوم سنة بعد سنة موازنة بعد موازنة أن يكون دائما وأبدا حاضر مشروع يخص هذه المنطقة لتأهيلها وتحسينها وتجويدها بعد صدور قرار التنظيم بحقها. طبعا نحن لا
0: يعني أنا أؤكد على أنه راح يكون لها دراسة واللي بنقدر وفق الإمكانيات المتاحة بأقصى درجاتها
1: إن شاء الله. إن شاء الله طبعا جهدكم كبير وجهد نحترمه ونجله، من خلالك أكيد نحيي كل زملائك في لجنة بلدية الشيدية وعفوا الجفر، وطبعا أكيد يعني عطوفتك مدير قضاء الجفر جهد كبير تبذله ويعني أقطاب العمل هناك الخدمي والقانوني أنت يعني مطلع به، فيعطيك ألف عافية. شكرا لك ولكل زملائك، وشكرا أخي سالم، راح نتابع هاي القضية إن شاء الله. شكرا جزيلا،
0: وراجعنا ما عندنا مشكلة يعني حتى نرتب الأمور ويكون كل إشي يعني نحط النقاط على الحروف بحيث أنه يعني نرتب الموضوع وفق للإمكانيات المتاحة.
1: وصلت الرسالة،
0: ونحط برنامج معين بحيث أنه مثلا الشهر الجاي الموازنة الجاي يعني أنه وفقا لإمكانياتنا المتاحة إن شاء الله.
1: الله يعطيكم ألف عافية، شكرا جزيلا. يسعد صباحك دكتور، شكرا جزيلا. شكرا سالم اللي قدم هاي الملاحظة. أحبائي وعزائي، نحن وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. اسمحوا لي في ختامها أن أقول لكم تحيات فريق العمل كامل، شكرا وجد النصراوين، تمارا النهار، معين الخصاونة، سهر الجبور، مهط بيشات، ومحدثكم صدام راتب المجالي. نعود ونلتقيكم صباح غد إذا جعل الله في العمر بقية، بعد أقل من 4 دقائق سنوفيكم بموجز لأهم وآخر الأنباء في تمام الساعة 10 صباحا، نلقاكم على خير.

الموجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج 34 من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري. وزير الخارجية يلتقي عددا من رواد الأعمال من أبناء الجالية الأردنية في إيرلندا في اجتماع تناول الفرص الاستثمارية في المملكة. الأردن يعلن عقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى في المملكة بعنوان صون الإنسانية في الحرب في 7 من كانون الأول المقبل. إسرائيل تعلن أن 340 ناشطا كانوا على متن أسطول مساعدات متجه إلى غزة، هم في طريقهم إلى إسرائيل بعد أن تم اعتراض سفنهم في البحر. الرئيس الأمريكي يحذر من أن بلاده قد توجه ضربة لإيران غداة قوله إنه أحجم عن شن هجوم على إيران لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق بين البلدين. محلياً، المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل لأربعة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تؤكد أن معظم القضايا التي طرحها النائب مصطفى العماوي بشأن شبهات فساد قديمة وأنه لم يقدم أي بيانات أو وثائق تدعم ادعاءاته. وزارة الأوقاف تواصل تفويج الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ضمن خطة تنظيمية متكاملة ووفق جدول زمني دقيق. منع دخول جميع القادمين من الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى المملكة باستثناء المواطنين الأردنيين كإجراء احترازي مؤقت لمدة شهر في ظل التطورات الوبائية

المتعلقة بانتشار فيروس إيبولا. انخفاض قليل على درجات الحرارة وطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز. فاصل قصير ونوافيكم بالوفيات. انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج وليد أحمد عمر الأسكر، وسيشيع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد الصحابي عبد الله بن سلام إلى مقبرة وادي الشتاء في أبو السوس. إلى رحمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

0: صديقي المستمع، كن الشخص الذي يستطيع دائما أن يحل المشكلات، فعندما يتوجب عليك الوصول إلى هدف معين اعمل على تحقيق أكثر من هذا الهدف، وعندما يتحدد لك ميعاد معين لإتمام مهمة ما اعمل على إتمام هذه المهمة قبل موعدها المحدد، وعندما تتاح لك الفرصة لتقديم كل ما لديك من قدرات فلا تتردد، وكن الشخص الناجح الذي يجب أن تكون عليه.
1: يعرف القاموس كلمة كفء بأنها أداء المهام بأفضل الطرق وأقلها استهلاكا للجهد، فعندما تقوم بمهمة ما تريد أن تنجزها في أقل وقت ممكن وبأقل جهد ممكن.
2: أما كلمة منتج فيعرفها القاموس على أنها تحقيق النتائج المرجوة والمتوقعة، فعندما تنجز مهمة بنجاح فائق تحقق هذه النتائج في التوقيت الصحيح وفي موعدها.
1: وفي هذه الأيام فإن كثيرا من الناس لا يقضون غالبية أوقاتهم في أداء مهماتهم بكفاءة وللأسف، فمنهم من يضيع وقته في أشياء غير مهمة.
2: والإنسان الناجح هو الذي يبدأ بأداء أعماله المهمة أولا وبسرعة وعلى الوجه الصحيح، وهو بهذا يصبح منتجا ومؤثرا في الوقت نفسه.

0: تدرب على حل المشكلات، فالحياة ما هي إلا عملية إيجاد طرق للتغلب على المشكلات التي تواجهنا.
1: ومواجهة هذه المشكلات ومحاولة حلها هي التي تعطي للحياة معنى.
0: وقدرتك على التغلب عليها وإيجاد حلول لها هي التي تحدد مدى نجاحك.
1: وتذكر أن الذين لا يحلون مشكلاتهم لا يحققون شيئاً، لذا فاحرص على قضاء وقتك في حل مشكلاتك وليس في الشكوى منها.
0: إنك عندما تحل مشكلة ما فإنك تزداد نجاحاً وتتعلم شيئاً جديداً، ويصبح لديك الكثير الذي تستطيع من خلاله بناء النجاح تلو النجاح عليه.

0: كثيرا ما نرى الناس يمشون في الشوارع وظهورهم محنية كما لو كانوا يحملون العالم على أكتافهم، وبالفعل فهم كذلك لأنهم يحملون عبء مشكلاتهم على ظهورهم، وهذا الحمل يرهق أجسادهم وعقولهم. إن المشكلة التي لا تسارع بحلها تستنفد الطاقة الذهنية والبدنية منك، وكم مرة سمعت أناسا يقولون إنهم قد استنفدوا. إنهم يقصدون أن مشكلاتهم كبيرة للغاية لدرجة أنها استنفدت كل طاقاتهم الذهنية والبدنية.
1: يقولون إن الناجحين هم من يكونون علاقات حسنة مع الأشخاص الآخرين.
2: هذا صحيح، لأن بناء العلاقات والحفاظ عليها هي أحد مفاتيح دنيا الأعمال، لذا من الضروري أن نستثمر الوقت والطاقة مع الأشخاص المناسبين ومع الذين يبدون استعدادهم لتقديم المساعدة والتشجيع، والذين يحبون دوما أن يروا أصدقائهم ناجحين.
1: ذكرتني بقصة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية بيل كلينتون، إذ يروى عن كلينتون أنه عندما كان طالبا في الجامعة كان يحافظ على استمرار علاقته مع كل الذين يتعرف عليهم، وكان يكتب اسم كل شخص يقابله على بطاقة، وأنه قد اعتاد على الاتصال هاتفيا بهؤلاء الأشخاص. وعندما أصبح كلينتون حاكما لولاية أركنساس كان ملف البطاقات الخاص به يشتمل على أكثر من 10,000 اسم، أصبحوا يعرفون بأصدقاء بيل.
2: قصة طريفة دون ما شك.
1: وتوسيع دائرة الأصدقاء يجب أن تكون من أهداف الحياة، وبالتالي من أسباب النجاح.

لا شك أنك تعلم تماما أهمية تكوين العلاقات في تكوين الصداقات، ولكن ما المقصود في تكوين العلاقات أولا؟ تكوين العلاقات هو عملية البحث عن الأشخاص الذين تستطيع بناء علاقة معهم، هو عملية تكوين الروابط والصلات، وعملية تعلم من الذي يمكنك طلب مساعدته عندما تواجهك مشكلة أو عندما تحتاج شيئا. عزيزي المستمع، أتح لنفسك الفرصة لمقابلة أكبر عدد من الناس، لكن مقابلة الناس لا تعد كونها الخطوة الأولى في هذا الموضوع، وأما الخطوة الثانية فهي وضعك لنظام يتيح لك مواصلة الاتصال مع كل من تقابلهم بشكل منظم عموما. فكم مرة نلتقي فيها أحدا نحب أن نتعرف عليه أكثر؟ وبالمناسبة يعتبر كتاب كيف تخلق الفرص للمؤلفة سوزان رون من أفضل الكتب في مجال تكوين العلاقات مع الآخرين.

0: تذكر أن الانطباع الأول الطيب نحو أي شخص لا يحدث إلا مرة واحدة.
1: فاحرص على تحية الآخر بحرارة،
0: وارسم على وجهك ابتسامة دافئة نابعة من القلب.
1: قل مرحبا بنغمة تشعر الآخر أنك مسرور بلقائه،
0: وصافح بقوة وحماس، وتذكر
1: أن أهم شيء في دنيا الأعمال هو العلاقات الجيدة.
0: ففي الماضي وقبل أن يصبح لدينا الحاسوب الشخصي، كانت الملفات ودفاتر العناوين والبطاقات الشخصية هي الطريقة المثلى للاحتفاظ ببيانات الآخرين،
1: وكان الجميع يعتقدون أن سر النجاح يكمن في مدى امتلاء هذه الملفات أو الدفاتر بالأسماء والبيانات.
0: فكلما كان الملف أكبر كلما كان أفضل،
1: وكلما كان أثقل كلما كان أفضل.
0: كان الناس يعتقدون أن الكم أهم من الكيف،
1: أما اليوم فالحاسوب الخاص بك وفي دقائق قليلة تستطيع عبره إدخال كل الأسماء والعناوين في ملفات إلكترونية،
0: وبذلك تبدأ خطواتك المهمة على طريق العلاقات الجيدة.
1: ولا شك من أن الناجحين لا يعرفون إلا الناجحين أمثالهم.

0: لكي تحصل على ما تريد عزيزي المستمع، ينبغي لك أن تعمل بأسلوب متعاون مع الآخرين، وأن تنشئ صداقات معهم، وتبذل قصارى جهدك كي تحبهم ويحبونك. حاول إقناع الآخرين أن التعاون يجعلهم ينجزون أكثر مما يستطيع كل واحد بمفرده. وتذكر أنه يمكنك من خلال العمل الجماعي أن تنجز أكثر كثيرا مما يمكنك إنجازه بمفردك، والحياة تصبح أسهل كثيرا عندما نعمل جميعا متوحدين في اتجاه واحد.
1: إن قوة كلمة نحن أكبر بكثير من كلمة أنا، ولا شك أن النجاح في تحقيق شيء ما يكون أسهل بمساعدة الآخرين.
2: لذا فعندما تطلب مساعدة أحد ليكن أسلوبك رقيقا مهذبا،
1: واستعمل بعضا من هذه العبارات التي يمكن استخدامها عندما تريد أن تطلب من أحد مساعدتك على شيء ما، كأن تقول:
2: آسف لإزعاجك، ولكن
1: هل من الممكن أن تسدي لي معروفا من فضلك؟
2: هل تمانع في أن
1: من فضلك؟
2: وسيكون الجواب هو أفضل النتائج على الإطلاق.
1: تذكر أن تثني على الشخص الذي قام بالمهمة وعلى الملأ،
2: وإذا كانت هناك ثمة انتقادات للمهمة فيرجى أن تكون بينك وبينه.
1: وغالبا ما يحقق الناجحون نجاحاتهم لأنهم يعرفون كيف سيحصلون على ما يريدون.
2: وإلى اللقاء في حلقة الغد من برنامجنا تعلم كيف تنجح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على

تحدث 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج 34 من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري. وزير الخارجية يلتقي عددا من رواد الأعمال من أبناء الجالية الأردنية في إيرلندا في اجتماع تناول الفرص الاستثمارية في المملكة. إسرائيل تعلن أن 340 ناشطا كانوا على متن أسطول مساعدات متجه إلى غزة هم في طريقهم إلى إسرائيل بعد أن تم اعتراض سفنهم في البحر. الحرس الثوري الإيراني يتوعد بتوسيع النزاع إلى خارج نطاق المنطقة في حال استأنفت واشنطن هجماتها. محلياً، المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل لأربعة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تؤكد أن معظم القضايا التي طرحها النائب مصطفى العماوي بشأن شبهات فساد قديمة أو أنه لم يقدم أي بينات أو وثائق تدعم ادعاءاته. وزارة الأوقاف تواصل تفويج الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ضمن خطة تنظيمية متكاملة ووفق جدول زمني دقيق. حماية المستهلك تؤكد ضرورة فحص سلامة الأضاحي قبل شرائها. القبض على أربعة أشخاص عرضوا على الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي معدات إلكترونية للغش. منع دخول جميع القادمين من الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى المملكة باستثناء المواطنين الأردنيين كإجراء احترازي مؤقت لمدة شهر في ظل التطورات الوبائية المتعلقة بانتشار فيروس إيبولا. انخفاض قليل على درجات الحرارة وطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.

0: صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ، برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعونا أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. نحن معكم حتى الساعة 12 ظهرا إن شاء الله. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل وجدي نصروين، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.
1: يا جايب الخير صبح ديرك بالخير، يلا يلا مسي هلي بالحب

0: ويا جايب الخير صبح ديرتي بالخير دائما يا رب. يسعد صباحكم من جديد أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات. ومنذهب مباشرة من العاصمة الحبيبة عمان إلى محافظة معان الحبيبة الأبية أيضا. ونافذتنا الأولى اليوم ستكون إن شاء الله مع المهندس محمد فواز أبو تايه الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان، طبعا هي المطور الرئيسي لمنطقة معان التنموية، للحديث عن واحد حجاج معان والخدمات التي تقدمها لقوافل الحج. والمهندس محمد فواز أبو تايه معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا باش مهندس محمد، نورتنا ويعطيك ألف عافية.
1: يسعد صباحك ست أماني ويسعد صباح المستمعين وشكرا على الاستضافة اليوم.
0: العفو، أهلا وسهلا فيك، واجبنا أكيد ونورتنا. وكيف الأجواء اليوم عندكم بمحافظة معان الجميلة؟
1: الحمد لله الحمد لله، الأجواء طيبة الحمد لله.
0: الحمد لله، يعطيكم ألف عافية، دائما منورين أحبائنا وأهلنا بمحافظة معان، وجه لهم تحية جميعا. يعني بداية باش مهندس محمد، تعطينا فكرة تعريفية مختصرة يعني وبإيجاز عن شركة تطوير معان، كونها المطور الرئيسي مثل ما ذكرنا لمنطقة معان التنموية، ودورها في عملية تنمية المجتمعات المحلية وتوفير فرص العمل للسكان فيها. تفضل.
1: يسعد صباحك. المنطقة معان التنموية هي تجسيد لرؤية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم عندما أعلن عن المنطقة في شهر أيلول عام 2007، والهدف منها هو الارتقاء بالمنظومة الاقتصادية في المحافظة وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وتكون المنطقة حاضنة استثمارية وتنموية. هدفها طبعا تطوير عدة محاور، محاورها الرئيسية هي الروضة الصناعية والمجمعات الشمسية، بالإضافة للمجتمع السكني ومركز تطوير المهارات وواحد الحجاج. هاي كلياتها طبعا في المحافظة معان. وإحنا كشركة قمنا بتطوير هاي المحاور، يعني تقريبا قمنا بتطوير مرافق وبنى تحتية بقيمة 50 مليون دينار، واستقطبنا استثمارات بقيمة 420 مليون دينار أردني. من خلال هاي الاستثمارات وأعمال التطوير، هدفنا دائما أنه ننمي الإنسان في المحافظة وبناء القدرات لدى المجتمع المحلي.
0: نعم. وتوفير فرص العمل أكيد.
1: نعم، وإحنا بدورنا خلقنا عدة فرص، مئات الفرص من العمل، بالإضافة لدورنا يعني في المنظومة الاقتصادية بطريقة غير مباشرة وموسمية، يعني تحريك العجلة الاقتصادية للموردين. وأيضا دعم رواد الأعمال وأصحاب المبادرات والمشاريع الصغيرة، طبعا هذا بالنسبة لنا تركيز مهم.
0: نعم، يعطيكم ألف عافية، متميزين دائما ما شاء الله عليكم. الآن تحدثنا بالتفصيل عن واحد حجاج معان، ما هي هذه الواحة، ماذا تتضمن وما الهدف منها؟ تفضل.
1: هي إحدى محاور شركة تطوير معان. الواحة حقيقة أسست بال 2016، وكان المرحلة الأولى اللي تم تنفيذها حاليا بحدود 35 دونم، فيها بنى تحتية ومرافق من أصل 200 دونم. المحور هذا هدفه بالأساس خدمة الحجاج والمعتمرين، ومن ثم تطورت الفكرة أنه نوسع الخدمة لكل المسافرين على طريق الصحراوي. بس هدفها بموسم الحج كالواحة أنه تقوم بخدمة ضيوف الرحمن، نستقبلهم في بيئة ملائمة آمنة ومريحة، توفر لهم أجواء روحانية. الواحة هي نفسها فيها صالات مكيفة، فيها مصليات واسعة، فيها متوضيات ومرافق صحية على أعلى المستوى، بالإضافة إلى يعني استقطبنا السنة الماضية مستثمر عنده محطة شحن كهرباء للسيارات الكهربائية وسوبر ماركت، فيها عدة مرافق موجودة بتعيننا على خدمة الحجاج في موسم الحج بطريقة اللي تليق بهم.
0: نعم جميل جدا ورائع. يعني بالإضافة لما ذكرته تخبرنا أكثر وبالتفصيل يعني عن الخدمات الأخرى التي يتم تقديمها في واحد حجاج معان إلى قوافل الحج والحجاج بشكل عام، وكيفية تقديم هذه الخدمات لهم، يعني كيف يتم تقديم الخدمة، الآلية العمل. يعني
1: هلا هي كموسم الحج تحديدا ستماني الواحة بتصير تتحول لخلية نحل، بكون فيها لجنة تفويج للحافلات تعمل على مدار الساعة لإدارة حركة السير بانسيابة، بكون فيها تنسيق عالي مع الأجهزة الأمنية بين عمان وبين معان وبين الحدود المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية. فهاي لجنة التفويج بتكون يعني بتعمل على مدار الساعة لضمان يعني حدوث عدم أي اختناقات مرورية أو تكدس على حدود. فمنطقة الواحة أو مرفق الواحة هو منطقة تفويج للحجاج. طبعا كل هاي التنظيمات بتصير بتشاركية عالية بيننا كشركة تطوير معان وعطوفة المحافظ خالد الحجاج، طبعا كان
0: وقفه معنا تحية. نعم
1: كل التحية لأنه وقف معنا وقفة رائعة، والأجهزة الأمنية كذلك كلياته كان في تنسيق عالي ما بيناتنا، بالإضافة للجهات المتطوعة من أهل معان كمثال طبعا سبيل معان اللي هو يعني مثال نضرب فيه مثال في خدمة ضيوف الرحمن، ويعني نورجي الوجه المشرق لشبابنا وشاباتنا في معان بتقديم الضيافة لضيوف الرحمن خلال هذا الموسم. نعم. في تشاركية عالية.
0: نعم يعني هون كنت أسألك عن الضيافة تحديدا، يعني شو هي خدمات الطعام والشراب والضيافة اللي بتتقدم يعني في واحد حجاج معان للحجاج وتحديدا عن طريق سبيل معان والمتطوعين، يعني شو بتقدموا لهم من طعام والشراب؟
1: نعم فيها سبيل معان يقوم بجمع التبرعات من أهالي معان بشكل دوري ويعني بكفوا النشاط تبعهم خلال موسم الحج. التركيز السنة كان على الفواكه والمواد اللي مغلفة بحيث إنه نضمن إنه الحجاج لما يطلعوا من عنا من الواحة ما يكون يعني كلياته مراقب، وكمان طبعا بقت الغذاء والدواء كانوا متواجدين معنا في الموقع وبشيكوا على أنواع الأطعمة وصلاحيتها، فكلياته بكون إشي طبيعي كمواد يعني غير قابلة إنها تخرب كالفواكه والخضار والمواد اللي مغلفة عشان نضمن جودتها ولا سمح الله ما يتأثروا الحجاج صحتهم، يعني تكون يعني هي أولوية بالنسبة لنا.
0: نعم يعني أكيد الغذاء صحي، ويعني ركزت على موضوع الفاكهة والأغذية المغلفة، المواد الغذائية المغلفة، وبإشراف المؤسسة العامة للغذاء والدواء أيضا موجه لهم تحية، يعني تشاركية عمل رائعة وبالتعاون مع محافظة معان وعطوفة محافظة معان الأستاذ خالد الحجاج موجه له تحية، ومرتبات الأمن العام يعني عمل تشاركي رائع، وأنتم في شركة تطوير معان في القائمين على واحد حجاج معان وبتنظموها في كل عام نوجه لكم تحية، يعني حقيقة يعني عمل رائع وبتكسبوا فيه الأجر والثواب أيضا من رب العالمين. يعني أيضا موضوع مهم أنه كان كمان يمكن بلشت درجات الحرارة ترتفع أنهم تقدموا الماء البارد، العصائر الباردة، الأشياء اللي بترطب شوي على الحرارة المرتفعة بالنسبة للحجاج لما بيجوا عندكم على الواحة.
1: صحيح هذا طبعا أكيد شيء جزء مهم بالإضافة لضيافة القهوة العربية والأمور هاي من التمور، فهاي جزئية كلياتها كانت مدروسة ومنسقة على عالم المستويات، والحمد لله يعني أنا فخور إنه السنة كانت تفويج الحجاج يعني مشيت الأمور بكل سلاسة والحمد الحمد لله ما كان في أي إشكاليات عندنا الحمد لله.
0: نعم الكل كان مبسوط، الحجاج كانت الابتسامة مرسومة على وجههم، احنا شفناهم على شاشة التلفزيون الأردني يعني كيف كانوا موجودين بواحد حجاج معان وكانوا مبسوطين وعم بيستريحوا وعم بياخذوا المرطبات وعم بيشربوا القهوة العربية ويتناولوا التمر ويتناولوا الفاكهة، يعني شيء رائع ما شاء الله عليكم، يحسب لكم أنتم. وأيضا نشكر المتطوعين في سبيل معان اللي ساعدوكم وجمعوا التبرعات وقدموا هاي الأغذية والفاكهة كضيافة طبعا لضيوف الرحمن حجاج بيت الله. أيضا يعني تخبرنا سؤالنا الأخير لحضرتك، يعني إلى متى يستمر عمل واحد حجاج معان في هذا العام؟
1: موسم الحج ستي عادة بقعد ما بين 7 أو 8 أيام، لكن احنا كمرفق احنا يعني شغالين 24 ساعة على مدار العام. نعم. وكل سنة يعني على سنة ان شاء الله عم نكبر كمرفق وعم بنطور فيه وعم بنزيد فيه نشاطات تجارية ترفيهية، فهاي ان شاء الله يعني تيجوا بتزورونا السنة القادمة وبتشوفوا كمان في تطورات اكثر واكثر. بالنسبة لنا طبعا عملنا كشركة تطوير معان ما بنتهي بموسم الحج، وإحنا يعني عبر إذاعتكم الكريمة بنوجه دعوة لجميع المسافرين عبر الطريق الصحراوي إنهم يجوا يشرفونا ويكون عندهم تجربة فريدة من نوعها إن شاء الله.
0: يعني واحد حجاج معان تبقى أبوابها مفتوحة طوال طوال أيام العام.
1: نعم
0: للمسافرين وللمسافرين. نعم نعم
1: نعم
0: يعني.
1: لكل المسافرين هي مفتوحة 24 ساعة على مدار العام. خلال موسم الحج بتصير ترتيبات مختلفة.
0: نعم.
1: بس بتكون طبعا فيها كثافة الزخم ضيوف الرحمن والحافلات والترتيبات هاي، بس ما عدا عن ذلك احنا موجودين على مدار العام.
0: نعم ما شاء الله عليكم، يعطيكم ألف عافية، جهود رائعة وجبارة بتقوموا فيها وبتقدموا هاي الخدمات للحجاج طبعا بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية لكل المسافرين بمنطقة الطريق الصحراوي بيقدروا يمروا على الواحد حجاج معان ويستريحوا وياخذوا كل الخدمات اللي بتلزمهم. ويعطيكم ألف عافية ونتمنى لكم مزيد من التقدم والنجاح والتطور في الأعوام القادمة أيضا، حتى يعني يكون في أيضا أشياء جديدة تقدموها لضيوف الرحمن حجاج بيت الله.
1: أكيد.
0: نعم يعني كلمة أخيرة بدقيقة بنختم فيها لقائنا معك باش مهندس محمد، تفضل كلمة أخيرة. نعم
1: ستي بالبداية بس بدي أشكركم على الاستضافة.
0: العفو.
1: ونشكر جميع الإعلاميين صراحة اللي ساعدونا بنشر يعني هذا الصدى الإيجابي بشكل محلي وشكل عربي وحتى بمستوى عالمي، والإشادات اللي تلقيناها بفضل الله وثم بفضل ضيوف الرحمن.
0: نعم.
1: نسأل الله أنه يتقبل منهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا.
0: نعم.
1: ونشكر جميع الأفراد اللي ساهموا في إنجاح هذا الموسم الاستثنائي.
0: نعم.
1: عطوف المحافظ خالد الحجاج، الأجهزة الأمنية طبعا، المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين.
0: نعم.
1: وإحنا بشركة تطوير معان بنرحب بجميع المستثمرين دائما.
0: نعم.
1: بيشرفونا بأي وقت ونتشرف فيهم.
0: نعم أكيد. إحنا من ضمن صوتنا لصوتك بنشكر الجميع اللي بيساهموا في خدمة الحجاج وقوافل الحج ضيوف الرحمن، ومنتمنى لهم يرجعوا يعني حج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله، حج مبرور وسعي مشكور ويرجعوا بالسلامة إن شاء الله لأهليهم، يفرحوا فيهم ويستقبلوهم بكل ترحاب وسعادة. أكيد في نهاية لقائنا معك بحب أشكرك باش مهندس، كل الشكر والتقدير والاحترام للمهندس محمد فواز أبو تايه الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان، شكرا جزيلا لك.
1: يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا.

0: ومن محافظة معان نرجع للعاصمة عمان. أكيد أعزائي المستمعين والمتابعين يسعد صباحكم من جديد. نافذتنا الآن ستكون مع الأستاذ هادي بدر رئيس قسم تبرعات الأفراد في جمعية قرى الأطفال الأردنية SOS للحديث عن الحملة التي تطلقها بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وكل عام والجميع بألف خير طبعا. والحملة بعنوان تبرع جديد بكمل العيد، والأستاذ هادي بدر معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ هادي، نورتنا ويعطيك العافية.
1: صباح الخير، بداية كل عام ووطننا الأردن بألف خير، وبمناسبة الغالية نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحبي الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسمو ولي عهده الأمين، وإلى أهلنا جميعا بمناسبة قرب العيد الاستقلال. وكمان حابين نعايد الجميع بمناسبة الأيام المباركة اللي احنا فيها الآن من ذو الحجة واقتراب وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، وهي أيام دائما بتذكرنا بمعنى الخير والتكافل. نعم. وحابين نشكرك أستاذة أمانة على الاستضافة الجميلة، وسعيدين جدا اليوم أن نكون معكم ونحكي عن حملة إنسانية قريبة من القلب، خاصة بهالأيام اللي كنا فيها منحب نفرح مع بعض ونشارك الأثر والخير والمحبة.
0: العفو، أهلا وسهلا فيك. واجبنا أكيد إحنا دائما يعني بنحكي عن فعالياتكم الخيرية الإنسانية التطوعية اللي بتدعم دائما الأطفال وبتحاول إنه تقدم لهم كل ما هو جديد وأفضل، وخاصة بالمناسبات. يعني في البداية تخبرنا بشكل سريع الحملة الجديدة اللي تم إطلاقها من قبل قرى الأطفال الأردنية SOS تحت عنوان تبرع جديد بكمل العيد بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك مثل ما ذكرنا. شو هي هاي الحملة، الهدف منها وشو أهميتها؟ تفضل.
1: بطبيعة الحال هلأ أطلقنا بجمعية قرى الأطفال SOS الأردنية حملة عيد الأضحى المبارك تحت عنوان تبرع جديد بكمل العيد، وهي الحملة بتحمل رسالة إنسانية جميلة بتحكي أنه الفرحة العيد ما بتكمل أو بتكمل عندما نشارك مع الأطفال وشباب فاقدي السند الأسري اللي بقرانا. إحنا هلأ بقرى الأطفال ما بنطلع للعيد كمناسبة موسمية بس، بل كفرصة نحكي لكل طفل أنت مو لحالك وإحنا هون مجتمع كامل واقف إلى جنبك. أما بخصوص هدفها نعزز قيم التكافل والعطاء وفتح باب المساهمة في توفير رعاية ودعم الأطفال وشباب ضمن بيئة آمنة ومستقرة. ومنحب نأكد هون إنه الأثر الحقيقي للعطاء ما بتوقف عند لحظة العيد، بل بيمتد ليصنع فرق مستدام في حياة الأطفال ومستقبلهم بإذن الله.
0: نعم، جميل جدا. يعني اخترتم عناوين وشعارات للحملة رائعة جدا ومميزة وملفتة للنظر، عيد بضحكة طفل وبفرحة لبسة جديدة، تبرع جديد بكمل العيد، لبس جديد بحل العيد. يعني ما شاء الله عليكم، عبارات وشعارات جميلة تجذب بالناس حتى يكون عندهم هذا الحس والشعور انهم يتبرعوا اكثر ويقدموا حتى تقدروا انتم تقدموا خدمات للأطفال، تشتروا لهم ملابس العيد ويفرحوا أجواء العيد أيضا ومستلزمات العيد. يعني توضح لنا الآن أستاذ كيفية وطرق التبرع لهذه الحملة وإلى متى ستبقى مستمرة؟ تفضل.
1: هلأ طرق التبرع عندنا إياها، في عندنا جميع طرق التبرع متاحة، زي ما نقدر نستخدم SOS جوردن التبرع عن طريق كليك، أو فيهم يزوروا موقعنا الإلكتروني موضحة جميع طرق التبرع اللي تسهل على جميع المتبرعين طريقة التبرع أو التواصل معنا عن طريق 0792-541-600.
0: نعم، يعني في لكم أكثر من وسيلة للتبرع لجمعية قرى الأطفال الأردنية SOS، بيقدروا الناس يدخلوا على صفحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا.
1: 100% ويقدروا... التواصل الاجتماعي 100%.
0: نعم، أنتوا ناشرين كل يعني الوسائل اللي ممكن إنه الشخص يتبرع من خلالها.
1: نعم صحيح.
0: ممكن يتواصلوا معكم بشكل مباشر وشخصي، يعني اللي ما قدر يتواصل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بيقدر هو يتصل معكم أو يذهب يقدم التبرعات أيضا.
1: 100%، ويوجد عندنا محصلين نقدر حتى نقدر نستلم تبرعاتهم مهما كانت المحافظة أو الموقع.
0: نعم، يعني بتقدروا توصلوا حضراتكم أنتوا للناس، تقدروا أنتوا توصلوا لهم وتاخدوا التبرعات بمجرد أنه ما يتصلوا فيكم.
1: نعم صحيح.
0: نعم، إن شاء الله بتكون هاي الحملة ناجحة وبتحصلوا على التبرعات مثل ما أنتوا مخططين، وبتقدروا وتتمكنوا أنكم تشتروا ملابس العيد اللي بترسم البهجة والفرحة والابتسامة للأطفال الموجودين عندكم في قرى الأطفال الأردنية SOS. يعني أكيد هاي الفئة بتستحق منا الدعم والرعاية والاهتمام، وأيضا يعني إلى جانب أكيد تشتروا لهم الألعاب اللي بيفرحوا فيها أيضا بالعيد إلى جانب الملابس. يعني تخبرنا هيك بسؤالنا الأخير لحضرتك عن الآثار والأبعاد النفسية والاجتماعية والخيرية التي تتركها هذه الحملة في نفسية كل من المتبرعين والأطفال. تفضل.
1: هلا هون من اهم النقاط اللي ممكن احنا نتطرق لها، بنحكي انه اثر الحقيقي للحمله بظهور في شعور الطفل نفسه. هلا لما يشعر الطفل انه هناك مين بيفكر فيه وبيتذكره ويشاركه الفرحه العيد، هذا الاحساس بينعكس بشكل كبير على الاستقرار النفسي والشعور بالانتماء والامان. وفي المقابل المتبرع كمان بيشعر انه ما مش بس قدم تبرع، بل شارك في صناعة فرحة حقيقية وترك إثر إنساني له قيمة ومعنى. هلأ بحب هون أنوه إلى جملة دائما بنستخدمها أو بنحب نحكيها، إحنا نؤمن دائما أن الخير لا يقاس بحجم العطاء بل بالأثر الذي يتركه في حياة الناس.
0: نعم أكيد. يعني مثل ما ذكرت وتفضلت أستاذ، يعني التبرعات هلأ يعني إحنا تقريبا ضايلنا أسبوع للعيد، يعني بيقدروا لأي يوم مفتوح باب التبرع لجمعية قرى الأطفال الأردنية SOS، يعني لأنه يمكن أنه العيد تقريبا ضايل له أسبوع، يعني فقط هذا الأسبوع ولا مستمرين يعني بأيام العيد؟
1: لا احنا هلا مستمرين خلال الاعياد ومستمرين ما بعد العيد، يعني لانه دائما نحكي العطاء لا يحدد بقيمه او بمناسبه معينه، لانه بالنهايه الرعايه هي تمتد الى سنوات عديده وطويله جدا. احنا بنحكي دائما نستمر مع هذول اولادنا واطفالنا بداخل قرى الاطفال الاردنيه حتى نوصل معهم لمرحله انه بنروح بجاهتهم بالاعراس. فهي الشغلة إحنا دائما نحب نلمسها، دائما نحب نوصل للمجتمع، ونستخدم مصطلح أردني جميل جدا كلمة عزوتنا. فعزوتنا دائما إحنا من عائلتنا بأهلنا، فإحنا عزوة هذول الأطفال الموجودين داخل قرى الأطفال الأردنية.
0: نعم أكيد الله يخليكم لإلهم، وأكيد أهل الخير بالأردن أهل الشهامة والكرم والنخوة أكيد هم رح يعني ما رح ينسوا هؤلاء الأطفال، يعني اللي بحاجة للدعم فعلا والوقوف إلى جانبهم، ورح يتبرعوا أكيد حتى تقدروا أنتوا تتمكنوا من أنه تضلكم واقفين إلى جانب هؤلاء الأطفال اللي بحاجة للدعم والسند، وتضلوا معهم مثل ما ذكرت يعني حتى يكبروا، وتقدموا لهم كل شيء ممكن أنه أنتوا تساعدوهم فيه حتى لما بيكبروا بيخلصوا جامعة وأنه يشتغلوا كمان. فكلام جميل جدا اللي ذكرته، يعني فعلا عمل إنساني رائع تشكروا عليه. يعني بدنا نختم لقائنا معك هيك برؤيتكم المستقبلية لعملكم ونشاطاتكم القادمة في جمعية قرى الأطفال الأردنية SOS بدقيقة إذا تكرمت.
1: ولا يهمك، الاستمرارية احنا همنا الاستمرارية في الرعاية. احنا زي ما حكينا قبل شوي انه الاستمرارية بالرعاية هي الهدف الأسمى، لانه اي ان دورنا ما بيتوقف عند توفير الاحتياجات الأساسية بس، بل بيمتد لإنسان قادر الاعتماد على نفسه بثقة واستقلالية. عشان هيك احنا بنركز على التعليم بشكل أساس. نعم. لأطفالنا وتمكينهم ودعم النفسي واجتماعي وتنمية مهارات الأطفال والشباب حتى يصبحوا قادرين على بناء مستقبلهم بأنفسهم.
0: نعم.
1: هلأ في الوقت نفسه بنؤمن أنه العمل الإنساني الحقيقي بيقوم بشراكات بالمجتمع المحلي من الأفراد والشركات والقطاع العام والخاص. فدائما أي تحقيق نجاح بيعتمد بشكل أكبر على المجتمع.

0: واحنا الحمد لله رب العالمين بمجتمع رائع جدا بيعرف قيمة العطاء، بيعرف قيمة الدعم، وين يوجه هذا العطاء او تبرعات، او حتى انه العطاء دائما مش شرط يكون تبرع، احنا دائما بنحكيها اللي هو كان بكلمة، فالكلمة احنا كمان مهمة بالنسبة لنا.
1: نعم أكيد، مثل ما ذكرت أستاذ هادي، يعني التكافل الاجتماعي سمة بارزة في مجتمعنا، والأردنيين أهل الكرم والجود، ودائما يعني بيقدموا الدعم والمساندة واليد العون لكل شخص بيحتاجه، فما بالك أطفال بيكونوا بقرى الأطفال SOS بحاجة للدعم والوقوف إلى جانبهم ومساندتهم بكافة المجالات حتى يكبروا ويكونوا ممكنين ويقدروا يجابهوا الحياة ويقدروا يعتمدوا على أنفسهم. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك، وطبعا بتمنى لك كل النجاح والتوفيق أنتم جميعا في قرى الأطفال، بتمنى لكم النجاح والتوفيق وتنجحوا في هاي الحملة وتحققوا جميع الأهداف وتقدروا تقدموا ملابس العيد الجميلة الرائعة لكل الأطفال والألعاب وكل مستلزمات العيد. كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ هادي بدر، رئيس قسم تبرعات الأفراد في جمعية قرى الأطفال الأردنية SOS. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا،
1: يعطيك العافية.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، منرحب فيكم معنا من جديد وصباح الخير مرة تانية. نافذتنا الآن ستكون إن شاء الله مع الأستاذة لينا الداود، مدير المشاريع في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، للحديث عن اختتام لقاءات محافظات الجنوب في العقبة ضمن مبادرة شركاء التنمية التي تنفذها الهيئة. والأستاذة لينا الداود معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة لينا، نورتينا، يعطيك ألف عافية.
1: يسعد
0: صباحك.
1: أهلا،
0: يعطيك ألف عافية، كيف حالك اليوم؟
1: الله يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. يعني بالبداية أستاذة لينا، بعد الانتهاء من العمل في محافظات الجنوب، ما أبرز النتائج والأثر الذي لمستموه على الجمعيات والمجتمعات المحلية هناك؟ تفضلي.
1: حقيقة بس خليني هيك أتطرق لشركاء التنمية. يعني هي واحد من برامج الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وهي عبارة عن نهج اتخذته الهيئة للتحاور والتشاور والالتقاء والاستماع مع الجمعيات المحلية التي تقودها سيدات في محافظات المملكة. الخطوات الأولى اللي بلشها شركاء التنمية هي نحو الجنوب المملكة، واستكملنا كافة زياراتنا لجنوب المملكة والتقينا بالجمعيات من كافة الألوية ضمن هذه المحافظات التي تقودها سيدات، وصراحة طلعنا على عدد كبير من المشاريع، وحسينا قد ايه في أثر واضح جدا لهذه الجمعيات في المناطق التي تعمل فيها. وفعليا اختتمنا زيارتنا في محافظة العقبة، وطلعنا أيضا على المشاريع في هذه المحافظة. فعليا هاي الزيارات ركزت بشكل كتير كبير على مشاريع التمكين والأثر وما تقوم به هذه الجمعيات ضمن مناطقها والألوية التي تعمل فيها. ووجدنا أن هناك الكثير من المجال لتطوير مشاريع نوعية داخل

0: المحافظات، إضافة نقاط التقاء جدا كبيرة ما بين عمل الهيئة في مجال التدريب والتمكين وهذه الجمعيات في مجال التدريب تحديدا. فرح نقوم بسلسلة من التدريبات، ولدينا الآن جدول من التدريبات في محافظات الجنوب في مجالات عدة مثل الخياطة، مثل خدمات الضيافة والطهي، النجارة، الأشغال اليدوية. رح نركز بشكل كتير كبير على التدريبات مع الجمعيات الشريكة ضمن محافظات الجنوب وتبني بعض المشاريع وتطويرها وتحسينها. وجدنا كثير من المشاريع النوعية اللي بتحتاج فقط لتلبية احتياجاتها الأولية والتطويرية في لغاية أنها توصل لتصبح مشروع حقيقي ونوعي ومثمر.
1: نعم، جميل جدا اللي ذكرتي. يعني تخبرينا بالإضافة لما ذكرتي أنه برنامج شركاء التنمية بيقدم هذا البرنامج أشياء كثيرة للجمعيات المشاركة، إذن كيف يساهم في تطوير قدراتها واستدامة مشاريعها؟
0: تبادل الخبرات لحاله أمانة جدا مهم. يعني إحنا مش عم نحكي فقط على الاستماع والتحاور وفقط اجتماعات مع الجمعيات. إحنا اليوم عم نتبادل الخبرات، خبرات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اللي عمرها أكثر من 36 سنة، وخبرات هاي الجمعيات برضو الأصيلة واللي بتعمل في هذا المجال برضو على سنوات كتير طويلة. تبادل هاي الخبرات الفنية والإدارية والعملية جدا كان مهم. تناقشنا في التحديات، تناقشنا بالفرص، تحاورنا في بعض المشاريع ممكن أنها تعرضت للتعثر، أسباب التعثر، إن كان ممكن أنه نلاقي حلول مستقبلية لهذه التعثرات. فبشكل كتير كبير إحنا قدرنا نستفيد من بعض خلال هذه اللقاءات، وقدرنا نطور مهارات كل من فريق الهيئة في مجال التمكين والتدريب وفرق هذه الجمعيات عبر هذه الجلسات الحوارية والاطلاع على هذه التجارب ما بين الجمعيات. برضو التقاء الجمعيات ببعضها، يعني فعليا هي كانت فرصة ليصير في عنا تنمية ذهنية وعقلية وتشبيك ما بين الجمعيات نفسها داخل المحافظة. فصارت الجمعيات تعرف الجمعيات الأخرى الصديقة اللي موجودة عندها بالمحافظة الثانية كيف بيقدروا يستفيدوا من بعض، مش فقط بس كيف بيقدروا يستفيدوا من موارد الهيئة، هم كمان كيف بيقدروا يساعدوا بعض.
1: نعم، يعني في تعاون وتشاركية في العمل وتفاعل كبير وانسجام بينهم.
0: نعم صحيح جدا.
1: نعم، أيضا تخبرين عن نوع الجمعيات المستفيدة من البرنامج، برنامج شركاء التنمية، وكيف يتم اختيارهم هدول الجمعيات لضمان وصول الدعم والتدريب للفئات الأكثر حاجة. تفضلي.
0: اختيار الجمعيات بيصير بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية واتحاد الجمعيات في كل محافظة من المحافظات. وصراحة أنا يعني بتوجه من خلالكم لهم بالشكر الكبير، لأنه صدقا يعني في تعاون جدا كبير في تحديد الجمعيات الفاعلة اللي ممكن أن يكون لها أثر حقيقي على المجتمع وعندها خبرة في مجال التمكين. أولا كان مهم كثير أن الجمعيات المرحلة الأولى من شركاء التنمية عم بيستفيد منها الجمعيات التي تقودها سيدات والتي تخدم سيدات، إضافة لذلك أنها لابد أن تكون مسجلة طبعا في وزارة التنمية الاجتماعية ومرشحة من قبل اتحاد الجمعيات لحضور هذا الاجتماع واللقاء الحواري، وأيضا يكون لدى الجمعية الإمكانيات والرغبة الحقيقية أنها تعمل أثر حقيقي ومستدام. يعني إحنا سمعنا كثير من التجارب من الجمعيات إن دل على شيء دل على أن الجمعية فعليا عم تبحث عن فرص حقيقية لأنها تطور مشاريعها وتحسن من نوعية ما تقدمه للسيدات في منطقتها. وأيضا كثير منها بتركز على النساء والشباب والفئات الأقل حظا، هذا كلياته كان مهم في عملية اختيار الجمعيات.
1: نعم، جميل جدا. يعني تعقيبا على ما ذكرتي، يعني مهم جدا أن تكون الجمعية يكون هدفها مجتمعي، يعني في شمولية بأهدافها، أنها يعني ما تكون يعني فقط مقتصرة على فائدة لمجموعة من الأفراد، وإنما تعم الفائدة على جميع أفراد المجتمع وتعمل فعليا على تنمية المجتمع المحلي بتقديم فرص عمل، بتقديم دورات لاكتساب مهارات جديدة سواء كان للشباب أو للفتيات أو للنساء وحتى يعني الرجال، يعني يكون في تكاملية في أعمال هذه الجمعيات حتى تعم الفائدة في كافة المجالات، وبالتالي يصبح لدينا تنمية في المجتمع وتطوير.
0: نعم صحيح. وحقيقة ست أمانة يعني المشاريع اللي وجدناها فعلا لولا هذه

0: اللقاءات، يعني بعد منها مثلا مثل السماد العضوي. الكثير من الجمعيات تعمل في مجال النسيج والتطريز التقليدي والمحافظة على الإرث والهوية والثقافة الأردنية. يعني هذه الجمعيات مغمورة وبحاجة لدعم في أنها تبرز كل هذه التدريبات على أرض الواقع.
1: نعم.
0: واليوم لقينا مشكلة كثير كبيرة عم بتحاول الهيئة كمان تحلها، اللي هي عملية تسويقية.
1: نعم.
0: قبل هالمرة استضفتونا الست أمانة وحكينا شوي عن صالة العرض ضي.
1: نعم
0: اليوم
1: أكيد.
0: ضي عم بتيح المجال لهؤلاء السيدات.
1: نعم.
0: من العاملات في المحافظات.
1: نعم.
0: اللي عرض منتجاتهم في صالة العرض ضي، فهو عبارة عن نافذة برضو.
1: نعم.
0: تمكينية ما بين المستفيدة والعميل، فنقطة التقاء عم بتكون ضي لأنه تقدر تسوق لهذه المنتجات.
1: نعم، يعني أكيد مهم جدا موضوع التسويق للمنتجات، يعني شو الفائدة إذا كان في إنتاج لهدول السيدات عن طريق الجمعيات والمشاريع وما في تسويق؟ يعني أهم شيء يكون في تسويق، وحتى صالة ضي مثل ما ذكرت هي تساهم بشكل كبير وفعال في التسويق لمنتجات تلك الجمعيات والسيدات العاملات في الجمعيات، إبراز عملهم الرائع واللي بيكون فيه لمسة التراث، لمسة الجمال، وأيضا يعني حتى يعني الشغل اليدوي بيكون فيه يعني لمسة خاصة، حتى لما الشخص يشتري شيء بيكون هاند ميد، يعني مصنوع يدويا.
0: نعم.
1: وصنع بحب وصنع
0: مختلف.
1: باحترافية.
0: نعم مختلف.
1: بيكون
0: نعم.
1: يعني لما بيشتري بيشعر بشعور خاص غير لما بيشتري الأشياء اللي بتكون جاهزة مصنعة عن طريق الماكينات.
0: نعم تماما.
1: نعم،
0: غير انه
1: وبكفي
0: عم
1: انه
0: تحافظ.
1: بدعم السيدات، يعني بدعمهم، بقدم لهم، بيشتري منتجاتهم، بتصبح السيده يعني ممكنه اقتصاديا، تقدر تصرف على حالها، تصرف على عائلتها.
0: ومحافظه على حرفه تقليديه مهمه. يعني احنا اليوم
1: اكيد.
0: عندنا يعني خلينا نقول بيعاني مثلا قطاع النسيج على النول من تواجد المتدربين والمتدربات. يعني فإذا ما لقينا حلول سريعة ودعمنا المؤسسات اللي بتشتغل على النسيج وعلى النول، كمان شوي هاي حرفة يعني مهمة جدا بصريا لهويتنا وثقافتنا، لابد
1: نعم.
0: أن ندرب عليها بشكل أكبر وندعم المؤسسات اللي بتشتغل ضمن هذه التقنيات. فالمحافظات مليانة، ست أمانة مليانة فرص، وجميعها فرص ممكن أنها تشكل مشاريع متناهية الصغر أو مشاريع صغيرة، وأنها تساعد الأسر في تحسين مستوى معيشهم. وإحنا هدفنا أكيد من خلال شركاء التنمية نوصل لهذه المشاريع، ونحاول نتوسع قدر الإمكان داخل المجتمعات المحلية لنحسن من الفرص المعيشية لهؤلاء السيدات.
1: نعم أكيد، يعني مهم جدا مثل ما ذكرتي، يعني أكد على كلامك، المحافظة على الحرف اليدوية التقليدية التراثية اللي هي جزء من الموروث الشعبي الأردني، نحافظ على هاي الحرف إنها تظلها مستمرة ويتعلموها من جيل إلى جيل حتى ما تندثر وتنتهي لا سمح الله، إنه يظل عندنا ديمومة واستمرارية بصناعة هذه المنتجات الحرفية اللي هي فعلا أيضا وجهة للسياح، يعني بيقدروا إنه السياح اللي بيجوا عندنا على الأردن يشتروا هاي اللي بنسموها السيفونير، يعني
0: نعم.
1: الهدايا التذكارية اللي بتكون مصنوعات يدوية تراثية، كتير بكيفوا عليها السياح، بنبسطوا عليها
0: طبعا
1: وبيشتروها وبياخدوها على بلادهم، بتكون تذكار جميل من الأردن. أنا بدي أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق بكل أعمالكم في الهيئة وببرنامج شركاء التنمية، وبدي أشكرك جزيل الشكر أكيد على هذا اللقاء، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة لينا الداود مدير المشاريع في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا. شكرا لك كمان. شكرا.
1: أهلا
0: سلام عليكم.
1: أهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. وصلنا للنافذة الأخيرة اليوم، ستكون إن شاء الله مع الطالبتين الجامعيتين الناشطتين نسرين ناصر وهبة الطوباسي للحديث عن مبادرة موفابل التطوعية التي تركز على نشر الوعي بالتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء التنقل. والطالبتين نسرين ناصر وهبة الطوباسي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيكم معنا، نورتونا هبة ونسرين، يعطيكم العافية.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيف حالكم اليوم هبة ونسرين؟
1: والله الحمد لله.
0: أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. يعني بنبدأ من عند نسرين ناصر سريعا، يعني بعد الترحاب فيك أكيد وشكرك على تواجدك معنا، كونك رئيسة ومؤسسة مبادرة موفابل، تخبرينا عن تعريف المبادرة، ما هي وكيف جاءت فكرة إنشائها وما الهدف منها؟ تفضلي.
1: بداية إحنا مجموعة طلاب من الجامعة الأردنية، تحديدا تخصص العلاج الوظيفي من كلية علوم التأهيل.
0: نعم.
1: من خلال دراستنا واحتكاكنا بالأشخاص ذوي الإعاقة، لاحظنا قديش موضوع المواصلات ممكن يكون عائق يومي لزملائنا بالجامعة، بيأثر على استقلاليتهم ومشاركتهم بالمجتمع.
0: نعم.
1: من عدة مواد طلعت معنا فكرة موفابل اللي هدفها تعزيز الوصول الآمن لوسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية ونشر الوعي حول أهمية التهيئة والدمج المجتمعي.
0: نعم، جميل جدا. يعني أنتوا استوحيتوا فكرة إنشاء المبادرة من المساقات الدراسية والمواد اللي عم تدرسوها في كلية التأهيل بالجامعة الأردنية. الآن نذهب إلى هبة الطوباسي بعد الترحاب فيك وشكرك على تواجدك معنا. تحدثينا ست هبة عن المبادرة، لماذا أطلقتم عليها هذا الاسم موفابل، ومن يشارك معكم في المبادرة وشو أهميتها؟ تفضلي.
1: لفكرة موبابل ومن اسمها موبابل، إنه نخليهم تمكين إنه الحركة إلهم تكون إشي كتير سهل بالنسبة إلهم، لأنه هلا إحنا مثلا نحكي عن اللي بالكرسي المتحرك، هو كتير صعب إلهم إنهم يتنقلوا يروحوا على مدارسهم جامعاتهم وهاي الأشياء، بس فكرة إنه في أشياء مهيئة إلهم لما نزيد الوعي حولها ونكون قادرين إنه نوصل لهم أحسن السبل، فرح يكون إشي كتير سهل بالنسبة إلهم. هذا الإشي اللي إحنا كنا نطمح إله كرؤية طلاب، إنه ننشر الوعي بشكل كبير حول إيش هذا الإشي، كيف ممكن ننشر الوعي حوله، كيف هم حقهم، كيف يوصلوا له. بحس هاي الإشي لطلاب، يعني الإشي يعني رؤية كتير منيحة.
0: نعم، جميل جدا. نعم، يعني مبادرة موفابل من اسمها انه يعني ترجمتها انه بتساعد على انه الاشخاص ذوي الاعاقة لانهم بيعانوا من مشكلة انه كيف بدهم يتنقلوا، كيف بدهم يطلعوا على شغلهم على دراستهم او يروحوا اي مكان، بيعانوا من مشكلة التنقل والحركة. موفابل يعني بتساعد على نشر الوعي انه الناس والمجتمع يساعدوهم انه يقدروا يتنقلوا بسهولة وتصير حركتهم يعني ممكنة. الان نرجع للسؤال، سؤال سريعا لنسرين ناصر، كون مبادرتكم التطوعية والتوعوية بتتحدث عن التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة، تحدثين عن تلك التحديات وكيف تعملون على إيجاد حلول لها؟ تفضلي.
1: طبعا بداية اشتغلنا بالمبادرة على مقابلات ميدانية مع أشخاص من الفئة المستهدفة من زملائنا بالجامعة، حكولنا أنهم بواجهوا عقبات كتير ومرات تتأخروا على المحاضرات، مع انه يعني مشكورة امانة عمان، الباص السريع مهيئ بطريقة ممتازة.
0: نعم.
1: وتعاونوا معنا وصلونا للسائقين ونزلنا حكينا مع السائقين، حكينا لهم شو اكتر الشغلات اللي ممكن ما تخليهم يعني انه يفتحوا الرامب مع انه موجود. وطلع في دورات لهذا الاشي، فبتمنى من السائقين يعني يحضروا هاي الدورات يلتزموا فيها عشان نساعد هاي الفئة من المجتمع، لانه في عندنا بالعلاج الوظيفي مصطلح اسمه community mobility او التنقل المجتمعي. هو بيحكي كيف الانسان بيكون

0: يتخيل له كيف التنقل بيأثر على حياته، وأقل نعم. حق للإنسان إنه يكون مستقل بحياته.
1: نعم جميل جدا اللي ذكرتيه. الآن ننتقل إلى هبة الطوباسي، يعني كونك يعني عضو في المبادرة، وهي المبادرة مثل ما حكينا تهدف بالنهاية إلى تعزيز ثقافة الدمج والاحترام لذوي الإعاقة، كيف تعملون على توعية المجتمع والأفراد لتحقيق هذا الهدف الدمج وتقديم المساعدات أكثر وتذليل التحديات والصعوبات؟ تفضلي.
2: بداية إحنا عنا صفحة على الانستغرام اسمها موبابل، هي هدفها إنه نعمل فيديوهات نوصل لأكبر شريحة ممكنة من وعي، من شرح مثلاً شو هم الكراسي اللي ممكن الناس يستخدموها اللي بحاجة إلها، كيف ممكن طريقة فتح الرام بالصحيحة، شو الأخطاء اللي ممكن الناس يوقعوا فيها. هاي الصفحة وصلت لكتير عدد منيح، فكان هدفنا بداية إلها. فهذا الإشي اللي إحنا بدينا إنه صفحة الانستغرام عملنا بروشورات تشرح شو هم طريقة الفتح الصحيحة، كل إشي مثلا عن الوعي. فحبينا فكرة شوي شوي إنه عم نكبر إنه كيف الوعي عم بيوصلهم.
1: نعم.
2: من خلال الانستغرام ممكن كمان لو نعمل لقاءات نشرح، فهذا الإشي كمان عندنا متاح.
1: نعم جميل جدا. يعني هاي لقاءكم اليوم معنا في برنامج نوافذ يعني بيساهم بنشر التوعية وإيصال الرسائل الإنسانية المهمة اللي أنتم بتركزوا عليها بهاي المبادرة. كلمة أخيرة منك هبة نختم فيها اللقاء يعني بنصف دقيقة.
2: تمام، إيش عن إيش بدك؟
1: نعم يعني إنه مثلا إيش حابين إنه تكون في المستقبل هاي المبادرة، يعني تستمروا فيها لوين؟
2: هلا احنا فكرتنا حابين انه نستمر، ممكن انه نوعي الاكبر عدد، او ممكن كمان اذا في فكرات انه نفتح مثلا مشروع بيساعد هدول الناس.
1: نعم.
2: فهذا الشيء كمان احنا حابينه، وكمان نعم. نشكركم على تعاونكم معنا وانه ممكن صوتنا يوصل عبركم.
1: أكيد.
2: احنا هدفنا انه نوصل الصوت باكبر عدد ممكن.
1: اكيد العفو واجبنا، وبتمنى لك كل النجاح والتوفيق بدراستك وبنجاح في المبادره. ننتقل نختم لقائنا اليوم مع نسرين ناصر، كلمه اخيره بنختم فيها لقائنا معك، وخاصة بالتأكيد على موضوع وجود المنحدرات في المباني والأدراج في المباني لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة اللي بيكونوا على الكراسي المتحركة. يعني كلمة أخيرة بنختم فيها اللقاء معك حول هذا الموضوع، أهمية وجود المنحدرات لمساعدة الكراسي المتحركة التي يستخدمها ذوي الإعاقة. تفضلي سريعا.
2: أول إشي بدي أشكركم على أنه وصلتوا الضوء على هاي المبادرات، وبدي أشكر أستاذ بلال سعود على أنه وصلنا للبرنامج تبعكم.
1: نعم العفو.
2: في رؤيتنا من المبادرة إحنا بنسعى لبناء مجتمع أكثر شمولاً وعدالة بتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بحق الوصول الآمن والمستقل لوسائل النقل والخدمات، عشان نعزز مشاركتهم الفاعلة واستقلاليتهم، لأنهم هم جزء كبير من المجتمع الأردني، من 11 ل 13% من المجتمع.
1: نعم.
2: الأردني.
1: نعم.
2: وجه رسالة للناس اللي راكبين بالباص السريع إنه يحترموا أماكنهم الموجودة، لهم أماكن مخصصة، إنه ياريت نحترم إنه هذا إلهم ومن حقهم، وللسائقين إنهم يتعاملوا معهم يعني بلطافة.
1: نعم.
2: لأنه برضه من
1: نعم. والتعامل الإنساني والنظرة الطيبة، ويعني لازم يعني كل شخص فينا حتى لو ما كان يعني وين ما كان شاف شخص بيعاني من إعاقة معينة، يعني الواجب الإنساني لدى كل شخص فينا يجب أن يكون يعني متيقظ ويمد يد العون والمساعدة لهم أينما كانوا، سواء كان بموضوع التنقل والحركة أو بتقديم أي مساعدة لهم، سواء كانوا حتى طلاب في الجامعة أو في المدرسة أو إن إذا كانوا موظفين في أماكن معينة. أنا بتمنى لكم كل النجاح والتوفيق بعملكم بهاي المبادرة، وبتمنى أنه تنجحوا بدراستكم بكلية التأهيل بالجامعة الأردنية وتتخرجوا وتكملوا هذا المسير في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق هاي المبادرة وعن طريق عملكم أيضا في العلاج التأهيلي والوظيفي. بحب أشكركم كل الشكر والتقدير والاحترام للطالبتين الجامعيتين الناشطتين نسرين ناصر وهبة الطوباسي. شكرا جزيلا لكما.
2: شكرا لك
1: كثير. نعطيكم العافية.

المتابعين قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج مجد الزعبي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله.

الموجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج 34 من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري. وزير الخارجية يلتقي عددا من رواد الأعمال من أبناء الجالية الأردنية في إيرلندا في اجتماع تناول الفرص الاستثمارية في المملكة. إسرائيل تعلن أن 340 ناشطا كانوا على متن أسطول مساعدات متجه إلى غزة هم في طريقهم إلى إسرائيل بعد أن تم اعتراض سفنهم في البحر. الحرس الثوري الإيراني يتوعد بتوسيع النزاع إلى خارج نطاق المنطقة في حال استأنفت واشنطن هجماتها. محليا، المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل لأربعة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تؤكد أن معظم القضايا التي طرحها النائب مصطفى العماوي بشأن شبهات فساد قديمة وأنه لم يقدم أي بينات أو وثائق تدعم ادعاءاته. وزارة الأوقاف تواصل تفويج الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ضمن خطة تنظيمية متكاملة ووفق جدول زمني دقيق. وفاة الحاج الأردني زياد محمد حسن الكيلاني أثناء وجوده في مكة المكرمة لأداء مناسك الحج ضمن بعثة حجاج المملكة، وبعثة الحج تتابع الإجراءات. حماية المستهلك تؤكد ضرورة فحص سلامة الأضاحي قبل شرائها. القبض على أربعة أشخاص عرضوا على الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي معدات إلكترونية للغش. منع دخول جميع القادمين من الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى المملكة باستثناء المواطنين الأردنيين كإجراء احترازي مؤقت لمدة شهر في ظل التطورات الوبائية المتعلقة بانتشار فيروس إيبولا. انخفاض على درجات الحرارة وطقس لطيف في أغلب المناطق وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن،

0: بتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
3: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. وكالمعتاد وفي البدايات اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة، نبدأها بمعية مهندسنا حسن حماد بالإشراف الهندسي المباشر والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. والشكر الموصول وجزيل الشكر لمهندسنا علم العبادي الذي يتواجد معنا أيضا حتى نخرج بهذه الحلقة على الهواء مباشرة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. ومستمعينا الكرام كرما لا أمرا تابعونا، وذلك من خلال أيضا الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. في حلقتنا لهذا اليوم واللي إحنا بنسعد إن نكمل مشوار برنامج متابعات واللي أخذ على عاتقه من البدايات إنه يسلط الضوء حول تلك الخطة الاستراتيجية التي أطلقت من أجل النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات وما انبثق عنها من برنامج تنفيذي تشاركت فيه العديد من الوزارات، وزارة البيئة، وزارة المياه، الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وكذلك الحال وزارة الإدارة المحلية، وصولا إلى أهم الإدارات اللي إحنا بنعتبرها الإدارة الأم العاصمة الحبيبة عمان، وحديثنا حول دور ومهام وكيف نفذت أمانة عمان الكبرى كل ما انبثق عن هذا البرنامج التنفيذي. فمباشرة باسمكم جميعا دعونا نرحب بضيفي في الاستوديو وللمرة الثانية لهذا البرنامج المهندس باسم الحوامدي، وهو مدير دائرة الدراسات والتوعية البيئية في أمانة عمان الكبرى. فأهلا وسهلا فيك مهندس باسم، وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة.
4: أهلا فيك، مساء الخير إليك ستي، ومساء الخير لجميع مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، هذا المنبر الوطني العريق الذي نعتز ونفتخر فيه لما له دور مهم وأساسي في إيصال الرسائل الهادفة وأيضا تعزيز الوعي المجتمعي وفتح الحوارات الوطنية التي تهم الوطن والمواطن. أنا بالبداية حاب أشكرك على هذه الاستضافة الكريمة. اليوم راح أكون معك وأنا باسم أمانة عمان الكبرى بصفتي مدير دائرة الدراسات البيئية للحديث عن محور يمس كل مواطن، يمس كل بيت، يمس كل شارع، يمس كل حي، ألا هو موضوع النظافة العامة وإدارة النفايات الصلبة، وما هو دور أمانة عمان زي ما تفضلتي بالمقدمة في كونها الذراع الميداني في تنفيذ استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي لسنة 26-27.
3: نعم، وأيضا إحنا مستمعينا حتى قبل أن نصول ونجول في موضوع ومهام دور الأمانة نتوجه بالشكر الجزيل لعطوفة الأستاذ معاذ الحديد وكادره اللي بيعملوا في الدائرة الإعلامية، وعلى وجه الخصوص هيا اللي كانت معنا خطوة بخطوة حتى نخرج بهذا اللقاء. أمنيات التوفيق لكم وإن شاء الله دائما يعني بتكونوا خير من مثلتوا من ناطقين إعلاميين لأهم الدوائر الحكومية.

0: أهم الدوائر التنفيذية. نبدأ حديثنا مستمعينا الكرام، يمكن هالخطة الوطنية، وإذا رجعتوا بالذاكرة لأعوام ماضية طوال، كان دائما يكون في هنالك حملات نظافة، وكان في كتير هنالك حملات هبات للوطن. فبالتالي أنا أتحدث هنا ولكم الباع الطويل في هذا العمل مهندس باسم، إنه لماذا يأتي أهمية إنه إحنا نطلق هذه الخطة، وما انبثق عنه من برامج ومبادرات، ويعني كان جلبة، والجلبة إن شاء الله تأتي بخير، جلبة إعلامية كبيرة.
1: يعني زي ما تفضلت ستي بالبداية، لازم نأكد على نقطة جوهرية. موضوع النظافة العامة لم يعد هو عمل بلدي تقليدي، يعني بينقاس من خلال نقول جمع النفايات، أو من خلال توفر كوادر أو توفر حاويات، بل لا. أصبح مؤشر مهم وأساسي وجوهري لقياس جودة الحياة، نوعية الحياة، ايضا لقياس جوده مبادئ الصحه العامه للمدينه. كمان موضوع النظافه بدل على موضوع الصوره الحضاريه والسياحيه للمدن والبلدان. زي ما تفضلت ستي، في بدايه هذا العام 2026 تم اطلاق الاستراتيجيه النظافه والحد من الالقاء العشوائي، وتم انبثق عنها المحور التنفيذي لتنفيذ هذه الاستراتيجيه.
0: نعم.
1: اللي بيغطي سنه 26 وسنه 27. تم اطلاق هذه الاستراتيجيه من قبل الحكومة الأردنية وبرعاية كريمة من سمو ولي العهد سيدي الأمير حسين بن عبد الله الثاني. طبعا جوهر هذه الاستراتيجية كيف ننتقل بملف النظافة من ملف تقليدي بشكل عبء على بعض نقول البلديات أو على بعض المدن، إلى ملف وطني شمولي متكامل لتغيير السلوك. السلوك اللي احنا بنهدف لتغييره هو كيف نمنع موضوع الإلقاء العشوائي. طبعا هاي المشكله صراحه جزء زي ما حكى خلينا نحكي زملائنا السابقين والخبراء، مش سلوك فردي. هي اصبحت ظاهره، صارت قضيه وطنيه.
0: نعم.
1: صار يلمسها المواطن، صار يشاهدها المواطن. وللاسف جزء احنا زي ما حكى سمو ولي العهد الساحب بنترك عنده انطباع جيد حول البلد وحب المواقع الاثريه بالبلد وعن الشعب الاردني وترحاب الشعب الاردني، ولكن موضوع النظافه خصوصا عندما يتنقل السائح من مكان لمكان بين القرى وبين المدن صار يلحظ هاي المشاهد. ونحن شفنا على مواقع التواصل للأسف بعض المشاهد، بعض الفيديوهات المسجلة من قبل السياح.
0: نعم.
1: اللي بتركز على هذه القضية. طبعا زي ما تفضلت ستي، هاي الاستراتيجية مهمة وأكيد فيها نقلة نوعية. أنا بجوز حاب أركز هيك على جملة رئيسية. زمان كان في مبادرات زي ما تفضلتي، كان في حملات نظافة، لكن هي حملات نشاطات موسمية أو أنشطة عابرة، وكانت تنفذ من عدة نقول جهات حكومية وغير حكومية. الآن لا، تم تجميع جميع هاي المبادرات المنفصلة، أصبحت بشكل تجميعي وتشكل رؤية مستقبلية لتحقق أهداف هاي الاستراتيجية. إذا بنحكي عن أهداف استراتيجية، قبل خلينا نحكي عن محاور هاي الاستراتيجية. هي تتكون من 4 محاور رئيسية. المحور الأول هو موضوع التوعية والتثقيف. المحور الثاني هو إدامة النظافة في المواقع العامة أو الفضاء العام.
0: نعم.
1: المحور الثالث هو تعزيز البنى التحتية. والمحور الأخير ستي اللي هو موضوع المشاركة المجتمعية وإنفاذ القوانين وتعزيز الرقابة. طبعا هي 4 محاور رئيسية، راح نتكلم عنهم بالتفصيل.
0: نعم.
1: إن شاء الله لاحقا، ولكن جميع المحاور تمشي برلل مع بعضها البعض حتى نحقق الهدف السامي، هو كيف نغير السلوك. خلنا كمان احنا نحكي بكل صراحة، الخدمة موجودة، الحاويات موجودة، العمال موجودين، البلديات موجودة بتقوم بعملها يعني بقدر الإمكان. ولكن صراحة التحدي الأكبر هو من قصة سلوك المواطن. صار يعني زمان كان عندنا ثقافة العيب، نرمي بالحارة، نرمي بالشارع. الآن صرنا نلاحظ من بعض، احنا ما بنقول بنعمم، لكن بعض المواطنين صرنا نلاحظ بعض المواطنين يرموا النفايات من شباك المركبات، ترك النفايات بعد عملية التنزه. في ناس مثلا بتكون عنده حاوي أجلكم الله بجنب بيته، يعني مش مستعد كمان يروح يحط الكيس النفايات بالحاوية. فهي السلوكيات كلها إن شاء الله نطمح لها من خلال هاي الاستراتيجية نخلص منها. كمان ليش أهمية إطلاق هاي الاستراتيجية بالوقت الحالي؟ تتماشى مع مبادئ وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي. من أحد أهم الركائز الرئيسية هي موضوع جودة الحياة، وأكيد هاي الاستراتيجية بتصب وبتحقق أهداف من خلال مبادرات ومشاريع راح يتم إطلاقها من قبل فريق وزاري. زي ما شفتوا لما تم إطلاق هاي الاستراتيجية في عنا عدة وزارات، تقريباً 11 وزارة.
0: نعم.
1: كل وزارة كان لها دور معين من خلال توفير تحسين بنى تحتية، من خلال برامج الوعي أو الأعمال الأخرى. كمان أنا كمان حاب أحكي بنهاية إجابتك على بنهاية
0: السؤال الإجابة. نعم لماذا؟
1: هاي الاستراتيجية صراحة راح تعمل خلينا نقول مرحلة التحول في الأردن من خلال ثلاث عناصر رئيسية. المرحلة الأولى بدل ما يكون عمل مؤسسي مناط بمؤسسة واحدة، لا راح يكون مناط هو مشروع وطني متكامل. التحول من معالجة المشكلة اللي هي الحملات النظافة كنا نحكي عنها إلى معالجة الأسباب. لا أنا بدي أشوف شو الأسباب اللي بتأدي تخلي المواطن يرمي النفايات من شباك السيارة، شو اللي بيخليه يرمي النفايات من شباك المنزل، شو السبب اللي بيخلي المواطن يترك النفايات بعد عملية التنزه. هاي كمان راح المحور الثاني. المحور الثالث إنه موضوع المشاركة المجتمعية. من خلال هاي الاستراتيجية زي ما لاحظتي صار في حملات نظافة بجميع المدن الأردنية، بجميع من شمال الأردن من شمال لجنوب الأردن، بتشاركي مع المدارس مع الجامعات.
0: نعم، كل
1: مع
0: مؤسسات المجتمع المدني. صحيح.
1: مدني.
0: نعم.
1: فأكيد هي الاستراتيجية راح يكون فيه نقلة نوعية، وإن شاء الله إحنا راح نلمس إن شاء الله أثرها، وبلشنا نلمس أثرها على أرض الواقع من خلال الأرقام راح نحكي فيها إن شاء الله كمان شوي.
0: نعم. إذن مستمعينا الكرام، بهذه الصورة التكاملية الشمولية اللي أتت فيها الخطة الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، أتت حتى تتحدث كيف يمكن لكل مكون ولكل مسؤول سواء كان في الوزارة أو المؤسسات أو المديريات أو حتى مؤسسات المجتمع المدني أو الجمعيات أو حتى الشرطة أو الإدارة الملكية لحماية الطبيعة أو البيئة، كان لها دور وكان لها مهام أنيطت فيها. وصدقا مستمعينا الكرام، لو كل من هؤلاء وهذه المكونات قدم دوره وعمله على وجه أكمل وعلى أكمل وجه، بالفعل للمسنا أن هنالك فرقا وأن هنالك تحولا، كما أشار في هذا الحديث المهندس باسم الحوامدة. نتابع حديثي مستمعينا الكرام. إذن هذا هو الحال وهذه الاستراتيجية وهذا هو البرنامج. دعنا نتحدث كيف كان لأمانة عمان الكبرى الدور والمهام والمسؤولية، وكيف ترجمتها باعتبارها هي أكبر بلديات المملكة، سواء كان جغرافيا سواء كان أعداد من حيث أعداد السكان ومن حيث المساحة.
1: ستي أنا حاب أحكي بالبداية أنه أمانة عمان ليست جهة مشاركة بهاي البرنامج التنفيذي، هي عبارة عن الذراع الميداني التنفيذي في العاصمة عمان أو في مدينة عمان.
0: نعم.
1: طبعا كان فينا حسب الخطة، إذا طلعتوا على الخطة كان فينا يعني أدوار محورية، ولكن احنا ممكن نلخصها في ثلاث محاور رئيسية. أولا في موضوع التوعية والتثقيف. أمانة عمان من بداية تأسيسها في عنا وحدات معنية في أمانة عمان على تعمل على موضوع التوعية والتثقيف في المجتمع، جميع شرائح المجتمع المدني من طلاب مدارس حضانات جامعات مؤسسات مجتمع مدني، اللي بتهدف هاي الحملات التوعية لإيصال رسالة واضحة لتغيير سلوك معين لوصول لأهداف معينة تتماشى مع أهداف المدينة وأهداف الوطنية. هذا المحور الأول. المحور الثاني اللي نشتغل عليه بأمانة عمان، إحنا عندنا جهاز متكامل من عمال وآليات، وعندنا بنى تحتية من مرافق كبنفايات صحي، عندنا محطات تحويلية. هاي الكوادر جميعها والمرافق تعمل على خدمة المدينة خلال 24 ساعة من خلال جمع النفايات ونقل النفايات وطمر النفايات، مع دخول خلينا نقول الإدارة الحديثة للمتكامل للنفايات من خلال تطبيق مشاريع الفرز من المصدر وإنشاء مشاريع استراتيجية كمشروع الغاز الحيوي وغيره. المحور الأخير كمان هو تعزيز البنى التحتية. احنا كمان خلنا نحكي بالسابق ونحكي الان لاحق ضمن الخطه. أمانة عمان دائما في عندها خطط دوريه، دائما عندنا خطط استراتيجيه وبنبثق عنها خطط تنفيذيه ومبادرات ومشاريع. من خلال التاسيس من خلال التخطيط لهاي المبادرات، اكيد موضوع البنى التحتيه احنا ننظر لها كمحور اساسي ومهم، وهو يعني هي اللي خلينا نقول بتقيس مدى نجاح الخطه وفشلها اذا كان عندنا منظومه بنى تحتيه متكامله. لانه احنا كمان بنحكي للمواطن التزم، بنحكي للمواطن ارمي النفايات بالحاويات، لازم يكون عندك نظام جمع، لازم يكون عندك ظهور العمال في الشوارع. هذا انا ما بقدر ادعي المواطن الالتزام معي بخدمه معينه او في خطه معينه اذا ما كانت البنيه التحتيه متوفره وشموليه لتغطي جميع إدارة النفايات الصلبة في مدينة عمان. فهاي الخطط ستي احنا دائما نعملها تحديث ومنشارك كمان على مستوى وطني. احنا بنعمل خطط على مستوى 5 سنوات استراتيجية، وبناء على آخر استراتيجية عملناها هي الخطة المحلية لإدارة النفايات الصلبة اللي غطت فترة التخطيط من 22

0: إلى 26، ومن أهم بنود محاورها أو التشابترات المهمة فيها إنه كيف إحنا بنقيس شو البنى التحتية اللي بتلزمنا. لما نحكي في زيادة بعدد عدد السكان، أكيد في زيادة بكمية النفايات، بناء عليك لازم أزيد أنا عدد الحاويات، بناء على زيادة لازم أزيد العمال، لما أزيد العمال بدي أزيد المركبات، بدي أزيد كمان إنه أخصص أماكن لمعالجة هذه النفايات. فهي جميع المحاور أكيد أمانة عمان من هاي الثلاثة بتساهم بتنفيذ هذه الخطة التنفيذية. كمان بدي أحكي شوية أدوار تم تخصيصها بشكل مباشر لأمانة عمان. أكيد في بعض الأعمال بالخطة بالتشاركية مع الوزارات، إحنا بنحكي إحنا عمل تشاركي، إحنا بنحكي عمل مؤسسي وطني وليس مناط بأي مؤسسة بحد ذاتها. أمانة عمان كمان كان مطلوب منها شراء 300 كاميرا، تم شراء هذه الكاميرات، هي كاميرات متنقلة تم تركيبها على المركبات، تم تركيب 50 كاميرا على مركبات داخل العاصمة عمان، 30 لأمانة عمان و20 كاميرا لإدارة السير إهداء من أمانة عمان، وتم تركيب 250 كاميرا في باقي المحافظات للبلديات. هاي كمان من الاعمال المناطه. كمان عم نحكي على موضوع الوعي، زي احنا بالبدايه حكينا بس ما يعني ما استضينا فيه
1: او اسهبنا فيه، نعم فيه الوعي زيادة. ونشر الوعي
0: في عنا زي ما قلنا عندنا وحدات اداريه بتعمل على برامج توعويه، في عنا برامج يعني من خلال ما بحكي من دائره واحده او من وحده واحده، لا يعني المجال الصحي، المجال البيئي، المجال المروري، اكيد في عنا وحدات. ودائما احنا نتناول موضوع الخطة للقاء العشوائي أو خطة النظافة للحد من القاء العشوائي ضمن المحاور التوعوية. يعني في بداية الحديث عن أي موضوع توعوي نتطرق لهذا الجانب.
1: نعم، إذن حديثنا مستمعينا الكرام بأنه ارتأت أمانة عمان أو حتى أهل القرار وصناع القرار يكون في هنالك عملية رقابة أكثر، يمكن الرقابة تصنع ردع.
0: نعم،
1: وردع داخلي لدى الأخوة المواطنين لعدم ارتكاب مثل هذه المخلفات أو المخالفات التي لن تكلفهم شيئا فيما لو ألقوها في الأماكن المخصصة لهم. يمكن كان كثير في مبادرات من أمانة عمان، كثير في مبادرات من المجتمع المحلي من أجل التوزيع، من أجل نشر التوعية بأسلوب يحاكي العقول ويصل للقلوب قبل ذلك. لكن لي أن أتساءل ضيفي الكريم، وممكن كان في هنالك ذلك الرأي أو أنه تعالت الأصوات فيما لو كان جل الاهتمام بتعزيز البنى التحتية ونشر الوسائل والأماكن المخصصة لإلقاء النفايات أكثر، فيما وجدنا بهذا النشر وهذه الكميات من الكاميرات التي تم تركيبها واستخدامها وتشغيلها وتفعيلها على أسطول أمانة عمان. وكما أشرت أيضا هنالك 20 كاميرا أو 200
0: 50 داخل عمان و 50 خارج عمان.
1: نعم خارج عمان. نتحدث يعني هل وجدتم أنه نعم نحن في الاتجاه الصحيح، نحن في هذا القرار الأصوب في هذا الموضوع؟
0: ستي نرجع نذكر المواطن والمستمع الكريم، احنا قلنا ان هي ترتكز على اربع محاور.
1: نعم،
0: التوعيه البنيه
1: نعم.
0: التحتيه، استدامه النظافه في المواقع العامه، وموضوع انفاذ القوانين وتعزيز الرقابه.
1: نعم،
0: هي احنا اربع محاور بنشتغل عليها مع بعض. انا ما بقدر احكي للمواطن زي ما حكينا التزم اذا ما في بنيه تحتيه، حتى كمان اغير سلوكه لازم يكون عندي توعيه. كمان عشان اعزز القوانين وانفاذ القوانين، عشان كمان احس بالعداله. يعني كيف احس بالعداله؟ يعني والله مواطن عم بيلتزم، ما عم بلقي نفايات، عم بحط نفايات وداخل، طب مش من حقه هذا المواطن يشعر بالعدل؟ مواطن آخر، أنا عم نقول بعض المواطنين
1: نعم.
0: عم
1: بيسيل لا يكترث،
0: عم بيسيب البيئة، عم برمي نفايات، مش سائل، عم برمي نفايات من شباك البيت، من شباك المركبة. الرقابة الذكية من خلال الكاميرات أكيد راح تساعد الحكومات وتساعد البلديات لضبط هذا المشهد، لأنه أكيد ومن خلال خبرات سابقة ومن خلال نعم. دراسات بتحكي إنه في بعض الفئات من المجتمع المحلي صعب يردعوا أي موعظة أو أي رسالة توعوية إلا يكون أدوات ضغط عليه. ومن هاي أدوات الضغط، وإحنا هدفنا مش موضوع الجباية
1: طبعا،
0: ولا هدفنا موضوع العقوبة، هدفنا
1: هو
0: الأكثر هو حماية المصلحة العامة وحماية المال العام وشعور العدالة للمواطن الملتزم.
1: نعم، ويعني وهذا يسجل انه في هنالك ومن خلال بعض الاحصائيات التي تتحدث عن انخفاض في أعداد المخالفات، سواء كان مع قانون إدارة السير الجديد أو حتى مع تلك العقوبات التي وضعت من أجل المخالفة على المخالفات البيئية بالدرجة الأولى. نتحدث أيضا مستمعين الكرام في موضوع أشار إلى المهندس باسم، وهو الفرز النفايات من المصدر. وكان في كتير هنالك تجارب، وهنالك أيضا حاويات مخصصة للفرز من المصدر تم نشرها في العديد من مناطق أمانة عمان الكبرى. ويمكن في البدايات قد يستهجن البعض، لكن مع زيادة الوعي وزيادة الإرشاد وأيضا الإشارة إلى أهمية وقف هدر مواد يتم إلقائها في النفايات، يمكن هالمواد بتحتاج إلى عمليات نقل، معالجة، فصل، فرز، وهذا يكلف ويثقل كاهل الأمانة، في المقابل أن الموضوع يبدأ من بعد عتبة بيتك.
0: نعم يعني ستي شوفي، إذا بنحكي الآن جزء نسمع بالإدارة المتكاملة للنفايات أو الإدارة الحديث للنفايات، من أحد محاورها لنجاح هاي الخطط هو موضوع الفرز من المصدر.
1: نعم.
0: إذا بنوسع شوي المفهوم بشكل أكبر أو مظلة أكبر، موضوع هو الاقتصاد الدائري. في مشاريع بسموها الاقتصاد الدائري. بشكل مختصر عشان نسهل على المستمع، شو يعني الاقتصاد الدائري؟ كيف أنظر للنفايات إنها مش مشكلة بيئية أو مشكلة مالية، لا، هي عبارة عن ممكن تكون مورد مالي. لا.
1: نعم.
0: من خلال تطبيق مشاريع الفرز من المصدر، إحنا شو بنخففه؟ بنخفف كمية تولد النفايات اللي بتروح المكب أو من حول مسارها، بنخفف عملية الجمع في المسار الاعتيادي والتقليدي، وبنخفف موضوع الطمر. فإحنا إذا نظرنا للنفايات عبارة عن هي مورد وليست عبارة عن فرصة وليست إيش مشكلة.
1: نعم.
0: كمان ستي، موضوع الاقتصاد الدائري أو مشاريع الفرز من المصدر، أمانة عمان بادرت من منذ 5 سنوات بتطبيق مشاريع الفرز ما تفضلتي في 6 مناطق رئيسية.
1: نعم.
0: مش خلينا نحكي مناطق كاملة، ضمن أحياء ضمن مناطق. عندنا المناطق هي منطقة المدينة، منطقة زهران، منطقة بسمان، تلال علي وطارق والوحدات. التحدي الأكبر، إحنا كمدينة وفرنا البنية التحتية، وفرنا حاويات، وفرنا لوحات إرشادية، وفرنا حتى كاميرات في بعض المواقع عشان احنا نراقب، عشان نشوف التزام المواطن. ولكن للأسف التحدي الأكبر اللي عم بواجهنا لغاية الآن، اللي هو بواجه القضية الوطنية، هو موضوع السلوك. في لسه بعض المواطنين بالرغم من تكرار التوعية، يعني أنا في بعض المواقع بخلال 6 أشهر عملنا جزء 12 حملة توعية، يعني كررنا الرسالة، عم نكرر ومنكرر. في استجابة من بعض الناس، ولكن في بعض الناس لغاية الآن برغم التكرار الموعظة وتكرار الرسالة وإيصال الرسالة بطرق مختلفة، من خلال لقاءات مباشرة، نعم، من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، ولكن لسه عم نواجه صراحة. وهذا شيء خلينا نقول عالميا يعني معروف، إنه أكيد موضوع تغيير السلوك مش سهل، وما في عصا سحرية بأي يد أي حكومة أو أي مدينة إنه نغير السلوك بسنة أو سنتين. أكيد بده بعد استراتيجي، بده تفكير استراتيجي وعمل خطط وتنوع الأساليب لإيجاد أدوات مناسبة لكيفية إقناع هذا الشخص. يعني كمان إحنا بأمانة عمان نشتغل على موضوع الحوافز، بس للأسف جزء لما نسمع كلمة حوافز من بعض المواطنين شو بفكرها؟ الحافز المالي. طب الحوافز في أنواع، في حوافز دينية، حوافز سياسية، حوافز اجتماعية. لما حكي الحافز الديني زي ما حكى سمو ولي العهد في لقائه مع الوزارات، إماطة
1: الأذى عن طريق الصدقة. صحيح.
0: أنت شو بدك حسن هيك؟ أنت ماشي تلاقي مثلا نفاية، تشوف جارك عم تنصحه، تخذ صدقة.
1: نعم.
0: صدقة مجانية. ف يعني احنا ننظر ان شاء الله بالمستقبل نطلع ان شاء الله تحقيق الاهداف في المدينه بما تتماشى مع اهداف الاستراتيجيه الوطنيه.
1: نعم. ايضا مستمعينا الكرام، كان لنا وقفه من هذا البرنامج او في هذا البرنامج لشركه رؤيه عمان، وكان يمكن اهم بند او اهم مخرج للخطه الوطنيه.
0: نعم.
1: الاستراتيجيه التي اعلنت عنها امانه عمان في الاعوام الماضيه. اتحدث يمكن هنا بيعطينا منظور نتحدث حول الشراكه مع القطاع الخاص، ولماذا ارتأت عمان او ارتأت الامانه او العاملين فيها اهميه مثل انشاء هذا النوع من الشركات، وكيف تجدونها انها سوف تخدم هذه او هذا البرنامج؟
0: بدون وجود القطاع الخاص، يعني جزء دائما احنا نسمع بالتجارب السابقه بالمشاريع الحكوميه، دائما احنا صراحه في عندنا تحدي بموضوع الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص. ولكن احنا بامانه عمان نؤمن ان موضوع الشراكه بين القطاع الخام هي اللي بتحسن وبترفع كفاءه العمل وبتخفف من الكلفه التشغيليه.
1: نعم.
0: بادرة أمانة عمان قبل 10 سنوات وأكثر على موضوع أنه حوكمة منظومة إدارة النفايات الصلبة. فوجدنا من خلال الدراسات السابقة ومن خلال توصيات من الجهات المانحة ومن الشركات الاستشارية لازم إحنا نغير النموذج المؤسسي الآن اللي نشتغل فيه الأسلوب التقليدي هو تشغيل الأمانة اللي بتخطط وهي بتنفذ. بس حسب نقول ممارسات الفضلة عالميا وكمدن كمدينة عمان كمدينة مليونية عدد سكانها يتجاوز 4-5 مليون فلازم موضوع نفصل التخطيط عن التنفيذ. فجات هنا الحوكمة بناء على قرارات الحوكمة من خلال دراسات مختلفة من عدة جهات من جهات استشارية ومانحة ارتئينا لموضوع تأسيس شركة خاصة مملوكة 100% لأمانة عمان. هاي الشركة هدفها بسطر واحد هي تحسين وتجويد الخدمة بالشراكة مع القطاع الخاص. تم تأسيس الشركة عام 22 وحنا بلشنا نلمس خنقول أعمالها في بداية العام الحالي. بدأنا في 1/4 مرحلة الانتقال المؤسسي. لما نحكي انتقال مؤسسي هو انتقال أعمال النظافة من أمانة عمان للقطاع الخاص تحت إشراف شركة رؤيا. طبعا شركة رؤيا هي ليست شركة تشغيلية بل شركة تعاقدية استثمارية اللي هي بتشرف على العقود. بتشرف على العقود من خلال عقود واضحة من خلال مؤشرات أداء وقياس واضحة اللي بتسهل على الأمانة كمان متابعة جودة الخدمات. الأمانة هون نرجع نقول إنه إحنا لما انتقلنا ما انتقلنا بشكل عشوائي لكن إحنا انتقلنا بشكل تدريجي وبناء على دراسات وخطط. بالأخير الأمانة يناط لها دور التخطيط والرقابة وإنفاذ القوانين والشركة القطاع الخاص هو اللي بينفذ عملية الجمع والنقل أو معالجة النفايات.
1: نعم.
0: فهون إحنا مكننا الأمانة بالدور التخطيطي ومكننا القطاع الخاص بموضوع تحسين جودة الخدمات.
1: نعم. طيب بس نسأل سؤال، هل هذا الإشي رح يزيد على الأخوة المواطنين أو الأسر أجور، خاصة لأنه أنت تتحدث عن شركة قطاع خاص من أجل عمليات جمع ونقل النفايات إلى مكبات مخصصة تابعة لأمانة عمان؟
0: شوفي يعني الإدارة لما أخذت هذا القرار، هذا قرار وطني. إحنا أهم شيء عندنا قبل من نحكي بالبعد المالي نحكي بالبعد البيئي، جودة الخدمة. إحنا دائما في المدينة في مدينة عمان ومن خلال مجلس الأمان ومن خلال معالي أمين عمان الدكتور يوسف شواربة دائما ننظر لموضوع تحسين الخدمة، ما بننظر لموضوع إيرادات أو موضوع كذا. ولكن كمان إحنا كمان عشان نحسن زي ما نحكي القطاع الخاص هو بيعمل شغلتين، بيعمل كفاءة تشغيلية وكفاءة مالية. احنا بنتأمل من خلال القطاع الخاص ومن خلال العقود الاستثمارية. احنا قلنا شركة رؤيا شركة استثمارية تعاقدية، راح يكون في استثمارات تغطي الريكفري، تصير ايرادات اكثر على أمانة عمان. هلا كمان موضوع الرسوم كما هذا موضوع حساس، لازم كمان احنا لازم نكون واقعيين وشفافين مع المواطن. الان كلف النفايات تتجاوز 80 مليون في أمانة عمان، ممكن يعني اخذ دراسة لسه ما صدرت ممكن توصل 90-100 مليون. إيراداتنا ما بتتجاوز الاسترداد أكثر من 50%. أمانة عمان عم تتحمل كلف حالية 50%، يعني عم بعمل سبسدي لهذا القطاع عم تتحمله مجلس الأمانة. ولكن إحنا بنقول بس إنه خدمة المواطن وجودة الخدمة للمواطن وضمن الظروف الحالية اللي مر فيها الوطن، إحنا مش راح يكون تركيز على موضوع رفع الرسوم. ولكن إذا تم رفع الرسوم بيكون بشكل تدريجي وممنهج وضمن أسس ومعايير تكون متوافق عليها من جميع الجهات المعنية بهذا الخصوص.
1: نعم. ويمكن إحنا مستمعينا الكرام هذا الموضوع سوف يصنع من الأخوة المواطنين من الأسر الأردنية ضمن العاصمة الحبيبة عمان من يعمل على الاستفادة في إعادة التدوير، إعادة الاستخدام الأمثل لهذه الموارد حتى نقلل من حجم النفايات الصادرة. لأنه عندما ننظر نجد أن هذه النفايات تحوي الكثير من الهدر، وكان إلنا إشارة إلى كمية الهدر في الطعام لكم أن تتخيلوا، وكانت هذه الأرقام هي أتت من الإحصاءات ومن خلال المجلس الأعلى للأمن الغذائي. يعني نتحدث بالفعل عن أنه دعونا لا نألف هذه النعم فنخسرها، بل أننا نحافظ ولنعمل على إدارتها بشكل كبير، بشكل يحمل من الحكمة الشيء الكثير. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. دعونا نتوقف مع هذا الفاصل زملائي ومستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، ومن ثم نتابع. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وكل الترحاب بكم أينما كنتم. ضيفي في الاستوديو واللي إحنا بنسعد أنه نكمل حديثنا وحوارنا بمعية المهندس باسم الحوامدة.
2: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وكل الترحاب بكم أينما كنتم. ضيفي في الاستوديو واللي إحنا بنسعد أنه نكمل حديثنا وحوارنا بمعية المهندس باسم الحوامدة، وهو مدير دائرة الدراسات والتوعية البيئية في أمانة عمان الكبرى. تحدثنا مليا حول هذه الخطة الاستراتيجية، البرنامج التنفيذي، وأيضا حديثنا حول ما الجديد في هذه الخطة، من هم الشركاء. تحدثنا عن شركة رؤية عمان، ما لها وما عليها، ترجمة للشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص فيما يتعلق في عملية الإدارة، المعالجة، النقل والتنفيذ. نتابع حديثنا مستمعينا الكرام في موضوع لابد أن نتوقف عنده، وممكن إحنا لمسنا بالفعل أنه في هنالك تفاعل وتعاون من أبناء المجتمعات المحلية من أجل المشاركة في هذه الحملة اللي إحنا نجدها أنها من صميم تعاليم ديننا الحنيف، وجدنا في كافة محافظات المملكة، ليس فقط ضمن حدود العاصمة عمان، بل أنه كان هنالك العديد من الحملات. حملة عمان حلوة، وهذا الموضوع كان إله العديد من أوجه الأنشطة، الفعاليات، البرامج. نتحدث عن هذه الحملة.
1: يعني عمان حلوة، هي عمان حلوة بأهلها، عمان حلوة بروادها بزوارها. يعني هذا الاسم البسيط القريب على قلوب المواطن العماني، حاولنا نخلق اسم إنه يكون قريب من المواطن عشان نشعر بموضوع التشاركية.
0: نعم.
1: إنه نشعر عمان عبارة عن جزء من

0: بيتك، اعتبر الرصيف جزء من بيتك، اعتبر الحي جزء من بيتك، اعتبر نظافة الأماكن العامة هي جزء من بيتك. هاي اسم الحملة هي حملة صراحة مش تقليدية، بتختلف عن الحملات الأخرى، دائما بتركز على 3 ركائز رئيسية. الركيز الأول إنه أنا بعمل عمل ميداني،
1: نعم.
0: وبتتقاطع مع محور البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من القاع العشوائي اللي هو محور استدامة الأماكن العامة. ليش احنا بنحكي هذا المحور وبنحب نركز عليه مرة ثانية؟ إنه أنا بدي أنظف الأماكن العامة، بدي أنظف الأماكن السياحية عشان يكون عندي بيس لاين واضح، عشان أقدر لما بدي أعمل مؤشرات وين تقدمنا، كيف بدي أقيس نسب الإنجاز لهي الحملات. أنا عم بعمل صار لي جزء من أول ما تأسست البلديات، هي بتعمل حملات حملات حملات، طيب
1: نعم.
0: شو الاستفادة منها؟ لا، من خلال تنظيف المواقع وتغيير السلوك بصير عندنا مؤشر قياس لهذه الحملات. قلنا أول شيء العمل الميداني، الحلو فيه كمان بحملة عمان بيتنا بنعمل برامج توعوية، كيف بعد ما ننتهي من عمل التنظيف، متنزه شارع حي بغض النظر، كمان نعطي رسالة عشان نصنع. كمان احنا دائما بنستهدفهم، بنركز دائما على الفئات العمرية تحت ال20، طلاب جامعات طلاب مدارس، عشان نبني جيل مستدام للمستقبل، ودائما نعطيهم رسالة عشان يكونوا سفراءنا للمستقبل، عشان كمان يوصلوا الرسالة لأهاليهم لأصدقائهم. كمان موضوع المشاركة المجتمعية، دائما احنا نؤمن بأمانة عمان ما في عمل راح ينجح بي او غير بي بدون المشاركه المجتمعيه. احنا دائما موضوع المشاركه المجتمعيه بنعتمد بامانه عمان بتخطيطنا، دائما نشرككم بالتخطيط، نشرككم بالتنفيذ، ونشرككم كمان بالمتابعه والقياس. ف هاي الحمله، يعني انا هي الحمله مش نحكي فقط لمتنزهات وليست فقط لشوارع، حتى احنا بجوز خرجنا بضمن هاي الحمله خارج عمان حتى كمان ننشر هاي الثقافة،
1: يمكن خاصة على الطرق الرئيسية.
0: يعني إذا بديش أبالغ بأرقام يعني أرقام شوي فلكية بموضوع جمع النفايات من المتنزهات وحتى عدد الحملات اليومية. إحنا للأسف لسه هاي الظاهرة موجودة، ما بقول إحنا قضينا عليها، ولكن بلشنا نلمس بعض المؤشرات، يعني تجاوب بعض المواطنين، ولكن لسه إحنا يعني قلنا الخطة هي لسنتين. أكيد السنة الأولى إحنا بدنا نعمل ونخطط ونساوي. موضوع الاستدامة راح يكون إن شاء الله خلال السنة الجاية من خلال تعاون جميع الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا الموضوع.
1: نعم. يمكن كل هالجهود ضيف الكريم وكل هالمتابعة إلا أننا نجد من تسول له نفسه بإلقاء تلك النفايات وعدم الاكتراث، لنجد بأن الرقابة الذكية هي كانت حاضرة. أنا ما بدي أقول إنه هو من سوء حظه، لا، احنا بنطالع وحسن الطالع لهذه الجهود وحسن الطالع لهذه المدينة التي تستحق منا الكثير الكثير. الانتماء يأتي بالحب والسلوك الحسن وتعديل السلوك. فمهندس باسم، أتحدث حول الذكاء الاصطناعي، الرقابة، ويمكن مستمعينا عديد من هذه اللقطات وهذه المقتطفات التي صادتها كاميرات الذكاء الاصطناعي أو الكاميرات التي يتم التحكم بها عن بعد لهذه السلوكيات التي ظن البعض أنه بعيدا عن عين المراقبة.
0: نعم، يعني احنا أول شيء نحكي عن مدينة عمان، هي مدينة ذكية.
1: نعم،
0: يعني والحمد لله جوز احنا خلال السنه هاي حصلنا على شهاده الكايت مارك الايزو اللي هي اعتمدت مدينه عمان مدينه ذكيه. اذا شفنا باللقاء الاخير لمعالي امين عمان في بحر الميت في مؤتمر تواصل،
1: نعم،
0: عرف شو يعني مدينه ذكيه.
1: نعم،
0: حكاها بجمله بسيطه، انه كيف انا احسن الخدمه وكيف اسهل للمواطن الحصول على هاي الخدمه. هاي هي المدن الذكيه. من خلال اكيد احنا كمان بموضوع الاداره الذكيه للنفايات، اكيد احنا دائما صرنا نسمع كمان الاداره الذكيه للنفايات، الاداره الذكيه الذكيه مثلا للزراعه، الاداره الذكيه للزراعه. فنحن نؤمن بامانه عمان بعدم وجود الاداره الذكيه للنفايات اكيد راح يظل عندنا في نقص. ليش؟ اصلا ما نحكي الخدمه لحالها لا تكفي،
1: نعم،
0: والبنيه التحتيه كمان لوحدها لا تكفي.
1: نعم،
0: اذا ما كان في نظام يساعد المدينه بالرقابه، وانا ما بقدر احط يعني كل عامل عند حاوي ولا احط عامل بكل شارع، اكيد من خلال هاي الانظمه الذكيه وتكاملها من خلال البيانات اللي بتوفرها هاي الانظمه اكيد راح تساعد المدينه باتخاذ القرار المناسب. برجع باكد مره ثانيه، موضوع الاداره الذكيه والكاميرات الذكيه اكيد بتساعدنا على تعزيز انفاذ القوانين، وايضا تحقيق مبدا العداله زي ما حكينا في البدايه، وايضا بتساعد كمان لاتخاذ القرار من خلال هاي الكاميرات. انا كمان برصد وين البؤر الساخنه بعمان او وين البؤر الساخنه ببعض الاماكن والقرى والمدن، من خلال هاي القراءات والارقام بتساعدني باتخاذ القرار. اوجه كل جهودي التوعويه او جهودي الوطنيه بحملات على هذه الاماكن من خلال الارقام اللي توفرها الكاميرات الذكيه.
1: يمكن دائما بيكون عندكم خطط، وهذه الخطط هي تتواءم مع هذه

0: الأيام والمناسبات. وأكيد أنتم في دواخلكم عارفين البؤر الساخنة أو البؤر اللي فيها نشاط اقتصادي، نشاط تجاري واسع، تزاحم للأقدام. ممكن يعني امتازت عمان بأنه في هذه الأيام القادمة وهذه الأيام المباركات أكيد بيكون في هنالك حركة نشطة. فلنتحدث أيضا يعني أنه أنا أوكي موضوعنا إحنا بنحكي عن البرنامج التنفيذي، لكن البرنامج التنفيذي لم يغفل عن هذه الأيام وهذه المناطق وهذه البؤر.
1: نعم، هي خلينا نقول هاي بسموها أيام استثنائية خلال السنة.
0: نعم.
1: خصوصا أيام العطل الرسمية، أيام المناسبات الرسمية، الأعياد. إحنا جزء نلاحظ من خلال الأرقام المتوفرة في أمانة عمان أنه كمية النفايات تتضاعف. يعني احنا الكمية اليومية من جمعها من خلال كوادرنا تقريبا 6500 طن.
0: نعم.
1: بموسم الأعياد في ليلة الوقفة ممكن نوصل لرقم 6000 طن، ممكن يتجاوز كمان 6500 طن بس بيوم واحد. لانه تعرف انه بالأعياد الناس كلها بتنظف البيوت، بتطلع خلينا نقول ال
0: نعم ونشاط انت تتحدث عن المنزلي ولا كمان القطاع التجاري المطاعم؟
1: اكيد المطاعم بتزيد حركة المطاعم.
0: صحيح.
1: حركة كمان شراء الملابس، موضوع الباكجينج ماتيريالز اكيد كذا.
0: نعم، وتابع التغليف. صحيح،
1: نشاط تجاري، نشاط اللي بيصير في المناسبات الوطنية اكيد من خلال هاي الايام. أمانة عمان وحتى البلديات عندهم خطط للتعامل من خلال تكثيف خلينا نقول جهود تكثيف الحملات، كمان خلينا نقول عمل ورديات إضافية على الأعمال أو على الورديات الموجودة في لديهم. مثلا إذا كان عندنا شفتين بصيروا ثلاث شفتات، إذا كانوا شفت بصيروا شفتين، بيضاعفوا عدد. خلينا نحكي خطة استدامة أعمال أو خطة طوارئ للتعامل مع أي طارئ لا سمح الله خلال هاي الأيام.
0: نعم، إذا من حيث انتهيت مهندس باسم الحديث حول استدامة النظافة في العاصمة عمان، فكيف يمكن لنا أن ننظر أو ما هي ذلك البعد الذي جمع ما بين الفرز من المصدر هذا جانب، الاقتصاد الدائري جانب آخر، لنجد أنهم بصبوا بنفس الهدف وهو استدامة النظافة، ديموميتها، استمرارها، بل التحسين أكثر وأكثر.
1: نعم، يعني أنا مش حاب أعيد يعني.
0: نعم.
1: بس لازم نعيد ليش؟ عشان كمان المواطن يكون فاهم علينا. الإدارة المتكاملة، يعني لما نحكي إدارة متكاملة هي نفايات أقل، جمع أقل، كلفة تشغيل أقل، جودة أعلى، خفض انبعاثات. كيف بيتم هذا؟ أكيد من خلال تطبيق مشريع الفرز من المصدر، من خلال مشاريع استثمارية، يعني خلنا على سبيل المثال نحكي مثلا بنوك التدوير، مشريع استرداد الغاز من مكبات النفايات، إنشاء محطات معالجة ميكانيكية بيولوجية، يعني مشاريع كثيرة. يعني ممكن الداجستر، ممكن بتكامل جميع هاي المنظومة أكيد راح نحقق موضوع إدارة متكاملة عشان نحقق موضوع استدامة. ودائما إحنا نؤمن بأمانة عمان ما في حل وحيد يعني يغطي جميع الجوانب، عشان احنا ننظر دائما بخططنا المستقبلية لأمانة عمان يكون عندنا أكثر من محور رئيسي للتعامل مع هذه النفايات، زي محور التوعية، تعزيز البنية التحتية، إطلاق مشاريع أو مبادرات بيئية اللي كلها بتصب بالهدف بتصب أهداف المدينة، هي مدينة عمان. والأخير أكيد أهداف مدينة عمان مرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي أو مرتبطة كمان بالاستراتيجيات والسياسات الوطنية.
0: نعم.
1: بس كمان أنا بجوز حاب أحكي رسالة، يعني إحنا دائما إحنا موضوع الشراكة مع المواطن هي مش إشي صعب جدا، ولكن لها أثر كبير. إحنا كمان يعني صراحة الأكبر تحدي نرجع نقول هو المواطن، إنه يعني يكون شريك استراتيجي مع أمانة عمان. نرجع نقول لما حكينا عن حملة عمان بيتنا أو عمان حلوة.
0: نعم.
1: فلازم المواطن يكون هو التغيير يبدا من عند المواطن ولا يبدا من عند الحكومات. الحكومات ممكن توفر الامكانيات توفر، ولكن اذا
0: نعم.
1: سلوكياتنا لسه عم نسيل البيئه، عم نرمي نفياتنا، ما عم نلتزم بالتعليمات اللي بتعطيها
0: المتنزهات لك الحديث ايضا
1: والشوارع والاماكن العامه
0: الحدائق،
1: فبيظل خلينا نقول جهدنا فيه خلينا نقول فيه ضعف. ولكن برجع اقول الاستراتيجيه الوطنيه او استراتيجيه النظافه والحد من تناولت جميع الجوانب. وجزء حاب أضيف شغلة كمان من الأشياء المهمة جدا لإطلاق هاي الاستراتيجية، إنه تمت اختيار شركة استشارية متخصصة بموضوع دراسة السلوك. يعني هاي الدراسة تحكي إنه عارفين إنه التحدي الأكبر هو أكيد في عنا جزء لو في حتى جانب ضعف بالبنية التحتية ببعض البلديات، ولكن هو التحدي الأكبر موضوع السلوكيات. هاي الشركة عم تدرس شو الدوافع اللي بتدفع المواطن لإلقاء النفايات من الشباك، ايش اللي بيدفعوا لعدم وضع النفايات داخل الحاويه. بالاخير راح تطلع النتائج، راح تطلع توصيات راح تفيد جميع البلديات المعنيه بهذا الموضوع. بشكل مختصر الدراسه هاي مهمه جدا، وهي جزء قاربت على الانتهاء. هي بتجاوب كيف ننظف، هي بتجاوب ليش انا برمي النفايات، ليش عم بلقي النفايات، وكيف ممكن امنع القاء هاي النفايات، وكيف

0: أجعل المواطن شريك استراتيجي بالحفاظ على الأماكن العامة.
1: نعم
0: يعني هي راح تجاوب على 3 أسئلة، وهي أسئلة جزء احنا يعني هي اللي بتنقصنا حتى تتكامل الرؤية المستقبلية لتنفيذ البرنامج التنفيذي لخطة النظافة.
1: نعم يعني يمكن مستمعينا الكرام في إشارة بأنه عمان دائما كانت تزهو بأحلى حلة لها في كافة وأي جميع أيام المناسبات الوطنية، أيضا الأعياد كانت تزدان وما زالت بحمد الله تزدان، حتى أنه في هنالك شوارع لا يمكن للبعض أن يميز أنها ضمن العاصمة الحبيبة عمان، لذلك التنسيق التصميم والمتابعة. في إشارة أيضا ضيفي الكريم، يمكن وأنتوا يعني أنا لمست أنه أي مشروع يجب أن يقدم له الدليل والبرهان. كيف يعني؟ يعني أنا بدي أقدم الدراسة التي تتحدث عن الأسباب الدوافع المسببات والحلول.
0: نعم.
1: ويمكن هذا الموضوع جعلنا أكثر فهما وأكثر عمقا في إدارة ملف النفايات على وجه الخصوص. وحتى يعني مستمعنا يمكن يكون دائما يقول في هنالك دراسات وفي لجنات لجان شكلت من أجل إعداد تقارير، لكن لا، هنالك من يعمل بعمق، من يعمل بدقة وباحترافية عالية من أجل وضع الموضوع في نصابه الصحيح، وبالتالي بناء عليه خطط يتم متابعتها. طيب هل برنامج التنفيذي رح يكون في لكم متابعة؟ في عندكم مؤشرات أداء ومراجعة مثلاً ربعية أو أنه مراجعة شهرية نشوف وين نقاط الخلل؟ يمكن في ملاحظات أجتكم من الميدان أنه في بؤر ساخنة ما زالت تعاني.
0: نعم.
1: ولسه بحاجة إلى بنى تحتية. أنا أتحدث عن البنى التحتية ليس فقط في الحاويات، هنالك تصميم يتبع لتلك الطرق.
0: يعني استي اكيد يعني أكيد الخطه تتابع بشكل شهري،
1: نعم
0: ويتم رفع تقارير للهوست لهذه الخطه هو وزاره البيئه.
1: نعم
0: كل جميع الوزارات ومن ضمنها امانه عمان عم نرفع خطط شهريه، وخطط كمان خطط انجاز او تقرير انجاز عفوا
1: تقرير. نعم
0: لانه اي خطه فيها اهداف احنا بنقيس هل احنا حققنا اهداف من خلال مؤشرات اداء.
1: نعم
0: بيتم رفعها بشكل شهري وشكل ربعي، وزي ما حكى معالي كان بعد اللقاءات كمان احنا الخطه مش انها ثابته وسوليد، لا
1: نعم مرينة.
0: ممكن مرينه، ممكن تتغير، ممكن نتحدث عليها بناء على الفيدباك من ارض الواقع، ايضا حسب الفيدباك من جميع الشركاء الوزارات المشاركه بهذه الخطه.
1: نعم أيضا يمكن مستمعينا كان لأحدى تقاطعات عمان أنه يكون في هنالك حلول ذكية لمعالجة بعض الظواهر للتغيرات المناخية كمثلا الفيضانات أو الجران الومضي للأمطار، حلول هي بنيت على الطبيعة وكان إلنا وقفة في هالموضوع. يمكن هذا الموضوع نال استحسان مجتمعات دولية في هذا المجال، وكان في دعم أو حتى أنه تقديم الريع اللازم والمخصصات اللازمة للاستمرار في بناء مثل هذه المشاريع والدفع قدما بهذه الحلول الذكية. نعم إذن مستمعينا الكرام، نتحدث في كلمة أخيرة للمهندس باسم الحوامدة، وهو مدير الدراسات والتوعية البيئية في أمانة عمان الكبرى، بعد أن أحطنا بما لديه من علم وخبر فيما يتعلق في الخطة الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. مقبلين إحنا لسه على أيام استقبال عدد كبير من المصطفين المغتربين، ما زالت الفرصة مفتوحة أمام أبنائنا وأسرنا في العطل الصيفية للتوجه إلى تلك المتنزهات وإلى تلك الحدائق وإلى المسطحات الخضراء التي تسعى أمانة عمان إلى زيادة مساحتها حتى يعني نصل إلى أقل قدر ممكن من ذلك المعيار المعتمد عالميا. مهندس باسم، فماذا نتحدث أخذين بعين الاعتبار أنه إحنا جينا كمان أشهر فيها درجات حرارة مرتفعة خلال أشهر الصيف وذروته؟
0: أكيد يعني زي ما حكينا قبل شوي خطة التنفيذ خطة مرنة تتابع،
1: يتم التعديل،
0: تحدث، واكيد احنا كمان من خلال خبرتنا ومن خلال الارقام السابقه اكيد احنا نتوقع عدد الزوار، نتوقع عدد مثلا سياحه، مثلا نشاطات سياحيه في
1: نعم.
0: مختلف المناطق. اكيد في عندنا خطط، في عندنا خلينا نقول مهندسين او فنيين مختصين باعداد هذه الخطط، يتم بناء الخطط بناء على ارقام سابقه، ودائما بيحطوا نسبه خلينا نقول امرجنسي
1: نعم.
0: يتوقع خلينا نقول لاي لا سمح الله اي طارئ للتعامل مع ذلك الحدث. ودائما هذه الخطط طبعا خطط متكامله شامله، بيكون فيها ارقام التواصل، فيها ارقام المركبات، كمان اذا احتجنا اي شركاء غير خلينا نقول قطاع البيئة، قطاعات أخرى بيكون مساندين إنا من عماله، من مثل عمال الزراعة أو من عمال الصحة العامة اللي بيعملوا بموضوع الصحة العامة. فأكيد هاي الخطط موجودة ومتابعة ودائما متوافق عليها من جميع الأطراف المعنية. طبعا إحنا هاي الخطط لما يتم بناها بيتم بناها من خلال خبراء، ممكن خبراء يكونوا خارجيين أو داخليين، أو مثلا كمان من خلال أشخاص متخصصين بموضوع التخطيط.
1: نعم، إذا نشكر مستمعينا الكرام، ضيفي في الاستوديو المهندس باسم الحوامدة وهو مدير دائرة الدراسات والتوعية البيئية في أمانة عمان الكبرى، لمشاركتنا هذا الأثير وتقديم المعلومة والمنفعة أيضا والفائدة. شكرا، شكرا ضيفي الكريم مرة أخرى.
0: شكرا لي.
1: إذن لم يتبقى لكم منا مستمعينا الكرام إلا كل أمنيات الخير والتوفيق. مهندسنا حسن حماد اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر، شكرا جزيلا لك مرة أخرى. نأمل أن نكون قد وفقنا في هذا الملف، وإن شاء الله لدينا العديد من المواضيع ضمن ملفات برنامج متابعات. أترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وتقدمه لكم آلاء الزبن، حياكم الله. القوات المسلحة تسقط اليوم طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية دون وقوع أي إصابات بشرية. وزير الخارجية يلتقي عددا من رواد الأعمال من أبناء الجالية الأردنية في إيرلندا في اجتماع تناول الفرص الاستثمارية في المملكة. إسرائيل تعلن أن 340 ناشطا كانوا على متن أسطول مساعدات متجه إلى غزة هم في طريقهم إلى إسرائيل بعد أن تم اعتراض سفنهم في البحر. الحرس الثوري الإيراني يتوعد بتوسيع النزاع إلى خارج نطاق المنطقة في حال استأنفت واشنطن هجماتها. ووزير الداخلية الباكستاني يزور طهران اليوم للقاء مسؤولين إيرانيين في إطار جهود وساطة بلاده بين الولايات المتحدة وإيران. محليا، المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل لأربعة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تؤكد أن معظم القضايا التي طرحها النائب مصطفى العماوي بشأن شبهات فساد قديمة وأنه لم يقدم أي بيانات أو وثائق تدعم ادعاءاته. وزارة الأوقاف تواصل تفويج الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ضمن خطة تنظيمية متكاملة ووفق جدول زمني دقيق. وفاة الحاج الأردني زياد محمد حسن الكيلاني أثناء وجوده في مكة المكرمة لأداء مناسك الحج ضمن بعثة حجاج المملكة، وبعثة الحج تتابع الإجراءات. حماية المستهلك تؤكد ضرورة فحص سلامة الأضاحي قبل شرائها. القبض على أربعة أشخاص عرضوا على الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي معدات إلكترونية للغش. منع دخول جميع القادمين من الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى المملكة باستثناء المواطنين الأردنيين كإجراء احترازي مؤقت لمدة شهر في ظل التطورات الوبائية المتعلقة بانتشار فيروس إيبولا. وانخفاض قليل على درجات الحرارة وطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة في أمان الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على

0: على البيئة وبتشوه المنظر. هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا، والتي نخصصها بمشيئة الله تبارك وتعالى للحديث عن فضل العشر من ذي الحجة ويوم عرفة. وسيكون يعني الحديث الأكبر بمشيئة الله تعالى عن شعيرة عظيمة من شعائر الله تبارك وتعالى، وهي شعيرة الأضحية. وطبعا نريد بداية أن نرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة. حياكم الله يا سيدي، وأهلا ومرحبا بكم ضيفا على هذا البرنامج.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الكرام.
0: كما تعلم فضيلة الشيخ ويعلم السادة المستمعون أن يعني هذه الأيام التي نعيش فيها هي أيام عظيمة، أقسم الله تبارك وتعالى بها، قال والفجر وليال عشر، وهي الأيام العشر من ذي الحجة. نريد بداية يعني نذكر أنفسنا ونذكر الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات بفضل هذه الأيام العشر من ذي الحجة، حتى يعني وما هي الأعمال المستحبة فيها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي بلغنا هذه الأيام العظيمة من أيام الله سبحانه وتعالى، فنستظل بهذه الأيام الجليلة الكريمة التي أقبلت علينا بخيراتها وكنوزها وبركاتها، ففيها ترفع الدرجات وتمحى الخطايا والسيئات، بها يقبل الله عز وجل على العباد بالمغفرة والتوبة وقبول الأعمال الصالحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فضل هذه الأيام، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: ما من أيام أحب إلى الله من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح، توسع في بيان فضل هذه الأيام بأن كل عمل يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى من أعمال الخير والبر، من صلاة وصدقة وصيام وقربات، وأيضا إعانة المساكين والفقراء وأداء فريضة الحج والأضحية وصيام هذه الأيام وصيام يوم عرفة، كل هذه الفضائل تأتي في هذه الأيام العشر. لذلك يقول سيدنا الإمام الحافظ ابن حجر رضي الله عنه: جاءت عظمة هذه الأيام لأن فيها

0: أمهات العبادات، ففيها الصلاة والصيام، وفيها والوقوف بعرفة ويوم النحر ويوم الحج الأكبر، وفيها أيضا الأضحية، وفيها أداء مناسك الحج، وفيها فكل العبادات جاءت في هذه الأيام، فجاءت عظمة هذه الأيام. لذلك أوجه إخواني وأخواتي إلى استثمار هذه الأيام والإقبال على الله عز وجل في هذه الأيام بفعل الخيرات وترك المنكرات، والإقبال على الله عز وجل بالتوبة الصادقة والعمل الخالص لله سبحانه وتعالى. فمن كان باستطاعته أن يصوم فليصم، ومن كان باستطاعته أن يتصدق فليتصدق، ومن استطاع أن يفعل أكثر من ذلك فيحج إلى بيت الله الحرام فليحج، ومن استطاع أن يصوم فليصم، ومن أراد أو من استطاع أن يقوم الليل أكثر من باقي الأيام والليالي فليفعل. فهي أيام إذن كنوز جعلها الله عز وجل لأمة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أنها أحب الأيام، وبيّن لنا أنها أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. فنقول لإخواننا وأخواتنا لا تضيعوا هذه الأيام فيما لا فائدة منه، فإن هذه الأيام أقبلت علينا بالخيرات فلنقبل عليها أيضا بالقبول، ونقبل عليها بالإخلاص لله عز وجل، ونقبل على الله عز وجل بالإقلاع عن الذنوب والخطايا، ذنوب الجوارح وذنوب القلوب، حتى الإنسان يصفي هذه القلوب فيحمل في قلبه الخير للناس ويكثر من الدعاء، فإنها أيام دعاء مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: من بين هذه الأيام فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين الله يكرمك، يوم عرفة،
0: نعم،
1: ونريد أن يعني تبين لنا فضل هذا اليوم ومكانته بداية، وأيضا فضل صيامه،
0: نعم،
1: لغير الحاج، وكذلك الدعاء في يوم عرفة، ماذا،
0: نعم،
1: يعني أهمية الدعاء في يوم عرفة؟
0: نعم. حقيقة هو اليوم يوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة،
1: نعم،
0: وهذا يوم مشهود عند الله سبحانه وتعالى، فيه من التجليات وفيه من الخيرات أكثر من باقي الأيام التي سبقته. لما خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم بخصائص، ويعني ندب فيها أعمال غير العمل الصالح بمطلقه، فخصص النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، فبين لنا أن يوم عرفة هو يوم صيام لغير الحاج، يستحب لغير الحاج أن يصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل عظيم وخير عميم اختص به هذه الأمة المحمدية. فنقول أن الإنسان الذي لا يستطيع أن يصوم كل أيام ذي الحجة الأيام التسعة الأولى فعليه أن لا يضيع هذا اليوم، فإنه فيه أيضا زيادة عن هذه الأيام أنه يكفر سنتين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، فما بالك في عرفة التي تكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا من فضل الله عز وجل، وهذا فيه بشارة للمؤمنين المقبلين على الله في يوم عرفة. في يوم عرفة يوم العتق من النار، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم، ما من يوم، وهذا حديث حقيقة يجعل المسلم في يوم عرفة يتجرد عن كل الذنوب ويخلص النية لله عز وجل ويقبل على الله بالإحسان والطاعة والإخلاص لله عز وجل. قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله سبحانه وتعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو سبحانه وتعالى برحمته وكرمه، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء، والله يا رب ما أرادوا إلا المغفرة، وما أرادوا والله إلا أن تتجلى عليهم برحمتك ورضاك. فإذا نال الإنسان رضا الله عز وجل نال الخير كله. وأيضا يوم عرفة اختصه الله بأنه يوم تستجاب فيه الدعوات. الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعا. فيوم عرفة أيها الإخوة والأخوات اقبلوا على الله عز وجل فيه بالدعاء، أخلصوا الدعاء، ابدأوا دعاءكم بالحمد والثناء على الله، وابدأوا دعاءكم بالصلاة على رسول الله، واختموا بذلك، وادعوا بما شئتم من أمور دينكم ودنياكم، واسألوا الله سبحانه وتعالى العافية، واسألوا الله عز وجل الرحمة، واسألوا الله عز وجل المغفرة، واسألوا الله عز وجل العتق من النار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء عرفة، وفي رواية دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فمن

0: الفضائل أيضا غير الدعاء أن يذكر الإنسان الله عز وجل بأعظم الذكر وهو لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، فهي يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل السماوات والأرض، إذا وضعت لا إله إلا الله بكفة وضعت السماوات والأراضين بكفة رجحت بهن لا إله إلا الله. فإذا استقرت لا إله إلا الله في قلوبنا وتمثلناها في جوارحنا وأعمالنا فهذه بشارة بالفوز عند الله عز وجل يوم القيامة، وهي خير ما قاله النبيون من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وخير ما تقوله أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فلا إله إلا الله بمقتضياتها، لا إله إلا الله بمعرفة نواقضها، لا إله إلا الله بإقرارها في القلب وظهورها على الجوارح والأعمال الصالحة، كلها هذه تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأمة إلى الدعاء ووجههم إلى هذا الذكر العظيم، وهو أعظم الذكر وتاج الذكر أن تذكر الله عز وجل وأن تصفه سبحانه وتعالى وأن تصفه بأنه هو الواحد الأحد، وأيضا أن تتجلى فيها هذه هذا الدعاء وهذا الذكر يتجلى فيه إخلاص النية لله عز وجل ومعرفة العبد بخالقه سبحانه وتعالى. فأعظم معرفة ينالها الإنسان المؤمن أن يعرف الله، فإذا عرفت الله عرفت كل شيء من حلال وحرام، ولا تتعدى حدود الله عز وجل، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فأقول باختصار أن يوم عرفة هو يوم كرم وعطاء وتجلي، وفي رواية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول يا ملائكتي أتوني عبادي شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهنيئا لإخواني ضيوف الرحمن، نسأل الله أن يتقبل منهم وأن يرزقنا أجر وثواب الحج وإن كنا في بيوتنا، وأن يرزقنا وأن يلهمنا الدعاء والذكر والعبادة الخالصة لله عز وجل، وأن يعيننا وإياكم أيها الإخوة والأخوات على صيام يوم عرفة حتى ننال هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من رب كريم سبحانه وتعالى.
1: اللهم آمين. نأتي الآن فضيلة الشيخ إلى موضوع الأضحية، وقبل أن نتحدث حقيقة عن حكم الأضحية نريد أن يعني سؤال هو قبل موضوع الأضحية، وهو من أراد أن يضحي، يعني السؤال هو عن حكم قص الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي.
0: نعم.
1: ويعني يا ريت فضيلة الشيخ يوسف أن تبين لنا هذه المسألة، ولا سيما أن بعض الآراء أو بعض يعني من يفتي بأنه من قص شعره أو أظافره من بداية من اعتبارا من واحد ذي الحجة لا يضحي، فكيف يعني نفهم هذه المسألة؟
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذه السنن والأدب،
1: نعم،
0: حقيقة من فعلها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واستجابة لهذا الأمر النبوي إنما يحصل على الأجر والثواب، فهي سنة من سنن سابقة للأضحية وليوم النحر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وظفره. وهنا هذا الأمر محمول على الاستحباب والندب،
1: نعم،
0: إذ أن الأضحية نفسها سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأداب من الإمساك عن قص الشعر والظفر هي يعني أمور عظيمة، تعظيم لشعائر الله، فيها أجر وثواب. لكن لو قص الإنسان شعره وقص ظفره فلا يمنع ذلك من أن يضحي، إن فعل أجر وإن ترك لا إثم عليه، وأيضا أضحيته صحيحة. وأن ما يتناقله بعض الناس بأن الأضحية لا تصح إذا قص شعره ظفر فهذا حقيقة ليس أمرا دقيقا، إنما الصحيح أنها سنن وأداب تسبق الأضحية، والأضحية سنة مؤكدة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم.
1: يعني لو أراد شخص أن يضحي مثلا قرر في يوم الثامن أو التاسع أو حتى العاشر في يوم النحر في يوم،
0: نعم،
1: قرر أن يضحي بيضحي حتى لو قص شعره وأظافره.
0: نعم يضحي، لا نمنع الناس من أن يقدموا الأضاحي. وهناك من لا يستطيع أن يبقى دون أن يقص شعره، وهناك بعض الترتيبات وبعض الوظائف تحتاج إلى أن يكون الإنسان يحلق وكذا إلى غير ذلك. فبالتالي لا نحرم أحد من أن يقدم هذه الأضحية التي فيها أجر عظيم وفيها أيضا رفع للدرجات ومغفرة الخطايا والزلل، لكن سنن من فعلها أجر، ومن تركها لا إثم عليه وتصح أضحيته ولا شيء في ذلك والله تعالى.
1: نعم. طب نأتي الآن فضيلة الشيخ إذا تكرمت إلى حكم الأضحية،
0: نعم،
1: وهل تصح الأضحية بغير الأنعام من
0: نعم
1: يعني

0: يا ريت توضح لنا مصطلح الأنعام يعني
1: نعم.
0: حتى يكون مفهوم لدى الناس.
1: الأضحية هي سنة مؤكدة، والله سبحانه وتعالى قال في كتاب العز: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا أيضا في آية أخرى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. إذن هذا خير. وقال سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر، الآية التي ذكرناها. فبالتالي هذه سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه عليه الصلاة والسلام، بفعله عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ووضع رجله على صفحهما وسمى وكبر، وقال: هذا عن محمد وآل بيته، وهذا عن أمتي إلى يوم القيامة. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد حديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر بعد الصلاة. يعني من فعله فقد أصاب سنتنا. هذا أيضا دليل بين واضح، فقد أصاب سنتنا. ولو كان واجبا لقال من فعله لا أصاب الواجب المترتب عليه وتركه يعني حسب، لكن ماذا قال؟ قال أصاب سنته. ومن ذبح قبل، يعني قبل الصلاة، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. وهذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم.
0: نعم.
1: وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذبح بنفسه عليه الصلاة والسلام. فبالتالي إذا الأضحية سنة مؤكدة في حق المسلم البالغ العاقل الحر القادر على يعني بعض الناس يكلف نفسه فوق طاقتها. إذا كانت سنة للقادر عليها فمن باب أولى. يكره للإنسان الفقير أن يعني يكلف نفسه أعباء وديون، وأحيانا يشتري الأضحية بأقساط لا يستطيع سدادها من أجل أن يضحي. إن فعل صحت منه، لكن الأولى ألا يفعل، ألا يعني يضحي
0: يكلف نفسه.
1: وقد كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا عمر رضي الله عنه يتركون الأضحية السنة والسنتين مخافة أن يظنها الناس أنها فريضة. وهذا دليل قوي أن يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يتركون الأضحية بعض السنوات حتى لا يظنها الناس أنها واجب.
0: أنها واجب.
1: وبالتالي نقول لإخواننا لا نكلف أنفسنا فوق طاقتها.
0: نعم.
1: فالإنسان القادر نعم نقول له هذا من أعمال البر، وهذا فعل شعيرة من شعائر الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة رضي الله عنها إن أجرها ليقع بمكان قبل أن يقع دمها على الأرض، فطيبوا بها نفسا. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أنها سنة أبينا إبراهيم عليه السلام من قبل. فبالتالي من استطاع ضحى، ومن لم يستطع لا يكلف نفسه فوق طاقته. وكثير من الإخوة والأخوات يسأل: هل يجوز أن أضحي بأضحية أقساط أو أشتريها دين وأنا فقير؟ نقول له: إن فعلت ذلك صحت منك وقبلت هذه الأضحية، وأيضا تؤجر عليها وتأخذ أجرها، ولكن الأولى ألا تكلف نفسك فوق طاقتها، فقوت أولادك وعيالك أولى من أداء هذه الشعيرة على عظيم أجرها وثوابها والجزيل.
0: نعم.
1: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فأنت إذا كنت على حساب نفقة أولادك وزوجتك ويصبح هناك ضيق عليك بسبب هذه الأضحية، فالأولى عدم فعلها، وإن شاء الله ربنا يقدرك فيما بعد أن تضحي.
0: نعم. طيب من كان يملك ثمن الأضحية.
1: نعم.
0: ويستطيع أن يضحي ولكنه لا يضحي،
1: يعني يكره للإنسان
0: يكره.
1: المسلم القادر
0: يكره.
1: يعني أن يترك الأضحية طول يعني طوال السنوات.
0: نعم.
1: وبعدين سبحان الله من رحمة الله بهذه الأمة أن الأضحية سنة وأنها تتكرر في كل سنة.
0: في كل سنة.
1: يعني فاتتك سنة تستطيع بالسنة التي تليها أن تضحي.
0: نعم.
1: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني المسلم هذه أيام غنيمة حقيقة وأيام فضيلة. فإذا أضحى الإنسان إنما يعني يقدم لنفسه الخير قبل أن يقدم للفقراء.
0: نعم.
1: والله لو علم المنفق وعلم الذي يؤدي هذا النسك في يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يقدم هذا النسك لله عز وجل بقلب صاف وبنفس طيبة، يعلم ما رتب الله عز وجل على هذا من أجر وثواب، فإنه يدفع به البلاء. والله يدفع به البلاء، الأضحية تدفع البلاء. فبالتالي نقول لإخواننا القادرين المستطيعين لا تتأخروا عن فعل هذه السنة العظيمة وهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الله، وهذه ثمرة يعني ثمرة التقوى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك الأضحية ولم يضح فليقرب من مصلاني، يعني المقصود بذلك كراهة تركها لمن استطاع فعلها، يعني المستطيع القادر الذي يملك مالا.

0: زائدا عن نفقته ونفقة زوجته وأولاده ومن تلزمه نفقتهم يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، هذا يستحب له أن يذبح.
1: أن يضحي. طيب. هل تصح الأضحية بغير الأنعام؟
0: الأضحية الله عز وجل قال من بهيمة الأنعام.
1: من بهيمة الأنعام.
0: وبهيمة الأنعام على ثلاث.
1: نعم.
0: على ثلاثة أصناف. الصنف الأول البقر وما عفوا الإبل وما يلحق بها من سنام وسنامتين.
1: نعم.
0: يعني أشكال الإبل.
1: أشكال الإبل.
0: بألوانها. وإن كان طبعا تفضل البيضاء ثم الصفراء ثم البقاء ثم
1: نعم.
0: هذه يعني من المستحبات.
1: المستحبات.
0: الأمر الثاني يعني أولا
1: الإبل.
0: من الإبل وتجزئ الإبل عن سبعة.
1: عن سبعة
0: كحد أعلى كحد أعلى. نعم. وقد يذبحها الإنسان واحد وقد يشترك فيها ثلاثة وأربعة وخمسة لكن لا يزيد عن سبعة. ثم البقر، وبعد البقر كذلك تأتي إيش الضأن والماعز يعني البياض والسمار بأنواعها وأشكالها وما يلحق بها من مخلوقة بلا قرن ومخلوقة بلا إلية وإلى غير ذلك يعني أستي تفصيلا إن شاء الله. فهي الأصناف الثلاثة الإبل وملحقاتها ومع شاكلتها والبقر ويلحق به الجواميس
1: ومع شاكلته
0: وما كان على شاكلته والضأن الماعز والضأن الأبيض والأسمر هذا بأنواعه وألوانه كذلك يجوز التضحية به طبعا بالشروط اللي إن شاء الله رايحين نذكرها.
1: نعم. شروط صحة الأضحية فضيلة الشيخ.
0: في عندنا الشرط الأول أن تتوافر الأسنان المطلوبة شرعا، المقصود بالأسنان يعني العمر.
1: العمر.
0: نعم.
1: نعم.
0: يشترط في الإبل أن تتم 5 سنوات يعني البدنة
1: 5
0: الناقة أيضا البعير الذكر لابد أن يكون قد أتم 5 سنوات وطعن في السادسة ولو يوم دخل في السادسة أصبح يعني يجوز التضحية به. ثم البقر لابد أن يتم البقر 2 عجل أو عجلة أو بقرة تكمل 2 فأكثر يعني 2 تطعن بالثالثة ولو طعنت يوما واحدا من السنة الثالثة صح التضحية بهذا العجل أو بهذه البقرة أو بهذا نعم. الماعز يعني أن يتم 2 ويطعن في الثالثة والضأن أن يتم 1 ويطعن في الثانية، لكن أجاز العلماء تسهيلا على الناس بابي يعني التسهيل على الناس أن الضأن البياض يجوز التضحية بما أتم 6 أشهر وداء طعن في 7 إذا كان طبعا هذا الضأن البياض يعني سمين ويضاهي ابن السنة في يعني في شكله وفي لحمه. وكذلك أجاز طبعا بعض الفقهاء كذلك أن الماعز تصح بتمام 1 وأن يطعن بالسنة 2 ولو بيوم 1 وهذا ما عليه الفتوى في دائرة الإفتاء العام، نسأل الله القبول لإخوان أخوان.
1: اللهم أمين.
0: بالنسبة للثاني الشرط الثاني السلامة من العيوب. طبعا لما
1: نقول أول شرط العمر
0: العمر
1: الثاني السلام من العيوب.
0: طبعا السلام من العيوب النبي نص على بعض هذه العيوب وما يلحق بها مما ينقص اللحم أو يدل على هزال هذه الأضحية. فبالتالي أول شيء السلامة من العيوب تكون خالية من كل عيب يسبب نقصانا في اللحم أو القيمة، وهذا ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي يعني الهزيلة. هنا العرجاء باب أولى المكرسحة، ولما نقول عوراء إذن العميم باب أيضا أولى، وكذلك كل عيب قادح يلحق بذلك ما مقطوعة الأذن لأنه نقص لحمها، ما يعني كل شيء يعني ينقص من اللحم أو من قيمة الشاة يجعلها غير يعني مقبولة حيث الإجزاء يعني لا تجزئ. وأيضا الهزيلة طبعا ضابط العجفاء أو الهزيلة غير المجزئ هو أن يفسد اللحم بحيث تأباه نفوس يعني الناس المترفين وأهل يعني اللي بيعرفوا طعم اللحم، يعني هذه هزيلة لا يقبلها إنسان أن يقدمها لضيفه، فكيف تقدمها لله عز وجل. طبعا هذه العيوب المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقاس عليها كل عيب يتسبب أخي الكريم
1: في إفساد
0: بالهزال أو انقاص اللحم والقيم، مثل الشاة المجنونة. قال المجنونة هذه لا يعني تعرف مرعاها جيدا ولا تعرف تأكل كباقي الشياء وتأكل القاذورات، والجرباء لأن الجرباء لا يعني أصيب جلدها وجسمها بجرب وحكة وهذا لا تجزي حقيقة، ومقطوعة الأذن لأن الأذن تؤكل بخلاف مكسورة القرن. مكسورة القرن دكتور القرن ليس مأكولا.

0: حتى لو
1: لا يعتبر عيبا،
0: حتى لو انكسر بعد الشراء ولو تعمدنا كسره، حتى لو أدمي إلا إذا فسد تحت القرن، يعني لحم شيء من اللحم بسبب هذا الإدماء، أما هي الأصل مقطوعة القرن يعني يجوز
1: تصح.
0: الأذن مقطوعة الأذن لا تصح، لكن مشكوكة الأذن تصح، يعني إذا مشكوكة بالطول لأنه ما نقص منها شيء. في بعض الناس يثقب حتى العد أو كذا، يثقب هذا الثقب لا يؤثر على صحة الأضحية لأنه
1: عشان الترقيم والعد.
0: نعم، الشاة المجنونة، الجرباء، مقطوعة الأذن، هاي كلها لا تجزئ، لأن الله سبحانه وتعالى يريد بها أن تكون يعني طيبة من نفس طيب وتكون مقدمة لله سبحانه وتعالى.
1: نعم، بالنسبة للأضحية فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين، يعني سؤال حول الأضحية المنذورة. نعم. بعض يعني البعض قد ينذر لله عز وجل أن يضحي.
0: نعم.
1: وهل هناك فرق بين الأضحية التطوعية أو والأضحية المنذورة؟
0: هناك يعني فرقان رئيسيا. الأضحية التطوعية وقتها من يوم النحر إلى ثالث أيام التشريق اللي هو رابع أيام العيد غروب شمس اليوم، فتنتهي ولا قضاء فيها، اللي ما ذبح ما يقضيها، ما عليه قضاء، يعني واحد التطوع. يقول أنا بدي أقضي تطوعية ويأكل صاحبها منها ويطعم الفقراء، ويستحب أن يقسمها أثلاثا، ثلث لأهله وثلث
1: يعني سألت الحديث
0: عن رحينا ناتي للتقسيم. نعم. أنتي بس أنا لا أنا بالفرق
1: الفرق بين
0: بينما المنذورة ليس له أن يأكل منها شيئا وليس له أن يطعم من يعول شيئا منها، الأضحية المنذورة، إلا إذا اشترط، طبعا إذا اشترط قال على أن أكل منها أو أطعم أولادي. ثم أيضا الشاة المنذورة أو الأضحية المنذورة إذا فات وقتها قضاها لأنها واجبة، بخلاف الأضحية التطوعية فإنها سنة. فإذا فات وقتها فات ذبحها، لأن تبدأ بوقت، حتى إذا إنسان ذبحها قبل الوقت مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لحم يطعمه لأهله كما جاء في حديث البراء الذي ذكرناه. وأيضا إذا غربت الشمس يوم الرابع من أيام العيد اللي هو ثالث أيام التشريق انتهى وقتها، فلا يستطيع أن يضحي بعد ذلك إلا من نذر، فعليه أن يفي بهذا النذر، فإن فاته وجب عليه القضاء أن يقضي هذا، لأنه أصبح انتقلت الأضحية المنذورة من أضحية تطوعية سنة مستحبة إلى واجب لا تبرأ الذمة منه إلا بذبح. هذا الفرق بين الأضحية التطوعية والأضحية المنذورة.
1: نعم. طيب، بالنسبة يعني هذا السؤال كثيرا ما يتردد على في ذهن يعني المضحين والمسلمين عموما وكل من يسمعنا، موضوع تقسيم اللحم الأضحية وتوزيعها. البعض يقول لك أنا مثلا أضحي وأوزع كل، وربما لا يبقي لأهله يعني قليلا من اللحم، وربما هو بحاجة أو يعني يحتاج إلى اللحم، والبعض مثلا يوزعها ثلاثة مثلا أصناف، والبعض يوزع نصفها ويأكل نصفها، والبعض لا يوزع مثلا، والبعض قد يصنع عليه وليمة على اللحم. فيعني نريد تفصيل في هذه المسألة فضيلة الشيخ.
0: الأول هناك مسألة فيها استحباب وهناك في التوزيع وهناك أيضا وجوب. من حيث الاستحباب يستحب أن تقسم الشاة أو الأضحية ثلاثة أقسام، قسم لأهل البيت فكلوا منها وأطعموا وادخروا. نعم. والقسم الآخر يعطى إلى الأحباب والأقرباء والأصحاب، والقسم الثالث الثلث الثالث يقسم على الفقراء والمساكين، الفقير الذي لا يجد شيئا والمسكين الذي عنده شيء لا يكفي. هذا المستحب، ولكن الواجب، بعض الناس يقول لك أنا بدي أعمل اقرأ عليها أو بدي والله أعزم قرايبي وخواتي، نقول له الواجب من ذلك أن تخرج شيئا منها نيا من لحمها قبل أن تطبخها وتوزع، أو عفوا تطبخها وتعزم عليها الناس. يعني بمعنى الفقير له حق في هذه الأضحية، ولو يعني الحد الأدنى لو نص كيلو، لو كيلو، لو اثنين كيلو من هالشاة اللي ذبحتها أخرجها للفقراء المساكين، ولو طبخت الباقي وأكلت وعزمت وفعلت ما تفعل هنا يعني أضحية تؤجر عليها. لكن وين الأفضل؟ الأفضل أن تعطي الفقير منها حقه. وسيدتنا عائشة رضي الله عنها ذبحت شاة فوزعتها في سبيل الله وأبقت لرسول الله الكتف، لأنه كان يحب من الشاة كتفها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا أبقيت لنا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله كلها يعني وزعناها إلا كتفها، أنك تحب الكتف
1: لم يبقى إلا كتفها.

0: قال والله يا عائشة إنها كلها لنا إلا كتفها. فإحنا نقول يعني نفرح بيوم النحر، نفرح أولادنا، نطعمهم، نطعم الفقير الذي ينتظر حقيقة هذه العطية وهذا اللحم في من العيد للعيد، يعني من سنة للسنة ينتظر هذا الفرج فنعطيه. والثالث نعطي من استطعنا. طبعا الآن لكثرة الناس وكثرة الإخوة والأرحام يعني والله أحيانا والله ما يكفي،
1: ما
0: يعني
1: يكفي. فبالتالي
0: يعني يستر حال الواحد بما استطاع يعني، ويوزع على الأحوج من أقاربه، يعني ما يقطع أخوانه كلهم، يعطي الفقير منه ويقول للآخرين لا تعتبوا علي، يعني يا جماعة هذا الأضحية لا تكفي لكثرة إخوانه مثلا وأرحام، لكن يتحرى دائما أن يعطي من احتاج إلى هذا اللحم. ونسأل الله القبول لجميع إخوان وأخواتنا الذين يضحون في هذا اليوم وفي أيام التشريق، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر، ولا يحرمنا ولا يحرمهم الأجر، وأن يعيننا ويعينهم على أداء هذه الشعير العظيم، شعائر الله عز وجل. فنحن نقول إذن هناك أمر واجب أن يخرج أن يخرج منها، طبعا غير الكبد لابد أن يكون لحما نيا، لو نص كيلو، كيلو، 2 كيلو، ما يعني بهذا المقدار. والباقي لو استعمله كيف ما يشاء يعني قدم أضحية لله عز وجل.
1: هناك سؤال كثير يعني ما يتردد في ذهن الإخوة، وحتى ربما أنا هذا السؤال قد سئلت عنه يعني قبل عدة أيام، موضوع الأضحية عن الميت. من أراد أن يضحي عن والده المتوفى، عن والدته، عن أخيه، عن جده، عن أمه، عن هل يجوز الأضحية عن الميت؟
0: نعم، الأضحية عن الميت جائزة، وهذا ما عليه الفتوى في دائرة الإفتاء العام، وهذا مذهب السادة الحنابلة، وكذلك أراء بعض الفقهاء الآخرين، فأفتينا بذلك لأنه من باب البر بالميت حقيقة. لا سيما إذا أراد الأبناء أن يوصلوا هذا الأجر لأبيهم أو لأمهم أو لميتهم كان أخا أو ابنا، وهذا يعني ما جاء في باب الأضحية في سنن أبي داود رضي الله عنه، حينما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عليا يضحي بكبشين، فقلت له ما هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه. هذا حديث، نعم، فأنا أضحي عن رسول الله، يعني سيدنا علي ضحى عن رسول الله بعد يعني رحيله من الدنيا صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: اللهم صل عليه صلاة تنفعنا نلقى الله عز وجل. فإذا سيدنا علي رضي الله عنه ضحى عن رسول الله وهو قد انتقل إلى، وإن كان بعض الفقهاء يقول أنه وصية من رسول الله لكنه ضحى عن ميت. فنحن لا نوسع نضيق على الناس، بل نوسع عليهم. من أراد أن يبر والديه بأضحية، أحد والديه، أمه، أبوه، ابنه إن كان له ابن قد فارق الحياة، فلا نمنعه من ذلك، وأسأل الله القبول للحي والميت.
1: اللهم آمين. حتى لو لم يضحي الإنسان عن نفسه،
0: حتى
1: مثلا
0: لو لم يضحي عن نفسه،
1: يعني أنا السنة هاي فرضا يعني لا أريد أن أضحي عن نفسي، ولكن أريد أن أضحي عن والدي،
0: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بمخصصة، من قمة الإيثار أن يضحي الإنسان عن أبيه الميت ولا يضحي عن نفسه، ما عنده قدرة، قال لي أنا عندها الأضحية، خليني أضحي عن روح والدي. فنقول له هذا عمل بر وإحسان، أنت أخذت ثلاث أجور
1: بر،
0: أخذت وش الأضحية؟ نعم. أعطيته يعني أضحية كاملة، نعم، بأجرها وثوابها. 2،
1: الأضحية للبر.
0: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من 3، منها صدقة جارية، وهي إن شاء الله قبل الصدقات، وعلم تو ولد صالح، فأنت ولد صالح. أنا مش بس دعاء، بل قدم. والأمر الثالث أنه إحسان وخير يصل إلى الميت بعد موته، وبالتالي هذا ما يجعل الله عز وجل يرضى عن هذا العبد، فيعطيه يعني الله عز وجل ثوابا لا يعلمه إلا الله. فبالتالي نقول لمن استطاع، في بعض الناس مستطيع أن يضحي عن نفسه عن الميت فليفعل، ما يعني أراد أن يضحي عن والده إيثارا منه فهذا قمة الإيثار، وإن شاء الله ربنا لا يحرمنا ولا يحرمكم أجر صلة أمواتنا وأبائنا وأمهاتنا.
1: نعم. أيضا فيما يتعلق بهذه المسألة أيضا يعني التضحية عن الغير، فضيلة الشيخ، هل يجوز التضحية عن الآخرين دون معرفتهم ودون إذنهم؟
0: إحنا عندنا المعروف أنه لا يجوز الأضحية عن شخص بغير إذنه، ما بصير. أنا بدي أضحي عن صديقي لي، أعرف أنه فقير وأنا عندي مال، بقول يا فلان أريد أن أضحي عنك، أتأذن لي؟ فإن أذن له ضحى، إلا إذا ضحى عن أهل بيت. أنت بتضحي دكتور منصور عن نفسك وعن عيالك زوجتك وأولادك
1: بدون إذنهم،
0: بدون إذنهم أنت وليهم. لكن لو بدك تضحي عن أخيك الفقير، عن أخ فقير أو عن عم فقير، فلا بد أن تأخذ الإذن. يجوز أيضا الولي أن

0: أن يذبح عن المولى عليه. وكذلك الإمام من بيت مال المسلمين يجوز له أن يضحي عن عن عن عن الأمة، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين ضحى بكبشين أقرنين أملحين، فقال الأول عن محمد وآل بيته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن آل بيته الأطهار، وأيضا الثاني كان عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. موضوع التوكيل في الأضحية فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أوكل شخصا آخر في الأضحية، سواء في أن يكون في البلد يعني
0: أو خارج
1: البلد؟
0: يجوز التوكيل بذبح الأضحية سواء لشخص أو لجمعية أو لجهة موثوقة،
1: نعم،
0: بالذبح، ذبح الأضحية داخل المملكة وخارجها. أنت يعني مثل تكيتم علي مثلا على سبيل المثال، أو ما شابهها من جمعيات،
1: نعم، من الجمعيات الموثوقة،
0: أنت تدفع ثمن هذه الأضحية ويقوم عنك هذا الوكيل بالذبح، وهذا يجوز. فربما يعني تأخذ شيء من هذا اللحم إذا أردت، وإذا شيء أردت أن تجعله لله عز وجل فلك ذلك. فيجوز توكيل الجمعيات الخيرية بالتضحية، وأيضا سواء كانت هي تولت الذبح أو ولت يعني جهة مختصة بذلك، بشرط أن يلتزم الوكيل بشروط الأضحية، مش يذبح حي الله يعني، لابد أن تكون يعني سليمة من العيوب، وأن يكون سنها مناسب، وأيضا أن تكون يعني في وقت الذبح. التوزيع يستحب أن يكون في أيام النحر، أيام يوم النحر وأيام التشريق، ويكره تأخيره إلى ما بعد ذلك، لكن الشرط الأساس أن يذبح في هذه الأيام، الشرط حتى تكون الأضحية صحيحة. فإذا كان الموكل بالذبح يقوم بهذه الأشياء
1: الشرط،
0: يعني بمعنى أنه يراعي شروط الأضحية الواجبة من حيث السن والسلامة،
1: نعم،
0: والعيوب
1: والسلامة،
0: والأجزاء ما فيها عيوب،
1: نعم،
0: تنقص من شأنها أو قيمتها. والثاني أن يكون هذا الذبح في أيام يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة لا يتعداها. نعم
1: نعم. بالنسبة لشروط الذبح فضيلة الشيخ،
0: نعم،
1: هل هناك شروط معينة؟
0: أولا أن يكون الذبح مسلما أو كتابيا،
1: نعم،
0: يعني فلا يجوز لإنسان يعني ملحد أو إنسان لا يؤمن بكتاب كالبوذي وغيرها، لا يجوز له أن يذبح الأضحية، لأن عبادة، وحتى يؤكل لحمها لابد أن يكون الذابح، أي ذبيحة لابد حتى تؤكل أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. الشرط الثاني قطع الحلقوم والمريء، هذا شرط،
1: نعم،
0: الحلقوم اللي هو مجرى النفس. والمريء مجرى الطعام. ويستحب فوق ذلك وقطع الودجين. شايف الجهة الهاي يعني العرق اللي
1: على اليمين وعلى الشمال في الرقبة،
0: هذول الودجين،
1: ودجين
0: من تمام الذبح وكمال الذبح، والمستحب حتى يتصفى دمها، وحتى يعني يريح الذبيحة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة وفليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته،
1: نعم.
0: فقطع الودجين زيادة على الحلقوم والمريء هذا من باب الكمال في الذبح، لكن الواجب أن يقطع الحلقوم والمريء مجرى النفس ومجرى الطعام. نعم، وأيضا أن تكون حياة الحيوان مستقرة، يعني إذا كان الحيوان مريض هزيل وذبحناه وما رفس ولا في أي حركة، هذا لو صبرت عليه ربع ساعة يكون فارق الحياة، هذا لا يصلح، لابد أن يكون يرفس رفسة المذبوح، يعني فعلا في حياة مستقرة، مش حياة يعني مجازية، يعني شوية ورايح، يعني رايح إذا ما تلاحقنا، إذا ذبحناه بأيام الذبح وكانت فيه رفسة المذبوح وليس يعني حياته غير مستقر، كانت مستقرة، فهذا أيضا يجوز التضحية به، وهذا الشرط الثاني،
1: نعم.
0: ومن حيث آلة الذبح يجب أن تكون يعني فيها حدية،
1: حدية، نعم،
0: تقطع، مش والله يعني نعذب الحيوان نذبح فيه ونرفع وننزل الشفرة، لا، لابد أن تكون الشفرة أو السكين قاطع للحلقوم والمريء على الأقل،
1: نعم.
0: وإن أتم ذلك بالودجين فهذا من باب الكمال في الذبح، نعم. والله تعالى.
1: هل هناك فضل يعني لأن يكون المضحي هو الذابح نفسه؟
0: نعم،
1: يعني أنا أريد أن أضحي
0: أفضل
1: أذبح بيدي،
0: الأفضل الأضحية أن يضحي الإنسان بنفسه،
1: بنفسه،
0: فإن لم يستطع أحضر من غيره، أحضر غيره للذبح،
1: نعم.
0: وبعض الناس لا يستطيع الذبح فيحضر ذبيحته. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدتنا فاطمة رضي الله عنها بحضور ذبح شاتها، وقال احضري أضحيتك يا فاطمة،
1: نعم.
0: فمن الباب الاستحباب أن الواحد يحضر
1: أضحيته.
0: بعض الناس ما بيحب يرى الذبح فيوكل أحد، نعم، بالذبح، ولا يريد أن يرى الذبح ولا يريد أن يرى الدم. بعض

0: الناس يعني نفسية لا يستطيع أن يذبح.
1: نعم في بعض الناس بيغيب
0: أو في ناس يصير نعم يصاب بنوع من الخوف
1: الخوف أو الدواء.
0: فبنقول له بعد أنت وإحنا بنذبح عنه.
1: نعم هل يجوز ذبح المرأة؟ يعني أن تذبح أقصد أقصد أن تذبح يعني هي أن تضحي يعني نعم. وأن تذبح الشاة
0: حتى ما يعني أخواتنا ما يزن علينا نعم. يعني أن تقوم المرأة بذبح
1: الشاة هو هذا المقصود يعني
0: الحقيقة الرجل أولى بذلك نعم. لأنه أقوى قلبا والمرأة عاطفية كلها رحمة
1: نعم
0: المرأة رحمة كلها
1: صحيح
0: فلو ذبحت صح منها مع الكراهة يعني الأصل الرجل اللي يذبح
1: الرجل يذبح
0: نعم. نعم. الرجل أقدر وأقوى قلبا
1: نعم.
0: من المرأة لكن لو ذبحت المرأة
1: يعني أن المقصود صح أنه صح ذبحها
0: صح, نعم. صح ذبحها للشاتي
1: نعم صح ذبحها للشاتي نعم. نعم. بارك الله فيك سيدي بالنسبة لأيضا يعني حكم التسمية عند الذبح وأحيانا البعض قد ينسى التسمية
0: التسمية من أداب حقيقة الذبح وسنة لقول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وأيضا من أداب والسنن الأضحية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الذبح وأيضا الدعاء بالقبول اللهم هذا منك وإليك فتقبله مني وأيضا مثل ما ذكرنا الإمساك عن قص الشعر والظفر للمضحي وأن يضحي بنفسه مثل ما ذكرنا كذلك فإن تعذر ذلك فليشهد ذبحها هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمه هذا رواه البيهقي في سننه وأيضا استقبال القبلة عند الذبح هذا من أدابي وسنني الذبح لأن القبلة أشرف الجهات والتسمية عند الذبح إذن هذه كلها سنن فمن نسي التسمية أو تعمد ألا يسمي وذبح وكان مسلما وذبح بنية الأضحية فهي أضحية صحيحة والله تعالى
1: نعم سيدي بالنسبة لذكرت قبل قليل التضحية ببعض الأشياء يعني تكون ليس لها إلية أو مقطوعة الإلية يعني هنا يعني نريد
0: إن كانت خلقة طبيعية
1: نعم
0: ليس لها إلية تذبح
1: تذبح
0: أما إذا قطعت بفعل فاعل فإنها لا تجزئ لأنه نقص شيئا مما يؤكل فالإلية تؤكل كالأذن كالإلية هذه تؤكل فإذا قصت لا تجزئ.
1: لا تجزئ
0: أما إذا كانت خلقة طبيعية بعض الدول عندها الغنم أو الضأن ليس له إلية
1: نعم.
0: فهذه تجزئ إن توافرت فيها السن والشروط الأخرى والله تعالى
1: نعم. هناك يعني سؤال لفضيلة الشيخ بالنسبة لبعض البيوت قد يجمعون ثمن أضحية
0: نعم.
1: مثلا يكون هناك 4-5 أخوة يجمعون ثمن نعم. أضحية ويضحون شاة واحدة
0: نعم.
1: هل يجوز يعني هنا في هذه المسألة هي الأضحية تجزى عن شخص واحد
0: نعم.
1: فكيف يعني نفهم هذه المسألة يعني وكيف يعني نريد أن بيان لهذه المسألة
0: أولا هذا من البركة والخير
1: نعم.
0: يعني أخوة مثلا عزاب 3-4 جالسين بالبيت قالوا خلينا نضحي واحد لا يستطيع أن نضحي
1: نعم.
0: فإحنا نجمع من كل واحد 50 أو 100 ونقول يا عم تفضل ضحي يكون هو قد ضحى عن نفسه وإحنا أن إيش أجر الصدقة
1: أجر الصدقة
0: إحنا تصدقنا عليه
1: نعم.
0: ولنا هذا الأجر ولنا بركة الأضحية وإن شاء الله أجر الأضحية لأن عنا عليها لأنه الإعانة على الخير خير وأيضا هو يأخذ أجر الأضحية إن شاء الله أجرا تاما
1: نعم.
0: لكن اللي تصدقوا لأخوهم وعطوه هذولا حقيقة أخذوا أجر وثواب عند الله عز وجل وحلت بركة الأضحية في البيت
1: نعم.
0: وعم الخير إن شاء نعم. الله
1: إن شاء الله أيضا سؤال فضيلة الشيخ بالنسبة ل يعني هل يجوز بيع شيء من الأضحية مثل الصوف أو حتى غير الصوف أنا ضحيت فجأة قال لي شخص أنا بيعني كيلو مثلا اللحم هل
0: نعم.
1: يجوز؟
0: يا سيدي الأضحية لا يجوز أن يأخذ الجزار شيئا منها على سبيل الأجر ممكن أنا بعد ما أعطيه أجرته 10 ليرات أو 5 ليرات أقول له اذبح لي وأصلخه بعدين أنا حبيت أعطيه من نفسي كونه فقير أو محتاج حبيت أعطيه أهديه شيء مثل المعلاق أو أعطيه شيء
1: نعم.
0: أو أعطيه الجلد ينتفع به أو غير ذلك فهذا يعني حلال أما أن أعطيه على سبيل الأجرة حرام ولا أن أبيع شيء من الشاة لا جلد ولا حتى ولا الفوارغ لا يجوز بيعها
1: نعم.
0: إنما يجوز إهداءها للفقراء أو إهداءها للأصدقاء أو الأحباب نعم
1: نعم أيضا يعني بالنسبة ل بعض في مسألة التوكيل فضيلة الشيخ هل يجوز التوكيل عن طريق يعني والذبح الأضحية عن طريق الهاتف مثلا
0: ممكن أنا يعني أحول ثمن الأضحية
1: نعم.
0: للدكتور منصور وأقول له أنت مثلا في إربد وأنا في الكرخ أو في العقبة
1: نعم.
0: فأقول لي يا أخوي الكريم هي أنا أحول لك ثمن الأضحية واذبح لي إياها في أيام يوم العيد وأيام التشريق
1: نعم.
0: فهذا يصح وحتى لو ما أعطيتك ثمنها قلت لك اذبح عني وأنا سأوافيك الثمن يجوز

0: لا حرج، لأنه أصلا إحنا قلنا في البداية أن الأضحية بالدين جائزة. فأنا لو وكلت قلت لك اذبح لي أضحية عني وأنا يعني أدفع لك ثمنها فيما بعد، أو أحول لك ثمنها إن شاء الله، أو أضع ثمنها في حسابك الخاص، لا مانع من ذلك، والله تعالى أعلم.
1: نعم. سؤال أخير ربما، يعني ونحن في أو ربما معنا وقت حتى الأسئلة، ولكن السؤال حول ذبح الأضاحي وترك مخلفاتها في الساحات العامة والشوارع، وهذه الحقيقة يعني قد نلاحظها بعد انقضاء أيام التشريق، تبدأ يعني في بعض الأماكن التي يكون فيها تجمعات، مع أن يعني أمانة عمان مشكورة تقوم بتنظيم هذه الأمور، ولكن ربما في حتى في البلديات أيضا على مستوى المملكة أيضا تقوم ب يعني بتقنين هذه الأمور.
0: حتى
1: نعم.
0: يعني
1: ولكن قد تكون هناك مخلفات يعني، والبعض قد لا يلتزم.
0: أولا الأمانة والبلديات تقوم بواجبها وجزاهم الله خير، لكن للأصل أنا كفرد أن أقوم بواجبي قبل البلدية.
1: نعم.
0: فنحن أمة ذات حضارة، إحنا أمة حضارية، إحنا أمة النظافة. النبي صلى الله عليه وسلم قال نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. نحن أمة نظيفة، نظيف. نحن المؤمن يتميز بنظافته الشخصية ونظافة البيئة اللي حوله ونظافة المكان ونظافة الطرقات ونظافة الساحات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، ويقاس عليها كل ما يؤذي الناس حقيقة. قالوا من لعن الرسول؟ قال الذين يتغوطون في طرق الناس وظلهم. لذلك هذا يعني شيء يتنافى مع الأداب الإسلام ومع أخلاق الإسلام. وأيضا المسلم المؤمن نظيف في مظهره وجوهره. أنت عندما تكون يعني إنسان متحضر وإنسان مؤمن حقيقة، لا يمكن أن تلقي بالقاذورات والشوارع والطرقات
1: والمخلفات. نعم.
0: حتى غير المخلفات يا أخواني، والله حتى علبة، حتى كاس القهوة لا ترميها من الشارع.
1: صحيح.
0: أنت مسلم، أنت شامة بين الأمم. والله إنه لا يحزن بعض المظاهر والسلوكيات اللي تظهر على بعض إخواننا السائقين أو بعض إخواننا يعني في بعض الساحات العامة والحدائق، يعني يرمون المخلفات، وفي هناك أماكن مخصصة لوضع المخلفات في أماكنها الخاصة. فلماذا لا يكون المؤمن والمسلم، لماذا لا يكون نظيف؟ لماذا لا يستجيب لهذا الدين العظيم؟ النظافة تدعو إلى الإيمان، والنظافة مظهر من مظاهر المسلم، وتدل على يعني احترامه لنفسه واحترامه لوطن. احنا المملكة الأردن الهاشمية يعني بلد حضاري حقيقة، احنا يجب أن نعطي الصورة الحضارية. ماذا يقول عنا الناس لو رأوا الشوارع والطرقات ورأوا الساحات أنها مليئة بالقاذورات؟ ماذا يقول عنا الناس؟ فلذلك لابد أن نظهر بلدنا بمظهر حضاري، انطلاقا من ديننا نؤجر على ذلك، وأيضا انطلاقا من انتمائنا لهذا البلد وحبنا لهذا البلد أن نظهره بمظهر جميل.
1: وهنا يعني في هذا الخصوص أيضا يعني فضيلة الشيخ نذكر بمبادرة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله ولي العهد في مسألة النظافة، وفي يعني المبادرة التي أطلقها قبل يعني وقت قريب في مسألة النظافة والمتعلقة باستراتيجية يعني النظافة للأعوام القادمة. والحقيقة أن كل يعني الأمور يعني تسير على ما يرام في هذه المسألة. والحقيقة كما تفضلت أيضا فضيلة الشيخ أن يعني نحن مأمورون في ديننا وعقيدتنا وشريعتنا بالنظافة، والمسلم يعني وكان السؤال حول موضوع الأضحية أن يعني مخلفات هذه الأضحية أن يتخلص. نعم. منها بطريقة حضارية
0: بلا شك.
1: نعم. طيب السؤال أيضا فضيلة الشيخ، يعني هل يجوز لمن ضحى عن غيره مثلا عن الميت مثلا عن والده عن والدته كذا
0: حتى عن
1: أو عن غيره، نعم، هل يجوز أن يأكل من الأضحية؟
0: يجوز لمن ضحى عن غيره بإذنه أن يأكل منها بإذنه كذلك. يعني أنا ضحيت عنك بإذنك.
1: نعم.
0: أنا لا أكل منك من أضحيتك إلا بإذنك. ليش؟ لأنه أنت تقول أنا يعني قمت مقامك في الذبح.
1: نعم.
0: فلا يجوز أن أتصرف لا بالأكل ولا إلا بإذن من صاحبي هذه الأضحية. وإذا ضحى عن حي بإذنه فينوب عنه في التفرقة، يعني التفريق على الأضحية. لأن الأضحية فيها إذن، يعني إذن. أما التوقف على إذنه يعني فيما يختص ب يعني اخذ شيء، انا وكلتك بتذبح عني اضحيه.
1: نعم.
0: فانت لما ذبحت انت

0: لا تأكل منها شيئا إلا بإذني، لكن تستطيع أن توزع وتهدي، لأن أنت لأن الوكيل يقوم مقام مين؟ الموكل.
1: نعم.
0: إلا بحق نفسه
1: إلا
0: لا
1: بحق
0: بد من
1: نفسه.
0: إذني. نعم، نعم. من وكله.
1: آخر سؤال يعني إذا سمحت فضيلة الشيخ، بالنسبة لتخزين لحوم الأضاحي، البعض يدخر مثلا ويضعها في الثلاجة أو في الفريزر ربما شهر أو يعني أكثر.
0: هو الأصل، الأصل التوزيع والانتفاع يكون في في نعم. في في الايام الافضل
1: في الأيام.
0: ان تكون فيه، المهم ان تذبح في هذه.
1: طب انا
0: الأيام.
1: مثلا ضحيت خليت ابقيت الثلث،
0: نعم.
1: ما لا استطيع ان اكل الثلث مثلا.
0: نعم، والان الان الاصل ان ينتفع به وان يوزع في ايام النحر وايام التشريق. لكن بعض الجهات ولها الحق في ذلك، مثل يعني تكيت ام علي وغيرها، يذبحوا في خارج المملكه في ايام النحر وايام التشريق
1: وبخزنوها
0: واحيانا يعلبوها، فتحتاج الى مده طويله. الأصل أن طبعا هي أضحية صحيحة، لكن الأفضل الأفضل أن توزع في أيام الأيام الفرح، أيام النحر وأيام التشريق.
1: التشريق
0: فإنها أيام أكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن استطاع الإنسان يوزعها في هذه الأيام فليوزع، وإن لم يستطع فتقبل كأضحية إذا
1: نعم.
0: ذبحت في وقتها، لكن هذا خلاف الأولى.
1: نعم،
0: خلاف
1: نعم. بارك الله فيكم، أشكركم جزيل الشكر فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة، بارك الله فيكم وشكرا يعني على هذه هذا الكلام الطيب وهذه الإجابات حقيقة المهمة في مثل هذا الوقت وهو موضوع الأضحية. بارك الله فيكم،
0: حياكم الله وبارك الله بك وبالإخوة والأخوات المستمعين، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وهذا البلد بخير وأمن وأمان، وجلالة الملك حفظه الله بخير وصحة وعافية.
1: اللهم أمين. أشكركم مستمعين الكرام على متابعتكم، كان معكم من في تنفيذ هذه الحلقة الدكتور منصور العمري، ومن الهندسة الإذاعية الزميل سعد الدبوبي. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين ودنيا.

الثانية تماما ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، ويقدمها لكم آلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية يعقد اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء ويقر الإطار الاستراتيجي لعمل الأكاديمية. القوات المسلحة تسقط طائرة مسيرة مجهولة المصدر داخل الأجواء الأردنية. وزير الخارجية يبحث في دبلن مع رئيس الوزراء الإيرلندي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. حالة من الضبابية تخيم على المشهد بين طهران وواشنطن، والمنطقة تتأرجح بين الانزلاق نحو مواجهة عسكرية جديدة أو التوصل إلى تسوية سياسية. سيداتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. عقد مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية اليوم اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان. تفاصيل الاجتماع مع الزميل محمد العدوان.
1: أقر المجلس خلال الاجتماع الإطار الاستراتيجي لعمل الأكاديمية والهيكل التنظيمي الذي يتكون من وحدات متخصصة تتناسب مع طبيعة المهام التي تؤديها المؤسسة بهدف إحداث نقلة نوعية في إعداد الكوادر الحكومية وتأهيلها على مختلف المستويات ضمن برامج تدريبية متخصصة ونوعية تركز على رفع الكفاءة والإنتاجية لخدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات. كما أقر المجلس الخطة التنفيذية للفترة المتبقية من عام 2026 ولعام 2027، والتي تتضمن إقامة برامج وأنشطة نوعية جديدة في مجال الإدارة الحكومية والتحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة وإدارة البيانات في عمل المؤسسات الحكومية وبناء القدرات لموظفي القطاع العام وإعداد القيادات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية وبالشراكة والتعاون مع مؤسسات دولية لديها الخبرة والكفاءة في هذه المجالات. وجرى بموازاة ذلك التأكيد على أهمية مراجعة وتقييم البرامج التدريبية السابقة لمعهد الإدارة العامة والإبقاء على البرامج المناسبة منها ومواصلة عقدها خلال الشهور المقبلة. وتم خلال الاجتماع تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الأمناء، وهي لجنة التعلم والجاهزية المستقبلية، ولجنة الشراكات والاستدامة المؤسسية، ولجنة الحوكمة والتدقيق وإدارة المخاطر.
0: ناقش أعضاء مجلس الأعيان خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وبحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أبرز مضامين مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد. وقال الفايز إن هدف الاجتماع يتمثل في تبادل الآراء بشأن مشروع القانون سعيا للخروج بتشريع عصري يحدث نقلة نوعية في منظومة مجالس الإدارة المحلية على مستوى والمملكة، لافتا إلى أن تطوير قانون الإدارة المحلية يمثل أولوية وطنية تستهدف تحقيق التوازن بين التمثيل الديمقراطي والكفاءة الإدارية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن القانون يشكل الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، وسيسهم بتحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز بيئة الاستثمار، بما ينعكس إيجابا على توليد فرص العمل والحد من الفقر والبطالة.

من جهته قال وزير الإدارة المحلية إن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد جاء انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية واستكمالا لمسار الإصلاح الإداري. رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي أمس حفل تكريم بعنوان شكرا سيدنا الذي أقامه بنك الدواء الخيري الأردني تقديرا للاهتمام الملكي المتواصل بالمبادرات الإنسانية والخيرية، من بينها مبادرة بنك الدواء الخيري التابعة لهيئة أبناء المملكة. وعبر عدد من المتحدثين في الحفل عن اعتزازهم بالرعاية الملكية والدعم المستمر الذي يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني للعمل الإنساني والتطوعي في مختلف أنحاء المملكة، ويسهم في خدمة أبناء الوطن وتعزيز التكافل الاجتماعي بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والداعمين والشركاء والفنانين والإعلاميين. تعاملت القوات المسلحة الأردنية صباح اليوم مع طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية، حيث تم إسقاطها في محافظة جرش بليلة شمال المملكة دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية البسيطة. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية أمس محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وجرى تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة. التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن في العاصمة الإيرلندية دبلن، حيث تم بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع الصفدي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان الإيرلندي جون لاهارت وعدد من أعضاء اللجنة. وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قد التقى اليوم في العاصمة الإيرلندية دبلن عددا من رواد الأعمال في قطاعات حيوية من أبناء الجالية الأردنية في إيرلندا، وجرى خلال الاجتماع حوار موسع حول السياسات والأولويات الاقتصادية الوطنية والفرص الاستثمارية في المملكة وآليات التشبيك مع الرواد الأردنيين في الخارج بما يسهم في تعزيز التواصل والتعاون معهم. زار وفد يضم عددا من وجهاء وشيوخ وشخصيات مدينة خان يونس ورفح في قطاع غزة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10، وذلك للترحيب بمرتبات المستشفى وتقديم الشكر والتقدير لجهودهم المتواصلة في تقديم الرعاية الطبية والإنسانية للأشقاء في القطاع. وكان في استقبال الوفد قائد قوة المستشفى ومدير المستشفى وعدد من المرتبات العاملة في المستشفى، وأعرب الوفد خلال الزيارة عن بالغ تقديرهم واعتزازهم بالمواقف التاريخية والثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومساندته في كافة الظروف. وأشاد الوجهاء بالجهود الأردنية الاستثنائية، مؤكدين أن الأردن كان سباقا وأول من كسر الحصار الإنساني عبر إطلاق الجسور البرية والجوية الناقلة للمساعدات الإغاثية والطبية بتوجيهات ملكية سامية. ونبقى في قطاع غزة، حيث أصيب الليلة الماضية وفجر اليوم 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من القطاع. وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى جانب مناطق غرب مدينة رفح، فيما سمعت أصوات انفجارات متتالية ناجمة عن عمليات نسف نفذها جيش الاحتلال لمبان سكنية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. دانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على إضاءة جدران الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالعلم الإسرائيلي والشعارات العبرية بالتزامن مع تنظيم حفلات صاخبة في ساحاته، واصفة هذه الإجراء بالاعتداء السافر على قدسية المسجد ومشاعر المسلمين كافة. وأكدت الوزارة أن الحرم الإبراهيمي الشريف هو وقف إسلامي خالص لا

0: لأحد فيه غير المسلمين، وأن جميع ممارسات الاحتلال وإجراءاته التهويدية داخل الحرم وساحاته باطلة وغير شرعية بموجب القوانين الدولية. صوت نواب البرلمان الإسرائيلي الكنيسة اليوم لصالح المضي قدما في مشروع قانون قدمه الائتلاف الحاكم يقضي بحل البرلمان ويمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة. وسيحل المشروع الآن إلى لجنة برلمانية قبل أن يخضع لثلاث قراءات إضافية في البرلمان، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة بضعة أسابيع، والتي تتوقع استطلاعات الرأي أن يخسرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. سيداتي وسادتي، ونواصل نشرتنا الإخبارية من عمان بآخر المستجدات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة قد توجه ضربة جديدة لإيران، فيما قال الحرس الثوري الإيراني أنه إذا تكرر الهجوم على إيران فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. مزيد من التفاصيل والزميلة لين نويران.
1: لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وطهران، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة قد توجه ضربة جديدة لإيران. وقال ترامب لمشرعين في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستنهي الحرب بسرعة كبيرة مع إيران، مضيفا أن الإيرانيون سئموا من الصراع ونأمل التوصل إلى تسوية سريعة للحرب وإنهاؤها بطريقة لطيفة. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن السلاح النووي يسيطر على تفكير الإيرانيين. وقال الرئيس الأمريكي أيضا إن واشنطن قامت بعمل وصفه بالمذهل في إيران، مضيفا أن القوات الأمريكية دمرت بحرية إيران وقواتها الجوية ودفاعاتها. كما توقع ترامب انخفاض أسعار النفط بالتزامن مع استمرار العمليات والتطورات المرتبطة بالحرب مع إيران. وفي سياق متصل، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار رمزي يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن حرب على إيران، وسط تزايد المخاوف بشأن التكاليف الباهظة للحرب ومسارها الغامض. من جانبه، صرح نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس بأن المحادثات مع إيران تحرز تقدما جيدا. في المقابل، حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني أحمد أكرمي من أن إيران ستفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة إذا استأنفت ضرباتها. فيما قال الحرس الثوري الإيراني أنه إذا تكرر الهجوم على إيران فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. إلى ذلك، يبدأ وزير الداخلية الباكستاني اليوم زيارة إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين، في الوقت الذي تواصل فيه إسلام أباد قيادة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.
0: وعودة مستمعينا إلى الشأن المحلي، حيث قال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم إن الهيئة تابعت باهتمام ما جرى تداوله أخيرا من معلومات عن شبهات فساد وردت على لسان النائب الدكتور مصطفى العماوي في أحد اللقاءات الصحفية وتداولتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. وأكدت الهيئة أن معظم القضايا التي طرحها النائب مصطفى العماوي بشأن شبهات فساد قديمة، وأنه لم يقدم أي بيانات أو وثائق تدعم ادعاءاته. التفاصيل في تقرير الزميلة لبنى الفقهاء.
2: تابعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باهتمام ما تم تداوله مؤخرا بشأن شبهات فساد تحدث عنها النائب مصطفى العماوي خلال لقاء صحفي وانتشرت عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن النائب العماوي حضر إلى الهيئة للاستماع إلى أقواله والاستيضاح منه حول ما بحوزته من وثائق أو بيانات تدعم تصريحاته، حيث طلب مهلة ليوم واحد لإحضار ما يعزز تلك الادعاءات. وأضاف المصدر أن النائب عند حضوره في اليوم التالي لم يقدم أي وثائق أو بيانات، وإنما اكتفى بمعلومات شفهية تتعلق بمشاريع تنموية قديمة تعود إلى ما قبل عام 2003، إضافة إلى مداخلات سابقة له تحت قبة مجلس النواب. وبيّنت الهيئة أنها بشرت رغم ذلك بأعمال البحث والتحري وخاطبت الجهات المعنية للتحقق من المعلومات المطروحة، حيث تبين أن بعض القضايا سبق وأن نظر فيها قضائيا وصدر بشأن بعضها أحكام قطعية، فيما خضعت المشاريع المشار إليها لتدقيق وإجازة من جهات رقابية

0: المختصة ما تزال قائمة حتى اليوم، كما شددت الهيئة على أن معظم القضايا التي تحدث عنها النائب تعود لأكثر من 20 عاما، وسبق طرحها أمام مجالس نيابية سابقة وتم التعامل معها وفق أحكام القانون. وأكدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد استمرارها في أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات المتعلقة ببقية المواضيع التي أشار إليها النائب، مشيرة إلى أن أبوابها مفتوحة لاستقبال الشكاوي والبلاغات بمختلف الوسائل. وأوضحت الهيئة أن أي ادعاءات أو منشورات تتعلق بالفساد يتم تداولها عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي تعامل باعتبارها بلاغات رسمية تستوجب التحقق والمتابعة وفق القانون، مع دعوة ناشريها إلى تقديم ما لديهم من بيانات ووثائق حماية للمصلحة العامة.
1: تطلق أبراج بوابة الأردن السادس عرضاً بصرياً استثنائياً مساء الاثنين المقبل 25 من أيار، حيث ستزين سماء العاصمة عمان بعروض للألعاب النارية والليزر تترافق مع مقطوعة موسيقية خاصة للموسيقار هيثم سكرية. ويأتي ذلك ضمن احتفالات عيد الاستقلال 80 المزمع عقدها في جميع محافظات المملكة في الفترة من بين 23 و25 من أيار الحالي، في مشهد يعكس روح الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية. وقع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المملوكة بالكامل للشركة السعودية الأردنية للاستثمار مذكرة تفاهم تهدف إلى استكشاف وتهيئة الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة. وشهد توقيع مذكرة التفاهم وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور خالد البكار ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الأردنية للاستثمار متعب الشثري ورئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس. وتمثل مذكرة التفاهم إطارا عمليا بين مؤسستين استثماريتين رائدتين لتبادل الخبرات الفنية والاستثمارية وتسريع دراسة وتحديد الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، مما يسهل تحويلها إلى مشاريع أكثر جاهزية للتطوير والتمويل في تعزيز استخدام الاستثمارات النوعية طويلة الأجل. باشرت بلدية المفرق الكبرى تنفيذ مشاريع لفتح وتعبيد الطرق وصيانتها في عدد من مناطق المدينة ضمن خططها لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين. رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى الدكتور محمد خلف الفايز تحدث لمندوبتنا إلهام السليم عن تكلفة المشاريع وآلية تنفيذها وقال:
2: في عندنا شارع رئيسي مهم جدا اللي هو شارع الدوائر الحكومية، الأراضي الأحوال المدنية هذا راح يكون له تعبيد من ضمنها هذا العطاء اللي 220,000. عندنا الآن كمان أيضا عطاء ترقيع بقيمة 50,000 دينار راح نباشر فيه كمان أسبوعين أو بجوز بمد لبعد العيد. ماشيين إحنا هسه الآن بتوجيهات من وزارة الإدارة المحلية بخصوص الأعشاب هاي الناشفة وال تنظيف المواقع الساحات اللي فيها الأعشاب.
1: نظمت مديرية صحة محافظة جرش ورشة تدريبية ضمن أنشطة وحدة التطوير المهني المستمرة بهدف رفع مستوى المعرفة والكفاءة المهنية لدى الكوادر الصحية، بما ينعكس إيجابا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. للمزيد تحدث مدير مديرية صحة محافظة جرش صائب أبو عبود لمندوبتنا مي العايد وقال:
3: الغاية طبعا من هذه الدورة أو الورشة هو رفع كفاءة المستوى المهني وتعزيز الوعي بمفهوم الرعاية الصحية المتكاملة، وصولا لتحسين جودة حياة هذه الفئة الغالية علينا. أيضا متابعة برامج التغذية الصحية لهم وتشجيعهم على ممارسة حياة صحية عبر الأنشطة البدنية، وصولا إلى تلافي مضاعفات جميع الأمراض المزمنة والوقاية من حوادث السقوط العرضية لهذه الفئة.
1: نظمت مديرية شباب عجلون من خلال مركز الشباب وشابات صخرة معسكرا كشفيا بعنوان تتبع مسار الثورة العربية الكبرى في مدينة العقبة بمشاركة عدد من أعضاء الفرقة الكشفية بهدف تعزيز الوعي بتاريخ الثورة العربية الكبرى. رئيسة قسم الإعلام والاتصال في مديرية شباب عجلون مريم العبود تحدثت عن هذا الموضوع

0: ولمندوبة نائمة نهمسات وقالت:
1: تضمنت فعاليات المعسكر زيارة إلى متحف الشريف الحسين بن علي والاستماع إلى شرح مفصل حول مقتنيات المتحف من الخناجر والبنادق التي استخدمت في الثورة العربية الكبرى، إضافة إلى تتبع مسار الثورة وزيارة القلعة بوصفها شاهداً تاريخياً على هذا التاريخ الحافل بالانتصارات. واشتمل برنامج المعسكر أيضاً على زيارة عدد من المعالم التاريخية التي تجسد بعضاً من مزايا هذه الثورة الخالدة.
0: أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية إطلاق اسم فوج النشامة على الفوج 26 من خريجيها للعام الجامعي 2025-2026 تقديراً لما يجسده النشامة من قيم العطاء والانتماء والوفاء للوطن. مديرة دائرة الإعلام في جامعة البلقاء التطبيقية روبا زيدان تحدثت عن هذا الموضوع لمندوبتنا وعد البدرين وقالت:
2: هذا الفوج يتخرج في مرحلة يشهد فيها الأردن مسيرة تحديث وتطوير في مختلف القطاعات، ودور الجامعات اليوم يتجاوز التعليم الأكاديمي إلى بناء شخصية واعية قادرة على الإبداع وخدمة المجتمع والحفاظ على منجزات الوطن. وفي هذا الإطار أيضاً، رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ارتأى أن هذه التسمية تعبر عن فخر الجامعة بخريجيها وثقتها بقدرتهم على مواصلة مسيرة التنمية والتحديث، وهو ما يعكس رؤية جامعتنا في إعداد كفاءات تمتلك المعرفة والمسؤولية الوطنية معا.
0: قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تابعوا معلومات وردت وصفحات عرض من خلالها مجهولون معدات إلكترونية للبيع للإيجار على الطلاب في محافظة إربد. وأكد الناطق الإعلامي أنه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات بجميع الطرق الفنية والتحقيقية تم تحديد هوية 4 أشخاص تورطوا في إنشاء تلك الصفحات وإدارتها، وألقي القبض عليهم جميعا وضبط بحوزتهم معدات إلكترونية تستخدم في عمليات الغش، وأحيلت القضية للقضاء. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم انخفاض قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق. وتتأثر المملكة يوم غد الخميس بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة ويكون الطقس لطيفا في أغلب مناطق المملكة ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة. وهناك فرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في شمال المملكة، وتكون رياح غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مثيرة للغبار أحيانا في مناطق البادية. مستمعينا الكرام، هذه إعادة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية يعقد اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء ويقر الإطار الاستراتيجي لعمل الأكاديمية. القوات المسلحة تسقط طائرة مسيرة مجهولة المصدر داخل الأجواء الأردنية. وزير الخارجية يبحث في دبلن مع رئيس الوزراء الإيرلندي العلاقة الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. حالة من الضبابية تخيم على المشهد بين طهران وواشنطن، والمنطقة تتأرجح بين الانزلاق نحو مواجهة عسكرية جديدة أو التوصل إلى تسوية سياسية. وفي الختام، لكم تحيات مسؤول التحرير الرئيسي رامي الرشق، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي، ومني مقدمة الفترة آلاء الزبن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: الأخلاق في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، صدق الله العظيم. يضع القرآن الكريم دستورا أخلاقيا شاملا يضبط حركة الفرد والمجتمع، ويجعل الصلاح القيمي والاستقامة شرطا أساسيا لنهوض الحضارات واستقرار العمران البشري. وفيما وردت كلمة خلق في القرآن الكريم مرتين، مرة في مجال تكريم النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم، ومرة في سياق وصف أخلاق الأمم السابقة، إن هذا إلا خلق الأولين. جاءت آيات القرآن في أكثر من 1534 موضعا تتحدث عن الأخلاق بشكل ضمني أو صريح، بينما وردت آيات الأحكام والعبادات في القرآن الكريم في نحو 130 آية. وفي القرآن الكريم جاءت الأخلاق في سياقين، أحدهما المأمور به والثاني المنهي عنه. ومن المأمورات الصدق والأمانة والصبر والعفو والحياء وغيرها الكثير. ومن المنهيات ما يتعلق باللسان كالغيبة والنميمة وشهادة الزور، وما يتعلق بالمعاملات كأكل أموال الناس بالباطل والربا والإسراف والبخل، وما يتعلق بالعلاقات بين الناس كنقض العهود والخيانة والظلم وغير ذلك. وفي إطار الأخلاق يتحدث القرآن الكريم عن صنفين من البشر: صنف يحبهم الله وتوزعوا على 9، منهم المحسنون والصابرون والمقسطون والمتطهرون، ومنهم من لا يحبهم الله وتوزعوا على 12 صنفا، منهم المعتدون والمستكبرون والمسرفون والخائنون. وميزان الأخلاق هنا هو الإيمان بالله تعالى، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وترتكز الأخلاق على قواعد، منها المسؤولية الفردية والنية والقصد والإخلاص والجهد والمجاهدة والجزاء العادل والتوازن. وتشمل الأخلاق مجالات حركة الإنسان على صعيد ذاته وأسرته ومن حوله والمجتمع والدولة والعلاقة مع الله تعالى. وثمة علاقة مترابطة بين الأخلاق ومسيرة العمران البشري، على أساس أن الإنسان مكلف بالخلافة، حيث ربط القرآن الكريم بين الأخلاق والتقوى والتمكين. أعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وبين الأخلاق وصناعة رأس المال الاجتماعي: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وبين الأخلاق والتقدم العلمي والمادي: قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني أجعل بينكم ردما. وبين الأخلاق وحفظ الأمم والحضارات من الانهيار: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. في هذه الحلقة نستعرض الأخلاق في القرآن الكريم، ونطرح أسئلتها في إطار حركة الإنسان، الفرد والمجتمع، وفي سياق النظري والعملي. كيف يضع القرآن الكريم سؤال الأخلاق معيارا للاستقامة والنجاة والنهوض أيضا؟ ما أحوجنا اليوم إلى استدعاء الأخلاق في حياتنا؟ مجتمعاتنا لا تستقيم إلا بالأخلاق، ولا تتقدم إلا بالأخلاق، ولا تستقر إلا بالأخلاق. أرحب بضيفي هذه الحلقة من العلماء والأساتذة الأجلاء، فضيلة الدكتور محمد الزبن عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الأهلية، وفضيلة الدكتور جميل الخطاطوي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم، وباسمكم أرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد الزبن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أسعد الله مساءكم بالخيرات والبركات والمسرات، سعادة دكتورنا الحبيب المبارك وجميع المشاهدين والمشاهدات وربوع الوطن جميعا، حياكم الله.
0: أولا كل عام وأنت بألف خير. نحن بألف في اليوم خير. الأول من ذي الحجة،
1: اللهم اجعله عام خير وبركة، وكل عام وأنتم بألف خير.
0: الله يبارك فيك
1: والأسرة الكريمة والأسرة الكريمة الإذاعة الأردنية، وأيضا جلالة الملك والملكة وولي العهد وهذا الوطن المبارك المرافق.
0: اللهم آمين.
1: كل
0: اللهم
1: عام وهم بألف خير، كل عام والأمة الإسلامية بألف خير، وحجاجنا بألف ألف خير. اللهم يا ربنا تقبل من الحجاج حجهم، ووفد الرحمن يا ربنا اجعله سبب رحمة وبركة على هذه الأمة.
0: تتعاضد كل الأسباب المكانية والزمانية دكتور محمد اليوم لنطرح موضوع الأخلاق.
1: الله
0: حاجتنا اليوم كأفراد ومجتمعات وأمة في موسم من أعز المواسم على ضمير الإنسان المسلم أن يستدعي أهم ركيزة من ركائز الدين وهو الأخلاق.
1: نعم.
0: كيف يتناول القرآن الكريم موضوع الأخلاق؟
1: بارك الله فيكم وسددنا وإياكم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
0: اللهم صل وسلم.
1: فلعلي آخذ استميحك عذرا دكتورنا الحبيب وأستاذنا من المضامين المعرفية التي تضحكنا بها أبيت إلا كل مرة تزيدنا معرفة.
0: الله يسلمك.
1: حينما تكلمت عن 1534 آية
0: صحيح
1: تتضمن الأخلاق ولكنها لم تذكر الأخلاق، ويكأن القرآن الكريم والله أعلى وأعلم مزج ضمن آياته البينات الكريمات، مزج معاني ومضامين ومفاهيم الأخلاق ليرشدنا أن هذا المنهج

0: المنهج الرباني الخالد المعجز إلى يوم القيامة، أن هذا المنهج الرباني يتضمن بكل جنباته بكل صياغاته وسياقاته أوامره ونواهيه وما إلى ذلك يتضمن الأخلاق. فأيا كنت أو أيا تناولت من آيات ربنا سبحانه وتعالى أنت تتناول الأخلاق. أيا كان اهتمامك وهمك وضيقك وفرجك وما إلى ذلك من حياتك، أيا كان انتماؤك، أيا كان زمانك ومكانك، وهذا المنهج الرباني لنا جميعا معاشر المسلمين يتضمن الأخلاق. فإذا تكلمنا عن الأخلاق تكلمنا عن الدين، إذا تكلمنا عن الأخلاق تكلمنا عن هوية المسلمين، إذا تكلمنا عن الأخلاق تكلمنا عن سعادة الدارين الأولى والآخرة، إذا تكلمنا عن الأخلاق تكلمنا عن نبرات الأمة ومنارتها التي إذا أراد العالم أن ينظر إلى الإسلام نظر إلى الأخلاق.
1: هل فطر الله الإنسان على الخلق؟ فطرة الإنسان قائمة على ماذا؟ على الخلق. ولماذا جاء الدين ليعزز هذه الفطرة؟
0: نعم، ما دام أن الإنسان فطر على فطرة ربنا سبحانه وتعالى وعلى الأخلاق، لكن لابد أن يكون هناك مؤثرات. هذه المؤثرات صحيح. البيئية التربوية، قد يهمل الأب مثلا، الأم تهمل، البيئة تكون ضاغطة وما إلى ذلك، العقول يعني هي تتشابه نوعا ما لكنها أيضا تختلف، فنظرتها إلى الحياة مثلا يمر أحدنا بموقف معين، هذا الموقف يعتبره الإنسان أنه زيادة تجربة، ويعتبره الآخر أنه خسارة ونهاية المطاف، فبالتالي هذه المؤثرات قد تؤثر على نظرته للحياة، مما يؤدي إلى تهافت البعض بعيدا عن الأخلاق. فجاء هذا الدين ليصوب. ثم إن الأخلاق في الإسلام تزيد مع احترامنا لكل الديانات ولكل المبادئ ولكل القيم الإنسانية، وهكذا أمرنا أن نتعامل معها وأن نحترمها، ما دام أنها تنادي بالأخلاق وما دام أنها تؤيد الأخلاق نحن نحترمها قدرا واحد قولا واحدا. لكن الفرق بين الأخلاق في الإسلام وغير الإسلام أن الأخلاق مرتبط بالأجر والمثوبة، أن الأخلاق مرتبط بالجنة والنار، وما ذكرتموه قبل قليل عن خلق من الأخلاق، وذكرتم عدة أخلاق منها الصدق.
1: نعم.
0: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا وما يزال الرجل يصدق حتى يقال صديقا، وفي بداية الحديث إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، فهي سلسلة ذهبية ماسية مرتبطة قولا واحدا.
1: ما الذي يميز الإسلام في مسألة الأخلاق عن غيره من النظريات؟ اليوم نعرف إحنا أنه الأخلاق تكاد تكون قاسم مشترك للإنسانية كلها، يعني الصدق اليوم في الصين يشبه الصدق اليوم في عالمنا العربي والإسلامي وفي عالم الغرب. ما الذي يميز نظرة الدين الإسلامي إلى الأخلاق؟ هل فقط أنها ترتبط بالعلاقة، يعني علاقة الإنسان مع الله واليوم الآخرة، أم أن هنالك جوانب أيضا في نظرة الإسلام إلى، يعني أنا لفت انتباهي يا دكتور محمد مثلا مسألة العمران البشري الذي يقيم عليه، يعني إحنا كل يوم أو كل يعني يوم نصلي ونقول اهدنا الصراط المستقيم.
0: جميل.
1: والصراط هو الأخلاق، هو ترجمة الأخلاق.
0: نعم نعم، هذه النكتة اللطيفة التي ذكرتها عن الصراط المستقيم لعلي أبدأ بها وأعرج على كما في حديث، وهو حديث ضعيف، يا حارث لكل قول حقيقة ولكن معناه صحيح، فحتى تكون أقوالنا خاصة أننا نتكلم عن أمر مشترك ما بيننا وبين الأمم لا بد من براهين، فسأضرب برهانا. لكن مسألة الصراط المستقيم تكلم العلماء فقال العلماء بأن الإنسان أفضل وقت يملأه وأفضل فريضة يقوم بها هي الصلاة، فهو بين يدي ربه متوضئ متطهر مستقبل القبلة بين يدي الله عز وجل يصلي، ومع ذلك أمر أن يقرأ سورة الفاتحة وفيها اهدنا الصراط المستقيم. قال العلماء هذا فيه من المعاني الشيء الكثير، من ذلك أن الإنسان

0: الإنسان الذي هو على الصراط الآن مهتدي هو بحاجة إلى أن يستمر طوال حياته على هذا الصراط، فلأنه إذا سلم من الصلاة وحتى أحيانا وهو في الصلاة قد يقتتل الإنسان، فهو بحاجة إلى هذا الصراط المستقيم. لأنه ورد في كتب السلوك أن أبا بكر الصديق قال لو أن إحدى قدمي في الجنة وآخر والأخرى خارجها لما أمت من مكر الله أن أخرج من الجنة. لا يأمن العبد إلا حينما يدخل الجنة، فاهدنا الصراط المستقيم مستمر معنا حتى ندخل باب الجنة. فلذلك حاجتنا حتى لا يزكي أحدنا نفسه. أنا أقول والله أنا أصدق أهل الأردن، أنا أورع أهل الأردن، أنا أكثرهم زهدا، أنا أكثرهم عبادة. لا، قف بين يدي مولاك واطلب منه أهدنا الصراط المستقيم. أما مسألة البرهان على مسألة التعامل مع الأخلاق، دعنا نتكلم عن الحديبية. الحديبية عند المحدثين الحديبية وعند أهل اللغة العربية الحديبية. الحديبية وما نتج عنها من صلح وما نتج عنها من معاملات، هناك عدة أمور، منها أن خالد بن الوليد جاء على معه 200 فارس، على رأس 200 فارس ليعترض النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا عند عسفان، فعلم به النبي صلى الله عليه وسلم وهم محرمون لأجل العمرة في ذي القعدة. فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، علما أنه هو عددهم 1400 معهم سيوف المسافرين مش سيوف المقاتلين، ومع ذلك تنحى جانبا وابتعد عن خالد ولم يواجه خالد لأنه احترم الإحرام زمانا ومكانا، هو مقبل على المكان. نعم، بعد قليل في منطقة الحديبية حينما عسكر النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل صحابي الأول أظنه أبان، وثم أرسل عثمان بن عفان ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم ترقب المسلمون وهم يحرسون، فوجدوا 40 من أهل مكة جاءوا ليباغتونهم، فباغتهم المسلمون وأثرون أثرون. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في حرب أعتق 40، أعتق مكة تمنعه من دخول الحرم وهو حق متجذر عند العرب قاطبة، تمنعه من دخول الحرم معتمرا، ومع ذلك يأخذ 40 أسيرا ويعتقهم أو يفك أسرهم أو يرسلهم هكذا. وانظر إلى الأخلاق الحميدة. بعد صلح الحديبية مباشرة يأتي يهود خيبر فيدعمون سرية 100 فارس من غطفان تأخذهم جنود المسلمين في المدينة ويقررهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقررون عنده بأن يهود خيبر هم الذين دعموا ماديا من أجل أن يشغبوا على أهل المدينة. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أعتقهم فأسلموا
1: يعني الإسلام دخل وفتح وصار وتمدد على مركب الأخلاق.
0: والله حتى لا أطيل، فقط أريد من المستمعين الكرام أن يقرأوا إن كان في حلية الأولياء أو في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي فتح سمرقند، هذه آية من آيات الأخلاق. فبالتالي الإسلام يعامل الكافر ويعامل المشرك ويعامل حتى الحربي الذي بيننا وبينه قتال، إذا توقف القتال توقف القتال.
1: فقه أخلاقيات الحرب موجود.
0: أخلاقيات الحرب. نحن عندنا في الإسلام لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يعتدي على أي كافر آخر ويرى كافر. أنت تراه كافر؟ قال نعم. لا يجوز لك أن تعتدي على مستأمن، لا يجوز لك أن تعتدي على الذين هم في كنف البلاد الإسلامية، لا يجوز لك. كل هذه الأمور مرتبطة بالأجر والمثوبة، وقد يحاسب عليها الإنسان المسلم لا قدر الله إن تجاوز حدوده في النار إلا أن يتداركه الله بمغفرة من عنده. فلذلك الإسلام بكل معانيه وبكل مضامينه في الأخلاق هو يتعامل من حيث إنها أخلاق، ليس من أجل أن يقال أننا أصحاب خلق، مع أننا نتنافس

0: مع غيرنا في الأخلاق. نعم،
1: يعني نسبقهم بالأخلاق، ما بنسبقهم بشيء ثاني.
0: والله إذا أردنا أن نسبق الأمم بغير الأخلاق ما أظننا نفعل.
1: مشروع أخلاق،
0: مشروع أخلاقي. الآية في فواتح سورة الروم يقول الله تبارك وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهم يسبقوننا في أمور الدنيا، وهذا لا يعيبنا، هذا لا يعيبنا ولا يزيدهم ولا ينقصنا من أن نكون في لحظة من اللحظات نسبقهم.
1: وقد كنا
0: بل وما زلنا. نحن الآن فقط لأننا أصلا من أخلاقنا يندمج كافة المسلمين الآن في رحاب العالم معنا، من نيوزيلندا إلى البرازيل إلى الولايات المتحدة إلى أوروبا، يندمج كثير من المسلمين في حضارة الغرب والشرق، وبدون ما أنه مثلا أنه يحمل أحد جميلة ولا إلى آخره.
1: صحيح، نتعايش مع كل الأديان،
0: والله نتعايش
1: ونحترم الأديان وأصحابها.
0: أي نعم، ومما يعود علينا باحترام الأديان لنا، فهذا من خلال برنامج
1: هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما دخل المدينة لم يكن فيها نصارى ويهود ومشركين ومنافقين، كله كان موجود يا دكتور،
0: كله كان موجود وعمل معاملة،
1: ووسعهم بأخلاق الدين، بأخلاق الإسلام، مش بالعصا ولا بالسيف ولا بشيء.
0: والله كل مسلم أراد أن يتخلى عن جانب الأخلاق في معاملته مع نفسه، مع الله، مع الآخرين، هو يخسر شيء كثير.
1: ولماذا ظلت يعني فقهيات الأخلاق ضامرة مقارنة بفقه مثلا المعاملات والأحكام؟ يعني أنا أشرت في البداية لأنه آيات الأحكام في القرآن الكريم والعبادات لا تزيد عن 130 آية، بينما آيات الأخلاق تتجاوز 1500 آية وأكثر، وفي بعضها ضمني يعني يمكن أن يفهم في سياقه. لماذا ركز فقهنا وأحكامنا على مسألة الأحكام ولم يتمدد كثيرا في مسألة الأخلاق؟ اليوم لما نسأل مثلا الصائم شو حكم بطلان الصوم، شو حكم بطلان كذا، ندرج في الغاب حكم، لكن الأخلاق ما ندرجها في الإطار في الخطاب الديني السائد.
0: والله يا دكتورنا بدون أدنى مجاملة، والله إن سؤالك هذا قيم جدا جدا ورائع من الدرجة الأولى، وينبغي فعلا أن نتوقف عنده، وبدون مجاملة أيضا يحتاج إلى مؤتمر، يحتاج إلى أوراق علمية نقاشية تخرج بتوصيات ونتائج. لكن أجمل القول والله أعلى وأعلم أن كثيرا منا خالف آية من كتاب ربنا، وهي ولا تزكوا أنفسكم.
1: أحسنت.
0: والله لو أنا أريد أن أتعامل مع أحد وأقول له أنت أخطأت في حقي، متى أخطأت؟ أنا يعني ما زلت أتذكر صديقي قديما في بداية الثمانينات، الآن هو من أهل نابلس، كان يدرس هنا في إحدى الكليات في الأردن، وكان جارا لنا، فيقول لي يعني أنا محتار، كل واحد بحكي أنا معقول ما في حدا مخطئ؟ ما في حدا مخطئ؟
1: صحيح،
0: الكل صحيح. الكل بطل، ما يعني كيف يعني، أيا كان مرتبته، أيا كانت وظيفته، أيا كان كذا. جميل أن يعتز الإنسان بأخلاقه، أن يعتز الإنسان بمبادئه وقيمه ودينه، لكن أين نحن من التطبيق العملي؟
1: والله هذا سؤال مهم.
0: الجواب حاجة الناس للأمور الفقهية، تجدهم يهرعون إلى سؤال أهل الفقه، ويا ليتهم يطبقون غالبا ما ننبه مسألة خطيرة جدا من الناحية الشرعية، أن السائل عليه أن يسأل من أجل السؤال، من أجل الجواب، وليس من أجل أن يأخذ جوابا مفصلا على مقاصد.
1: صحيح. أنا بدي أضرب لك مثل يا دكتور. أنا أحصيت مثلا عدد الفتاوى التي تصدر حول مسألة في الصوم، مثلا استخدام القطرة في الأذن أو في العين أو في الأنف أو كذا، كل سنة آلاف. لكن أنا رصدت، قلت يعني أليس بوسعنا اليوم أن نسأل ماذا لو شهد الصائم شهادة زور؟ هذا ضد الخلق، ألا يترتب عليه هذا السؤال؟ لا يطرح في مسألة الأخلاق، لا يطرح أنه ماذا لو ارتكبت كذا من المنهيات عنه في الأخلاق وكذا، لا يسأل عنه كثيرا. ويعتبر عادي بصوم، ويمكن يكذب، يمكن يشهد شهادة الزور، لا يسأل عن إن

0: صيامه مقبول أو لا، بينما يسأل عن أشياء أخرى يعني شكلية.
1: علما أننا بحاجة، بارك الله فيكم على هذه الملحوظة الرائعة، علما أننا في الإسلام نحن بحاجة إلى هذا السؤال أكثر من غيرنا.
0: آه صحيح.
1: لماذا؟ لأنه عند الأمم الأخرى في زماننا، عند الأمم الأخرى هناك مسألة التوبة يمكن أن تعرضها على الكاهن، على رجل الدين عندهم. نحن يخطئ أحدنا إن كان في الصغائر أو حتى لا قدر الله في الكبائر، ولا تجده يسأل، وإذا سأل بعد 10 سنوات.
0: أحسنت.
1: لماذا؟ لماذا؟ حذيفة بن اليماني رضي الله عنه وأرضاه، هذه داخلة بالفقه لكنها في أدبيات وأخلاق السؤال. رأى رجلا يصلي في المسجد فناداه، فقال: من كم وكم يا ابن أخي تصلي؟ قال: من كذا وكذا. قال: يا ابن أخي من كذا وكذا ما صليت؟ ما صليت؟ السؤال عن الدين لابد منه، حتى إن العلماء قالوا ونبهوا، ونأخذ منها، من هذه نأخذ منها. يعني مثلا قالوا: إذا أراد الحاج أن يحج فرض عليه أن يسأل عن مسائل الحج.
0: صحيح.
1: وإذا ملك الإنسان مالا أن يسأل عن أحكام الزكاة. وهذه نحن التي نحن فيها الآن، نحن نعيش مع التقنيات، مع وسائل الاي اي، ومع دخلت إلى حياتنا، وهذه من نعم ربنا علينا، يعني نحن لا نستطيع أن ننكرها. قد يكون بعضنا من الجيل الستينات والسبعينات وإلى آخره، يعني يتأخر قليلا، وهذا ديدن الحياة. لكن أقول والله أعلى وأعلم، لكن نحن الآن بحاجة مع هذه التقنيات أن نعرف أخلاقياتنا. ما
0: صحيح.
1: زلت أتذكر صديق لي سعودي صيدلاني، قابلته يعني قبل أكثر من 20 سنة، 25 سنة، يقول: الفرق بيننا وبين أوروبا، أيام ما طلعت جوالات الدمعة وكان البلوتوث، ثم البلوتوث،
0: نعم.
1: يقول: الفرق بيننا وبين أوروبا، إذا أردنا أن ندخل، إذا أرادوا أن يصنعوا شيئا ثم صنعوه، ثم أرادوا أن يدخلوه إلى السوق، ذهبوا بهذا المنتج إلى كافة المتخصصين، علماء النفس، علماء الدين، علماء
0: صحيح.
1: الشرطة،
0: صحيح.
1: علماء
0: صحيح.
1: علماء القانون، المالية، علماء الاجتماع، كل متخصصي اشرح لنا ما رأيك بهذا الأمر، ثم يسنون لذلك المنتج قوانين، ثم ينزلونها إلى الأسواق. إلى الأسواق في إحدى الدول العربية، هو يقول لي يعني أن في إحدى الدول العربية 3000 سجين بسبب البلوتوث، وما في قانون في تلك الدولة يحرم البلوتوث وتناقل الصور ما بينه وبينه أو إلى آخره. فبالتالي نحن الآن بحاجة مع هذه التقنيات أن نتخلق بأخلاق الإسلام، وأن نسأل. وكتب السلوك والله مليئة، كتب السلوك مليئة، إن كان من الماوردي، ولا إن كان من الإمام الغزالي، كلهم أئمة، ولا إن كان ابن قيم الجوزية، ولا إن كان ممن قبله وممن بعده، أخلاق عظيمة جدا مذكورة ومتخصصة، أخلاق لطالب العلم، أخلاق للتجار، أخلاق للزهاد، كتب ابن أبي الدنيا
0: صحيح.
1: مليئة.
0: بس إحنا مبدعون يا دكتور نظريا، يعني إحنا نقدس الصدق نظريا، نقدس الأمانة نظريا، نقدس الطهارة، كل هذه القيم، كل هذه الأخلاق نقدسها ونؤمن بها، لكن عندما تنزل إلى السوق أو تمشي في الشارع لا تجد هذه الأخلاق في الغالب، يعني تجدها صحيح في بعض بيئاتنا العربية والإسلامية، مجتمعاتنا، لكنها تتراجع أيضا.
1: والله لابد أن يكون هناك نوع من أنواع التوجيه، مثل هذا البرنامج الطيب المبارك وهذه الحلقة الرائعة، أن يكون هناك توجيه إلى القرآن الكريم. فالله تبارك وتعالى حينما ربط أوامره، ربط هذه الأوامر بالمحبة، إن الله يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين. هذا يعني محبة الله عز وجل، أنت تكتنزها أيها العبد الفقير، عبيد الله الفقير إلى الله عز وجل، أنت تكتنز كنزا عظيما، إذا كانت لا حول ولا قوة إلا بالله، التي تعبر عن صبر موقف بسيط، هذه كنز من كنوز العرش. فما بالك حينما نصبر على بعضنا البعض، وحينما نحتسب عند الله عز وجل هذا الموقف أو ذاك، أو أن نكون صادقين يوم يلزمنا الصدق، أن نكون في حياة يوم يلزمنا الحياة، أن نكون كل الأخلاق. حينما قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، بالعدل والإحسان، العدل بينك وبين الآخرين، أو إذا كنت قد تنصبت ما بين اثنين، أما الإحسان فأن يكون البدء من

منك أنت، البدء منك أنت، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فأين نحن من كل هذه الأخلاق؟ علما مع أننا نطلب الأرقى والأسمى والأعلى، والله بفضل الله عز وجل على ما نحن فيه، نحن أمام الأمم الأخرى قدوة ومنارة، يقتدون ويهتدون بنا وينظرون كيف يتعامل الصحابة والتابعون والنبي صلى الله عليه وسلم.

0: أمامه جنة.
1: في الدول في الدو في بعض الدول الأخرى غير اللي يعني ما عندها يعني دين أحيانا، وأحيانا الإسلام ما وصلها، تضع مرتكزات للأخلاق. من هذه المرتكزات مثلا المسؤولية الفردية، مثلا
0: جميل،
1: مثلا في الصين واليابان هنالك قيمة وخلق والإتقان العمل، التزام بالوقت، احترام الوقت وكذا، هذه قيم وأخلاق لكنها ترتبط بالمسؤولية الفردية، يعني كل فرد مسؤول عن هذا، يجازى بالقوانين عندهم وكذا. هل نحتاج اليوم، وهذا موجود في القرآن بالمناسبة، هنالك مرتكزات للأخلاق في القرآن الكريم، كل نفس بما كسبت رهينة ولا تزر وازرة وزر أخرى، ربط كل هذه القيم حركة الأخلاق في المسؤوليات الفردية، ليست مسؤولية فقط أن نقول والله الآخرون يتحمل المسؤولية، لا، كل واحد يتحمل مسؤولية عمله وسلوكه الأخلاقي وكذا. كيف يمكن اليوم أن نؤسس لمرتكزات لإدامة الأخلاق؟
0: والله نحن بحاجة إلى أن يكون هناك إعادة، ويسمح لي في التربية والتعليم وهم على رأس كلهم بما يبلونه من بلاء حسن، لكن لا بد أن نكون واقعيين، والقاعدة عند الفلاسفة تقول الواقع شيء والحقيقة شيء آخر، فلا بد أن نكون واقعيين. نحن بحاجة إلى أن تعود مدارسنا تدرسنا على ما كنا من قبل. أنا ما زلت أتذكر في بداية السبعينات، في أواسط السبعينات حينما كنت في الصف الثاني ابتدائي الثالث ابتدائي، كانوا يطلعون على الشارع ويدربون كيف نقطع الشوارع، وهذا وللأسف وجدته في عام 2017-18 في زيارتي إلى الدنمارك
1: موجود.
0: والله عمرهم 4 سنوات لحد الآن موجود في الأمم. فبالتالي والله احنا الان كلنا بنسوق سواقين، بكون الشاب عمره 18 سنة 16 سنة بيقطع فجأة، طب هذا حديد، هذا وعلى ذلك فقس وعلى ذلك فقس. فنحن بحاجة والله، الأمر منوط بالتربية والتعليم، منوط أيضا بالأوقاف.
1: يعني ما نكتفي بالكلام عن احترام الشارع والصدق والأمانة، إن ننزل في الميدان ندرب الناس عليه كسلوك يتحول. وبالتالي يعني بعض العلماء المسلمين قالوا إنه الخلق لا يفيد إلا إذا تحول إلى استقامة، يعني والاستقامة هي الترجمة الفعلية للخلق،
0: الترجمة الفعلية للخلق. نعم، كما لما طلب من الحسن البصري أن يخطب عن العتق فتأخر 2 أو 3 شهور، فقالوا له يا إمام طلبنا منك خطبة عن العتق، قال لم يكن عندي مال حتى ملكت المال واشتريته واعتقته، فلما اعتقته خطبت عن العتق. فبالتالي مسألة القدوية مهمة جدا، مهمة جدا في بناء الجيل. الآن مبادرة وزارة الأوقاف المشكورة جيل بلا دخان، هذا الآن احنا نعاني من التدخين اللي في أواخر السبعينات انتشر النار بالهشيم بيننا.
1: صحيح. صحيح.
0: فبالتالي وكنا والله ما زلت أتذكر في بداية الثمانينات حينما كنت تقول لواحد يا أخي الدخان مضر بصحتك مكروه، يقول والله هذه كنا صغار لكن كانوا يقولون والله هذه سيجارة عشان الشيخ. هذه الآن أبنائهم، والله أبنائهم وأبناء أبنائهم الآن يعانون، لأنه طلع النيكوتين يدخل في الدم ويتحلل وإلى آخره. فنحن بحاجة والله بحاجة إلى تكاتف أيدي. أيضا القانونيون، أنا ما زلت أتذكر بدي أرجع للسبعينات مرة أخرى، في نهاية السبعينات كان عندنا اللي يقطع الشارع مش مكان المخصص، هنا بوسط البلد في عمان يأخذ منه 10 قروش، وأيام 10 قروش ليست بالهينة، يعني مثل 3 دنانير الآن أو 4.
1: صحيح.
0: يأخذ منه غرامة 10 قروش، وإحنا بنضحك ليه نتكلم أوروبا لا يقطعون إلا عند الشارع، لا يقطعون إلا عند الخطوط، لا يقطعون إلا عند الخطوط. فبالتالي هذا جزء من كل
1: والله يا دكتور والله ما دمت عدتنا للماضي، وأنا أشكرك. أنا بقرأ في الجريدة الرسمية التي صدرت في الأردن من العشرينيات، في أحد القوانين اللي صدر سنة 28 في الأردن بتحدث عن أحكام نظافة الحمامات العامة.
0: يا سلام.
1: صور عندنا بالأردن، هذا مش في أوروبا، أوروبا بالسبعينات بجوز أصدروا قوانين حول الموضوع هذا، إحنا في الأردن في سنة 28 كان عندنا قانون حول نظافة الحمامات العامة وكيف يعني برتبوا من يتحمل مسؤولية وكيف الدخول وقديش الرسوم وكذا. صور اليوم إحنا بحاجة إلى العودة إلى مثل هذه الأخلاق والقيم. بشكرك دكتور محمد،
0: كل الاحترام.
1: الله يبارك فيك. فضيلة الدكتور محمد الزبن، عميد كلية الشريعة في جامعة

0: تتسوق على آلية. شكرا جزيلا لك، جزاك الله كل خير وبارك الله فيك، دائما تتحفنا يا دكتور وتمتعنا بما تقول، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. أرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة أستاذنا الدكتور جميل الخطاطبي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور جميل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا يا سيدي.
0: كيفك؟ إن شاء الله بخير، كل عام وأنتم بألف خير في هذه الأيام المباركة يا دكتور جميل.
1: إن شاء الله وإياكم وجميع الأمة وكل الناس بهذا العالم اللي يحب الخير ويحب القيم والأخلاق، وأن تكون هي التي تسود بين الناس من أجل السعادة والبركة إن شاء الله.
0: دكتور جميل، يعني يفرد القرآن الكريم في مجال الحديث عن الأخلاق مساحات واسعة من الآيات، آيات قلنا أنها تتجاوز 1500 آية وربما أكثر، لكن اللافت هنا أنه يتناول مسألتين، مسألة المأمور به ومسألة المنهي عنه بالتفاصيل. يعني عندما يتحدث عن الصدق والأمانة والصبر، يتحدث أيضا عن الغيبة والنميمة وشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل في إطار النهي. لماذا هذه التفاصيل؟ لماذا يقدم القرآن الكريم كل هذه التفاصيل لمسألة أو لإدارة النقاش حول سؤال الأخلاق؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل الشكر والتقدير يا سيدي على البرنامج الطيب الذي يناقش صميم ما نحتاج إليه في هذه الأيام. نحن الحقيقة في وقت يعني نعيش في معركة الحياة والوجود، التحديات كثيرة والقدرات يعني على قد الحال للأمة، والأكثر ما تحتاج إليه الأمة في أن الحكمة
0: أحسن
1: وإلى الأخلاق.
0: نعم.
1: إحنا يعني كثير نتكلم في واقعنا، نقول حار الحليم وتتحرق النفس لما ترى، ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. أحسن. لابد أن نرجع يا سيدي إلى بداية أمر هذه الأمة.
0: نعم.
1: يعني ليس أمة العرب فقط، بل الأمة الإنسانية حين كان المخرج إرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام
1: بمهمة هي إعادة ألق الأخلاق وإقامة العدل بين الناس وتزكية النفوس بالأخلاق الفاضلة. وكانت هذه شخصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عنوانها وإنك لعلى خلق عظيم، وكانت رسالته إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويعني لو استقصيت ما ورد في على سبيل الحصر في موضوع رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لوجدت أنه صلى الله عليه وسلم تحدث عنه قال إنما بعثت معلما، وقال إنما بعثت زاجرا لا متعنتا، أي مذكرا. وكذلك بين المنهج الذي يمشي به، إنما بعثت بالحنيفية السمحة، أي ميسرا لا معسرا.
0: تمام.
1: من هنا نجد أن المنهج الذي عرض به القرآن الكريم القيم الأخلاقية قامت على الأمر والنهي، وهذا يعني سر عجيب في الخطاب القرآني لمسألة الأخلاق. لأنه قبل الأمر والنهي الحديث عن الأخلاق كان حديث عن المثل وقيم وأشياء خيالية يترقى إليها مجموعة من الناس ضمن أسس ربما يكونوا معزولين عن الحياة. لكن عندما تصبح القيم والأخلاق نظام حياة فيها ما في الفطرة من الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة، فكان لابد من أن يكون الخطاب أمرا ونهيا.
0: يعني وكان أفهم أن القرآن أو الإسلام وضع دستورا واضحا، يعني مش مسألة أنه يعني ترك الباب مفتوح للقيام الكلية، القيم الكلية أنه يعني مثل ما كان عند العرب الشجاعة الكرم الكذا، كانت هذه القيم موجودة، لكن

0: لم تكن منضبطة في نظام أو منهج.
1: يعني أستطيع أني أنا في استطلاع ما ذكر في موضوع المأمورات والمنهيات أنه القرآن الكريم هو دستور الأخلاق، لا شك في ذلك. ولا تكاد تخلو آية من لفتة إلى قيمة خلقية أو نهي عن شيء خلقي، لكن وجدت أنا أن هناك سور في القرآن الكريم تناولت هذا الموضوع بشكل يعني أكثر احترافية لمن يريد أن يتعلم ولفتا للنظر. كانت البداية النظر في سورة الإسراء، سورة الحجرات عفوا، سورة هي سورة الأخلاق والآداب،
0: صحيح،
1: بنت دستور النظام الأخلاقي. عندما عرضت هذا الدستور ذكرت أولا الأخلاق مع الله ورسوله، وذلك من خلال أدب التلقي والطاعة. كيف الأمر وكيف نطيع؟ الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فهنا أمر التسليم للوحي، الاتباع للأمر، احترام الوحي، ترك الهوى، ودعوة إلى الانضباط الشرعي.
0: تمام.
1: لكنها في جانب النهي نجدها تنهى عن التكبر على الشرع،
0: صحيح،
1: ورفض الأمر، أن لا يقدم الرأي على النص، هذا النص الذي جاءنا محفوظا متواترا واضح المعنى، لا يقدم عليه شيء. وبالتالي هنا حسمت ما يعرف في المجتمع بالفوضى الفكرية.
0: نعم.
1: قدمنا منهج من خلال النهي: إياكم والفوضى الفكرية، فإنها يعني من أسوأ الأخلاق التي يمكن أن تدب في المجتمع.
0: حددت المرجعية.
1: نعم، هذه هي المرجعية التي تقوم على منهج النظر إلى النص، أخذه باحترام وتقديمه قبل الفكرة، ثم الفكرة تكون بعد ذلك منا في كيفية تطبيقه والعمل به.
0: تمام.
1: أيضا نجد الأمر الثاني في قيم الأخلاق ما يترتب على ما بعد نزول الوحي والأمر من أدب الخطاب والاحترام.
0: نعم.
1: نجد فيها أمرا ونجد فيها نهيا كذلك، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نجد الأوامر في التوقير لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ينبغي أن يكون الوقار والاحترام هو عنوان الخطاب فيما بيننا. لابد من ضبط اللسان وتهذيب المشاعر أثناء الحوار والخطاب. في المقابل نجد النهي عن أسلوب التهجم والسخرية والإساءة وانفلات اللسان والإساءة للمشاعر
0: والتجسس، لا يسخر قوم من قوم، لا تجسسوا، اجتنبوا قول الزور. كل هذه الآيات في سورة الحجرات،
1: كلها في سورة الحجرات. في عندنا موضوع كثير يعني هو الآن يعني يغرق حياتنا الحقيقة، هو القيم الأخلاقية فيما يخص الجانب الإعلامي والمعرفي.
0: صحيح، هاي مشكلة.
1: دخل علينا هنا الخطاب في قوله تعالى: فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وتحت هذا مجموعة من القيم جاءت أمرا بالتحقق من المعلومة.
0: نعم.
1: العدالة، المسؤولية الإعلامية، النزاهة وحفظ الحقوق. في جانب النهي تجدها تنهى عن الشائعات، عن التسرع في نقل الخبر قبل التثبت.
0: صحيح.
1: التحذير من سياسة التضليل، إخراج الناس من نور العقل والفهم إلى ضلالة وحيرة واضطراب. وأيضا تنهى عن اغتيال السمعة، وكم الآن في فوضى يعني الكلام الذي ينشر في الهواء، يعني كثير من اغتيال السمعة وهذه

0: كلمة حقيقة يعني شحنت القلوب بنوع من الغضبية ونوع من الكراهية الاجتماعية، يعني ربما إذا لم ينتبه لها ستوصل إلى كوارث في الحياة.
1: لأنه اليوم وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة يا دكتور بدأت أو يعني تسير بسرعة في تكسير منظومة الأخلاق داخل المجتمع، ليست فقط فيما يتعلق بواجبات الإعلام وأخلاقيات الإعلام أو الاتصال وكذا، وإنما أيضا في قيم المجتمع، في وحدة المجتمع، حتى في أخلاقياته البسيطة جدا اليوم تطعن في هذه المجالات المهمة.
0: يعني عندنا الأخبار المفبركة هذه،
1: صحيح،
0: يعني صور الذكاء الصناعي، مقاطع مقتطعة مجتزأة لحوار ينقل الحوار من الطرف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار،
1: الاحتيال، الكراهية، عمليات التدريب على النصب والاحتيال، كل هذه تمارسها اليوم وسائل الإعلام، يعني السوشيال ميديا الجديدة.
0: الآن البنوك يوميا تجينا رسائل تحذر من الاحتيال المالي، تحذر من هذه الخداع ووسائله اللي أصبحت الآن تحت أي مسمى من المحافظة على يعني حسابك المالي، أعطينا رقمك، أعطينا رقمك الوطني. يعني هذه الحقيقة، هذه بدل أن تشغل الناس أو توجه الناس إلى التفرغ للإنجاز، الآن إحنا بلشنا في قضايا اجتماعية لا آخر لها، ندور حول أنفسنا دون أن نخرج من دائرة مغلقة.
1: صحيح.
0: هنا عندنا أيضا في موضوع من القيم الأخلاقية أيضا المجتمعية والإنسانية، قوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم، والحقيقة جاء فيها أوامر في هذه السورة تحت عنوان الإصلاح، إنما المؤمنون إخوة، تحدث عن السلم المجتمعي.
1: تمام.
0: قبل قليل نتحدث عن يعني عندما يصبح المجتمع حرب داخلية فيما بينه، نتحدث عن الرحمة، عن احتواء النزاعات.
1: حسنت.
0: فأصلحوا بين أخويكم.
1: نعم.
0: لابد من أن نحتوي نزاعاتنا الداخلية إذا أردنا لمجتمعنا أن يتفرغ للبناء والإعمار، وإلا سنرجع كما ذكر القرآن الكريم عن العرب كيفية الغزو في الصباح الباكر، يغزو بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، ويعتبر هذا عندهم كان من يعني أفضل وسائل الكسب. فهذا يؤكد على أن البناء الأخلاقي القرآني في سورة الحجرات ينهى عن التحريض وإذكاء الفتن والتعصب. كثيرة حقيقة هي الموضوعات التي ذكرتها هذه السورة وذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم، هنا موضوع السخرية والتنابز بالألقاب، ولابد من احترام الكرامة وحفظ المشاعر. نعاني كثيرا من قضايا اليوم نهت عنها هذه الآيات، التنمر، الإهانة، الاستعلاء الاجتماعي وغيرها، يعني من ما يعرف اليوم التنمر الالكتروني والسخريه الاعلاميه.
1: صحيح.
0: ثقافه الاهانه، يعني اصبحنا الان يا الله ان نبحث عن عناوين من مثل هذا الامر. الحقيقه الامر والنهي في البناء الاخلاقي يعني اعطانا بعدين، البعد الاول ان الاخلاق أمور حقيقية واقعية نعيشها، يمكن أن نقوم نؤديها في الجانب الخير منها وحسن الخلق، ونبتعد أيضا عن الجانب السيء وهي سوء الخلق كالتجسس، كالغيبة، تتبع العورات، نشر الأسرار، اختراق الخصوصية، التصوير بلا إذن، حتى أنه يعني المعايير الأخلاقية الإسلامية تحدثت عن الأخلاق الإنسانية العالمية.
1: نعم.
0: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، إذا تدعو وتأمر بالمساواة الإنسانية في وحدة الأصل، في تعاون، في تعارف بين الناس، في نبذ العنصرية، وضعت معيار التفاضل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى هي عمل صالح وتهذيب للنفس ورقابة داخلية قبل أن تكون شيئا آخر.
1: صحيح، يعني الأخلاق لا تتعلق يعني فقط بالفرد وعلاقتي مع نفسي، أو تمتد إلى يعني الأسرة، تمتد إلى الجماعة، تمتد إلى الدولة، تمتد إلى الإنسانية كلها. استوقفني رأي أحد العلماء عندما سئل يا دكتور جميل عن الآية التي تجمع الأخلاق أو أهم الأخلاق، قال قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. جوامع الأخلاق هنا
0: الحقيقة أنه يعني هذه الآية وآيات أخرى أيضا جمعت في آيات إعجازية يصعب لواحد أن يمكن أن يجمع مثل هذا النمط.
1: نعم.
0: فهذه الآية قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني يذكر أن رجلا دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأغلظ عليه القول، قال: والله إنك يعني ما أعطيت الجزل ولا حكمت بيننا بالعدل. فيعني عملية وعظ تقوم على الهجوم بدون مقدمات يعني. فغضب سيدنا عمر رضي الله عنه واحمر وجهه وتفاجأ يعني من الكلام، يعني كيف يكون الأمر بالمعروف حتى لا يكون بهذه الطريقة. فكان أحد الجالسين من الصحابة رضوان الله عليهم قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى خاطب نبيه فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سكن عمر رضي الله عنه وتوقف عند هذه الآية التي جمعت هذه المعاني. يعني عندما تحصل حالة الغضب، النفس تعرض صفتين يعني مهمات في هذا المكان، تعرض عليه الغضب والانتقام، وتعرض عليه الحلم والاستفسار عن سبب المشكلة التي حصلت وإيجاد الحل إن كان هناك حل لهذا الموضوع. فالقرآن الكريم يقول: خذ العفو، يعني خذ القيمة الخلقية التي يعني يمكن أن تبني عليها الحلم والأناة، وهي قيمة أخلاقية كبيرة تعطي نفعا عظيما.
1: صحيح.
0: ثم خذ العفو وأمر بالعرف، أي ما هو متعارف عليه بين الناس، أنك تسمع للطرف الآخر، تنصفه، تحاوره، تحاول يعني أن تقدم له حلا وإن كانت مقدمته غير يعني مناسبة. وأعرض عن الجاهلين، إن رأيت أنه استمر في هذا الخط الذي هو به، فخير وسيلة للقضاء على الغضب الإعراض عن الموضوع، وهذا فيه صبر وتثبيت للنفس.
1: يعني قمة الأخلاق هنا تتبلور في الثلاث محطات، سواء في العفو أو الأمر بالعرف أو الإعراض عن الجاهلين.
0: الإعراض عن الجاهلين كلها قيم أخلاقية، هي الحلم والأناة والتثبت قبل أن يقدم الإنسان على شيء يندم عليه. هناك يعني أيضا آية تجمع هذه القيم الأخلاقية، وهي يعني مما يكرره الخطباء يوم الجمعة كل أسبوع لتذكير الناس بهذه المجموعة من القيم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يعني لا تكاد تنتهي خطبة إلا وهو يذكر بهذه المجموعة من القيم التي ينبغي أن لا تغيب عن السامعين ولا عن تطبيقاتهم في حياتهم اليومية.
1: ذكر الدكتور جميل أن في إطار المنهيات وإطار المأمورات أنه القرآن الكريم يأخذ بالتفاصيل وسقط شواهد من سورة الحجرات. هنالك أيضا إطار آخر تتحرك فيه الأخلاق في القرآن الكريم، وهو إطار أصناف من يحبهم الله ومن لا يحبهم الله. يعني في القرآن الكريم يتوقف أو تتوقف الآيات مثلا عند تسع أصناف الله يحبهم، الصابرون والمحسنون والمقسطون والمتطهرون، كل هذا ملتزمون بخلق من الأخلاق، مقابل 12 صنفاً

0: من الذين لا يحبهم الله، المعتدون والمستكبرون والمسرفون والخائنون وغيرهم. كيف أيضا يمكن أن نفهم هذا الإطار في مسألة تميز الإسلام في طرح سؤال الأخلاق والإجابة عنه؟
1: أستطيع يعني، وأنا أشكرك أنك تعيدني مرة أخرى إلى سورة تتخصص بهذا الموضوع. هذا الموضوع بالذات تعالجه سورة المؤمنون في البناء الأخلاقي العملي السلوكي الوقائي ذو الخطاب الجماعي. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. وأيضا نتحدث عن الأمانة، وتعيد للصلاة الذين على صلاتهم دائمون. فهذا الاستعراض الذي تتحدث به هذه السورة إنما تقدم البرنامج العملي لأولئك الناس الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، وقد أحبهم على عناوين من القيم الأخلاقية. عندما يعني نسمع قول الله تعالى إن الله يحب التوابين، القيمة الخلقية في التوبة.
0: نعم.
1: من أراد أن يحبه الله سبحانه وتعالى فعليه أن يكون من التائبين.
0: نعم.
1: أن يكون عن اللغو معرضة، أن يكون حافظا للأمانة.
0: صحيح.
1: هذه القيم التي تصفي القلوب وتضبط السلوك وتحقق الطهارة وتحول المسؤولية أمام الله عز وجل في أنه سيلقاه. وإحنا دائما يعني هذه أيضا آية نذكرها، قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله
0: ثم تجزى
1: كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طب هل أقف أمام الله وهو يحبني؟
0: هذا السؤال مهم.
1: بماذا أتحلى من الصفات التي أن أقف بها أمامه يوم يلقاني وهو يحبني؟ وما أخطرها وما أصعبها؟ وحق لمن وقف بين يدي الله والله لا يحبه أن يكون أسود الوجه، أن يكون ضيق الصدر، وأن يكون شديد الرعب وشديد الخوف.
0: نستعيذ بالله ونستجير بالله.
1: سيكون عسيرا. من هم هؤلاء؟ هؤلاء الذين خانوا الأمانة، هؤلاء الذين اخترقوا العفة،
0: هؤلاء الذين أسرفوا واستكبروا وخانوا.
1: نعم. وهؤلاء الذين لم يعرضوا عن اللغو، بل كان اللغو هو ما يقضي فيه حياتهم وفكرهم وسلوكهم ونظامهم. وبالتالي لما الله سبحانه وتعالى يعلن لنا أنه يحب هذه الأصناف القيم، يعني يحب أصحابها، فهذه دعوة إلى أن يراجع الإنسان نفسه فيتحلى بهذه الصفات وهذه الأخلاق التي تجعله يقف بين يدي الله. بالمناسبة يعني اليوم إحنا بدأنا بالعشر الأوائل من ذي الحجة، ألتفت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا من عمل أحب إلى الله تعالى في هذه الأيام العشر فيذكر التحميد والتسبيح والتقديس والقربات من الأعمال الصالحة إلى الله سبحانه وتعالى. كلمة أحب، إذا أردت أن يحبك الله فاعمل عملا يحبه الله. إما أن يكون العمل المحبوب لله في ذاته، يعني ذات العمل كالتي ذكرناها من الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للصلاة للزكاة فاعلون إلى آخره، أو أن يكون وقته من حضر فيه بعمل صالح أحبه الله.
0: اللهم اجعلنا منهم يا دكتور، ويتقبل منا صالح الأعمال. بارك الله فيك وحفظك الله وجزاك الله عنا كل خير. دائما تعيد وتذكرنا بهذه القيم، الله يكتبها في ميزان حسناتك. بارك الله فيك يا دكتور.
1: إن شاء الله وفقكم الله يا سيدي.
0: انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الدكتور محمد الزبن عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الأهلية، وفضيلة الدكتور جميل الخطاط والعميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم العسكرية. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة، إلى أن ألتقي بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: حكايات من العمر،
3: تأليف موسى نعواش،
2: تمثيل رفعت النجار، خليل مصطفى،
3: زيد خليل، نهى سمارة، سارة درديري، وعمر حلمي.
2: مونتاج ومكساج إيهاب عطاري،
3: إخراج محمد حلمي.
4: الحلقة 19.
2: اليوم قريت رسالة بنتنا هالة اللي نشيتها على صفحتها وبتبارك فيها لصاحبيتها سعاد بنجاح أخوها بالتوجيه، وقديش كنت مبسوط من أسلوبها.
5: ربي يحميها بنتي.
2: آمين يا رب العالمين.
5: مش بس رسامة، كمان كاتبة بإحساس، وما بقدر أحكي شاعرة، لكن بقدر أقول إنه كل اللي بتنشره على صفحتها بتكون صادقة فيه 100%.
2: هذا المهم، الصدق في الكتابة وفي الحكي طبعا. وكثير من الناس بتكتب على صفحاتها ما بتحس بصدق العبارة، وقليل منهم بحس أنه صادق.
5: الحياة فيها صدق وفيها كذب،
2: صحيح،
5: وحب وكره، وطبعا مستحيل تكون لون واحد، وهيك الحياة بتستمر. وإحنا مهمتنا نحاول نكون صادقين ونحب الناس.
2: اليوم صار الواحد مجرد ما خطرت في باله فكرة بينشرها على صفحته حتى كل اللي بيعرفهم يقروها، والمصيبة إذا سمع معلومة على طول للنشر بدون ما يعرف صدق المعلومة من كذبها، وهم بتصير البلبلة بين الناس على معلومات مش أكيدة.
5: ومع هالسلبيات بيضل في فوائد للكمبيوتر والموبايل، وإحنا لما بنشوف أي غلط أكيد بيكون هالغلط من المستخدم للجهاز مش من المخترع.
2: يا سلام عليك، بتحكي صح 100%، الغلط من المستخدم، وهذا الموضوع مش سهل متابعته وتصحيحه. وغير هيك الناس أمزجة والأفكار مختلفة، وإحنا ما بطلع عنا نطلب من الناس يصيروا مثلنا.
5: ما حدا بيصير مثل التاني، الإنسان

0: على مر التاريخ بيتعامل مع كل اختراع جديد
1: صحيح
0: بطريقته، صح؟
1: صحيح
0: وعلى قد فهمه وعلى مستوى تفكيره. يعني لحد اليوم في ناس ما بتعرف كل خدمات الموبايل.
1: هذا صحيح. الاختراعات ما توقفت، وفي كل عصر بيطلع اختراع جديد. يعني قبل 150 سنة دخلت فرنسا للصين، وكانت نسوان الصين تلبس مناديل من الشوب، فاستغربوا الفرنسيين لأنه الفرنسيات بيلبسوا طاقية من الشوب، والبحارة الفرنسيين نقلوا فكرة المنديل لفرنسا وانتشر بين النسوان.
0: وأكيد كل واحدة لبست المنديل بالطريقة اللي بتريحها، يعني مش معقول تكون طريقة اللبس موحدة.
1: وليش تبعدي يا أم خالد؟ إحنا هون في كل الوطن العربي منلاقي في تنوع بطريقة لبس المنديل والحجاب، حتى الشماغ كمان.
0: صحيح، في شغلات كتير استخدمها الإنسان حسب مزاجه، لكن الاختراعات الكهربائية كان لها دور في تنظيم استخدام الناس، يعني مثل الغسالات والتلفزيونات وغيرها.
1: حتى وصلنا للموبايل والكمبيوتر اللي بعدنا منتحذر فيه تحذير.
0: ومثل ما قلنا إنه الإنسان بيضل يفكر باللي بيحتاجه وبينفعه، وعصرنا اسمه عصر الذكاء الاصطناعي.

0: حسنك يا زين جنني وخلالي عقلي طاير، ويلي يما وانت سبب ضنايا وما بتسألش اللي صاير، ويلي يما.
1: الله الله عليك يا كرم، اليوم صاحي ومتجلي، قصدي رايق وفايق مثل ما بيقولوا.
0: كمان على الروقان الواحد بنحسد، اي شوف لك شغلة غيرها واحسدني.
1: أنا ما بحسدك، وأنت بتعرف إني بكون مبسوط لما أشوف أي حدا من العيلة مبسوط، إحنا بحاجة دايما للفرح.
0: أكيد بحاجة للفرح، عشان هيك كل إنسان بحاول ينجح حتى يفرح بنجاحه، والمريض كمان، حتى المريض بيسعى حتى يشفى ويفرح بالشفاء هو وكل اللي بيحبوه.
1: يا سلام على الحكي، أكيد أنت فايق ورايق، وبالفعل الإنسان بيسعى لهدف معين، لما بيتحقق الهدف بتكون فرحته كبيرة. بس أنت يا كرم ليش فرحان؟
0: الشغلة بسيطة يا سيدي، أول ما صحيت ما لقيتك بالغرفة وسمعت صوتك أنت وهالة بتحكوا عن رحلتنا بكرة على البحر الميت، كتير انبسطت.
1: موضوع الرحلة من يومين حكينا فيه، وانت اللي اقترحت الرحلة تكون على البحر الميت، صح ولا لا؟
0: الحكي عن الرحلة بخليني أعيش جوها، بعدين مثل ما قلت أنت يا أبو الخلد إني أنا اللي اقترحت المكان، فأكيد كان عندي غاية وهدف بهالاقتراح.
1: وشو الغاية والهدف؟
0: أولا يا سيدي هاي أول مرة أنا وإنت منروح على البحر الميت، وثانيا هذا أغرب بحر في العالم كله وضروري أزوره وأكتب عنه شعر وأغاني.
1: طيب ما بتقدر تكتب شعر عن البحر الميت غير لما تزوره؟
0: لا بقدر طبعا، بس يعني شعورك وإحساسك وإنت قدام البحر بيختلف عن شعورك وإحساسك لما بتقرأ عنه وتشوف صوره.
1: هيك غلبتني، بالفعل احنا بحاجة دايما نكون قريبين من اللي منحبهم وبحبونا، ومش قصة قصيدة ابدا، لكن حتى تزيد المحبة.
0: صحيح، وبتتذكر اني دايما كنت بقول عبارة اعرف بلدك بتعشقها، يعني ضروري نزور مدن بلدنا الحبيبة حتى اذا عنا مجال نكون من الوطن اقرب.
1: هون اسمح لي احسدك على الروقان، هذا الكلام اللي بتحكيه ما اجا من فراغ ابدا، هذا اجا من فرحتك بفكرة زيارة البحر الميت.
0: طبعا اكيد ابو الخلد، وهالفرحة مش قليلة، وبيني وبينك انا مستني يجي بكرة. هلا
1: رجعتك لفرحة الأطفال، تتذكر لما كنا صغار نستنى العطلة الصيفية، ولما تقرب شوي تزيد فرحتنا، وكمان نستنى رحلة المدرسة يوم بيوم.
0: بصراحة أنا كتير مبسوط إنه هالرحلة رجعت لي مرحلة الطفولة، وعلى مثل هيك فرحة وهيك حسد يا أبو الخلد بدي أقول لك حسدوني وباين في عينيهم من عطفك وحنانك ليا، حسدوني.

0: الله يسعد قلبك يا أمي يا حبيبتي، بتتذكري كل إشي وما بتنسي شو بدهم ولادك، خاصة أنا هلولتك.
1: ربي يحميكي ويخليكي يا روح قلبي، أنا ما عندي غيركو، ما حد غالي قدكو خاصة انتي.
0: طيب ما تنسي يا ماما، اليوم بدنا نروح سوا أنا وإنتي عند بيت صاحبتي فردوس عشان عيد ميلادها، وناخد معانا الهدية اللي اخترتيها إنتي، وطبعا دفعتي حقها كمان.
1: أكيد مش ناسي يا حبيبتي، وكمان حضرت الهدية حتى تكتبي كلمتين من كلامك الحلو، يعني بكفي أنا اخترتها وأنا دفعت ثمنها، بضل عليك الكتابة.
0: يا سلام، ما أحلاكي يا ست الكل، أكيد بدي أكتب الكلمات اللي بتحبيها، رغم بنسى دايما التواريخ وحساب الأعداد، يعني بعرف إنه اليوم 15 بالشهر، بس ناسية أي سنة كان ميلاد صاحبتي.
1: طول عمرك بتكره الأعداد، وقديش تعبت معاكي حتى تحفظي جدول الضرب، وبعدك لحد اليوم ما بتحبي الأعداد.
0: ما هو أنا بحس إنه العدد جاف وما في حنان ولا نبض، بعكس الكلمة كل حرف فيها إله معنى، والكلمة الحلوة بتسعد قلوب، بس العدد ما دخله بالعواطف.
1: صحيح كلامك عن العدد، خاصة لما بيكون عن أعداد البشر، بنقول مثلا عدد مرضى السرطان 500 أو 600، ما بلفت انتباهنا العدد قد ما بنهتم بصحة المرضى.
0: خلينا نبعد عن الأعداد شوي ونضل مع الكلمة اللي كلها نغمة وموسيقى مثل ما بيقول أخوي كرم. وتصوري مرة كرم بيقول لي إنه اللون كلمة بتحكي وحروف بنقراها، بعد هالعبارتين قديش كنت مبسوطة وصرت عن جد أنتبه على الألوان.
1: كلامك كتير حلو، وهذا الحكي عن جد موجود باللون، ومش بس بالرسم يا هالة، بكل إشي. يعني لو كنت مرة في بستان بتلاقي كل لون وردة بيقول لك حكاية، عشان هيك الورود ألوان مختلفة وأكيد حكايات مختلفة، وكل حكاية بتضل معاكي بعطرها.
0: وإحنا كمان بالحياة يا أمي، لما بدنا نشتري فستان مثلا أول ما بنفكر في اللون، وبنصير نحسب هذا اللون لمناسبة عرس مثلا، وهذا اللون للمناسبات الرسمية، يعني كل مناسبة هيك إلها.
1: صح، ما أروع هالكلام. تصوري شو فتحت عبارة واحدة من أخوك كرم، حوار كتير حلو، ومن هون بنقول الكلمة عاطفة والعدد دايما صامت.
0: شو يا ماما، شايفتك متحمسة كتير للكلمة، ورح اقترح عليكي اقتراح كتير حلو. انتي اشتريتي الهدية وانتي دفعتي حقها، وانتي اللي بدها تكتب كلمة تهنئة لفردوس.
1: يا بي ما اشترك يا هالة، انتي بدك تهربي من هالمهمة ولا بدك تعلميني الكتابة؟ ها
0: انا بدي تبعدي عن العدد وتنتسبي لحزب الكلمة الحلوة.
1: يسعد قلبك وأنا موافقة.

0: لا تتصوري قديش أنا مبسوط منك يا هلول، لأنك بتحب الرياضة، ومش أي رياضة، بقصد لعبة كرة القدم مثل أبوك تماما، يعني أنا وإنت فريق واحد.
1: وأنا صغيرة كنت أشوفك بتحمس وأنت بتحضر مباراة كرة القدم، وعرفت إنك بتشجع فريق محدد، حتى أنا نفسي صرت أشوفه أحسن فريق.
0: مش بحكي لك يا هلول، إحنا فريق واحد.
1: طبعاً صحيح يا بابا، أنا مثلك ما عمري لعبت كرة قدم، بس هذا ما بمنع إني أحضر مباراة الكرة وأشجع فريق محدد، وعرفت إني مش ممكن أتحمس إلا إذا شجعت فريق.

0: وما حبتقلك زادت مش من قليل. أنا لما حكت لأمك إنك بتشجعي فريقي انبسطت كثير، وهذا بدل مرة ثالثة على إنه إحنا فريق واحد.
1: يمكن بعض الناس يستغربوا كيف أنا بشجع لعبة كرة القدم وما بعرف ألعبها. ولكل واحد بيسألني بحكي له أنا ما بعرف أكتب شعر بس بحب أسمعه.
0: نعم.
1: وإنت نفسك يمكن ما بتعرف ترسم لكنك بتحب الرسم وبتحب تحضر معارض الرسم كمان.
0: صحيح، الفنون والرياضة إلها متعتين يا بابا، متعة الممارسة ومتعة المشاهدة، وهذا الحكي بينطبق على كل الفنون والنشاطات الرياضية.
1: بعد إذنك يا بابا يا حبيبي،
0: فضلي.
1: بدي أزيد على اللي أنت حكيته. الفنون والرياضة هي يعني مش بس متعة، أولاً الرياضة بتفيد الجسم صحياً وبتزيده نشاط.
0: كلام سليم.
1: والفنون مثل الرسم والشعر والموسيقى بتعطي الإنسان راحة نفسية ومتعة روحية.
0: بيني وبينك عن جد يا هلول، أنت سبقت أبوك بهالكلام الحلو. هذا الحكي راح يخليني أطلب منك تعطيني دروس بالرسم حتى أستمتع معاكي بهالفن الجميل.
1: أنا يا بابا بشوف أهم إشي عندي كان تشجيعك لبنتك إنها ترسم، وأكتر من هيك كنت تشتري لي دفاتر الرسم وإقلام التلوين، وهاللي عملته معاي خلاني أحس بالمسؤولية حتى أكون قدامك شاطرة ورسامة هيك بترفع راسك فيها وبرسوماتها.
0: أنت طول عمرك بترفع الراس يا بابا، البيت هالة ما بيقوده الأب وحده، وأكيد أكيد في دور للأم، وصدقيني أمك كانت تحمسني كثير عشان أشجعك أكثر وأكثر.
1: الله يخلي لي إياك أنت وماما يا حبيبي. أنا بعرف هالحكي يا بابا لأنها كانت تترك شغلها وتيجي تقعد قبالي وأنا برسم.
0: الله الله يرضى عليك يا بابا.
2: إلى اللقاء في حلقة قادمة.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الأربعاء الثالث من ذي الحجة لعام 1447 هجرية، الموافق للعشرين من أيار لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم. أعوذ

0: يقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي جعل الحج من أركان الدين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بعثه الله بالحق والنور المبين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الحج رحلة العمر ورحلة الروح إلى الخالق عز وجل. الحج كما قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فمن عزم على أداء فريضة الحج ونوى ذلك فعليه أن يستعد لأداء تلك الفريضة بأمور كثيرة، منها أولا أن يتعلم طريقة الأداء ومعرفة المناسك والسنن والواجبات والمحرمات وما يجوز وما لا يجوز عن طريق سؤال أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأن يبادر إلى التوبة ويخلص نيته لله، وإن كان بينه وبين أحد خلاف وخصومة فليبادر إلى إصلاحها حتى يخرج بريئا من الذمة المتعلقة به، وأن يحفظ لسانه حتى يرجع بالمغفرة والثواب التي وعد الله بها الحاج في أداء مناسكه، وأن يختار من الصحبة الصالحة التي تعينه وتذكر إذا نسي أو غفل، وأن يكون الحاج صبورا قنوعا راضيا بما قسم الله له، وأن تكون النفقة حلال من مال طيب، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب، أن يقوم بسداد الديون وخاصة التي حل وقت سدادها، فإذا استأذن المدين أصحاب الديون فأذن له بالحج فلا بأس أن يحج، ومعنى إذنهم أنهم تسامحوا معه وقبلوا أن يؤخروا سداد الديون ويصبروا عليه حتى يعود من حجه ويوفي لهم ما عليه من حقوق. هذه أمور مهمة يجب على المسلم أن يقوم بها قبل أن يبادر بالذهاب إلى بيت الله الحرام ليرجع بإذن الله كما ولدته أمه. اللهم ارزقنا الحج يا رب العالمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: إن قوة الأردن عمادها الأمن والاستقرار، فوطننا يحميه جيش عربي مصطفوي وأجهزة أمنية محترفة، ولهم منا باسم كل الأردنيين تحية الاعتزاز والتقدير والاحترام للعاملين منهم والمتقاعدين. فهذا هو الجيش العربي الذي ظل وفيا لاسمه وشعاره وسطر أروع صور البطولة دفاعا عن فلسطين، وما زالت دماء شهدائه تعطر ترابها وترسم منارات تضحية وشجاعة على أسوار القدس التي تعيش في ضمير الهاشميين ووجدانهم.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان صلاة العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم عون حداد وهشام خويله، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. ولي العهد يبدأ اليوم زيارة عمل إلى ألمانيا. القوات المسلحة تسقط طائرة مسيرة مجهولة المصدر داخل الأجواء الأردنية. مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية يعقد اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أهلا بكم. يبدأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم زيارة عمل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ويلتقي سموه خلال الزيارة المستشار الألماني ورئيسة مجلس النواب الألماني وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين.
1: تعاملت القوات المسلحة الأردنية صباح اليوم مع طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية، حيث تم إسقاطها في منطقة بليلة التابعة لمحافظة جرش شمال المملكة دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية البسيطة.
0: أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية أمس محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وجرى تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة.
1: عقد مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وأقر المجلس خلال الاجتماع الإطار الاستراتيجي لعمل الأكاديمية والهيكل التنظيمي الذي يتكون من وحدات متخصصة تتناسب

0: مع طبيعة المهام التي تؤديها المؤسسة بهدف إحداث نقلة نوعية في إعداد الكوادر الحكومية وتأهيلها على مختلف المستويات ضمن برامج تدريبية متخصصة ونوعية تركز على رفع الكفاءة والإنتاجية لخدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات. كما أقر المجلس الخطة التنفيذية للفترة المتبقية من عام 2026 ولغاية عام 2027، والتي تتضمن إقامة برامج وأنشطة نوعية جديدة في مجال الإدارة الحكومية والتحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة وإدارة البيانات في عمل المؤسسات الحكومية وبناء القدرات لموظفي القطاع العام وإعداد القيادات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية وبالشراكة والتعاون مع مؤسسات دولية لديها الخبرة والكفاءة في هذه المجالات. وجرى بموازاة ذلك التأكيد على أهمية مراجعة وتقييم البرامج التدريبية السابقة لمعهد الإدارة العامة والإبقاء على البرامج المناسبة منها ومواصلة عقدها خلال الشهور المقبلة.
1: ناقش أعضاء مجلس الأعيان في اجتماع موسع عقد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز بحضور وزير الإدارة المحلية وليد المصري أبرز مضامين وبنود مشروع قانون للإدارة المحلية الجديد، تمهيدا لإقرار تشريع عصري يحدث نقلة نوعية في مجال اللامركزية على مستوى المملكة. وأكد الفايز أن تطوير هذا القانون يمثل أولوية وطنية قصوى لتحقيق التوازن الدقيق بين التمثيل الديمقراطي للمواطنين والكفاءة الإدارية للمجالس، مشيرا إلى أن التشريع الجديد سيكون ركيزة أساسية للتنمية الشاملة في المحافظات وتحسين جودة الخدمات العامة، إضافة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار تسهم مباشرة في توليد فرص العمل والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
0: التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في العاصمة الإيرلندية دبلن رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، حيث بحثا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. كما اجتمع الصفدي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان الإيرلندي جون لاهارت وعدد من أعضاء اللجنة.
1: زار وفد من شيوخ ووجهاء مدينتي خان يونس ورفح المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 للتعبير عن تقديرهم للدور الإنساني والطبي المتواصل الذي تقدمه الطواقم الأردنية للأشقاء الفلسطينيين. وأعرب الوفد خلال استقباله من قبل قيادة المستشفى عن اعتزازه بمواقف المملكة التاريخية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيدين بجهود الأردن السباقة في كسر الحصار الإنساني عبر الجسور الإغاثية البرية والجوية، إلى جانب تمييز الخدمات الطبية المقدمة للجرحى والمرضى. من جانبه أكد قائد قوة المستشفى أن الطواقم الأردنية متواجدة على أرض غزة لتأدية واجبها الإنساني انطلاقا من أواصر الأخوة الراسخة بين الشعبين الشقيقين.
0: ونبقى في قطاع غزة، حيث أصيب اليوم 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من القطاع. وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى جانب مناطق غرب مدينة رفح، فيما سمعت أصوات انفجارات متتالية ناجمة عن عمليات نسف نفذها جيش الاحتلال لمبان سكنية في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.
1: شهدت الجبهة اللبنانية صيدا عسكريا بريا وجويا متسارعا، إذ كثف الجيش الإسرائيلي غارته الجوية وقصفه المدفعي على بلدات عدة جنوب البلاد. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 29 آخرين بينهم نساء وأطفال جراء غارات استهدفت قضائي النبطية وصور منذ فجر اليوم، لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا خلال الساعات 24 الماضية إلى 32 شهيداً.
0: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المملكة يوم غد الخميس بكتلة هوائية لطيفة الحرارة، حيث يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لكم أطيب الأمنيات، في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ذاكرة الجيش لهذا اليوم 20 أيار. في تاريخ هذا اليوم 20 من أيار من عام 1883 ميلادية ولد الأمير فيصل بن الحسين بن علي النجل الثالث للشريف الحسين بعد الأميرين علي وعبد الله، وقاد حركة النهضة العربية والجيش الشمالي بقيادة والده أولا، وأسس المملكة العربية السورية ومن ثم المملكة العراقية، وتوفاه الله في 8 أيلول من عام 1933. مع تاريخ أحداث حرب عام 1948 والتي أخذت معاركها تشتد في مثل هذه الأيام، واليوم 20 من أيار من تلك السنة، كانت جبهة باب الواد تشتد وتزداد هجمات العدو على شكل موجات متتالية من أجل احتلال المنطقة. وفي ليلة 20 من أيار تقدمت قافلة تحمل الذخائر والمؤن والتعزيزات لليهود الموجودين في القدس، وهي تريد أن تعبر مضيق باب الواد. وكانت الاستخبارات الأردنية قد رصدت هذه القافلة، واستعدت القوات الأردنية للتصدي لها، وكانت البداية بقصف مدفعي شديد، فتراجعت القافلة وعادت أدراجها بعد مقتل 8 من أفرادها ولم تحقق هدفها. معارك باب الواد هي 3 معارك كبرى إضافة لعمليات الدوريات المقاتلة والاشتباكات الفردية على طول الواجهة الممتدة من عمواس شمالا وحتى بيت سوسين جنوبا، وتشمل هذه المواقع اللطرون ودير اللطرون التاريخي القديم ومنطقة دير أيوب وبيت جيز ودير محسن ويالو وتل معاذ، وهذه جميعها تشكل مفتاح الطريق إلى القدس. ومن يستطيع التمسك بهذه المواقع فإنه يستطيع أن يسيطر على جبهة القدس بأكملها. وقد أتاحت عمليات الكتيبة الرابعة لباقي القوات الأردنية مقدرة العمل في المواقع المختلفة. في مثل هذا اليوم 20 أيار 1948 شن العدو هجوما معاكسا من منطقة سان هيدريا باتجاه مركز الشرطة في القدس، وألقى الطائرة قنبلة على سقف المركز، وجرح عدد من الجنود بينهم الرائد محمد المعيطة الذي حل محله الملازم محمد نجيب بركات الذي استشهد في اليوم التالي. في 20 أيار 1948 أعيد تشكيل القوة التي ستهاجم مستعمرة رمات رحيل بعد أن استعادتها العصابات الصهيونية، وتشكلت من فئة من السرية 12 بقيادة الملازم الأول قاسم الناصر، ومدرعات تان بقيادة الرقيب عبد الله قاعد، ومناضلون من الجهاد المقدس بقيادة جاد الله محمود، و50 متطوعا مصريا، ومناضلون من أهل الخليل، ومناضلون من بني صخر بقيادة محمد الفايز.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين وأيضا مشاهدين الكرام من العاصمة الحبيبة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج لقاء الأسبوع، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعا.

هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون أو تشاهدون البرنامج في هذه الأثناء، ودائما منوجه كل التحايا إلى كل من يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشام جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخير، الله يعطيهم العافية نشاماً.

أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين وأيضا مشاهدين الكرام في لقاء الأسبوع. هذا البرنامج الذي يفتح الملفات الوطنية بكل شفافية ووضوح، ونناقشها هنا على طاولة الحوار بكل موضوعية ومهنية من خلال استضافة أصحاب القرار والخبرة والشأن في المواضيع التي يتم طرحها هنا على طاولة الحوار. دائما احنا بنحاول قدر المستطاع مواكبة التطورات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية وأيضا الخدمية في هذا البرنامج اللي بنركز فيه على القضايا اللي بتلامس هموم المواطنين وحياتنا اليومية. مسارات التحديث الإداري التي أعلنت عنه الحكومة منذ سنوات، يبرز الحديث في موازاة ذلك عن ملف التعيينات في القطاع العام وأيضا رفع كفاءة الموظف الحكومي. اليوم هل حصل أي تغيير في آليات التعيين؟ وهل انتقلنا من مفهوم الدور والأقدمية إلى مفهوم الكفاءة والجدارة؟ ما المعايير التي يتم اعتمادها في هيئة الخدمة والإدارة العامة

0: هذا الموضوع حتى نضمن العدالة والشفافية وغيرها من التساؤلات اليوم اللي راح أطرحها على ضيفي هنا في استوديو برنامج لقاء الأسبوع عطوفة رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار. مساء الخير عطوفة.
1: مساء الخيرات.
0: حياك الله. شرفنا سيدي في لقاء الأسبوع.
1: شرف.
0: أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بك.
0: سؤال مباشر عطوفتك ممكن يعني يكون هو إجابة على العديد من التساؤلات.
1: نعم.
0: يتفرع عنه كثير من الأسئلة. فاليوم الناس بتحكي هل الهيئة بتضمن تكافؤ الفرص بين المتقدمين للتنافس على التعيينات في القطاع العام، لأنه صار في تذبذب في تغيير بالنظام التعيينات إلى آخره. تفضل.
1: شكرا. بداية مساء الخير إليك وللإخوة والأخوات المستمعين. شكرا على الاستضافة. لنا الشرف أن نكون في معكم في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
0: حياك الله.
1: تحية للنشابة في كافة الأجهزة والمرتبات. بداية في موضوع التعيين نكون عارفين أنه إحنا منذ عام 2020 صدر نظام للخدمة المدنية.
0: نعم.
1: آنذاك وحكى أنه إحنا راح ننتقل من الآلية المتبعة اللي هي الدور والترتيب التنافسي إلى الآلية الجديدة اللي هي بنسميها الإعلان المفتوح.
0: نعم.
1: وبدأنا بهذا الانتقال التدريجي حتى عام 2025 كانت نسبة الانتقال إلى الإعلان المفتوح 70%. يعني 70% من تعيينات عام 2025 كانت من خلال الإعلان المفتوح و30% من المخزون.
0: نعم.
1: في هذا العام اللي هو 2026 20% من التعيينات راح تكون من المخزون، يعني بالآلية السابقة على
0: نعم.
1: الدور والترتيب، و80% راح تكون من خلال الإعلان المفتوح.
0: نعم.
1: العام القادم 27 راح نروح 100% إلى إعلان مفتوح.
0: يعني اعتبارا من العام القادم 2027 الدور التقليدي في التعيينات راح ينتهي.
1: راح ينتهي كآلية في التعيين.
0: نعم.
1: واستعضنا عنها بالآلية الجديدة اللي اختبرناها وجربناها هذا العام والعام الماضي، وصولا إلى العام القادم نطبقها بشكل كامل 100% من التعيينات.
0: نعم. إيش المعايير؟
1: الضمانات والمعايير.
0: بالضبط. المعايير والضمانات
1: بداية
0: اللي بيتم الاعتماد عليها.
1: كل وظيفة يحتاجها القطاع العام.
0: نعم.
1: أو شو بدنا نعرف شو يعني يحتاجها القطاع العام. القطاع العام لا يحتاج كل الوظائف وكل الخريجين وكل المؤهلين. القطاع العام عنده مؤسسات، كل مؤسسة تقوم بمهام معينة، هذه المهام تتطلب مجموعة من الوظائف.
0: نعم.
1: هذه الوظائف لها وصف موصوف الوظيفة، ومحطوط عند هذه الوظيفة الشروط اللي يجب أن تتحقق في من يشغل هذه الوظيفة.
0: نعم.
1: هذه بنسميها شروط، زي المؤهل العلمي شرط، أحد الشروط هو المؤهل العلمي. وفي حزمة جنب الشروط بنسميها الكفايات، يعني ما هي المعارف والمهارات والسلوكيات أو الاتجاهات التي يجب أن يتمتع فيها الشخص اللي بيشغل الوظيفة.
0: عشان نوضحها أعطينا أمثلة عليها.
1: أعطيك مثال. اليوم أنا دائما مثال بحب أطرحه لأنه سهل.
0: نعم.
1: للفهم. اليوم إذا رحنا على شخص خريج مالية، هو مع خريج مالية بيعرف بمبادئ المالية والاحتساب المالي والقيود المالية وكل هاي التفاصيل، لكن جنب هذه المعرفة في هناك مهارات. هل يستطيع استخدام مثلا مهارات الحاسوب والتطبيقات الذكية في التحليل المالي؟ لأن اليوم أكيد ما رح نعمل التحليل الورقي. اليوم صار في مهارات جديدة ومتطلبات جديدة صارت لسيقة بنسميها بالوظيفة، فلا يكفي فقط المعرفة، بدنا مهارات. أما فيما يتعلق بالسلوكيات والاتجاهات، في الكثير من الوظائف بنحتاج مهارات، مثلا اتصال، بدنا نتأكد أنه قيم الخدمة المدنية أو قيم الوظيفة العامة متوفرة من حيث التعاون، الإيجابية، التعامل مع المواطن، الخدمة، ثقافة الخدمة العامة أو ثقافة كل هذه على بعضها بنسميها الكفايات.
0: المهارات اللي تقصد فيها الخبرة؟
1: لا،
0: اختلف.
1: الكفايات هي عبارة عن ثلاث كلمات. أولا المعارف، وعادة المعارف بنجيبها من الدراسة،
0: المؤهل العلمي.
1: المؤهل العلمي في الغالب. نعم. ليس فقط، ممكن أنا أكون عندي دراسات أخرى أو دورات أو إلى آخره.
0: نعم.
1: أو برامج تدريبية أو شهادات مهنية، هاي بنسميها إيش؟ معارف. الجزء الآخر اللي هو المهارات، زي مثلا اللغة الإنجليزية مهارة، مهارات الاتصال، الحاسوب مهارة، استخدام الذكاء الاصطناعي في مهنتي مهارة، هذه كلها مهارات لسيقة بالوظيفة. طيب ظلت الجزء الثالث، الكلمة الثالثة اللي هي بنسميها السلوكيات أو الاتجاهات، في البعض بسميها السلوكيات والاتجاهات. هي اليوم في الكثير من الجوانب يجب أن تتوفر في اتجاهات الشخص وسلوكياته حتى يكون موظف في القطاع العام. يعني إحنا عندنا من قيم الخدمة أو مرتكزات ومبادئ الخدمة إنه أنا بتعامل بثقافة الخدمة، أو عملي موجه لخدمة المواطن.
0: نعم.
1: أنا اليوم فلسفة العمل القطاع العام غير مثلا عن المؤسسة الربحية أو عن القطاع الخاص. أنت اليوم

0: اليوم موجود من أجل الخدمة. فيرتبط بهذا المفهوم مجموعة من السلوكيات والاتجاهات اللي يجب
1: أن تتوفر. إذا عطوفتك نتحدث بكل الشخص. صراحة الخريج الحديث فرصته بالتتعين تتضاءل قليلة جدا،
0: بالعكس
1: ضيقة بتكون،
0: بالعكس
1: لأنه هو بكتسب المعرفة بالدراسة الجامعية.
0: خلينا نكون واضحين، اليوم الوظائف اللي بيحتاجها القطاع العام لكل وظيفة زي ما حكينا نضع الشروط ونضع الكفايات المرتبطة بهذه الوظيفة ونعلن عنها، نحكي هذه الشروط وهذه الكفايات المرتبطة في الوظيفة. الشخص اللي بيحقق أكبر قدر ممكن من هذه الكفايات هو صاحب الفرصة الأعلى. طيب المهارات من وين بده يجيبها؟ ما هو جزء كمان من دراسة الجامعية بتعلم مهارات، جزء من تعلم الذاتي هو ومتابعته بتعلم مهارات. يعني مثلا الحاسوب أو التقنيات الحديثة، وسائل التواصل الاجتماعي، كلها من المهارات الجديدة اللي أصبحت اليوم لصيقة بالوظائف.
1: نعم.
0: فقد تتوفر عند الشخص، مش شرط يكون أنه صار عنده خبرة حتى تتوفر فيه هذه المهارات أو هذه الكفايات. يعلن عنها للجميع من خلال منصة إلكترونية، وهذا أمر هام لأنه أحد الضمانات هو وجود المنصة الإلكترونية.
1: بتحقق عدالة المنصة؟
0: بتحقق عدالة، لأنه التكنولوجيا أو المنصة ما بتعرف أحد، هي مبرمجة على ضوابط معينة. بنحكي الوظيفة هي الشروط تبعتها من حيث العمر، من حيث المكان الجغرافي إذا كانت موجود، من حيث التقدير الجامعي، من حيث الجنس إذا استدعى الأمر ذلك، وغيره من الحيثيات بتكون موجودة داخل المنصة. فلما يجي الشخص يتقدم، إذا ما تحققت أي من هذه الشروط ما راح يقدر يتقدم بالأساس.
1: نعم.
0: لأنه التكنولوجيا مبرمجة وعندنا ربط إلكتروني مع كافة الجهات ذات العلاقة كالأحوال المدنية وغيرها من الجهات. التقديم إلكتروني بالكامل.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك بتتم عملية فرز. الفرز بيتم تحت رقابة هيئة الخدمة والإدارة العامة. أحيانا إذا وجدنا أنه في فرز كان بحاجة إلى تصويب بنطلب من الدائرة تصويبه.
1: استكمال الوثائق. نعم. مثلا
0: أحيانا ممكن على سبيل المثال
1: بكون.
0: ممكن في شخص اعتبروه مثلا مش مطابق لسبب معين، ولكن لا المعززات تثبت أنه مطابق ونقول لهم لا هذا يعتبر مطابق حسب المعززات المرفقة، والعكس صحيح، ممكن يعتبر شخص غير مطابق لكن يتبين أنه أحد الشروط ما كان محققها، مثلا هو أرفق بكالوريوس بس مش البكالوريوس اللي مطلوب لهذه الوظيفة.
1: هذا وغيره. بكون قبل عقد الامتحان،
0: هذا قبل لسه في مرحلة،
1: يعني بكون في عنده فرصة ما بفوت الامتحان.
0: أول شيء الإعلان. الإعلان بيتم على مدار سبعة أيام. فسبع أيام يصل الإعلان بثلاث مواقع، إما على موقع الدائرة أو موقع الإعلانات الحكومية وفي الصحف المحلية.
1: نعم.
0: الورقية الأكثر انتشارا. يصل الإعلان إلى الجميع. مرحلة التقدم متاحة على مدار سبعة أيام إلكترونية بالكامل، ما فيها تدخل بشري. كثير من الضوابط النظام نفسه أو المنصة نفسها هي اللي بتتحكم فيه، بتحكي لك لا تغير مطابق لشرط كذا لوحدها المنصة.
1: نعم.
0: تخبر الشخص. بعد ذلك بتتم عملية الفرز، حاليا تتم من خلال لجان، لكن في المستقبل القريب راح تتم أيضا بشكل إلكتروني من خلال إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الفرز.
1: نعم.
0: فحتى الفرز ما راح يكون من خلال البشر أو من خلال الموظفين.
1: نعم.
0: بعد ذلك يعلن للعلن نتيجة الفرز، فبنحكي أستاذ زيد أنت مطابق لهاي الوظيفة أو مش مطابق وما السبب، وتعطى ثلاثة أيام حتى تعترض على هذه النتيجة وتقدم الأوراق.
1: هذا يعني بعزز الضمانات والعدالة إنك تعترض.
0: العدالة. نعم. تعترض إلكترونيا.
1: نعم.
0: أيضا ما بتروح تعترض بتزور الهيئة لا إلكترونيا، بتحكي أنا بعترض، أنتوا بتحكوا أنا ما عندي خمس سنوات، فعلا أنا اللي أرفقت الخبرات اللي عندي أرفقت ثلاثة، كنت ناسي أرفق تنتين هيهم.
1: نعم.
0: فهي السنتين اكتملوا عندي. بعد ذلك بيتم انتقالهم إلى اختبار كفايات وليس اختبار تخصص. هاي بهمني أنا الناس
1: نوضحها للناس، مش بالتخصص.
0: أنا اليوم مش فقط بالتخصص، إحنا ذكرنا أنه في عندي معارف ومهارات واتجاهات وسلوكيات.
1: نعم.
0: الاختبار اللي بتخضع له بيضم
1: أولا محوسب،
0: بيضم الثلاثة
1: وبيضم الثلاثة. نعم.
0: محوسب.
1: نعم.
0: أسئلة محوسب بالكامل.
1: كم سؤال؟
0: بيعتمد على طبيعة الوظيفة وطبيعة الاختبار.
1: نعم.
0: يعني في عندي وظائف مثلا بقدرات عالية بنحتاج أدوات تقييم مختلفة مش فقط الاختبار التقليدي.
1: نعم.
0: في عندي 14 شكل من أشكال الاختبارات بنعقدها، لعب الأدوار، المواقفية، المقابلات المبنية على الكفايات، في الكثير من أدوات التقييم. لكن خلنا نحكي الوظائف اللي أكثر انتشارا اللي هي بنسميها المستوى المبتدئ اللي نلتحق فيها، بيكون الاختبار محوسب بالكامل، قد تتراوح أسئلته من 25 إلى 40 سؤال، بغطوا الجوانب اللي أنا ذكرتها، فمش كلهم تخصص، ممكن تلاقي أمور لها علاقة بمهارات عامة، قدرات عقلية، تحليل منطقي، زائد أسئلة تخص الاتجاهات. من يضع هذه الأسئلة؟
1: ما بتم، بس اسمح لي أقاطعك، ما بتم قبل تأدية الامتحان توضحوا هذا الكلام للمتقدمين؟
0: نعم.
1: مثلا محاور الامتحان، خلينا نسميها يعني المحاور العامة للامتحان، يعني انتبه، اتحرز، تحوط، حتى ما تفاجأ أنا بطبيعة الأسئلة، لأنه زي ما تفضلت الأغلب بروع التخصص. نعم.
0: أول إشي، اليوم ملزمة الدائرة عندما تعلن عن الوظيفة إلزاميا على المنصة أن ترفق شيء بنسميه بطاقة الوصف الوظيفي، في بيكبس عليها الشخص موجودة، بتشرح له كل التفاصيل اللي ذكرناها، ما هي المهام، ما هي المهام التي يجب أن يقوم فيها في حال تعين، ما هي الكفايات، يعني ما هي المهارات اللي أنا بدور عليها.
1: نعم.
0: ما بتركها عامة، بقوله بدور على مهارة كذا ومهارة كذا ومهارة كذا.
1: نعم.
0: وبدور على الاتجاهات 1 2 3 موجودة في بطاقة الوصف. اليوم الهيئة قاعدين نشتغل على شيء بنسميه منصة الكفايات، سيتم إطلاقها قريبا، يعني بنحكي عن أيام.
1: نعم.
0: هذه راح يكون فيها إضافة لكل تفاصيل الاختبارات، راح نتيح له يعمل اختبارات تجريبية، يعني اعمل اختبار أنت هيك تجريبي، هو مش نفسه اللي راح تيجي تتقدم عليه، لكن بسويته بيعطيك فكرة عن طبيعة الأسئلة وطبيعة الكفايات اللي بندور عليها والمجالات المعرفية. هذا سيطلق قريبا. نرجع لمرحلة الخضوع للاختبار. من يضع الاختبار؟ الذي يضع الاختبار هم مختصين في القياس والتقويم بشراكة تامة مع الجامعات الأردنية والمراكز المتخصصة والنقابات والجهات الحواضن المهن بنسميها. بندرس مجالات الوظيفة وبنطلب وضع مجموعة من الأسئلة نضعها في بنك، البنك فيه مئات الآلاف من الأسئلة.
1: نعم.
0: لكنها مصنفة، هذه أسئلة بمستوى متوسط، هذه أسئلة بمستوى تميز بنسميه، هذه أسئلة بمستوى سهل. إلكترونيا لما يجي الشخص يخضع للاختبار، في اللحظة اللي بيدخل فيها على منصة الاختبار، طبعا احنا عندنا مركز متكامل تم افتتاحه العام الماضي. نعم. في يعني في هذا الوقت تقريبا، كان ضمن احتفالات المملكة بعيد الاستقلال في العام الماضي. هذا المركز مجهز بالكامل إلكترونيا، فيه حماية للبيانات بشكل واضح، فيه رقابة كاملة.
1: نعم.
0: وفق أفضل.
1: نعم.
0: المعايير، تخضع للاختبار بشكل إلكتروني، بتطلع الأسئلة تجيب عليها.
1: الأسئلة بتكون موحدة دكتور مهندس؟
0: الأسئلة موحدة
1: لجميع المتقدمين؟
0: لجميع المتقدمين، لكن في عندنا نظام النماذج، يعني بمعنى ممكن تكون أنت موجود على هذا الجهاز، يمكن يطلع لك السؤال رقم 1، لكن عند اللي قاعد جنبك بيكون هذا السؤال رقم 6.
1: هذا المعيار بحقق
0: هذا
1: العدالة.
0: المعيار بحقق عدالة،
1: ما بكون في تفاوت.
0: نفس الاختبار.
1: نعم.
0: نفس الاختبار، بس مثلا السؤال رقم 1 عندي بجوز يكون 6 عندك، ففي نفس الوقت احنا جالسين جنب بعض، لو اطلعت على شاشتك ما راح اقدر.
1: نعم.
0: استفيد، رغم انه البنية التحتية للمركز برضو مراعية ضمانات الخصوصية التامة لبنسميه محطة الاختبار.
1: نعم. بدي اسألك سؤال مهندس اذا تكرمت وجاوبني عليه بصراحة، شو التخصصات اليوم اللي القطاع العام ما بيحتاجها؟ بديش أسألك اللي بيحتاجها.
0: تمام.
1: اللي ما أنا مش بحاجة.
0: لازم أقفل قفلة صغيرة
1: بشكل
0: على
1: سريع
0: على موضوع الاختبار. مجرد ما أنهيت الاختبار وحكيت أنا أنهيت، بتطلع علامتك أمامك بتشوفها.
1: تمام.
0: ما في
1: هذا بيأهلك لموضوع المقابلة.
0: بيأهلك لموضوع المقابلة. المقابلة مسجلة بصوت وصورة.
1: نعم.
0: وبتيجينا النتائج والهيئة بتتولى التأكد من صاحب الأحقية حسب نتيجة الاختبار، مجموع لها نتيجة المقابل.
1: نعم.
0: الضمانات كثيرة لضمان العدالة، لكن سؤالك كثير مهم وسؤال يعني من الصعب الإجابة عليه بشكل مطلق، بقدر ما هو في رسالة بدنا نحملها في هذه الإجابة. ما في تخصص بنحكي مش مطلوب بالمطلق، ولا في تخصص بنحكي إنه هذا مطلوب بالمطلق. لازم نوضح أمرين فيما يتعلق بالقطاع العام. القطاع العام 60-70% من كل تعييناته تذهب إلى قطاعين، أكبر قطاعين اللي هما قطاع التربية وقطاع الصحة. هذولا أكبر قطاعين بيمثلوا 70% من تعييناتنا. 30% الباقيات هم من مختلف
1: التخصصات. يعني 70%
0: التخصصات.
1: عشان نوضح 10,000 وظيفة سنوية.
0: يعني
1: تقريباً
0: 10,000 وظيفة.
1: يعني متحدث عن 7,000.
0: 7,000 منهم بتروح للصحة
1: والتعليم.
0: والتعليم.
1: نعم، يعني 3,000. كل
0: لا
1: سنة
0: لباقي
1: التخصصات المطلوبة.
0: المطلوبة. وشو معنى التخصصات المطلوبة؟ قبل شوي لما شرحنا موضوع الكفايات، اليوم التخصص ما عاد هو العنصر الوحيد في الحصول على الوظيفة. ممكن أنا يكون عندي تخصصات مختلفة، لكن صاحب أكثر مهارات وبالذات مهارات المستقبل. يعني اليوم نفترض مهندس الزراعي، المهندس الزراعي اللي معاه مهارات حديثة

0: طور من حاله، صار بيعرف يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمله، علم البيانات، إدارة البيانات، التقنيات الناشئة، صارت فرصته أعلى بأن يجد وظيفة من اللي ما عنده هذه
1: بس
0: المهارات.
1: قديش عمره يا مهندس؟
0: تمام؟ بالعكس، اليوم الجيل الجديد ترى غير عن جيلنا، تعرض إلى التكنولوجيا من بواكير عمره، مش زي إحنا بجوز شفنا التكنولوجيا في مراحل متأخرة. اليوم الأطفال من المرحلة هاي قاعدين بيواجهوا هذا النوع من التقنيات والتكنولوجيا. وبحب أشير، كل العالم اليوم الدراسات بتحكي، حتى تقرير التنافسية ومنتدى الاقتصاد العالمي بيحكي إنه 40% من مهاراتنا إحنا اليوم ستختفي وتصبح بالية قديمة بحلول عام 2030،
1: لانه اليوم في تسارع كبير،
0: لانه في تسارع تكنولوجي
1: بالتكنولوجيا
0: كبير،
1: نعم،
0: تسارع تكنولوجي
1: والذكاء
0: كبير،
1: الاصطناعي.
0: وبالتالي اليوم هاي نصيحة للجميع،
1: نعم.
0: الى جانب اختصاصك الجامعي، ابحث عن تطوير نفسك في المهارات والتقنيات الناشئة والحديثة، لانها ستعزز من فرصتك مش بس في القطاع العام،
1: نعم،
0: في كل سوق العمل، انك تحصل على وظيفة افضل.
1: نعم، عندك إجابة يعني
0: أما التخصصات،
1: بالضبط يعني لو بدي أتحدث أعود خمس سنوات إلى الوراء،
0: لكن
1: ما عينت بهذه التخصصات؟
0: زي ما حكيت لك،
1: نعم.
0: لكن الاتجاه العالمي اليوم،
1: نعم،
0: بيروح أكثر باتجاه التخصصات الجديدة،
1: نعم،
0: الذكاء الاصطناعي، علم البيانات، التطبيقات التكنولوجية الحديثة، تطوير التطبيقات، البرمجة الذكية، الروبوتات، هذه كلها أصبحت التوجهات المستقبلية.
1: نعم. طيب.
0: في كثير تخصصات
1: نعم،
0: في مجالات الإنسانية والمجالات الإدارية الطلب عليها خف،
1: نعم،
0: في القطاع العام، لكن لا، ما بنقدر نحكي إنه لن يكون عليها طلب بالمطلق.
1: نعم. بدي أنتقل لمحور الآخر اللي هو تطوير أداء الموظف العام الحكومي واللي بتشتغل عليه الحكومة ضمن برنامج واضح ومعلن سابقا، دور تقييم الكفايات في تطوير الأداء والترقيات داخل المؤسسات الحكومية. وبدي أضيف كمان مسألة في غاية الأهمية، نعرف كثير وبنسمع أنه في تشوهات وتفاوت بالتعيينات، درجة ثالثة مثلا راتبه 300 دينار 400 دينار لكن بوزارة أخرى ممكن يأخذ 600.
0: تمام،
1: هل تم معالجة هذه التشوهات؟
0: هذه أحد المضامين الرئيسية اللي جاء فيها نظام إدارة الموارد البشرية.
1: نعم.
0: التشوهات اللي أنت ذكرتها مش سببها الراتب، الراتب كان واحد، لكن امتيازات، اختلاف الامتيازات بين مؤسسة وأخرى، فكانوا اثنين بيدخلوا على سبيل المثال بالدرجة السابعة على سلم الرواتب، راتبه مثلا تقريبا 300 دينار، في مؤسسات كانت بتعطيه 100 دينار حوافز ومكافآت، ومؤسسة بتعطيه 250 دينار.
1: نعم.
0: فصار في هذا النوع من التفاوت. النظام الجديد اليوم شو بحكي؟ بحكي إنه الشخص الذي يشغل وظيفة واحدة أيا كان عمله في مؤسسات القطاع العام، الداخلين،
1: نعم،
0: الجدد بيكون راتبهم موحد. فاليوم الإداري اللي،
1: نعم،
0: بيدخل على 500 دينار في وزارة X نفس الأمر في وزارة Y وفي أي مكان. هذا تعيينات ما بعد 1/7/2024.
1: نعم.
0: واحدة من المضامين الإصلاحية الجديدة أنه تحولنا لشيء بنسميه الراتب للوظيفة وليس للشخص.
1: كيف اليوم بتم النظر من قبلكم إلى التحول الرقمي المتسارع وشو أثره على أداء الموظف الحكومي؟ وفي اليوم تخوف لدى الناس أنه ممكن بأي لحظة يتم الاستغناء عن خدماتي لأنه دخل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
0: نعم. هذا
1: مصدر قلق.
0: هذا تخوف مشروع وتخوف موجود في كل دول،
1: نعم،
0: العالم. عشان هيك احنا اليوم نحكي انه دخول التكنولوجيا بالعكس هو شيء ايجابي، التحول الرقمي شيء ايجابي بينهض به الخدمة.
1: نعم.
0: لكن اليوم العمل الرئيسي بده يكون كيف نؤهل الموظفين اللي كانوا موجودين على عمل نفترض لم يؤتمت او لم يرقمن تقليدي، كيف نأهلهم حتى يكونوا قادرين اشغال وظائف اخرى،
1: نعم،
0: موجودة في ذات المؤسسة ولازلنا بحاجتها. ففي عمل،
1: نعم،
0: كبير بنسميه اعادة التأهيل والتوزيع،
1: نعم،
0: بحيث انه اي تأثيرات رقمية على الموظفين يتم معالجتها من خلال الاستثمار في نفس الموظفين.
1: نعم. اخيرا عطوفتك اذا تكرمت، شو اليوم ابرز اولوياتكم بالمرحلة الحالية واللي تشتغلوا عليها للمرحلة القادمة؟
0: شوف، هيئة الخدمة والإدارة العامة اليوم هي في عمرها سنتها الثانية من تأسيسها.
1: نعم.
0: يمكن في المرحلة الأولى ركزنا كثير
1: على
0: ملف الموارد البشرية.
1: نعم.
0: وعلى تأسيس الهيئة وتمكينات أو الممكنات المؤسسية لانطلاقة أعمالها.
1: نعم.
0: لكن اليوم إحنا بدأنا نطور ونعمق دور الهيئة في مجالات أخرى، في تطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات القطاع العام، في ملف القيادات الحكومية، في ملف التخطيط الاستراتيجي ووضع المستهدفات وإدارة الأداء المؤسسي. أيضا لنا دور كبير في الخدمات الحكومية في إعادة هندستها وتبسيطها وتحسين الإجراءات، أيضا في إدخال تقنيات الحديثة في العمل العام أو في الإدارة العامة. وبالتالي الهيئة اليوم تعتبر ممكن رئيسي لتحقيق مستهدفات خارطة الطريق تحديث القطاع العام، وأبرزها البرنامج التنفيذي اللي أطلق بداية هذا العام بحضور جلالة الملك اللي بارك هذا البرنامج، واللي الهيئة اليوم لاعب رئيسي فيه.
1: إن شاء الله بنتمنى لكم التوفيق في المرحلة القادمة. عطوفة ضيفي هنا في استوديو برنامج لقاء الأسبوع المهندس فايز النهار رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، شكرا جزيلا لكم على هذا الحوار الثري والمهم، وعلى ما تفضلتم به من معلومات وتوضيحات حول ملف التعيينات وتطوير الإدارة العامة. شكرا جزيلا لعطوفتك، بارك الله فيك.

0: بهذا القدر نكتفي مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج لقاء الأسبوع. شكرا لفريق العمل من الهندسة الإذاعية طارق السجار، وأيضا من المونتاج محمد الزعبي وإبراهيم الخالدي، في مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، في التصوير علي الوديان، وأيضا في الإعداد خالد القلاب، وفي الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. هذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء جديد خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
1: لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشدي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. قصة وقصيدة.

0: إعداد محمد الحنيطي، تقديم تغريد الزوهرة.
1: أسعد الله أوقاتكم متابعينا الأعزاء، مساء الخيرات عليكم جميعا، أحييكم على تغريد الزوهرة. حلقة جديدة من برنامجكم قصة وقصيدة عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نقف اليوم عند واحدة من المدائح النبوية التي ما زالت حاضرة في ذاكرة الأردنيين ومحبي الإنشاد الديني، وهي المدحة التي كتب كلماتها الملك عبد الله الأول، ذلك القائد الهاشمي الذي جمع بين القيادة والحكمة والأدب والشعر.

فالملك عبد الله الأول لم يكن رجل دولة فقط، بل كان صاحب ثقافة واسعة وشاعرا مميزا، أحب اللغة العربية وكتب القصائد الوطنية والدينية والوجدانية، حتى أصبح له ديوان شعر معروف يضم العديد من الأعمال التي عبرت عن فكره ومشاعره وارتباطه بالعروبة والإسلام. وقد تميز شعري بالبساطة والصدق وقربه من الناس، لذلك بقيت كثير من قصائده تتردد حتى اليوم في المجالس والبرامج الثقافية والوطنية.

من بين تلك الأعمال جاءت هذه المدحة النبوية التي حملت في كلماتها محبة صادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت قصيدة مليئة بالمشاعر الروحانية والمعاني الجميلة التي تعبر عن مكانة النبي الكريم في قلوب المسلمين. وقد أحب الناس هذه المدائح لما فيها من كلمات عذبة وأسلوب قريب من القلب، فأصبحت تنشد في مناسبات دينية مختلفة وتناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل.

لما زاد من شهرة هذه المدائح وأعطاها حضورا أكبر إنها أنشدت أمام الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في مناسبة حملت طابعا دينيا ووطنيا جميلا، حيث شعر الحضور بقيمة هذا الإرث الأدبي الهاشمي الذي ما زال حاضرا حتى اليوم. وكان ذلك المشهد رسالة واضحة بأن الأردن يحافظ على تراثه الثقافي والديني ويعتز بالكلمة الراقية التي تحمل المعنى والقيمة. عندما نستمع إلى هذه المدح اليوم فإننا لا نستمع فقط إلى لحن جميل أو كلمات من الماضي، بل نستمع إلى جزء من تاريخ الأردن الثقافي والأدبي، وإلى صوت شاعر وقائد أراد أن يعبر عن حبه للنبي الكريم بالكلمة الصادقة. وهذا ما جعل هذه المدحة تبقى قريبة من الناس رغم مرور السنوات، لأن الكلمة التي تخرج من القلب تصل دائما إلى القلوب.

كما أن هذه المدائح النبوية كانت وما زالت جزءاً مهماً من الثقافة العربية والإسلامية، إذ اعتاد الناس على إنشادها في المناسبات الدينية والاحتفالات الروحانية، لما تبعث في النفوس من طمأنينة ومحبة وذكر طيب.

هذه المحبة والذكر الطيب لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأردن تحديداً حافظت العائلات والمجالس الشعبية والفرق الإنشادية على هذا اللون الجميل من الفن الهادف الذي يجمع بين الأدب والإيمان والتراث، ويبقى للملك عبد الله الأول مكانة خاصة في تاريخ الشعر الأردني، لأنه استطاع أن يترك أثراً ليس فقط في السياسة وبناء الدولة، بل أيضاً في الأدب والثقافة والشعر. فكانت هذه القصائد شاهداً على مرحلة مهمة من تاريخ الوطن، وعلى شخصية قائد أحب الكلمة كما أحب الوطن.

0: أعزائي المتابعين اسمحوا لي أن حلقتي لليوم آملين أن نلقاكم في قصة وقصيدة جديدة. كنت معكم أنا تغريد الزواهرة، من الإعداد محمد الحنيطي، ومن الهندسة الإذاعية عبد العزيز عبابنا.
1: قصة وقصيدة.

إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، عزيمتكم الماضية، صوتكم الشجاع المؤمن بالله، وبهذا الحمى العربي الوجه والضمير والرسالة.

الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يبدأ اليوم زيارة عمل إلى ألمانيا، يلتقي خلالها كبار المسؤولين الحكوميين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية يعقد اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء ويقر الإطار الاستراتيجي لعمل الأكاديمية. وزير الخارجية يبحث في دبلن مع رئيس الوزراء الإيرلندي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن إسقاط طائرة مسيرة مجهولة المصدر داخل الأجواء الأردنية. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة كانت محمولة بواسطة ثلاث طائرات مسيرة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية، وعشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك. استشهاد 14 شخصا وإصابة 31 آخرين في غارات إسرائيلية على بلدات جنوبية لبنان منذ فجر اليوم. الأمم المتحدة تحذر من أزمة غذائية عالمية بسبب اضطرابات مضيق هرمز. وأخيرا أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم. ختام الموجز، في أمان الله.

جنودنا البواسل، إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم وقوة إلى جانب قوتكم.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري. تقديم ياسين العودات.

0: أعزائي من جديد، أهلا وسهلا بكم إلى بداية هذا اللقاء من برنامجكم الأردن عبر العصور. وموضوع حلقتنا هذا المساء الدور القومي للأردن في دعم القضايا العربية، والذي سنبحثه مع أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي. دكتور، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا بك، والشكر الجزيل إلى إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
0: دكتور، موقف الأردن في دعم القضايا العربية والأردنيين يشار له بالبنان، وشواهد قبورهم موجودة في كل مكان. الحديث لك، تفضل.
1: أشكرك سيدي. حقيقة الأردن لها دور سابق في التاريخ في دعم القضايا العربية، وقد تمثل هذا الدور حتى فيما قبل الإمارة، ممثلا بدعم ومساندة الثائر قاسم الأحمد، وهو زعيم من نابلس، حيث هذا الرجل قد قاد ثورة على إبراهيم باشا، عندما قام إبراهيم باشا بفرض التجنيد الإجباري على أبناء فلسطين، وقام أيضا بجمع الضرائب منهم، وفوق ذلك قام بجمع السلاح من أبناء فلسطين، مما أثار الثائر قاسم الأحمد وشارك في ثورة مع أبناء فلسطين قادها بنفسه ضد إبراهيم باشا وقواته، وقد شاركه في ذلك عيسى البرقاوي وابن مصطفى وعبد الله الجرار ومجموعة من أبناء فلسطين الأخيار. طبعا عندما اشتدت الحملة المصرية على هؤلاء الثوار، لابد لهم من أن يبحثوا عن ملجأ، فوجدوا خير ملجأ هو شرق الأردن. عبروا من الخليل عبر منطقة غور الصافي، ومن غور الصافي اتجهوا إلى الطفيلة، ومن الطفيلة استقر بهم المقام في مدينة الكرك، ونعم المقام، حيث وجدوا في قلعة الكرك المحصنة ما يحميهم من جور إبراهيم باشا ومن التفاف القبائل والعشائر الكركية، وما جاورهم من قبائل البدو الذين وجدوا فيهم كل معونة وكل خير. حقيقة حملة إبراهيم باشا تتبعت أثر هذا الثائر، ولما سمع بذلك حاول أن يعني يجد مكانا آخر، فلجأ إلى السلط، وفي السلط أيضا وجد نعم النصير له، وهناك أطبقت عليه القوات حملة إبراهيم باشا من اتجاهات مختلفة، وألقوا القبض عليه وأخذوه إلى طبعا معتقلا إلى دمشق، حيث نفذ فيه حكم الإعدام سنة 1834. هذا طبعا يعكس الدور الأردني لأبناء شرق الأردن في إيواء الثوار الفلسطينيين ومساندتهم في خلال تلك المرحلة، فقد وجد قاسم الأحمد ورفاقه في مدن وقرى الأردن ملاذا آمنا ودعما من العشائر والأهالي في مواجهة وملاحقة قوات المصرية. المرحلة الثانية التي حقيقة قام بها أبناء الأردن في دعم القضايا العربية كانت خارج إطار المنطقة.

0: وخارج إطار القارة أيضا. تمثلت في دور قام به أحد أبناء إربد الأكارم هو نجيب السعد العلي البطاينة عام 1920. ولا بد من التعريف بهذا البطل القومي الأردني. ولد نجيب البطاينة أو نجيب كما يسمونه الحوراني في إربد في أواخر القرن التاسع عشر، وقد بدأ تعليمه في قرية اسمها البارحة وهي في من قرى إربد، وتقع طبعا ضمن منظومة القرى في الشمال الأردن، وحيث تعلم القراءة والكتابة والقرآن، وهذا طبعا معروف يعني الدراسة كانت قديما تركز على تعلم القراءة اللغة العربية والقرآن الكريم وحفظ آيات القرآن الكريم. ثم درس في مدرسة إربد الابتدائية، وبعد ذلك سافر إلى دمشق حيث درس في مدرسة في دمشق مشهورة اسمها مدرسة عنبر، وهي من أشهر مدارس البلاد في الشام آنذاك. طبعا في عام 1901 انتقل إلى إسطنبول عاصمة الدولة التركية، ودرس هناك في مدرسة شيوخ العشائر، وبعد أن تخرج التحق بالكلية العسكرية العثمانية، وتخرج منها في عام 1905 برتبة ضابط برتبة ملازم ثاني. بعد ذلك عمل طبعا في قوات الجيش العثماني، وأسندت له مهام أولها أنه عمل في مدينة العقبة الأردنية، وهي تعتبر من ضمن طبعا تابعة لولاية سوريا التابعة للدولة العثمانية في ذلك الوقت. ومن هناك توجه في عام 1910 إلى العمل في دمشق، وأيضا توجه في عام 1911 إلى اليمن، ومن اليمن انطلق إلى ليبيا للمشاركة مع إخوانه الثوار الليبيين، ومنهم عمر مختار وأحمد الشريف السنوسي في ثورة ليبيا الشهيرة والمعروفة طبعا، وقاد هنالك يعني معارك، وقام بتدريب أيضا كونه ضابط، قام بتدريب الثوار على السلاح، وكان له دور كبير في دعم ومناصرة الأخوة الليبيين في ليبيا. خلال وجوده في ليبيا شارك في العديد من المعارك وقيادة الوحدات القتالية، وعرف بين المجاهدين الليبيين بالشجاعة والانضباط، مما جعله يحظى بمكانة بارزة في صفوف المقاومة السنوسية، واستمر طبعا في القتال حتى أصيب بجروح خطيرة استشهد على أثرها في عام 1914 ودفن في ليبيا. وتكريما لهذا الشهيد بنيت مدارس وسميت شوارع باسم الشهيد الأردني البطل نجيب سعد العلي البطاينة. هذه حقيقة السيرة تعكس جانبا من الدور الذي قام به أحد أبناء الأردن في الوقوف إلى جانب القضايا العربية والدفاع عن الأرض العربية وحرية شعوبها، إذ لم تقتصر مشاركتهم على الدفاع عن وطنهم فحسب، بل امتدت إلى على مساحة الوطن العربي كما ذكرت، سواء في فلسطين أو في ليبيا.
1: يا سيدي الأستاذ الدكتور هاشم الراشد أستاذ الجغرافيا السياسية، شهد الأردن مؤتمرات سياسية متعددة لنصرة القضايا العربية، وفي المقدمة القضية الفلسطينية. فلسطين هي الأقرب إلينا ونحن معنيون بها أكثر من غيرنا. أبرز المؤتمرات التي شهدتها الحركات الوطنية الأردنية.
0: نعم سيدي، من المعروف أنه بعد ما انتهت حكومة الأمير فيصل في سوريا على أثر معركة ميسلون في تموز 1920، حدث فراغ سياسي في المنطقة وخاصة في الأردن تحديدا. وطبعا هذا الفراغ السياسي دعا أبناء الأردن للتخوف من الوجود الفرنسي في سوريا ولبنان والوجود البريطاني في العراق والأردن وفلسطين، مما دعا إلى عقد مؤتمرات على مستوى أبناء الأردن. وبدأت حقيقة في شمال الأردن بمؤتمر في عام 1920، هذا المؤتمر الذي عقد دعا إليه في بلدة قم في إربد ناجي باشا العزام، وناجي باشا العزام شخصية أردنية معروفة، شكل أحد الحكومات الأردنية التي تحدثنا عنها في حلقات سابقة. وعقد هذا المؤتمر في 6 نيسان 1920، وكان المشاركون فيه هم زعامات أردنية في الشمال منها ناجي العزام وعلي خلقي الشرايري وكايد المفلح العبيدات وعدد من وجهاء عجلون وإربد. طبعا كان من مقررات هذا المؤتمر اللي هو دعم القضية الفلسطينية أو الثورة الفلسطينية من خلال جمع المال في الأردن وجمع السلاح وإرساله لإخواننا الفلسطينيين المناضلين في فلسطين، ثم مقاومة الانتداب البريطاني من جانب والمشروع الصهيوني. الانتداب البريطاني هو الذي سهل عملية انتقال الأراضي لليهود في فلسطين، وبالتالي كانت عملية مقاومة هي مشروعة بالنسبة للثوار الفلسطينيين، ومن جانب الأردنيين أيضا هي مشروعة من أجل الدعم تقديم الدعم والمشاركة فعليا أيضا ضد التحركات البريطانية في فلسطين أو المستوطنات اليهودية في شمال فلسطين. من المؤتمرات الأخرى التي عقدت طبعا مؤتمر أم قيس، وهذا مؤتمر معروف ومشهور، كانت طبعا هنالك دواعي أو أسباب إلى عقد هذا المؤتمر، وذلك على طبعا جاء بعد دخول القوات أيضا الفرنسية إلى دمشق في عام 1920 واحتلال دمشق، وجاء في مرحلة حقيقة حساسة بالنسبة للوطن العربي، شهدت فراغ سياسي في الأردن وتصاعد في القلق على مستقبل الأردن، لأن الأردن نشأت فيها حكومات كما ذكرنا في الحلقات السابقة محلية ولم تكن بالمستوى المطلوب لتوحيد الأردن أو لتشكيل قوة عسكرية تحمي هذه الحكومات أو حتى توفر الأموال لها. وبالتالي نادى حقيقة الأحرار الأردنيون إلى انعقاده، وكان هذا المؤتمر من نادى إليه هو أيضا ناجي باشا العزام، كايد المفلح عبيدات، علي خلق الشرايري، وأيضا من البلقاء مظهر أرسلان هو كان رئيس حكومة البلقاء المحلية. تاريخ الانعقاد جاء تقريبا بعد 5 شهور من انعقاد مؤتمر قم في إربد اللي هو في تقريبا 2 أيلول 1920. كان المشاركون في المؤتمر شيوخ أيضا من عشائر الأردن من إربد وعجلون والسلط، إضافة إلى المندوب البريطاني الميجور سومرست. وكانت من أبرز قرارات هذا المؤتمر أنه تتشكل حكومة عربية وطنية مستقلة في شرق الأردن، رفض الهجرة اليهودية إلى فلسطين باعتبار أن هذه الهجرة هي عملية إخلال بالتوازن السكاني في الضفة، وهذا طبعا إدراك سياسي من جانب أبناء شرق الأردن، لأنه عملية نقل اليهود إلى فلسطين يعني عملية الإجهاز على فلسطين. ثم أيضا طالبوا بمنع بيع الأراضي أو انتقال الأراضي الفلسطينيين إلى اليهود، ثم دعم الموقف العربي تجاه القضايا أو العربية وخاصة القضية الفلسطينية، ثم رفض السياسة البريطانية والسياسة الفرنسية في المنطقة بعد احتلال دمشق عاصمة سوريا، تشكيل قوة عسكرية وطنية لحماية البلاد. هذه حقيقة أبرز النقاط أو أبرز المطالبات اللي طالبوا فيها. طبعا جاء على رأس هذه المطالبات تأكيد على وحدة المصالح العربية بين شرق الأردن وفلسطين. ويعد المؤتمر مؤتمر أم قيس هو المؤتمر الأردني الأول الذي حقيقة يعني أبرز الوعي الأردنيين وعبر عن وعي سياسي مبكر بالقضية الفلسطينية وبمستقبل شرق الأردن.
1: نعم. أستاذ الدكتور هاشم الرواشدي، الموقف الأردني في دعم الثورات الفلسطينية موقف مشهود له ومثبت بالدلالات، وخصوصا إيواء الثوار والتزويد بالسلاح. لدينا قصة طويلة مع إيواء الثوار الفلسطينيين الذين ضايقتهم قوات الانتداب البريطاني والعصابات الصهيونية في فترة العشرينات والثلاثينات، ماذا لديك حول ذلك من معلومات؟
0: نعم سيدي، الأردن حقيقة لم ينقطع عن دعم إخواننا الفلسطينيين، ولم تكن يعني دعمه لمرة واحدة بل لمرات ومستمرة حتى المستقبل، يعني المعروف الموقف الأردن من القضية الفلسطينية. تذكر الروايات حول ذلك أن الحاج أمين الحسيني في عام 1920 لجأ إلى الأردن بعد أن تمكن من الهروب من الحكم الذي أصدرته الحكومة المنتدبة اللي هي بريطانيا في عام 1920، وقد حكم قيل 10 سنوات وقيل 15 سنة، يعني حكم طويل في النهاية من قبل كما ذكرت حكومة الانتداب التي قامت تتبعه وملاحقته من أجل إلقاء القبض عليه وتنفيذ حكم السجن بحقه، إلا أن

0: أنه لجأ إلى الأردن. وكان طبعا شو سبب أو ما هو السبب الذي دعا بريطانيا إلى ملاحقة الحاج أمين حسيني؟ كان السبب أنه قام بمناهضة الوجود الصهيوني، وعبر عن رفضه للسياسة الانتداب البريطاني التي تمالئ أو تصافف أو تقف إلى جانب الحركة الصهيونية في عملية انتقال الأراضي أو بيعها، وفي عملية جلب المهاجرين اليهود من أصقاع الأرض من شرقها وغربها لتوطينهم على حساب الفلسطينيين في فلسطين. وطبعا هو قام بمظاهرات من خلال فعاليات سياسية عبر النادي العربي، وهذا النادي الذي شكله الحاج أمين حسيني تأسس في عام 1918، ولكن نتيجة للمتابعة الحثيثة لجأ إلى الكرك وقام فيها مدة قصيرة. ويلاحظ أن الكرك يعني حقيقة لها دور مشهود في إيواء الثائرين، ثم غادرها إلى دمشق. وهذا يعكس أن الكرك وأن أبناء الأردن كان لهم دور في إيواء المناضلين العرب ومساندة قضاياهم، وخاصة القضية الفلسطينية خلال فترة الانتداب البريطاني. المثال آخر على إيواء المقاومين الفلسطينيين كان بعد 5 سنوات من الحاج أمين حسيني، تمثل في إيواء أبناء الشوبك إلى عيد الصانع الترباني. وعيد الصانع هو معروف يعني اسمه عيد سليمان عيد الصانع الترباني الملقب بهبوب الريح. هذا الرجل لجأ إلى الشوبك وأخذ، وهو من بني يعني أبناء بئر السبع، وأخذ ينطلق لمقاومة الوجود البريطاني في فلسطين. ولخفته وسرعته في تنفيذ عملياته كانت القوات البريطانية ترسل من يتتبع أثره لإلقاء القبض عليه، فيعود العسكر ويقول لقائدهم لم نعثر له على أثر. فمن كثرة الرداد هذه الجملة سموها هبوب الريح، لأنه كالريح ينطلق سريعا ثم يختفي عن أنظار القوات البريطانية. طبعا لجأ عيد الصانع إلى الشوبك لأنه وجد فيها الدعم والحماية من أهلها، ووفروا له الملاذ الآمن وساعدوا على مواصلة مقاومته. وعندما علم السلطات البريطانية بمكان اختبائه أنه يلوذ إلى الشوبك أو يلجأ إلى الشوبك، قامت بالاتصال بالقوة المنتدبة في شرق الأردن ممثلة بقائد الجيش العربي وقت ذاك، وهو بريطاني طبعا لأن الأردن كانت تحت النفوذ البريطاني أو الانتداب البريطاني. فذهب بنفسه قائد الجيش اللي هو فريدريك جيرارد، وطبعا من أجل إلقاء القبض عليه. كان مدير ناحية الشوبك عرار اللي هو مصطفى وهب التل، والد رئيس الوزراء الأسبق وصف التل. مصطفى التل رفض، وكونه قومي طبعا عربي ومعروف بقوميته، رفض تسليمه. وطبعا نشرت التلفزيون الأردني مسلسل اسمه هبوب الريح، وأعتقد أنه نشر في المطلع الثمانينات إن لم تخن الذاكرة في سنة 1984 نشر الجزء الأول منه. هذا الموقف يعد مثالا واضحا على إسناد الأردنيين للثوار الفلسطينيين سياسيا وشعبيا خلال تلك المرحلة. ثائر آخر أيضا لجأ إلى الشوبك وهو من أبناء بئر السبع، اسمه إبراهيم أبو رقيق. وهذا إبراهيم أبو رقيق كتب فيه شاعر شوبكي قصيدة، يعني إذا كان المقام يسمح لي بذكرها، يقول فيها الشاعر الشوبكي محمد بن هلال الهباهب الشوبكي، طبعا شعر شعبي، ويقول فيها: ولد أبو رقيق حصل اليوم قايد يلي علومه تنكتب بالجرايد، واصبح عليكم يا هلا الغرب زايد من كثر ما تمدوا لبيته مفاليس، هيك يا شيخا تقود السرية بملاطم الفرسان بلوى قضية، لأنه ركب فوق العبية يرخي جرير عنانها على الملابيس، لأنه تمثنا واعتلى كل مشوال يتلاه على الطوعات 200 خيال. طبعا هذا الشعر الشوبكي يعبر عن إحساس أنه لديه إدراك سياسي، ولدى أبناء الشوبك أن هناك إدراك سياسي بأن الشوبك بشكل عام بشكل خاص والأردن بشكل عام لديها وعي باتجاه القضية الفلسطينية، وهذا تحفيز للمناضلين من جانب أبناء شرق الأردن ودعم معنوي ونفسي للمناضلين.
1: يا سيدي، موضوع دعم المقاومة العربية والقضايا العربية موضوع طويل، سنكمله في الحلقة القادمة أستاذنا أستاذ الجغرافيا السياسية الدكتور هاشم الرواشدي بشكل آخر ونماذج أخرى من دعم الأردنيين للمقاومة العربية أينما كانت، في سوريا، في فلسطين، في ليبيا، في كل مكان آخر. سعدنا فيك سيدي في هذا اللقاء، ويا ميت أهلا وسهلا فيك.
0: وأنا سعيد أكثر حقيقة، وأشكرك ياسين بيك.

0: لهذا اللقاء الطيب، وأشكر إذاعتنا العزيزة إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: الله يبارك فيك. أعزائي، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء، حتى نلقاكم مجددا. هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، ومن التصوير والمونتاج إبراهيم الخالدي ومؤمن الحنيطي، ومن المتابعة ثمار الفاعوري، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. حتى نلقاكم مجددا، هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري. تقديم ياسين العداد.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.
1: أعزائنا المستمعين متابعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بنك المعلومات، البرنامج الذي نفتح فيه أبواب المعرفة على مصرعيها ونبحر معكم في قصص الأشياء التي نراها كل يوم لكننا

حلقتنا اليوم عن قضية تعد من أخطر القضايا التي واجهتها البشرية عبر العصور، قضية لا تدمر الجيوش ولا تهدم المدن بالقنابل، لكنها قد تسقط دولا كاملة من الداخل. إنها قضية الفساد، من رشوة حمورابي إلى قانون أمريكا، رحلة البداية لمحاربة الفساد. الفساد ليس مجرد رشوة تدفع تحت الطاولة ولا معاملة تنجز بالواسطة، بل هو منظومة قد تلتهم الاقتصاد وتضعف العدالة وتسرق حقوق الشعوب وتؤخر تقدم الأمم لعقود طويلة. فكيف بدأ الفساد؟ ولماذا ينتشر في بعض الدول أكثر من غيرها؟ وما أغرب قضايا الفساد في التاريخ؟ وكم يخسر العالم سنويا بسبب هذه الآفة؟ كل ذلك وأكثر نكتشفه معكم في حلقة اليوم، فابقوا معنا. ما هو الفساد؟ يعرف الفساد بأنه إساءة استخدام السلطة أو المنصب لتحقيق مكاسب شخصية، ويأخذ الفساد أشكالا كثيرة مثل الرشوة والاختلاس والمحسوبية والواسطة والتهرب الضريبي وغسل الأموال واستغلال النفوذ وتزويد العقود والمناقصات. والفساد لا يقتصر على الحكومات فقط، بل قد يوجد في الشركات والمؤسسات وحتى في بعض المجالات الرياضية والطبية والتعليمية. هل الفساد ظاهرة حديثة؟ الحقيقة أن الفساد قديم جدا، وربما وجد منذ أن وجدت السلطة نفسها. في الحضارات القديمة كالحضارة الرومانية، كان بعض المسؤولين يبيعون المناصب السياسية مقابل المال. وفي الصين القديمة سجلت حالات لسرقة أموال الضرائب منذ آلاف السنين. حتى في العصور الوسطى كان بعض القيادة يمنحون الأراضي والمناصب للأقارب والأصدقاء مقابل الولاء للكفاءة. أما في العصور الحديثة فقد أصبح الفساد أكثر تعقيدا بسبب تطور الاقتصاد العالمي والنظام المالي والتكنولوجيا. أرقام صادمة عن الفساد. تشير تقارير دولية إلى أن العالم يخسر سنويا تريليونات الدولارات بسبب الفساد، وتقدر بعض الدراسات أن ما يدفع كرشاوى حول العالم يتجاوز تريليون دولار سنويا، بينما تهدر أموال أكبر بكثير بسبب الاختلاس والتهرب الضريبي وغسيل الأموال. والأخطر من ذلك أن الفساد لا يسرق المال فقط، بل يسرق فرص العمل والخدمات الصحية وجودة التعليم وثقة المواطن بالدولة. ففي بعض الدول قد يؤدي الفساد إلى انهيار البنية التحتية أو تأخر المشاريع أو حتى وقوع كوارث بسبب استخدام مواد رديئة أو سرقة موازنات الصيانة. الفساد والحروب. التاريخ يثبت أن الفساد كان سبباً في سقوط دول وامبراطوريات. بعض المؤرخين يرون أن جزءاً من أسباب ضعف الإمبراطورية الرومانية كان انتشار الرشوة وشراء المناصب العسكرية والسياسية. وفي العصور الحديثة تؤكد تقارير كثيرة أن الفساد يضعف الجيوش والاقتصادات ويجعل الدول أقل قدرة على مواجهة الأزمات والحروب. فعندما تسرق الأموال المخصصة للبنية التحتية أو التسليح أو الصحة، يصبح المجتمع أكثر هشاشة أمام أي خطر.

0: أغرب قضايا الفساد في العالم. عبر التاريخ ظهرت قضايا فساد أثارت دهشة العالم، ومن أغربها بيع برج إيفل في واحدة من أشهر عمليات الاحتيال في التاريخ. الفساد الرياضي. حتى الرياضة لم تسلم من الفساد، ففي بعض البطولات العالمية كشفت فضائح تتعلق بشراء الأصوات لاستضافة بطولات دولية أو التلاعب بنتائج المباريات أو دفع رشاوى لمسؤولين رياضيين، وقد أدت بعض هذه القضايا إلى سجن مسؤولين كبار وإعادة التحقيق في بطولات عالمية. اختفاء أموال هائلة. في بعض الدول اكتشف اختفاء مليارات الدولارات من خزائن الدول أو من مشاريع عامة دون أن تنجز المشاريع أصلاً. وفي إحدى القضايا الشهيرة تبين أن أموالاً كانت مخصصة لبناء طرق ومدارس ومستشفيات تحولت إلى حسابات شخصية لمسؤولين. لماذا ينتشر الفساد؟ هناك عدة أسباب تؤدي لانتشار الفساد، منها ضعف الرقابة. عندما تغيب الرقابة والمحاسبة يصبح الفساد أسهل. الفقر والبطالة. في بعض الأحيان قد تدفع الظروف الاقتصادية الصعبة بعض الأشخاص لقبول الرشوة أو استغلال النفوذ. غياب الشفافية. كلما كانت المعلومات مخفية عن الناس زادت فرص التلاعب. أو استغلال السلطة. عندما يعتقد المسؤول أنه فوق القانون تبدأ التجاوزات بالظهور. كيف تحارب الدول الفساد؟ بعض الدول استطاعت تقليل الفساد بشكل كبير عبر خطوات مهمة، منها تطبيق القانون على الجميع وتعزيز استقلال القضاء وحماية الصحافة الحرة واستخدام التكنولوجيا في المعاملات الحكومية وإنشاء هيئات رقابية قوية وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن التجاوزات. واليوم تستخدم بعض الحكومات أنظمة رقمية لتقليل الاحتكاك المباشر بين الموظف والمراجع، مما يقلل فرص الرشوة والتلاعب. هل يمكن القضاء على الفساد تماماً؟ يرى كثير من الخبراء أن القضاء الكامل على الفساد أمر صعب، لكن يمكن تقليله بشكل كبير عندما توجد قوانين عادلة ورقابة فعالة ومؤسسات قوية ووعي مجتمعي وإعلام حر ومسؤول. فكلما ارتفع وعي الناس بحقوقهم وواجباتهم أصبح من الأصعب على الفاسدين العمل في الظل. وفي الختام أيها الأحبة، الفساد ليس مجرد قضية مالية، بل معركة بين الأمانة والطمع، بين بناء الأوطان وهدمها من الداخل. فالدول لا تنهار دائما بالحروب، بل قد تنهار حين تتحول المصالح الشخصية إلى بديل عن القانون والعدالة. ومهما تطورت الحضارات، يبقى الإنسان النزيه هو أساس تقدم الأمم، وتبقى الشفافية والعدالة هما السلاح الحقيقي في مواجهة الفساد. إلى هنا مستمعين الأعزاء، نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بنك المعلومات، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمد عبيدات، ومن الإعداد البرامجي الزميلة ماس الجنيدي، ومن المتابعة والتنسيق المقدم ثمار الفعوري، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. ولكم مني تحية طيبة، محدثكم يوسف شبول، دمتم بخير وفي أمان الله.
1: بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.

سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يبدأ زيارة عمل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية يعقد اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء ويقرر الإطار الاستراتيجي لعمل الأكاديمية. القوات المسلحة تسقط طائرة مسيرة مجهولة المصدر داخل الأجواء الأردنية. وزير الخارجية يبحث في دبلن مع رئيس الوزراء الأيرلندي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

إلى التفاصيل. يبدأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم زيارة عمل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ويلتقي سموه خلال الزيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة مجلس النواب الألماني البوندستاغ يوليا كلوكنر وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين.

0: تعرضه لإصابة في وتر العرقوب خلال التدريبات الفردية مع منتخب النشامة. وبحسب الاتحاد، أعرب سموه خلال الاتصال عن تمنياته بالشفاء العاجل للاعب السميري، مؤكدا تقديره لدوره وأدائه مع المنتخب الوطني خلال المنافسات السابقة، ومتمنيا لمنتخب النشامة التوفيق في منافسات كأس العالم 2026. عقد مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية اليوم اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان، وأقر المجلس خلال الاجتماع الإطار الاستراتيجي لعمل الأكاديمية والهيكل التنظيمي الذي يتكون من وحدات متخصصة تتناسب مع طبيعة المهام التي تؤديها المؤسسة. تفاصيل الاجتماع مع الزميل محمد العدوان.
1: أقر المجلس خلال الاجتماع الإطار الاستراتيجي لعمل الأكاديمية والهيكل التنظيمي الذي يتكون من وحدات متخصصة تتناسب مع طبيعة المهام التي تؤديها المؤسسة بهدف إحداث نقلة نوعية في إعداد الكوادر الحكومية وتأهيلها على مختلف المستويات ضمن برامج تدريبية متخصصة ونوعية تركز على رفع الكفاءة والإنتاجية لخدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات. كما أقر المجلس الخطة التنفيذية للفترة المتبقية من عام 2026 ولعام 2027، والتي تتضمن إقامة برامج وأنشطة نوعية جديدة في مجال الإدارة الحكومية والتحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة وإدارة البيانات في عمل المؤسسات الحكومية وبناء القدرات لموظفي القطاع العام وإعداد القيادات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية وبالشراكة والتعاون مع مؤسسات دولية لديها الخبرة والكفاءة في هذه المجالات. وجرى بموازاة ذلك التأكيد على أهمية مراجعة وتقييم البرامج التدريبية السابقة لمعهد الإدارة العامة والإبقاء على البرامج المناسبة منها ومواصلة عقدها خلال الشهور المقبلة. وتم خلال الاجتماع تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الأمناء، وهي لجنة التعلم والجاهزية المستقبلية، ولجنة الشراكات والاستدامة المؤسسية، ولجنة الحوكمة والتدقيق وإدارة المخاطر.
0: ناقش أعضاء مجلس الأعيان خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وبحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أبرز مضامين مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد. وقال الفايز إن هدف الاجتماع يتمثل في تبادل الآراء بشأن مشروع القانون سعيا للخروج بتشريع عصري يحدث نقلة نوعية في منظومة مجالس الإدارة المحلية على مستوى المملكة، لافتا إلى أن تطوير قانون الإدارة المحلية يمثل أولوية وطنية تستهدف تحقيق التوازن بين التمثيل الديمقراطي والكفاءة الإدارية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن القانون يشكل الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، وسيسهم بتحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز بيئة الاستثمار، بما ينعكس إيجابا على توليد فرص العمل والحد من الفقر والبطالة. من جهته، قال وزير الإدارة المحلية إن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد جاء انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية واستكمالا لمسار الإصلاح الإداري. رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي أمس حفل تكريم بعنوان شكرا سيدنا، الذي أقامه بنك الدواء الخيري الأردني تقديرا للاهتمام الملكي المتواصل بالمبادرات الإنسانية والخيرية، من بينها مبادرة بنك الدواء الخيري التابعة لهيئة أبناء المملكة. وعبر عدد من المتحدثين في الحفل عن اعتزازهم بالرعاية الملكية والدعم المستمر الذي يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني للعمل الإنساني والتطوعي في مختلف أنحاء المملكة، ويسهم في خدمة أبناء الوطن وتعزيز التكافل الاجتماعي بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والداعمين والشركاء والفنانين والإعلاميين. تعاملت القوات المسلحة الأردنية صباح اليوم مع طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية، حيث تم إسقاطها في محافظة جرش في منطقة بليلة شمالي المملكة دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية البسيطة. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية أمس محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وأجرى تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم وتحويل

0: لهم إلى الجهات المختصة. كما أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة. التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في العاصمة الأيرلندية دبلن، حيث تم بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع الصفدي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان الأيرلندي جون لاهارت وعدد من أعضاء اللجنة. وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قد التقى اليوم في العاصمة الأيرلندية دبلن عددا من رواد الأعمال في قطاعات حيوية من أبناء الجالية الأردنية في أيرلندا، وجرى خلال الاجتماع حوار موسع حول السياسات والأولويات الاقتصادية الوطنية والفرص الاستثمارية في المملكة وآليات التشبيك مع الرواد الأردنيين في الخارج بما يسهم في تعزيز التواصل والتعاون معهم. قال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم إن الهيئة تابعت باهتمام ما جرى تداوله أخيرا من معلومات عن شبهات فساد وردت على لسان النائب الدكتور مصطفى العماوي في أحد اللقاءات الصحفية وتداولتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. وأكدت الهيئة أن معظم القضايا التي طرحها النائب مصطفى العماوي بشأن شبهات فساد قديمة، وأنه لم يقدم أي بينات أو وثائق تدعم ادعاءاته. التفاصيل في تقرير الزميلة لبنى الفقهاء.
1: تابعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باهتمام ما تم تداوله مؤخرا بشأن شبهات فساد تحدث عنها النائب مصطفى العماوي خلال لقاء صحفي وانتشرت عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن النائب العماوي حضر إلى الهيئة للاستماع إلى أقواله والاستيضاح منه حول ما بحوزته من وثائق أو بيانات تدعم تصريحاته، حيث طلب مهلة ليوم واحد لإحضار ما يعزز تلك الادعاءات. وأضاف المصدر أن النائب عند حضوره في اليوم التالي لم يقدم أي وثائق أو بيانات، وإنما اكتفى بمعلومات شفهية تتعلق بمشاريع تنموية قديمة تعود إلى ما قبل عام 2003، إضافة إلى مداخلات سابقة له تحت قبة مجلس النواب. وبيّنت الهيئة أنها بشرت رغم ذلك بأعمال البحث والتحري وخاطبت الجهات المعنية للتحقق من المعلومات المطروحة، حيث تبين أن بعض القضايا سبق وأن نظر فيها قضائيا وصدر بشأن بعضها أحكام قطعية، فيما خضعت المشاريع المشار إليها لتدقيق وإجازة من جهات رقابية مختصة ما تزال قائمة حتى اليوم. كما شددت الهيئة على أن معظم القضايا التي تحدث عنها النائب تعود لأكثر من 20 عاما، وسبق طرحها أمام مجالس نيابية سابقة وتم التعامل معها وفق أحكام القانون. وأكدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد استمرارها في أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات المتعلقة ببقية المواضيع التي أشار إليها النائب، مشيرة إلى أن أبوابها مفتوحة لاستقبال الشكاوي والبلاغات بمختلف الوسائل. وأوضحت الهيئة أن أي ادعاءات أو منشورات تتعلق بالفساد يتم تداولها عبر وسائل الإعلام أو من منصات التواصل الاجتماعي تعامل باعتبارها بلاغات رسمية تستوجب التحقق والمتابعة وفق القانون، مع دعوة ناشريها إلى تقديم ما لديهم من بيانات ووثائق حماية للمصلحة العامة.
0: تطلق أبراج بوابة الأردن السادس عرضاً بصرياً استثنائياً مساء الاثنين المقبل 25 أيار، حيث ستتزين سماء العاصمة عمان بعروض للألعاب النارية والليزر تترافق مع مقطوعة موسيقية خاصة للموسيقار هيثم سكرية. ويأتي ذلك ضمن احتفالات عيد الاستقلال 80 المزمع عقدها في جميع محافظات المملكة في الفترة ما بين 23 و25 أيار الحالي في مشهد يعكس روح الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية. نظمت بلدية الكرك الكبرى بالتعاون مع مؤسسة أعمار الكرك احتفالا وطنيا بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية. التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان القرالي من

0: حافظة الكرك.
1: نظمت بلدية الكرك الكبرى بالتعاون مع مؤسسة إعمار الكرك احتفالا وطنيا بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية بحضور رسمي وشعبي واسع جسد معاني الانتماء والاعتزاز بالوطن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المفدى. فعاليات الاحتفال تضمنت إلقاء كلمات وطنية أكدت أهمية الاستقلال ومسيرة البناء والإنجاز التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المفدى، إلى جانب فقرات شعرية وفنية وطنية عبرت عن روح المناسبة الغالية. إلى ذلك تم تكريم عدد من المدارس والمعلمين والطلبة المتميزين الذين حققوا إنجازات نوعية على المستويات المحلية والدولية، إلى جانب تكريم الفائزين بجائزة الملكة رانيا العبد الله للتميز التربوي للعام الحالي. عدنان القرالي، محافظة الكرك.
0: رعى رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلام عماد الاحتفال الكبير الذي أقامته عمادة شؤون الطلبة بمناسبة عيد الاستقلال. عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور ماهر المبيضين تحدث لمندوبنا عامر العمر فقال:
2: أقامت عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة صباح اليوم احتفالا مهيبا بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية 80. حقيقة اشتمل الحفل على فقرات مهمة، منها فقرات فنية غنائية تجسد هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا.
0: أقيم في مدرسة الأمل للتعليم الدامج في مدينة العقبة يوم طبي مجاني بتقديم خدمات صحية شاملة استهدفت الطلبة وأبناء المجتمع المحلي، وذلك بتنظيم وتعاون مشترك بين مديرية التربية والتعليم ومستشفى الشيخ محمد بن زايد. مدير المستشفى الدكتور محمد كريشان تحدث لمندوبتنا مجد البدارين فقال:
3: تمت هذه الفعالية بوجود عدد كبير من الأطباء أصحاب الاختصاص، كانت بمشاركة أطباء أطفال وأيضا أطباء سمع وأطباء أيضا جلدية وطبيب أسنان. تمت أيضا مشاركة من شركات تعتني بالبشرة والأمراض الجلدية. فعالية الحمد لله مميزة، تم علاج عدد كبير من الطلاب وأيضا متابعة علاجهم فيما بعد ضمن الاحتياجات تم مشاهدتها أو تشخيصها في هذا اليوم الطبي.
0: نفذت عدة نشاطات في المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة البلقاء، وذلك لتعزيز روح التعاون والعمل التطوعي والوعي من خلال الأنشطة التفاعلية المختلفة. رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلام في مديرية شباب البلقاء محاسن أبو تايه تحدثت لمندوبتنا وعد البدارين فقالت:
4: مركز شباب شابات عين الباشا بالتشارك مع مديرية أوقاف البلقاء ورشة توعوية بعنوان التوعية بمخاطر التطرف وآفات المخدرات ضمن مبادرة من أجل مجتمع آمن ومواطن مطمئن. استمرار فعالية برنامج أعقول صحية مستقبل مشرق في جلسته الثانية بمركز شباب عيرة من برنامج عقول صحية مستقبل مشرق بعنوان العوامل المؤثرة في الصحة النفسية بمشاركة 30 شاب من أعضاء المركز.
0: تنفذ مديرية شباب المفرق حزمة من البرامج التدريبية الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب وصقل قدراتهم ضمن توجهات وزارة الشباب لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة. مديرة شباب المفرق الدكتورة رنا شديفات تحدثت لمندوبتنا إلهام السليم فقالت:
5: برامجنا السنة هاي مركزية من وزارة الشباب، وهي برامج لتنمية الشباب. هدف هاي البرامج صقل لشخصية الشباب، عنا تنمية المهارات، تمكينهم لإيجاد الوظائف. كمان هاي البرامج تم إدراجها لمراكز الشباب لزيادة نسبة العضوية. يعني الشرط أساسي أي شخص بده ينتسب لهاي البرامج لازم ينتسب لمركز شبابي عشان يقدر يأخذ هاي الخدمة.
0: وقع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المملوكة بالكامل للشركة السعودية الأردنية للاستثمار مذكرة تفاهم تهدف إلى استكشاف

وتهيئة الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة. وشهد توقيع مذكرة التفاهم وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور خالد البكار ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الأردنية للاستثمار متعب الشثري ورئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس. وتمثل مذكرة التفاهم إطارا عمليا بين مؤسستين استثماريتين رائدتين لتبادل الخبرات الفنية والاستثمارية وتسريع دراسة وتحديد الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية بما يسهل تحويلها إلى مشاريع أكثر جاهزية للتطوير والتمويل وفي تعزيز استقطاب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تابعوا معلومات وردت وصفحات عرض من خلالها مجهولون معدات إلكترونية للبيع أو للإيجار على الطلاب في محافظة إربد. وأكد الناطق الإعلامي أنه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات بجميع الطرق الفنية والتحقيقية تم تحديد هوية 4 أشخاص تورطوا في إنشاء تلك الصفحات وإدارتها، وألقي القبض عليهم جميعا وضبط بحوزتهم معدات إلكترونية تستخدم في عمليات الغش، وأحيلت القضية للقضاء. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المملكة يوم غد بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا في أغلب مناطق المملكة ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة. وهناك فرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مثيرة للغبار أحيانا في مناطق البادية، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يبدأ زيارة عمل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية يعقد اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء ويقر الإطار الاستراتيجي لعمل الأكاديمية. القوات المسلحة تسقط طائرة مسيرة مجهولة المصدر داخل الأجواء الأردنية. وزير الخارجية يبحث في دبلن مع رئيس الوزراء الأيرلندي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزملاء عبد اللطيف الأزايدي وهاني السرحان ومزيد العرمان في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل ربيع الصريرة في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان

طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقاء المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من هنا عمان. كما عودناكم نحلق في سماء الثقافة والأدب والتراث والفنون. مساءكم سعيد أينما كنتم أيها الأصدقاء، مساء الخير والعطاء لفريق العمل. الزميل إسماعيل النجار في المراقبة الرئيسة، الزميل رحيل الخالدي في السوشيال ميديا. مساء الخير لزميلي محمد عبيدات من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وأسعد بصحبتكم من وراء الميكروفون إعدادا وتقديما لهنا عمان هذا المساء من الشوابك. أهلا بكم.

0: أهلا بكم معنا من جديد أصدقائي المستمعين، نحن معكم في هنا عمان حيث نتوقف عند أولى محطاتنا هذا المساء وهي محطة الرواية، ويسعدني أن أرحب وإياكم عبر هاتف هنا عمان بالروائي المبدع الأستاذ محمود سالم رحال لنتحدث عن روايته الجديدة تحت عنوان المنفى الخامس. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمود.
1: أهلا وسهلا فيك يا أستاذ منى، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا فيك، تحياتي لحضرتك وألف مبروك إصدار هذه الرواية.
1: الله يبارك فيك ويحفظك.
0: يعني قبل أن نتحدث عن هذه الرواية لابد لنا أن نتعرف أكثر وأكثر على الروائي والكاتب الأستاذ محمود سالم رحال، ماذا تقول؟ تفضل.
1: أنا يعني سيرتي الذاتية البسيطة، يعني كنت رئيس لاتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين سابقا، وعندي حوالي 22 كتابا ما بين اللغات السامية والرواية والأبحاث والمكان الأردني.
0: نعم.
1: وشاركت في العديد من المؤتمرات الخارجية وحصلت على العديد من الجوائز.
0: نعم، ومنها لهذه الرواية طبعا.
1: نعم، هذه الرواية التي أدرجت على القائمة القصيرة في جائزة تتا عام 1924، وكذلك فازت بجائزة يوسف الغزو.
0: نعم.
1: للرواية عام 25 الصادر عن اتحاد الكتاب.
0: نعم. مبارك هذا الفوز ومبارك هذا الإنجاز الجديد وهذه الرواية التي حملت هذا العنوان، وهذا العنوان ليس يعني جزافا جاء، وإنما كان هناك في معنى وفي إشارة ودلالة، سواء دلالة نفسية، فكرية، ثقافية، أدبية، حضارية. فلماذا المنفى الخامس يا أستاذ محمود؟

0: حقيقة العنوان هو مستمد من التوراة اليهودية، ويعرف باسم منفى إسماعيل، وهو المنفى الأخير لليهود.
1: نعم.
0: وسيكون هذا المنفى الخامس والأخير لليهود، هو الأصعب على الإطلاق لهم. وكما هو معلوم، لقد تعرض اليهود لأربعة منافي في السابق.
1: نعم.
0: الأول المنفى المصري على زمن سيدنا موسى
1: عليه السلام. نعم.
0: نعم. والثاني كان السبي البابلي، والثالث الأشوري، والرابع الأدومي. وفي توراتهم هو يعرف بمنفى إسماعيل، أي المنفى الخامس، وهم يعلمون حقيقة ذلك، يعني
1: نعم.
0: المتدينين. نعم. نعم. هذا هو العنوان.
1: نعم. هذا هو العنوان و ماذا عنيت به؟ نعم. طبعا أكيد المنفى في الرواية هو يشكل حالة وجودية ومكان، فأي سياق إبداعي جاء هذا المعنى يا أستاذ محمود؟
0: يعني الرواية من 8 فصول، أبطالها من ضحايا النكبة الفلسطينية.
1: نعم.
0: وهي تسلط الضوء على معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وما كان من ضعفهم وعجزهم من ناحية، وعظمتهم من ناحية أخرى.
1: نعم.
0: وتجسد مأساة الشعب الفلسطيني، وتفاصيلها مليئة بالأحداث الغريبة والناطقة بآلام الأبرياء.
1: نعم.
0: وتقدم صورا واقعية لحياة الشعب الفلسطيني قبل النكبة وبعدها، من خلال شخصية يوسف بطل الرواية.
1: نعم.
0: الذي يجسد حالة شعب كامل بذاكرة جديدة مشتقة من الذاكرة الاجتماعية. هذا البطل يوسف كان يعيش في إحدى القرى الفلسطينية على أرض أجداده، كما كان الفلسطينيون أصحاب الأرض الحقيقيون. وهذه الرواية تقدم للقارئ وصفا دقيقا لأسلوب حياة وطريقة تفكير سكان القرية في ذلك الوقت.
1: نعم.
0: ثم تنتقل إلى كيفية انتقاله إلى المدينة، البطل يوسف عندما انتقل من القرية إلى المدينة بعد أن تعلم مهنة التصوير في بيروت بمساعدة من صديقة العائلة عفيفة التي كانت تعيش إحدى المستوطنات المجاورة لقريتهم. عفيفة هي يهودية عراقية، وكان صديقة للعائلة، وساعدت يوسف على التصوير في ذلك الوقت قبل النكبة.
1: نعم.
0: حتى جاء اليوم الموعود، وتحول يوسف وكل الشعب الفلسطيني، حدث تحول جذري في حياة يوسف وكل الشعب الفلسطيني، فاضطروا إلى الدخول في معركة قاسية مع الإسرائيليين عام 1948، فانفتح باب القتل على مصراعيه في الجسد الفلسطيني على وقع طقوس توراتهم. وفي لحظة ما سقطت فلسطين في أيديهم.
1: نعم.
0: وحسمت نتيجة الحرب بسرعة لصالح العدوان، ليبدأ اللاجئون بعدها بالهجرة القسرية عن وطنهم بعشرات الآلاف، تاركين وراءهم مدينتهم منكوبة ما بين جرح ومذبح وشتات وضياع إلى الدول العربية المجاورة.
1: نعم.
0: حفاظا على أرواح عائلاتهم. وبعدها تعرضت ممتلكاتهم للنهب الشامل من قبل المحتل، وسلب كل ما يمكن سلبه.
1: نعم. أعتقد يعني أنك تناولت سيرة الشعب الفلسطيني والنكبة الفلسطينية.
0: نعم. حقيقة هي الرواية تركز على الغيتو، الغيتو. والغيتو هو حقيقة مجتمع مغلق ومنعزل يرتبط بتاريخ اليهود.
1: نعم.
0: ونمط حياتهم في المجتمعات التي عاشوا في ظلالها في العصور الوسطى. وبعد النكبة الفلسطينية هناك من تبقى في فلسطين ما يعرف بعرب إسرائيل.
1: نعم.
0: حيث أجبرت الدولة اليهودية من تبقى من فلسطينيي المدينة على العيش فيه كرهن. يعني هم أخذوا مناطق وشيكوها بالأسلاك الشائكة.
1: نعم.
0: وهذا الغيتو يعني هو تعبير

0: لابو من الشتات محمو ومن توراتهم.
1: صحيح، لأنهم كانوا يمارس عليهم هذا الجيتو في
0: بالضبط.
1: بعض البلدان
0: نعم.
1: الأوروبية. نعم
0: نعم
1: نعم
0: فهو ترجمة متجددة لمشاعر الكراهية والخوف من الآخر
1: صحيح
0: والاستعلاء عليه.
1: نعم.
0: ولغاية الآن هم بيعملوا الجدار الفاصل يعني.
1: نعم، أعتقد أنك استطعت أن تنقل لنا فكرة المنفى من خلال هذه الرواية، يعني المنفى جغرافيا، نفسيا، اجتماعيا، وجوديا.
0: صحيح.
1: أستاذ محمود، وهذا قمة الإبداع الذي جعل هذه الرواية في مصاف الفوز سواء في كتارة أو في جائزة.
0: صحيح.
1: الغزو، لأنها انطلقت بكل هذه الأطياف وهذه الفضاءات لفكرة المنفى، هذه الإسقاطات الإبداعية لما جاء في هذه الرواية من سردية جميلة، حتى لو كانت تتناول هذا الألم وهذا الوجع للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية. عندما يعني نتحدث عن الذاكرة وكيف تتحول الذاكرة أيضا إلى منفى موازن للشخصيات التي ذكرتها داخل هذه السردية، أستاذ محمود، كيف استطعت أن تنقل لنا هذه الصورة؟
0: يعني هو الرواية حقيقة يعني استغرقت معي عام ونصف يعني.
1: نعم.
0: وأنا يعني عندي اطلاع على التاريخ الفلسطيني القديم أو التوراة يعني، عرفت كيف؟ فهم يعني المشكلة اللي حصلت يعني إنه عرب 48 عاشوا كأقلية بين الإسرائيليين اللي هم الأغلبية.
1: نعم.
0: عاشوا بمعطيات جديدة ودون حقوق تحت مسمى يعني عرب إسرائيل في مدينة مختلطة ذات أغلبية يهودية ترفض هذه الأغلبية اليهودية الاندماج مع الأقلية العربية.
1: نعم.
0: تحقيقا لهدفهم القديم وهو التفرد والتفوق والاستعلاء على الشعب الفلسطيني وسط أجواء عنصرية يومية. فيعني هم أصلا تنظروا للعرب 48 أخ خامس يعني مشكوك الولاء.
1: نعم.
0: وهي يعني الرواية تقتل مرارة وتفيض حزنا يعني.
1: نعم. بالفعل، عندما نتحدث عن الشخصيات وهناك شخصيات عديدة داخل هذه الرواية، إلى أي حد تعكس هذه الشخصيات قلق الإنسان العربي المعاصر، حيث أنك سلطت الضوء على هذه الشخصيات من خلال هذه الرواية، البطل والذين يجاورون البطل والذين ساروا معه في هذه المسيرة؟
0: يعني بالنسبة للشخصيات في الرواية هي عديدة، منها شخصية أبيبة يعني اللي هي كانت متعاطفة.
1: نعم.
0: مع الشعب الفلسطيني وعارفة إنه حقوقهم يعني ضايع. وهناك كان العنصريين يعني أربع شخصيات ذكرت، فكانوا يعني ضد إعطاء الحقوق للشعب الفلسطيني.
1: نعم.
0: وهكذا حتى يعني زوجها بيبا كان يعني ضدها يعني لأنها تتعامل مع الفلسطينيين بإنسانية.
1: بإنسانية. نعم.
0: نعم نعم
1: نعم.
0: وإحنا يعني اليهود يعني كانوا قبل 48 كان حال اندماج جيد وما فيه مشاكل ولا شيء، لكن الصهيونية والعنصرية واحتلال الأرض هذا هو كان السبب يعني في اللي حصل.
1: نعم.
0: وصعب يرجع كل شيء كما أنا يعني كما كان يعني إلا عن طريق المنفى السيدنا إسماعيل اللي هو أخو النبي إسحاق.
1: نعم.
0: نعم.
1: نعم. فيما يتعلق بالسردية الروائية في هذه الرواية واللغة، ملامح البنية السردية في هذه الرواية، نتحدث في هذا الجانب أستاذ محمود.
0: يعني السردية أنا يعني ركزت في سرديتي على إنه كيف كان الحياة الكريمة التي يعيشها الفلسطينيون قبل مجيء اليهود، يعني كيف تغيرت الأمور وبعدين كيف صارت الحرب، وكيف يعني لما

0: عثمان خلال الحرب كيف نهبوا الأملاك الفلسطينية من أثاث من أواني من كل شيء هذا. وبعدين لما كملت السردية على أساس الغيتو يعني وذكرت أحداث كثيرة خلال الغيتو يعني وكيف كان في ناس هناك سيئين وناس كويسين يعني هذا
1: نعم
0: ونقاشات يعني خلال بنية الرواية ما بين اليهود يعني حتى أحدهم رفض إنه بطل الرواية تبرع بدم لزوجته لأنه ما بده الدم الفلسطيني يخترق الدم الإسرائيلي.
1: نعم.
0: يعني
1: طبعا هذه إشارات يعني
0: إشارات نعم
1: لما حدث ويحدث حتى هذه اللحظة
0: يعني الناس كان يعني عنده إنسانية وفي ناس ما عنده يعني كل الشعوب يعني كذلك يعني
1: صدقت هذا فيما يتعلق بالبناء السردي ولكن ماذا عن اللغة التي استخدمها الروائي الأستاذ محمود سالم رحالة كيف استطعت أن توازن في هذه اللغة ما بين اللغة الشعرية السرد الواقعي نحن نتحدث عن واقع معاش فكيف نعم. استطعت بالفعل أن تحقق هذا التوازن
0: يعني وأنا يعني لما وضعت اللغة حبيت أنه يكون الإشي مش متكرر
1: نعم.
0: نهائي يعني وبعدين كمان أني كتبت ألفاظ جديدة جمل جديدة مش موجودة يعني مش ما هي متعارف عليها بقوة يعني
1: نعم
0: يعني أنا كنت كل يوم أكتب 100 كلمة فقط وبعدين
1: نعم.
0: بعد يومين ثلاث أراجع وبعد كمان أسبوع أراجع حتى يعني قويت لغة الرواية
1: نعم
0: فيعني كان في يعني مقاطع قوية جدا يعني وشاعرية وفيها صور فهو كل ما أنت يعني راجعت روايتك بعد فترة بتقوى الكلمات وبتقوى بتبتعد عن التكرار ما في تكرار يعني
1: نعم.
0: هذا هو سبب نعم
1: نعم وهذا ما يضفي القوة على هذه السردية
0: نعم
1: أستاذ
0: صحيح
1: محمود التجديد في
0: نعم.
1: الألفاظ وفي اللغة حتى لو كانت تتحدث عن واقع وسردية واقعية
0: نعم وأنا يعني حاولت يعني خبرتي في هذه الأمور إني يعني استحضر أشياء مش معروفة للناس يعني
1: نعم
0: عرفت كيف كمثل يعني الدولة الثامنة اللي هي الدولة المختلطة كذلك الغيتو يعني تفاجأت إنه في ناس كثير ما بيعرفوا عن الغيتو
1: نعم
0: والأخ الخامس والمنفى الخامس
1: نعم وهذه كلها
0: يعني
1: كلها قد يعني يمكن ليس الكل يعلم
0: لا
1: عنها أو يعرف عنها وإن كنا قد قرأنا فيها ونحن صغار في كتب التاريخ نعم وفي كتب القضية الفلسطينية
0: نعم يعني استحضرت ألفاظ يعني مش معروفة أو معلومات مش معروفة للقليل معروف يعني حقيقة
1: نعم
0: يعني أي مصطلح جديد يعني حقيقة
1: نعم أكيد كان هناك يعني وأنا أطالع في هذه الرواية كان هناك في صمت كان هناك في إيحاء في بناء المعنى كان هناك في بعض الفراغ اللي يطفي نوع من الانطلاق نحو فضاءات جديدة حتى لو ذكرنا أنها سردية واقعية هذا الأسلوب السردي الذي استطاع أن يحقق لنا المعنى والقوة أيضا داخل هذه الرواية أستاذ محمود كيف تحدثنا عن هذه الأدوار لهذا الصمت لهذا الفراغ لهذا الإيحاء في بناء المعنى
0: حقيقة يعني الرواية لازم تكون متماسكة من جميع النواحي
1: نعم
0: من سرديتها من مقدمتها من نهايتها من ألفاظها فأنا يعني حقيقة كان تركيزي على البداية والنهاية
1: نعم
0: البداية لأني أنا القارئ بدي ما يترك الرواية بدي أظل أنا يعني هو ماشي مع الرواية
1: نعم
0: يعني لا تعطيه الملل ولا إشي وكل ما أنت تعديت الصفحة كل ما هو تمسك بالرواية أكثر
1: نعم لا يستطيع أن يتركها
0: نعم هذا هو كان السر في هذا الموضوع إنه البداية قوية بيظل هو مستمر في قراءتها.
1: كنت أبحث أيضا عن ما سيكتبه في الصفحة التالية، هذا ما شعرت به وأنا أقرأ.
0: بالضبط نعم.
1: نعم.
0: يعني كان هو
1: كان هناك في إنسيابية وسلاسة.
0: إنسيابية والأمر مدروس وكيف يعني مثل موج البحر وين في النهاية بده يصح هو يعني عرفت كيف؟
1: نعم نعم.
0: فكان هو أهم شيء البداية والنهاية.
1: نعم.
0: ثاني شيء كان اللي هي الألفاظ. غنى الألفاظ يعني عرفت كيف؟
1: نعم.
0: الألفاظ الجديدة واللي فيها صور يعني عرفت كيف؟ تقف يعني عندها يعني متأملة يعني.
1: نعم.
0: فكان هو هذا يعني الجهد اللي أنا يعني بنيته.
1: نعم. مثل هذه الروايات ومثل هذا الأدب يقودنا إلى الحديث أستاذ محمود إلى الدور الكبير للأدب، لدور الروائيين وكل من اشتغل في مجال الأدب والثقافة والقصة في الحديث عن الواقع الذي يعيشه الإنسان خصوصا الإنسان العربي. هذه السردية الروائية تحدثت عن تاريخ ونضال شعب على مدار سنوات طويلة. هذا الدور الكبير للرواية في الحديث عن الواقع وفي نقل المعلومة الحقيقية الصادقة أمام الأكاذيب والتضليل الإعلامي الذي يجابه به مثل هذه القضايا، نتحدث عن هذه الأهمية.
0: يعني هو حقيقة يعني لما أنا يعني كتبت الرواية كان في أمانة، حقيقة أمانة يعني كان على الشعب الفلسطيني أو الشعب اليهودي. يعني ما ظلمت حدا أنا عرفت كيف؟ هو الشعب الفلسطيني أنا يعني كتبت عنه بواقعية. وكتبت عنه إنه كان في هناك خلل خلال النكبة من جراء الحرب. في ناس يعني بعض الناس رموا أولادهم ما قدر يعني يأخذ أولاده. في هناك من ظهر إنه خائن. بعد النكبة أو خلال النكبة يعني. فأنا يعني كيف بتجرد وبحقيقة يعني عرفت كيف؟ وبالنسبة لليهود كمان كتبت بتجرد، في ناس وناس يعني جيدين وفي ناس سيئين، ولكن وطن كامل يعني راح انتهى يعني عرفت كيف؟
1: نعم.
0: فهو هذا الواقع يعني اللي احنا موجودين فيه.
1: نعم. يعني تقف مثل هذه السرديات أستاذ محمود.
0: نعم.
1: بوجه الرواية العبرية المزورة لهذا التاريخ.
0: نعم. نعم. نعم.
1: وهذا ما أتحدث عنه، نحن نقف أمام هذه السرديات لتكون بمواجهة هذا التضليل وهذا التزييف للتاريخ العربي خصوصا نعم. فيما يتعلق بنكبة فلسطين والشعب الفلسطيني.
0: وهو العملية تجديد للأجيال القادمة.
1: نعم.
0: ومعرفة الحقيقة يعني بالنسبة للنكبة الفلسطينية، في ناس كثير حاليا بطل يعني يعرف شو النكبة الفلسطينية يعني ابتعدوا عن الموضوع.
1: نعم.
0: فهي هذا الرواية للتاريخ يعني إن كان هسه أو بعد عشرات السنين للأجيال القادمة.
1: نعم.
0: أجيال إحنا عارفين كذا كذا شو اللي صار، ولكن أظهرنا التاريخ المزور وأظهرنا الأمور كاملة للأجيال السابقة.
1: نعم.
0: القادمة إن
1: نعم.
0: شاء الله.
1: نعم. إذن الرسالة التي يحملها الروائي والكاتب الأستاذ محمود سالم رحال للقارئ من خلال هذه الرواية،
0: يعني أنا بطلب من القارئ يعني حقيقة الاطلاع على الروايات الواقعية والحقيقية والابتعاد عن الروايات المليئة يعني بالسموم. هذا يعني أمنيتي يعني من القارئ في المستقبل.
1: نعم. وتبقى هذه الرواية كغيرها من الروايات التي أنصفت الشعب الفلسطيني.
0: نعم.
1: لا تتحدث فقط عن الرحيل والنكبة بقدر ما تتحدث عن وطن يحمل
0: نعم.
1: اللغة والذاكرة والتاريخ والحضارة.
0: صحيح صحيح.
1: نعم. مبارك مرة أخرى إصدار هذه الرواية، نتمنى لك الفوز أيضا في قادم الأيام بكل هذه الإنجازات وهذه الإبداعات
0: إن شاء الله
1: الأدبية يعني الروائية.
0: يعني أنا يعني في لي رواية صدرت في مصر بعنوان أبناء الصخرة، وفي لي

0: رواية كمان مقدمة مش منشورة، اللي هي أصفاد الأدب، يعني تتحدث عن واقع الأدب يعني.
1: نعم نعم
0: أصفاد الأدب.
1: ألف مبروك مرة أخرى،
0: وأبارك فيك.
1: وكل الشكر لك الروائي الأستاذ محمود سالم رحال.
0: الله يحفظك ودي مصطفى.
1: تحياتي لك.
0: شكرا لك
1: جميعا.
0: حياك الله.
1: أهلا بكم معنا من جديد أصدقاء المستمعين، ما زلنا نواصل وياكم هنا معنا. نتوقف وإياكم عند محطة الكتاب أصدقاء المستمعين، ويسعدني أن أرحب وإياكم بضيفنا العزيز الباحث والمؤرخ الأستاذ ياسر سلامي أبو طعمة، لنتحدث عن كتابه الجديد بعنوان الغناء والموسيقى ومجالس الطرب في قرطبة والأندلس وتأثرها بالموشحات والأزجال الأندلسية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ ياسر، وألف مبروك هذا الإصدار الجديد الذي يضاف أيضا إلى مجموعة الإنجازات الإبداعية لحضرتك. ألف مبروك.
2: الله يبارك فيك والله يحفظك ويسعد مساكم وكل أوقاتكم بكل خير وبكل محبة وبكل تقدير. خالص الشكر وعظيم الامتنان لهذه اللفتة الكريمة الجميلة من إذاعتنا الأردنية الحبيبة.
1: أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا فيك حضرتك، مؤرخ وباحث محقق في مجال التاريخ وتاريخ الأدب الأندلسي أيضا. هذا الاهتمام لابد أن أسألك عنه في هذا الجانب، تاريخ الأدب الأندلسي والحياة الأندلسية، لماذا هذا الاهتمام قبل أن نتحدث عن هذه الدراسة وهذا الكتاب الغناء والموسيقى ومجالس الطرب؟ تفضل.
2: حقيقة هو عشقي للأندلس منذ صغري، وكوفي على قراءة الكثير من القصص والروايات الأندلسية، وقد نمت هذه المحبة ونما هذا العشق الذي لا ينتهي للفردوس المفقود، لتراث الأجداد، لما يزيد على 800 عام من العطاء والتميز من الحضارة، من المؤلفات والمصنفات التي ملأت
1: نعم.
2: الدنيا شرقا وغربا.
1: جميل.
2: ولذلك عكفت على دراسة هذا التاريخ، وهذا أبحرت في هذا البحر الزاخر.
1: نعم.
2: بحر زاخر بالعلم والثقافة والفكر والأدب والحضارة، وقد خلف أجدادنا العرب المسلمون ما لا يعد ولا يحصى من الحضارة والتقدم والعلوم في كافة ضروب العلوم والمعارف القديمة والحديثة. ولذلك كان نتاج هذا العشق 13 مؤلفا في مجال التاريخ وتاريخ الأدب الأندلسي والتراجم الأندلسي وتحقيق المخطوطات.
1: نعم.
2: إضافة إلى ديوان شعر صدر قبل سنتين تحت عنوان الأندلس عشق لا ينتهي.
1: يا سلام. هل زرت الأندلس يا أستاذ ياسر؟
2: لا والله لم أزرها.
1: تكتب عنها،
2: ولكنها إن شاء الله
1: كل هذا الجمال وهذا الإبداع نتمنى لك أن تكون يعني تحقق لك الزيارة لتكون حقيقة واقعية أمامك وأن تتحدث عن هذا التاريخ وهذا الأدب وهذه الحضارة. طبعا لديك الكثير من الإصدارات كما ذكرت يعني من خلال حديثك أستاذ ياسر، يمكن بالعام 25 صدر لك تاريخ مدينة جيان الأندلسية،
2: تاريخ مدينة
1: وتاريخ
2: جيان،
1: قاعدة شرق الأندلس، مملكة بلنسيا،
2: اللغة الإسبانية بخاين.
1: نعم.
2: موسوعة تاريخ مملكة قرطبة.
1: نعم.
2: أيضا تاريخ مملكة بلنسيا أو
1: نعم.
2: قاعدة شرق الأندلس.
1: نعم.
2: وهذا الكتاب الذي بين يديكم الغناء
1: نعم.
2: والموسيقى ومجالس الطرب في
1: نعم.
2: قرطبة، والأندلس.
1: نعم، هذه الدراسة التي فحوى الحديث من خلال هذه المحطة، محطة الكتاب، وهي بعنوان الغناء والموسيقى ومجالس الطرب في قرطبة والأندلس وتأثرها بالموشحات والأسجال الأندلسية، تعتبر واحدة من أهم الدراسات في مجال تاريخ الأدب الأندلسي. أستاذ ياسر، نعود إلى المقدمة هذا الكتاب والدافع لاختيار الغناء والموسيقى. من خلال حديثك أنت تحدثت كثيرا في تاريخ الأندلس و

0: والطرب ومجالس اللهو والطرب، وخاصة في قصور سلاطين بني أمية.
1: نعم.
0: إضافة إلى تراجم المغنين والمغنيات والجواري وأصحاب هذه الصنعة، وخاصة خلال فترة الدولة الأموية مرورا بفترة ملوك الطوائف وانتهاء بفترة المرابطين والموحدين.
1: نعم.
0: لذلك أحببت أن أجمع كل ما يتعلق بتاريخ الغناء والموسيقى ومجالس الطرب واللهو في قرطبة والأندلس، وإن كانت المصادر التي حفلت بهذه الأخبار هي مصادر قليلة، ذلك أن أهل التأليف والتصنيف في عالمنا الإسلامي كان ينظر إلى الغناء والموسيقى وحتى إلى فني الموشح والزجل بنظرة ازدراء وعدم الاهتمام.
1: نعم.
0: ذلك أن القصيدة الشعرية الشعر العربي الفصيح هو الذي كان فارس ميدان تلك الحقبة، ولذلك كانت الأخبار قليلة ومتفرعة في مصادر ومراجع التاريخ الأندلسي والتاريخ الإسلامي، وخاصة كتاب الأغاني لأبي فرج.
1: نعم.
0: الأصفهاني الذي حفل بالأصوات التي كانت تغنى وبالآلات الموسيقية، والتاريخ الأندلسي أيضا حفل بأخبار عن الغناء وعن المغنين في تلك الفترة والحقبة. أيضا تأثر مجالس الطرب واللهو والغناء والموسيقى في نشوء وابتكار فني الموشح والزجل، وهما جاء متأخرين عن الشعر العمودي الذي كان موجودا في الأصل.
1: نعم. إذن هذا الدافع الرئيس، وقد ذكرت بأنه لم تجد الكثير من الدراسات والأبحاث التي تناولت هذا الموضوع وهذا المجال، ولكن في حال أنه كان هناك بعض الدراسات السابقة القليلة إذا وجدتها، ما الذي يميز هذه الدراسة التي قمت بها من خلال هذا الكتاب أستاذ ياسر عن ما سبقها في تاريخ الأدب الأندلسي؟ من أي زاوية تناولت هذا الموضوع؟
0: هذه الدراسة أولا هي دراسة شاملة.
1: نعم.
0: شملت كل حديث وكل معلومة صغيرة أو كبيرة عن الغناء والموسيقى ومجالس الطرب في قرطبة خاصة.
1: نعم.
0: كونها هي عاصمة دولة الإسلام في الأندلس وحاضرة الدولة الأموية.
1: نعم.
0: وإليها كانت تشد الرحال وتأوي إليها الأفئدة والقلوب لطلبة العلم من كافة أنحاء العالم، من أوروبا ومن عدوة المغرب ومن المشرق، وقد رحل إليها الكثير من جهابذة وعلماء وأدباء وشعراء المشرق العربي لما كان يولي خلفاء وأمراء بني أمية من الاهتمام والإنصاف والدعم لهذه الطبقة المميزة علميا وأدبيا وفكريا.
1: نعم.
0: هذه الدراسة جاءت شاملة لجميع الأخبار، ثم أنها حفلت بما يزيد على نصفها بتأثر الغناء ومجالس الطرب واللهو بالموشحات والأزجال الأندلسية. ذلك أن العرب الفاتحون حينما دخلوا الأندلس أو شبه الجزيرة الأيبيرية في فتح طارق ابن زياد رحمه الله سنة 92 هجرية، كانوا قد اختلطوا بالسكان الأصليين، علاوة على أن المسلمون الفاتحون دخل معهم إخواننا المسلمون من البربر أو الأمازيغ.
1: نعم نعم.
0: شبه الجزيرة الأيبيرية كانت تحفل بمزيج من السكان، من الوندال، من الأيبير، من السويف، من الرومان ومن القوط، وهذه كل دولة وكل حقبة كان لها لغة خاصة منفصلة مستقلة بكافة لهجاتها، فقد تأثرت اللغة العربية فيما بعد بهذه اللغات بلهجاتها حينما اختلط المسلمون بالسكان الأصليين وأصبح جيل يسمى بالمولدين والمدجنين وغير ذلك. هنالك لغة جديدة سميت باللغة العامية وقد

0: درجة بين أبناء الأندلس، ذلك أن في القرن في نهاية القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي كانت اللغة العربية الفصحى تستخدم في المدارس وفي المساجد وفي المعاملات الرسمية، لكن السكان كانوا يتكلمون اللغة العامية. وأيضا صدر عن أهل أندلس أنفسهم هنالك ما يسمى بالاستقلال اللغوي في الأندلس، لغة خاصة بأهل الأندلس بمصطلحات عربية فصحى. هذا كله كان لابد من أن يظهر الموشح ويظهر الدجل من أجل أن يغنى في مجالس اللهو والطرب. لكن قناعة أهل التأليف والتصنيف بأن القصيدة العربية الفصحى بقيت تغنى في مجالس الخلفاء والأمراء والنبلاء وأصحاب رؤوس الأموال في قرطبة، وأن الأزجال والموشحات كانت تغنى بين عامة الشعب في حفلاتهم وفي أعراسهم وفي مواسم قطف الزيتون والحصاد والعنب وما شابه ذلك.
1: نعم، إذن دعنا نتحدث بشيء من التفصيل، وأنت تذكر بأن هذه الدراسة جاءت شاملة لجميع الأخبار التي تناولت هذا الموضوع وهو الغناء والموسيقى ومجالس الطرب. كيف كانت مجالس الطرب في قرطبة؟ من هم روادها؟ هل كانت هذه المجالس فضاءات له فقط أم مراكز ثقافية وفكرية؟
0: مجالس اللهو والطرب اشتهرت في قصور أمراء وخلفاء بني أمية، ابتداء من الأمير عبد الرحمن الداخل الذي كان قد اشترى جارية من المشرق وجلبت إليه لتغني في قصره، مرورا بولده هشام، وكان للغناء دور بارز ودور هام، وقد ظهر واشتهر في عهد الحكم الربضي، الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن الداخل، وهو الذي كان قد استجلب زرياب للأندلس، وقد كان زرياب في ذلك الحين صاحب الذكر والصيت والشهرة في العراق، لكن الحكم الربضي كان قد توفاه الله قبل أن يدخل زرياب إلى الأندلس، فدخل في عهد ولده الأمير عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل، وكان لدخول زرياب نقلة نوعية بل ثورة غنائية على صعيد الغناء وعلى صعيد الطرب والموسيقى، فقد جلب معه أبنائه وبناته وكلهم كانوا مغنين ومن طرازه، إضافة إلى الجواري اللواتي دخلنا مع زرياب، وكان الغناء يرتكز بشكل رئيسي في قصور وخلفاء وأمراء بني أمية في الأندلس، عدا الخليفة الحكم المستنصر بالله الذي حكم الأندلس بين سنتي 350 ولغاية 366 هجرية. هذا الخليفة كان فقيها ومحدثا وأديبا وشاعرا، ولم يذكر أي مصدر إخباري أو تاريخي أن الحكم المستنصر كانت تقام حفلات الغناء في قصره، عدا ما كان بين الجواري في محرم النساء فهذا شيء آخر.
1: إذن كان هناك دور كبير للخلفاء والطبقة الحاكمة في ازدهار الغناء والموسيقى بحكم هذه المجالس التي كانت تتواجد لديهم في القصور.
0: نعم، دور الأمراء الأمويون والخلفاء كان لهم دورا هاما ودورا بارزا مطلعا بصنعة الغناء والطرب، وقد استجلبوا عشرات الجواري المغنيات من المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام، والتي كانت في تلك الحقبة خلال خلافة بني العباس في المشرق معهدا لتدريب الغناء وتخريج المغنين والمغنيات في ذلك الأوان.
1: نعم، إذا أردنا نتحدث عن الغناء والموسيقى في الحياة الأندلسية بشيء من التفصيل، أبرز أنماط الغناء والموسيقى التي سادت في الأندلس، وكيف تداخل النص الشعري مع اللحن الموسيقي هناك؟ هل كان الغناء الأندلسي متأثرا بالمشرق أم أنه شكل

0: إلا هويته الخاصة.
1: الغناء والموسيقى في الأندلس كانت أصولها مشرقية، لأن أصحاب صنعة الغناء كانوا قد استجلبوا من المشرق، فقد جاءوا ليغنوا أصواتا مشرقية، أي أن القصائد الشعرية التي كانت تغنى في مجالس اللهو والطرب في قصور سلاطين بني أمية أو ممن يحتفل قصورهم من النبلاء والأغنياء وأصحاب الأموال كانت تغنى أصوات مشرقية وقصائد شعرية لشعراء مشارقة كمجنون ليلى وجميل بثينة وكثير عزة وعروة بن حزام وغيرهم من الشعراء في ذلك الأوان. أي أن الغناء في الأندلس لم يكن أندلسيا بقدر ما كان مشرقيا، فالمغنون غالبهم من المشرق، والأصوات أي القصائد الشعرية أو الأبيات الشعرية التي كانت تغنى في الأندلس أيضا هي لشعراء من المشرق الإسلامي. أيضا تأثر الغناء الأندلسي بغناء سكان الأندلس الأصليين من القوميات التي ذكرتها، سواء نعم. من الرومان أو من القوط أو من الوندال،
0: نعم.
1: فهؤلاء السكان اختلطوا لقرون ولعقود مديدة، فلا بد من التأثر والتأثير في هذه المجالس التي كانت تحفل بالغناء والطرب.
0: نعم، فيما يتعلق بأنواع الغناء أو أنماط الغناء، كان هناك الموشحات والأزجال، نتحدث كيف أسهمت الموشحات والأزجال في تطوير الغناء الأندلسي.
1: الأزجال الأندلسية والموشحات الأندلسية وعلى حد سواء، رغم أن الموشح يبدأ فصيحا وينتهي بقفل أو بخرجة، إما أن تكون عامية وإما أن تكون أعجمية أي ليست عربية، لكن الأزجال غالبها عامي. هذه اللغة العامية التي تفشت بين أبناء المجتمع الأندلسي بكافة لهجتها، وجد الموشح ووجد الزجل أن لهما قبول بين أهل الأندلس لسهولة الغناء ولسهولة التعبير. فالزجل وليد الموشح وتابعه ومقلده، وثمة شواهد كثيرة تؤيد هذا الرأي، فالزجالون يقتفون آثار الموشح في البناء والشكل، والأوزان والزجالون يعرضون الموشحات المشهورة، وكانت هذه الأزجال وهذه الموشحات هي اللهجة السائدة للأغنية حتى خروج المسلمين بسقوط غرناطة آخر معاقل الأندلس.
0: نعم.
1: لكن قناعة كما ذكرت لك، كما يذكر الدكتور حسان عباس في كتابه تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة، وكما يذكر أيضا الأستاذ فوزي سعيد عيسى في كتابه الأزجال الأندلسية في عصر الموحدين، أن القصيدة الشعرية الفصيحة بقيت تغنى في قصور الخلفاء والأمراء، وخاصة مدة ملوك الطوائف التي كثر اهتمامهم بمجالس اللهو والطرب واقتناء الجاريات والمغنيات. لكن الأعراس التي كانت تقام في قرطبة وفي الأندلس والحفلات التي كانت تقام في بيوت العامية غالبها كانت من الموشحات والأزجال الأندلسية، وهي اللغة التي درجت واستصيغت بين عامة أهل الأندلس.
0: نعم، هل شكلت هذه الفنون نقلة نوعية في تاريخ الشعر والغناء العربي أستاذ ياسر؟
1: هي شكلت نقلة نوعية، بل ثورة غنائية طويلة الأمد، وما زالت هذه الأزجال والموشحات كما تعلمين هي ما زالت تغنى في الكثير من البلدان العربية في المغرب العربي وفي تونس وفي الجزائر وفي موريتانيا وفي جميع تلك الأنحاء من المغرب العربي. نعم كانت هنالك نقلة نوعية، فقد توسع نطاق الغناء في جميع أنحاء الأندلس، لأن الكلام والشعر الذي كان يغنى بين طبقات الناس هو شعر عامي أو بلهجة عامية قريب إلى النفس وقريب وهو سهل وسلس أيضا للمغنين، ولذلك كانت يعني أن الموشحة والموشحات والأزجال قد أحدثت ثورة غنائية ونقلة نوعية لمجالس اللهو والطرب، وشاعت في جميع أنحاء الأندلس وربما طغت على القصيدة العربية الفصيحة في هذا المجال.
0: وانتقلت هذه التجربة أيضا إلى خارج الأندلس بدليل وجود الكثير من الفرق العربية في بعض الدول العربية التي يعني تتناول الموشحات والأزجال الأندلسية من خلال العديد من الحفلات التي تقام عبر المنابر والمسارح العربية. نتحدث عن خلاصة وقيمة هذا الكتاب بصراحة، هذه الدراسة، إلى ماذا توصلت من خلال دراستك لهذا المجال الغناء والموسيقى ومجالس الطرب؟
1: هذه الدراسة المتواضعة والتي تقرب من 500 صفحة كما قلت لك في بداية حديثي هي دراسة شاملة لكل ما يتعلق بمجالس اللهو والطرب والغناء وما يتعلق بالمغنين والمطربين الذين كانوا في تلك الحقبة. هذه الدراسة المتواضعة جاءت لتلقي الضوء على فنون الغناء ومجالس اللهو والطرب في قرطبة، كونها عاصمة الخلافة الأموية بكافة مراحله وصوره ومشاهيره من المغنين والملهين والمغنيات والجواري ممن اشتغل بهذه الصنعة خلال تلك الحقبة التاريخية في سلاطين بني أمية بمراحل حكمهم، مرحلة الأمراء ثم الخلفاء، مرورا بالفتنة البربرية التي دهت الأندلس سنة 400 هجري، مرورا بمدة ملوك الطوائف، ومرورا بحقبتي المرابطين والموحدين، ثم استقلال بني الأحمر بمملكة غرناطة التي كانت في ذلك الأوان آخر معاقل دولة الإسلام في الأندلس. هذه الدراسة اعتنت أيضا بجميع أسماء المغنين والمغنيات وسيرهم الذاتية المفصلة الذين كانوا قد غنوا أصواتا وأحيوا حفلات في قرطبة والأندلس عامة. وحينما أقول قرطبة إنما أعني قرطبة عاصمة الخلافة الأموية والتي كانت أكبر تجمع سكاني في ذلك الأوان.
0: نعم نعم، يعني أنا بدي أشكرك أستاذ ياسر سلامي أبو طعمة على هذا النتاج الأدبي الرائع، على هذه الدراسة التي أعطتنا فكرة جميلة واضحة وكثيرة التفاصيل عن هذا الموضوع، موضوع الغناء والموسيقى ومجالس الطرب في قرطبة والأندلس، وكأنك أعدت فتح هذا الأفق الجمالي والتاريخي أمام القارئ والباحث معا. شكرا لك أستاذ ياسر على هذا الإبداع، شكرا لك.
1: الشكر لكم على هذه اللفتة الكريمة وعلى هذا الصباح المساء الجميل العطر بوجودكم الفائحي بأريج عطوركم هذه اللفتة الكريمة لإلقاء الضوء على مؤلفي الثالث عشر في مجال تاريخ الأدب الأندلسي والذي سيكون بمشيئة الله تعالى مرجعا شاملا لكل من سيكتب من أبحاث ومن مؤلفات حول هذه المواضيع وخاصة طلاب الدراسات العليا في الوطن العربي. مرة أخرى شكرا لكم وأنا ممنون جدا.
0: تحياتي لك الباحث والمؤرخ الأستاذ ياسر سلامي أبو طعمة، نورتنا في هنا عمان، شكرا لك.
1: نورك تسلمي، ربي يحفظك.

0: وصلنا بكم أصدقائي المستمعين إلى ختام حلقتنا من هنا عمان لهذا المساء، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى. هذه أجمل التحايا لكم، شكرا على حسن الإصغاء، وتحية لزملاء فريق العمل. إسماعيل النجار في المراقبة الرئيسة، إرحيل الخالدي في السوشيال ميديا. تحية لزميلي محمد عبيدات من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي. لكم تحياتي منى الشوابكي، وإلى اللقاء.
1: هنا عمان.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإحنا نستكمل معكم سيرة الشيخ حمد بن جازي. نذكر أنه شرق الأردن ساهمت في تتويج الملك فيصل الأول ملك المملكة العربية السورية بوفد يتكون من أكثر من 63 وجيه وشيخ، مثل ما يذكر المجاهد أحمد الخطيب من مزارع شبعة اللبنانية، ويقول أن الوفد الأردني كان من أكبر وفود المناطق العربية اللي ساهمت بالتتويج، منهم حمد بن جازي اللي قال له الملك فيصل: أنا أدري أنه جراحك للحين ما اندملت من معركة غدير الحاج، لا شك أنه سيفك رايح يظل مشرع لأنه استراحة المحارب ما حانت بعد. استضاف الوفد الأردني في دمشق اللواء علي خلق الشرايري قائد اللواء السادس اللي كان معسكره في حي المزة القديمة. أولى ملهم الشرايري بحضور المجاهد أحمد مريود والأمير محمود الفاعور وأحمد الخطيب وعبد الله الطحان وفايز الغسين وإسماعيل الحريري وفاضل المحاميد. ومن لبنان حضر الحفل أسعد داغر وسليمان كنعان وأسعد أبو شقرة. خطب علي خلق الشرايري بالضيوف، وإحنا نقتبس من خطبته، يقول: إن الاستقلال الذي نفرح به اليوم لم تأتي به الصدف ولا أنعم علينا به من قبل منعم، ولا تصدق به على الأمة متصدق، بل هو حق طبيعي اكتسبته الأمة بما أراقته من دمائها في هذا السبيل، والأمة مستمرة في التضحية حتى تسقط المؤامرة عن عروبة فلسطين. وأني لفخور بكم جميعا، وأخص أعضاء المؤتمر السوري ومشايخ وزعماء بلدنا الذين نالوا إعجاب الوفود، وأكبر فيهم الملك فيصل روح التفاهم والانسجام والموقف الموحد.

أعزائي المستمعين، بزمن تأسيس الإمارة وبعد وفاة الشيخ الفارس عودة أبو تاية، قلط حمد بن جازي على إنهاء العداوات اللي صارت بين بني صخر والحويطات بفعل غزوات السلب والنهب في الزمن العثماني، وهذه طبعا مثل ما قلنا قبل هالمرة ميراث عثماني صرف. قلط عليها مع مثقال الفائز على طريقة الحفار والدفان المشهورة في الصلح العشائري بين البدو.

القلطة هذه صارت في مؤتمر الكرك اللي صار برعاية الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين وبإشراف الشريف شاكر ابن زيد سنة 1925. المؤتمر هذا زامن مع انطلاق الثورة السورية ضد الاحتلال الفرنسي، شارك فيه سليمان السودي الروسان، وقال في حمد بن جازي انه السلاح اللي كنا ذاخرينه لحماية قبائلنا رايحين نرسله لاخواننا احرار سوريا. الحفار والدفان هذا شمل بالاضافة لقبائل بني صخر والحويطات شمل الحجايا والمناعين والصلايطة، وأنها خلافات عاشت في المجتمع الأردني من زمن الدولة العثمانية لحد سنة 1925. ولا شك أنه حمد بن جازي ومثقال الفايز تفرغوا لأمور أساسية أهم بكثير من الغزو القبلي، لأنه حمد بن جازي كان عضو المجلس التشريعي الأردني الأول عن بدو الجنوب، بينما كان مثقال الفايز عضو نفس المجلس عن بدو الشمال. نذكر تصديهم للحالة الاقتصادية السيئة سنة 1933 وإجبار الحكومة على تأجيل ديون الفلاحين ورفع الأعشار وإعفاء المكلفين بالأموال الأميرية وإنشاء بنك زراعي وإرسال الطلاب لدراسة العلوم الزراعية.

0: أعزائي المستمعين، بين إيدي صورة نشرها الأستاذ محمود سعد العبيدات في كتابه حمد بن جازي، الصورة لأعضاء المؤتمر الإسلامي العام في مدينة القدس الشريف بنهاية كانون الأول سنة 1931 وبداية كانون الثاني 1932. في المؤتمر أذكر بالصورة الأردني حمد بن جازي، والهندي محمد إقبال، والإيراني ضياء الدين الطباطبائي، واللبناني محمد رشيد رضا، والحويط اللبناني اللي حكيت لكم عنه مرة مصطفى الغلاييني، والتونسي عبد العزيز الثعالبي، ومن مصر محمد علوية، ومن الجزائر سعيد الجزائري، وكان في بالمؤتمر غيرهم كثير. وهذا خير شاهد على اهتمام حمد بالقدس الشريف وفلسطين، مثل اهتمام شكر القواتلي ورياض الصلح اللي شاركوا في المؤتمر. لا شك انه سرايا الجهاد بحرب سنة 1948 في باب الواد وما حولها بقيادة هارون ابن جازي مع سجل الشرف اللي ضم 26 شهيد هي ملحمة ما أخذت حقها من البحث في تاريخ الأردن. وأوردون الباحثين لاري كولينز ودومينيك لابيير عنها أكثر من اللي أوردوه المؤرخين العرب. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي زيادين يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيدي.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو الأمير الحسين ولي العهد يبدأ زيارة عمل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. سمو ولي العهد يطمئن على صحة لاعب المنتخب عصام سميري بعد تعرضه لإصابة في وتر العرقوب. مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية يعقد اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء. القوات المسلحة تتعامل مع طائرة مسيرة مجهولة المصدر في جرش وتسقطها، ما أسفر عن أضرار مادية بسيطة. المنطقة العسكرية الشمالية والجنوبية تحبطان محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة. وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن في بداية زيارة لأيرلندا، والبحث يتناول العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بقصف إسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة. استشهاد 12 شخصا وإصابة 4 آخرين في غارات إسرائيلية على بلدات جنوبية لبنان. التعليم العالي تعلن إطلاق منصة منح أدرس في العراق للعام الجامعي 2026-2027. كتلة هوائية لطيفة ورطبة تؤثر على المملكة بدءا من يوم غد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني

0: متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، نقول لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من موقع مدار الساعة نقرأ: الهاشميون قيادة الرسالة وحماية المقدسات وترسيخ الوئام والمحبة والسلام، للكاتب ركان الفخوري.
0: ومن موقع أخبارنا نطالع أردن الرسالة وتعظيم مكانة موقع المغطس التاريخي بقلم القس سامر عازر.
1: وفي موقع سرايا نقرأ: جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية مشروع أردني متعدد الرسائل، للكاتبة مارسيل جوينات.
0: ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع: جلالة الملك بلغة الناس دبلوماسية القرب ورسائل الدولة في تكريم أسر الشهداء، للكاتب عبدالله العزام.
1: وفي الموقع عينه نقرأ: مؤتاء الجناح العسكري سردية وطن، للكاتبة فاطمة العقاربة.
0: وعلى صفحات صحيفة الأنباط نطالع: تكية أم علي في غزة حين يصبح الدعم الإنساني مشروع صمود، للكاتب خالد العاص.
1: ونختتم لقاءنا من موقع الأردن 24 ونقرأ: الأردن من جغرافيا صدمات إلى جغرافيا الفرص، للكاتب منذر الحوارات.

0: نبدأ من موقع مدار الساعة ونقرأ الهاشميون قيادة الرسالة وحماية المقدسات وترسيخ الوئام والمحبة والسلام للكاتب ركان فخوري ويقول:
1: في منطقة تعصف بها التحولات السياسية والصراعات الدينية والتحديات الإنسانية، بقي الأردن بقيادته الهاشمية نموذجا استثنائيا في الحكمة والاعتدال، يحمل رسالة دولة تقوم على الكرامة الإنسانية وحماية المقدسات وترسيخ قيم الوئام والمحبة والسلام بين جميع مكونات المجتمع. وهذا الدور هو امتداد لنهج هاشمي تاريخي آمن بأن قوة الدولة لا تقاس فقط بالسياسة والاقتصاد، وإنما أيضا بقدرتها على حماية الإنسان وصون التعددية وبناء نموذج حضاري قائم على الاحترام المتبادل والانفتاح والسلام.
0: الكاتب يضيف: من هنا جاءت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني لافتتاح جامعة المقطس الأرثوذكسية الدولية في موقع عماد السيد المسيح المقطس كرسالة تؤكد أن الأردن يواصل ترسيخ مكان كأرض للرسالات السماوية وكمركز عالمي للوئام الديني والإنساني، كما أن توجيه جلالته للحكومة بتبني ودعم مبادرة إحياء الذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 يعكس رؤية هاشمية عميقة تؤمن بأن هذه الأرض المباركة تحمل رسالة عالمية في السلام والمحبة والتلاقي بين الشعوب والثقافات والأديان.
1: الكاتب مضى قائلا: لقد أثبت الأردن عبر تاريخه أن المسلمين والمسيحيين فيه لم يكونوا يوما جماعات متجاورة، بل شركاء حقيقيين في الوطن والهوية والمصير يجمعهم الانتماء لهذه الأرض والولاء لقيادتها.

0: قيادتها الهاشمية التي كانت دائما الضامن للوحدة الوطنية وقيم الوئام والمحبة والسلام. فالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس لم تكن يوما مجرد مسؤولية سياسية، بل التزاما أخلاقيا وتاريخيا ودينيا بحماية هوية المدينة المقدسة والحفاظ على إرثها الروحي والإنساني لجميع المؤمنين. واليوم ومع اقتراب عام 2030 يقدم الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني نموذجا متقدما لدولة تؤمن بأن السلام الحقيقي يبدأ من احترام الإنسان وأن حماية المقدسات جزء من حماية القيم الإنسانية الجامعة.
1: الكاتب يؤكد سيظل الأردن بقيادته الهاشمية وشعبه الوفي وطن الرسالة والاعتدال ومنارة للوئام والمحبة والسلام ونموذجا عربيا وإنسانيا يثبت أن الأوطان تبنى بالمحبة والشراكة والكرامة والاحترام المتبادل.
0: ومن موقع أخبارنا نطالع أردن الرسالة وتعظيم مكانة موقع المغطس التاريخي بقلم القس سامر عازر ويقول
1: أدرك الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني أن رسالة هذا الوطن لا تقتصر على حدود الجغرافيا أو السياسة، بل تمتد لتكون رسالة سلام واعتدال وحوار بين الأديان والثقافات والشعوب. فالأردن منذ تأسيسه قدم نموذجا متقدما في العيش المشترك والوئام الديني، حيث تلتقي الكنائس والمساجد تحت سماء وطن واحد تحكمه المواطنة الجامعة والاحترام المتبادل والقيم الإنسانية المشتركة.
0: الكاتب يضيف من هذا المنطلق تأتي المبادرة الملكية السامية للتحضير لإحياء الذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 باعتبارها مشروعا وطنيا وروحيا وحضاريا كبير يحمل في طياته أبعادا تتجاوز الاحتفال الديني إلى ترسيخ حضور الأردن العالمي كأرض للرسالات ومركز للحج والسياحة الدينية والحوار الحضاري.
1: وقد شكل افتتاح جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية برعاية ملكية خطوة نوعية، إذ يجمع المشروع بين البعد الأكاديمي والروحي ويؤسس لمنارة فكرية تعنى بالحوار والانفتاح والدراسات اللاهوتية والثقافية، بما يعزز من مكانة المغطس ليس فقط كموقع حج بل أيضا كمركز إشعاع علمي وفكري وروحي عالمي.
0: الكاتب مضى قائلا في هذا السياق تتكامل أدوار الدولة والكنائس والمؤسسات الثقافية والإعلامية والسياحية من أجل تقديم صورة الأردن الحقيقية، الأردن الذي يؤمن بأن الحوار لا يبنى إلا على الفكر والاحترام المتبادل وأن العيش المشترك ممارسة يومية متجذرة في وجدان أبنائه.
1: وفي موقع سرايا نقرأ جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية مشروع أردني متعدد الرسائل للكاتبة مارسيل جوينات وتقول
0: افتتاح جلالة الملك عبد الله الثاني لجامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية يحمل في مضمونه رسائل دينية وثقافية وسياسية تعكس رؤية الأردن في ترسيخ مكانته كمركز عالمي للحوار الحضاري. فالجامعة التي أقيمت في منطقة المغطس أحد أقدس المواقع المسيحية في العالم تمثل مشروعا استراتيجيا يربط بين التعليم والهوية الروحية والدور الجيوسياسي للأردن في المنطقة.
1: الكاتبة تضيف هذا المشروع يأتي في توقيت إقليمي ودولي تتزايد فيه الحاجات إلى مؤسسات أكاديمية قادرة على تعزيز ثقافة الاعتدال والانفتاح في ظل التحولات الفكرية والسياسية التي تشهدها المنطقة. ومن هنا تبدو جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية محاولة أردنية لتقديم نموذج تعليمي وروحي يعكس صورة الدولة التي تقوم على التعددية واحترام الأديان، ويؤكد في الوقت ذاته أن التعليم يمكن أن يكون أداة للحوار وبناء الجسور بين الشعوب.
0: ولا يمكن قراءة افتتاح الجامعة بمعزل عن رمزية المكان، فالمغطس ليس مجرد موقع أثري أو سياحي بل يحمل قيمة دينية عالمية باعتباره المكان الذي تعمد فيه السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان. وقد أصبح الموقع خلال العقود الأخيرة أحد أهم مراكز الحج المسيحي في العالم، خاصة بعد إدراجه على قائمة التراث العالمي لليونسكو وزيارات عديدة من بابوات الفاتيكان وقادة الكنائس العالمية إليه.
1: الكاتبة وبعدما استعرضت الأبعاد الاستراتيجية لاختيار موقع المغطس جغرافيا وروحيا لترسيخ القوة الناعمة الأردنية بوصف الجامعة منصة عالمية تعزز حضور المملكة كنموذج للاعتدال ورافعة أكاديمية ترفد الاقتصاد الوطني عبر تنشيط السياحة الدينية، فضلا عن كونها رسالة سياسية حازمة تؤكد أصالة الوجود

المسيحي في الشرق، وبتوازي مع إبراز الدور الأردني التاريخي في حماية المقدسات بموجب الوصاية الهاشمية مضت تقول إن افتتاح جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية يمثل خطوة تحمل أبعادا تتجاوز التعليم إلى السياسة والثقافة والدين والاقتصاد، فهي مشروع يعكس رؤية أردنية تقوم على توظيف الإرث الديني والتاريخي في خدمة التنمية والحوار والسلام، ويؤكد أن الأردن يسعى إلى تعزيز حضوره العالمي ليس فقط عبر السياسة بل أيضا عبر المعرفة والثقافة والقيم الإنسانية.

0: ومن وكالة عمون الأخبارية نطالع جلالة الملك بلغة الناس دبلوماسية القرب ورسائل الدولة في تكريم أسر الشهداء للكاتب عبد الله العزام ويقول في مشهد يحمل أبعادا إنسانية ووطنية واضحة وادعى جلالة الملك عبد الله الثاني بعثة حجاج بيت الله الحرام المخصصة لأسر الشهداء في لحظة تشكل رسالة دولة عنوانها الوفاء ومضمونها أن تضحيات الأردنيين حاضرة في وجدان الدولة.
1: الكاتب يضيف ما يلفت في هذا السياق أسلوب الحضور الملكي وخطابه القريب من الناس، ذلك النهج الذي يمكن وصفه بدبلوماسية القرب، حيث يجسد البعد الاجتماعي والسياسي بلغة بسيطة ومباشرة تعكس بواقعية عمق العلاقة الوطيدة بين مؤسسة العرش والمجتمع.
0: في هذا المشهد يظهر الملك بوصفه قائدا يقترب من أسر الشهداء في تعبير عملي عن فلسفة حكم تمتزج بين الانتماء الوطني والبعد الإنساني. فتكريم أسر الشهداء عبر رحلة الحج يفهم كرسالة تؤكد أن الدولة الأردنية تحول الوفاء إلى فعل مستمر وأن التضحية تقابل برعاية وتقدير دائمين.
1: واللافت أيضا أن الخطاب الملكي يعتمد لغة مباشرة يفهمها الناس دون وسيط، بعيدة عن التعقيد والمصطلحات الثقيلة، ما يعزز الإحساس بأن الرسالة موجهة للمجتمع بكل فئاته لا إلى النخب فقط، وهذا يعكس انسجاما مع طبيعة المجتمع الأردني، حيث تلعب البساطة والوضوح دورا أساسيا في ترسيخ الثقة بين الدولة ومواطنيها.
0: الكاتب مضى قائلا من زاوية تحليلية يمكن قراءة هذا المشهد في إطار البعد الاجتماعي في العلاقة بين الدولة والمجتمع، حيث لا تقوم هذه العلاقة على المؤسسات والإجراءات فقط، بل أيضا على ممارسات تعزز معنى الانتماء والوفاء، وهنا يتحول تكريم أسر الشهداء إلى فعل يعكس تقدير الدولة لتضحياتهم ويجسد حضورهم المعنوي في تفاصيل حياتهم.
1: الكاتب يختتم يعكس هذا المشهد جانبا ثابتا في التجربة الأردنية، دولة قريبة من الناس وقيادة تخاطبهم بلغتهم وتعبر عن الاهتمام والحضور الاجتماعي للدولة وقربها من الناس وتعزز الثقة وتعمق الانتماء.
0: وفي الموقع عينه نقرأ مؤتة الجناح العسكري سردية وطن للكاتبة فاطمة العقاربة وتقول مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة رعى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أمس حفل تخريج الفوج 34 من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري.
1: وقد تم إنشاء الجناح العسكري لجامعة مؤتة في عام 1986، ويضم الجناح العسكري في جامعة مؤتة ثلاث كليات، كلية العلوم العسكرية، كلية العلوم الشرطية، وكلية الأميرة منى للتمريض والمهن الطبية المساندة، إضافة إلى كلية القيادة والأركان وكلية الدفاع الوطني الملكية.
0: الكاتبة تضيف 4 سنوات ما بين تعليم أكاديمي وتدريب عسكري، 4 سنوات تأخذك إلى عالم التطور والفخر والاعتزاز بلباس الفوتيك يعلوها البورية، 4 سنوات من الانضباط والالتزام وصقل الشخصية العسكرية والكاريزما المطلوبة لتكون بحجم اللقب الذي ستناله يوم التخرج وبمقاس اللباس الذي ستتشرف بارتدائه.
1: جميع النفقات المترتبة على التلميذ العسكري مغطاة كاملة، والتي تشمل الدراسة والإطعام واللباس والإسكان وكلفة التأمين الصحي، بالإضافة إلى راتب شهري مناسب. يستقبل الجناح العسكري كل عام فوجا جديدا من تلاميذه وتلميذاته من خلال تقييم قدراتهم في التحصيل الأكاديمي ودرجات ذكائهم ولياقتهم البدنية والصحية ضمن شروط قبول أساسية.
0: الكاتبة مضت تقول جنود مؤتة الخريجين في فوجهم 34 هم جنود أخذوا على عاتقهم حمل مسؤولية الشعار والوفاء له والانتماء لهذا الوطن، فقصة وطن رسمت على جبين كل ضابط خريج قسم العهد والوعد أن يبقى مخلصا للملك والوطن وأن لا يكون بين سطور حياته أي شيء يشوب هذا القسم.

الذي يحمله بقلبه وعقله أينما حل. وعلى صفحات صحيفة الأنباط نطالع تكية أم علي في غزة حين يصبح الدعم الإنساني مشروع صمود للكاتب خالد العاص ويقول: برنامج تعافي أطفال غزة الذي أطلقته تكية أم علي يجمع بين التعليم والتغذية والدعم النفسي، ويعكس إدراكا متزايدا بأن الكارثة في غزة لم تعد مجرد أزمة نقص غذاء أو مأوى، بل أزمة تفكك إنساني تهدد مستقبل الأطفال على المستوى النفسي والمعرفي والاجتماعي. ففي الحروب الطويلة غالبا لا يكون الخطر الأكبر في الدمار المادي وحده، بل في إنتاج أجيال تنشأ تحت الصدمة والخوف والانقطاع عن الحياة الطبيعية. الكاتب يضيف: من هذه الزاوية يبدو الاستثمار في الأطفال محاولة لمنع الحرب من التحول إلى قدر دائم، فإعادة بناء المدارس وتوفير الوجبات وإنشاء مساحات آمنة ليست خدمات تقنية فقط، بل أدوات لإعادة إنتاج الحد الأدنى من الشعور بالحياة والاستقرار داخل بيئة فقدت كل مقومات الأمان تقريبا. كما يكشف البرنامج عن تحول مهم في مفهوم المساعدات الإنسانية داخل مناطق النزاع، فالمقاربات التقليدية التي تركز فقط على الإغاثة العاجلة لم تعد كافية أمام أزمات ممتدة بهذا الحجم. لذلك تتجه المؤسسات الإنسانية بشكل متزايد نحو نماذج التعافي المتكامل التي تربط بين الصحة النفسية والتعليم والأمن الغذائي باعتبارها عناصر مترابطة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض. الكاتب مضى قائلا: في العمق يحمل هذا النوع من المبادرات بعدا سياسيا غير مباشر، لأن معركة غزة اليوم لا تتعلق فقط بالبقاء البيولوجي للسكان، بل بالحفاظ على قدرة المجتمع على الاستمرار ككيان حي يمتلك ذاكرة وتعليما وأملا بالمستقبل. فالحروب لا تقتل البشر فقط، بل قد تدمر أيضا قدرتهم على تخيل حياة مختلفة. وفي ظل التدهور الحاد في البنية التحتية داخل القطاع، تبرز أهمية الحديث عن المياه الآمنة والطاقة الشمسية ومرافق الصرف الصحي، لأن الأزمة في غزة تجاوزت حدود الطوارئ المؤقتة وأصبحت أزمة بقاء يومي مرتبطة بكل تفاصيل الحياة الأساسية. الكاتب يختتم: برنامج تعافي يعكس إدراكا بأن إنقاذ أطفال غزة لم يعد قضية إنسانية فقط، بل معركة تتعلق بمستقبل مجتمع كامل يحاول النجاة من الحرب ومن آثارها الطويلة على الوعي والهوية والأمل. ونختتم لقاءنا من موقع الأردن 24 ونقرأ: الأردن من جغرافيا صدمات إلى جغرافيا الفرص، للكاتب منذر الحوارات ويقول: رغم قسوة بيئته الإقليمية وعدائيتها، تمكن الأردن من استيعاب صدمات المنطقة، بل نجح في تحويل بعضها إلى فرص، أو على الأقل إلى مسارات أقل ضرراً. وبرغم محدودية موارده وتعقيد خياراته، حافظ على استقراره السياسي والاجتماعي، وهو ما منحه ثقة إقليمية ودولية، كما صنعت خبرته الطويلة مع الأزمات وعيا خاصا بكيفية التعامل مع التحولات الكبرى. لذلك لم يتعامل مع الحرب الحالية باعتبارها مجرد جولة عسكرية عابرة، بل بوصفها تحولا استراتيجيا قد يعيد تشكيل المنطقة لعقود. ومن هنا جاءت زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى دول الخليج تأكيدا واضحا على تموضع الأردن العربي. الكاتب: وبعدما استعرض تداعيات الصراع الإقليمي الراهن على الأردن ونجاح الدولة في صون التماسك الداخلي، محذرا من التبعات الاقتصادية العميقة للحرب على المملكة وعمقها الخليجي الاستراتيجي، أثر انكشاف هشاشة الممرات البحرية وتراجع كفاءة المظلة الأمنية الدولية، مضى قائلا: مع اهتزاز الثقة بالممرات البحرية سيصبح البحث عن بدائل برية أكثر أمانا جزءا من التفكير الاستراتيجي الجديد لدول الخليج ودول المستوردة للطاقة، ما يعيد الاعتبار للممرات البرية بوصفها أكثر قابلية للحماية والسيطرة. وهنا يبرز الأردن كلاعب جيوستراتيجي مرشح للتحول إلى عقدة جيواقتصادية مهمة في المنطقة، فموقعه يجعله نقطة التقاء طبيعية لطرق النقل البري بين الخليج وشرق المتوسط. وهنا تكمن الفرصة الكبرى، فبدلا من أن تكون الجغرافيا الأردنية ممرا للصواريخ، يمكن أن تتحول إلى ممر للطاقة والبضائع والاستثمارات وسلاسل الإمداد. الكاتب يختتم: التجربة الأردنية طويلة تشير إلى أن الدولة اكتسبت خبرة كبيرة في إدارة التوازنات والتعامل مع البيئات المضطربة، لذلك قد يكون من المبكر الحكم على مآلات الحرب الحالية، لكن الواضح أن المنطقة تدخل مرحلة إعادة تشكيل كبرى، والأردن الذي عاش طويلا تحت ضغط الجغرافيا قد يجد نفسه للمرة الأولى أمام فرصة لأن تصبح الجغرافيا نفسها أحد أهم مصادر قوته.

0: كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادل معاني، تقديم لين نوران ولبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية شوبرت النمري.
1: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيلة في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يبدأ زيارة عمل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية يعقد اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء ويقر الإطار الاستراتيجي لعمل الأكاديمية. القوات المسلحة تسقط طائرة مسيرة مجهولة المصدر داخل الأجواء الأردنية. وزير الخارجية يبحث في دبلن مع رئيس الوزراء الأيرلندي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. من العناوين إلى التفاصيل، يبدأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم زيارة عمل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ويلتقي سموه خلال زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة مجلس النواب الألماني البونتستاغ يوليا كلوكنر وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين. اطمأن سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد عبر مكالمة هاتفية جرت اليوم على صحة اللاعب عصام السميري بعد تعرضه لإصابة في وتر العرقوب خلال التدريبات الفردية مع منتخب النشامة. وبحسب الاتحاد، أعرب سموه خلال الاتصال عن تمنياته بالشفاء العاجل للاعب السميري، مؤكدا تقديره لدوره وأدائه مع المنتخب الوطني خلال المنافسات السابقة، ومتمنيا لمنتخب النشامة التوفيق في منافسات كأس العالم 2026. عقد مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية اليوم اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وأقر المجلس خلال الاجتماع الإطار الاستراتيجي لعمل الأكاديمية والهيكل التنظيمي الذي يتكون من وحدات متخصصة تتناسب مع طبيعة المهام التي تؤديها المؤسسة. تفاصيل الاجتماع مع الزميل محمد العدوان.
1: أقر المجلس خلال الاجتماع الإطار الاستراتيجي لعمل الأكاديمية والهيكل التنظيمي الذي يتكون من وحدات متخصصة تتناسب مع طبيعة المهام التي تؤديها المؤسسة بهدف إحداث نقلة نوعية في إعداد الكوادر الحكومية وتأهيلها على مختلف المستويات ضمن برامج تدريبية متخصصة ونوعية تركز على رفع الكفاءة والإنتاجية لخدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات. كما أقر المجلس الخطة التنفيذية للفترة المتبقية من عام 2026 ولعام 2027، والتي تتضمن إقامة برامج وأنشطة نوعية جديدة في مجال الإدارة الحكومية والتحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة وإدارة البيانات في عمل المؤسسات الحكومية وبناء القدرات لموظفي القطاع العام وإعداد القيادات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية وبالشراكة والتعاون مع مؤسسات دولية لديها الخبرة والكفاءة في هذه المجالات. وجرى بموازاة ذلك التأكيد على أهمية مراجعة وتقييم البرامج التدريبية السابقة لمعهد الإدارة العامة والإبقاء على البرامج المناسبة منها ومواصلة عقدها خلال الشهور المقبلة. وتم خلال الاجتماع تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الأمناء، وهي لجنة التعلم والجاهزية المستقبلية، ولجنة الشراكات والاستدامة المؤسسية، ولجنة الحوكمة والتدقيق وإدارة المخاطر.
0: ناقش أعضاء مجلس الأعيان خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وبحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أبرز مضامين مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد. وقال الفايز إن هدف الاجتماع يتمثل في تبادل الآراء بشأن مشروع القانون سعيا للخروج بتشريع عصري يحدث نقلة نوعية في منظومة مجالس الإدارة المحلية على مستوى المملكة، لافتا إلى أن تطوير قانون الإدارة المحلية يمثل أولوية وطنية تستهدف تحقيق التوازن بين التمثيل الديمقراطي والكفاءة الإدارية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن القانون يشكل الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة وسيسهم بتحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز بيئة الاستثمار، بما ينعكس إيجابا على توليد فرص العمل والحد من الفقر والبطالة. من جهته، قال وزير الإدارة المحلية إن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد جاء انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية واستكمالا لمسار الإصلاح الإداري. التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن في بداية زيارة لأيرلندا، بحث خلالها أيضا العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة مع وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية هيلين ماكنتي. والتقى رئيس لجنة شؤون الخارجية والتجارة في البرلمان الأيرلندي جون لاهارت وعددا من أعضاء اللجنة. ونقل الصفدي خلال لقائه رئيس الوزراء تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيسة أيرلندا كاترين كولوني وإلى رئيس الوزراء مارتن الذي بعث تحياته إلى جلالة الملك، وأكد أهمية العلاقات بين البلدين والحرص على تطويرها. وبحث الصفدي مع رئيس الوزراء الأيرلندي آفاق زيادة التعاون الثنائي وجهود استعادة الهدوء في المنطقة، وثمن دور أيرلندا في دعم جهود تكريس الاستقرار ومواقفها الثابتة الداعمة للسلام العادل في المنطقة على أساس حل الدولتين. إلى ذلك أجرى الصفدي محادثات موسعة مع وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي، ركزت على فتح مزيد من آفاق التعاون بين المملكة وأيرلندا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والدفاعية. وأكد الصفدي وماكنتي أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الأردنية الأيرلندية وتوسيع مجالات التعاون وتعزيز التنسيق خلال رئاسة أيرلندا المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2026، بما يسهم في تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي ودعم الجهود المشتركة تجاه قضايا المنطقة. سيداتي وسادتي، نلفت عنايتكم إلى أنه قبل قليل حان موعد أذان العشاء. نتابع النشرة من عمان، حيث ألقى مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير وليد عبيدات اليوم أمام مجلس الأمن الدولي بيانا نيابة عن الدول المؤسسة للمبادرة العالمية لحشد الالتزام السياسي بالقانون الإنساني الدولي، وهي الأردن والبرازيل والصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب أفريقيا. وأعلن عبيدات خلال كلمته التي حضرها عشرات السفراء المعتمدين لدى المنظمة الدولية عن عقد اجتماع دولي في العاصمة عمان في السابع من كانون أول 2026 لمناقشة الالتزام السياسي بالقانون الإنساني الدولي. ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم مناقشة مفتوحة بعنوان حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، حيث أكد عبيدات أهمية الاجتماع وتوقيته. زار وفد يضم عددا من وجهاء وشيوخ وشخصيات مدنية في خان يونس ورفح في قطاع غزة، زار المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10، وذلك للترحيب بمرتبات المستشفى وتقديم الشكر والتقدير لجهودهم المتواصلة في تقديم الرعاية الطبية والإنسانية للأشقاء في القطاع. وكان في استقبال الوفد قائد قوة المستشفى ومدير المستشفى وعدد من المرتبات العاملة في المستشفى. وأعرب الوفد خلال الزيارة عن بالغ تقديرهم واعتزازهم بالمواقف التاريخية والثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومساندته في كافة الظروف. وأشاد الوجهاء بالجهود الأردنية الاستثنائية، مؤكدين أن الأردن كان سباقا وأول من كسر الحصار الإنساني عبر إطلاق الجسور البرية والجوية الناقلة للمساعدات الإغاثية والطبية بتوجيهات ملكية سامية. ونبقى في قطاع غزة، حيث أصيب الليلة الماضية وفجر اليوم 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من القطاع. وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية لمدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة إلى جانب مناطق غربية مدينة رفح، فيما سمعت أصوات انفجارات متتالية ناجمة عن عمليات نسف نفذها جيش الاحتلال لمبان سكنية في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة. أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على إضاءة جدران الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالعلم الإسرائيلي والشعارات العبرية، بالتزامن مع تنظيم حفلات صاخبة في ساحاته، وصفة هذا الإجراء بالاعتداء السافر على قدسية المسجد ومشاعر المسلمين كافة. وأكدت الوزارة أن الحرم الإبراهيمي الشريف هو وقف إسلامي خالص لا حق لأحد فيه غير المسلمين، وأن جميع ممارسات الاحتلال وإجراءاته التهويدية داخل الحرم وساحاته باطلة وغير شرعية بموجب القوانين الدولية. صوت نواب البرلمان الإسرائيلي الكنيسة اليوم لصالح المضي قدما في مشروع قانون قدمه الائتلاف الحاكم يقضي بحل البرلمان ويمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة، وسيحال المشروع الآن إلى لجنة برلمانية قبل أن يخضع لثلاث قراءات إضافية في البرلمان، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة بضعة أسابيع، والتي تتوقع استطلاعات الرأي أن يخسرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. في لبنان استشهد 12 شخصا وجرح 4 آخرون في غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، وقال مصدر لبناني إن الغارات شملت بلدات تبنين والغندورية والدوير، فيما سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بلدات مشغرة وسحمر وعين التينة في البقاع الغربي، بالإضافة إلى قصف مدفعي على بلدات في قضائي النبطية وبنت جبيل. سيداتي وسادتي، نواصل نشرتنا الإخبارية من عمان بآخر مستجدات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة قد توجه ضربة جديدة لإيران، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه إذا تكرر الهجوم على إيران فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. مزيد من التفاصيل والزميلة لين نويران.
2: لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وطهران، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة قد توجه ضربة جديدة لإيران. وقال ترامب لمشرعين في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستنهي الحرب بسرعة كبيرة مع إيران، مضيفا أن الإيرانيون سئموا من الصراع ونأمل التوصل إلى تسوية سريعة للحرب وإنهاؤها بطريقة لطيفة. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن السلاح النووي يسيطر على تفكير الإيرانيين. وقال الرئيس الأمريكي أيضا إن واشنطن قامت بعمل وصفه بالمذهل في إيران، مضيفا أن القوات الأمريكية دمرت بحرية إيران وقواتها الجوية ودفاعاتها. كما توقع ترامب انخفاض أسعار النفط بالتزامن مع استمرار العمليات والتطورات المرتبطة بالحرب مع إيران. وفي سياق متصل، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار رمزي يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن حرب على إيران وسط تزايد المخاوف بشأن التكاليف الباهظة للحرب ومسارها الغامض. من جانبه صرح نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس بأن المحادثات مع إيران تحرز تقدما جيدا. في المقابل حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني أحمد أكرمي من أن إيران ستفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة إذا استأنفت ضرباتها، فيما قال الحرس الثوري الإيراني أنه إذا تكرر الهجوم على إيران فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. إلى ذلك يبدأ وزير الداخلية الباكستاني اليوم زيارة إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين، في الوقت الذي تواصل فيه إسلام أباد قيادة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.
0: تعاملت القوات المسلحة الأردنية صباح اليوم مع طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية، حيث تم إسقاطها في محافظة جرش في منطقة بليلة شمالية المملكة دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية البسيطة. كما أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قبل

لقوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة. تتواصل عملية تفويج الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بسلاسة وانسيابية وسط ترتيبات تنظيمية وخدمات لوجستية متكاملة ودون تسجيل أي معيقات تذكر، بما يضمن راحة الحجاج وسلامتهم أثناء انتقالهم لأداء مناسك الحج، وبمتابعة مستمرة من الجهات المعنية والبعثة الأردنية إلى الديار المقدسة. هذا وأكد رئيس بعثة الحج الطبية الأردنية المرافقة للبعثة الرسمية ماجد عبد القادر أن الفرق الطبية تعاملت مع عدد من الحالات الصحية البسيطة لحجاج أردنيين، حيث قدمت لهم الرعاية الطبية اللازمة من خلال عياداتها المجهزة بكافة الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للتعامل الفوري مع الحالات المرضية. تطلق أبراج بوابة الأردن السادس عرضا بصريا استثنائيا مساء الاثنين المقبل 25 من أيار، حيث ستتزين سماء العاصمة عمان بعروض للألعاب النارية والليزر تترافق مع مقطوعة موسيقية خاصة للموسيقار هيثم سكرية، ويأتي ذلك ضمن احتفالات عيد الاستقلال 80 المزمع عقدها في جميع محافظات المملكة في الفترة ما بين 23 و25 من أيار الحالي، في مشهد يعكس روح الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع سفارة جمهورية العراق في عمان اليوم عن إطلاق منصة التقديم الإلكتروني الخاصة بالمنح الدراسية لبرنامج أدرس في العراق للعام الجامعي 2026-2027، وتشمل هذه المنح جميع البرامج الأكاديمية التي تضم الدبلوم والبكالوريوس والدبلوم العالي، إضافة إلى الماجستير والدكتوراه في مختلف الجامعات العراقية. ودعت الوزارة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح إلى الدخول للمنصة الإلكترونية لتقديم الطلبات والاطلاع على التفاصيل. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المملكة يوم غد بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا في أغلب مناطق المملكة ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مثيرة للغبار أحيانا في مناطق البادية، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يبدأ زيارة عمل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية يعقد اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء ويقر الإطار الاستراتيجي لعمل الأكاديمية. القوات المسلحة تسقط طائرة مسيرة مجهولة المصدر داخل الأجواء الأردنية. وزير الخارجية يبحث في دبلن مع رئيس الوزراء الأيرلندي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين عبد اللطيف الأزايدة وهاني السرحان في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل ربيع الصرايرة في الهندسة الإذاعية، ولكم مني تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بكل الخير، طاب مساءكم سيداتي وسادتي. بعد قليل فقرات جديدة أعدتها لكم الزميلة سهر جبور في برنامج مساء الخير حتى 11:00. أطيب الأوقات نرجوها لكم مع الزميلة سهر.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

يا أهلا ويا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات. يا أهلا ويا مرحبا بكم في هالحلقة الجديدة المتجددة اللي نطل عليكم به مساء كل أربعاء من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 11. في هالحلقة يعني طبعا دائما معنا ضيوف من المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا راح يكون معنا ضيوف من الدول العربية، وأيضا دائما نسلط الضوء على الشعر النبطي والتراث والموروث الأردني. مستمعينا الكرام، ودنا نرحب في فريق العمل اللي دائما معنا في إخراج هذا العمل، من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج ربيع السرايرة، من المراقبة الرئيسية مهند القريوتي، رحيل للخالدي من السوشيال ميديا، ورح أكون أنا معكم عبر الأثير على مدار ساعة ونصف من الآن سهر الجبور.

بكل الفخر والاعتزاز مستمعينا الكرام نرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى خريجي الفوج 34 من جامعة مؤتة الجناح العسكري بمناسبة تخرجهم في ميدان السيف.

والقلم، هذا الصرح الذي يجمع بين شرف العلم وعزة العسكرية، ويزداد هذا اليوم بهاء وتشريفا بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الذي يجسد دعم القيادة الهاشمية لشباب الوطن ومسيرتهم المشرفة. فهنيئا لكم هذا الإنجاز العظيم، وأنتم تحملون رسالة الوطن بإخلاص وانتماء، سائلين الله أن يوفقكم لخدمة الأردن العزيز تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

مستمعينا الكرام، الله يحفظ الأردن ويحفظ القيادة الهاشمية، والله يحفظ شبابنا وينفع بهم البلاد والعباد. يعني ما شاء الله، يعني يوم شفناهم بهالرتب وشفنا هالاحتفاليات، فرحة الأمهات، فرحة الأباء بهذا الإنجاز الجميل لأبنائهم، يعني والله مفخرة. الله يربي يكمل فرحتهم على خير ويكونون دائما عند حسن الظن. ويعني يمكن هذا الفوج 34 في منهم من مسك مراكز مهمة، وفي منهم من يعني خدم الوطن وخدم بلاده، ونتمنى لهم إن شاء الله مزيد من التقدم، والله يا ربي يجعل أيامهم كلها أفراح وينفع بهم البلاد والعباد.

0: يا أهلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات وبرنامج وحريف والبادية. مساءكم يفيض بالشعر والجمال. يا أهلا بضيفنا اللي يحمل الكلمة الأصيلة والصوت الشعري القادم من عمان المجد، الشاعر المبدع خلفان الثاني، اللي نسج من الحرف نبض ومن القصيدة صورة تلامس الوجدان. يا أهلا ويا مرحبا بك شعرنا.
1: مرحبا إعلاميتنا المتميزة سهر القبور، وأنا سعيد أني أكون ضيف، وأتمنى أني أكون ضيف خفيف عليكم. وقبل ألامس أيادي أهلنا في الأردن، أتمنى أني ألامس قلوبهم.
0: أكيد، وهذا الشيء يعني ما يختلف عليه اثنين. أستاذ خلفان، يعني ما شاء الله عليك مبدع و لك معجبينك بالأردن، والدليل على ذلك أنك أنت على أثير إذاعة المملكة الأردنية.
1: الله يسلمك، وأنا يعني أفتخر، وهذا وسام على صدري. الشعب الأردني يتذوق القصيدة الجميلة، ودائما يعني من الجمهور الخطير اللي ثقافته عالية ومتتبع حقيقة لكل حركة أدبية.
0: الله يعزك، يعني هذا شرف لنا، وبإذن الله هذا ما راح يكون اللقاء الأول، بإذن الله راح يكون لك لقاءات أخرى جميلة بإذاعاتنا الأردنية ومهرجاناتنا، وأيضا يعني أمسياتنا. يعني شاعر ما شاء الله مبدع أستاذ خلفان، وقيمة شعرية أيضا.
1: الله يسلمك، هذا وسام.
0: الله يعزك. البيئة العمانية، قد ما تحدثنا عن البيئة العمانية ما نقدر نوصف جمالياتها. سبحان الله، من أجمل وأبهى البيئات المتنوعة. وش أضافت البيئة العمانية والهوية الخليجية القصيدة النبطية عند خلفان الثاني؟
1: كثير كثير. نعم. دائما الشاعر ابن البيئة. وأنا يمكن البيئة اللي العائلية تكاد تكون بيئة شعرية، يعني متذوق للشعر أو شاعر، ويمكن هذا الوسط خلاني أني أنا ألتفت للجانب الأدبي والجانب الشعري والقراءة، سواء كان في الروايات أو القصص القصيرة أو مختلف الأدب، حتى الأدب الغربي، وهذا اللي ينمي ثقافة كل شاعر.
0: نعم. يمكن قبل ما أنتقل للسؤال الثاني، ودي أنقل لك تحية الشاعر المبدع فهد دوحان الشمري.
1: والنعم
0: يعني هو متابعنا الآن على الأثير، وينقل لك تحيات ويقول لك إنك يا خلفان شاعر مبدع وإنسان جميل، وأنا ما أختلف معه بهالكلام.
1: وفهد بعد ما علي زود، يعني من الشعراء المبدعين. صحيح. جدا جدا جدا.
0: نعم، يعني كان لنا شرف لقائه على إذاعتنا الكريمة، هالمبدع الجميل. وأنا صراحة يعني الشاعر لما يكون متابع للشعراء، وخصوصا انت من الجيل يعني اللي الان قاعدين يعني لكم حركه نشطه في الساحه الشعريه، يدعمونكم حتى لو بالكلمه البسيطه، بالكلمه الجميله، بالكلمه اللي يمكن ترفع معنوياتكم. انا اعتبر انه هذا الشاعر انسان انسان انسان بمعنى الكلمه قبل ما يكون شاعر.
1: دائما مثل ما قلت، الشاعر يجب أن يكون إنسان لسبب مهم جدا. لا يمكن أن يعطى تسمية شاعر ما لم يكن الجمهور والمتتبع مقتنع أن هذا شاعر. كلمة شاعر ما تعطى لأي شخص، يعني حتى لو كتب مثلا في التواصل الاجتماعي الشاعر الفلاني، هذا ما يحدده إلا الجمهور. نعم. فلابد أن يعني يحط هذا في الحسبان، أني أنا ما كنت لولا الناس. نعم. فكيف ما يعني ما أقدر أني أنا أتكبر عن من أعطاني هذا اللقب. نعم. بالعكس، أنا أزداد تواضع واحترام وتقدير أنهم في يوم من الأيام منحوني هذا اللقب.
0: نعم، تستاهل أستاذ خلفان وشعرائنا المبدعين، شكرا لهم يعني على دعمهم المتواصل ومتابعتهم للشعراء يعني حتى يعني اللي ببداية مشوارهم الشعري. بما أنه احنا تحدثنا قبل شوي عن البيئة العمانية، طبعا ما شاء الله البيئة العمانية بيئة زاخرة ومليئة بالأدب والثقافة والتنوع والجمال حتى يعني مثلا التضاريس الحالة من منطقة لمنطقة تخليك تكتب خلينا نقول معلقة. وتحدثت أنت قبل شوية بإجابتك عن دراسة الروايات سواء كانت أجنبية ولا عربية ولا ما إلى ذلك، هل القصيدة برأيك تكتب بالعاطفة ولا بالتجربة؟
1: هي تكتب بالعاطفة أحيانا، يعني مثلا في شعراء لا يقرؤون ولا يكتبون لكن كانت ثقافتهم من البيئة، والدليل بن قذلان الشاعر السعودي. أيضا نحن عندنا شعراء لا تقرأ ولا تكتب لكن حقيقة يعني تعتبر من أهم الشعراء. الجانب الثاني اللي هو جانب مسألة الآن، يعني تثقيف القصيدة مهم. إذا لم يتكئ الشاعر على ثقافة أدبية فلن يكتب إلا القصيدة الهشة الهزيلة. لكن حين يكون لديه إرث ثقافي فسيكتب قصيدة رائعة ويشتغل على القصيدة بالمسؤولية.
0: بالضبط، يعني يمكن حتى القصيدة هي خليط، أنا أعتبر أنها هي خليط بين التجربة والعاطفة.
1: أحسنتي، أصبتي كبد الحقيقة.
0: هذا يوصل القصيدة إلى يمكن قمة الروعة، اتجاه واحد مثل ما حضرتك قلت انه يقيد القصيدة، يخلي القصيدة مثلا خلينا نقول مع الوقت مع الزمن مكررة.
1: صحيح. ايضا يعني يمكن انا اللي واجهت بعض الشعراء كان فقط يقرأ في دواوين الشعراء.

يعني يتتبع الدواوين الشعرية والتفعيلات وما إلى ذلك. وحين تسأل يعني طيب ليش، قال لك لأن أنا شاعر. الشاعر ما يقرأ فقط في الشعر ولكن ينوع.

0: لازم يكون مثل الطبيب العام مطلع على جميع. نعم يعني أنا أقول يعني للأمانة، لأنه مرات يمكن تكونون قاعدين في مجلس ينطرق عليك بيت أو طرق غريب، شعر إذا ما كان على دراية أو مثقف يحس حاله أنه كأنه ما كتب شيء.
1: صحيح. وفي أطباء، وفي أطباء شعراء، في أطباء كتاب قصة،
0: نعم،
1: في أطباء روائيين.
0: صحيح.
1: في مهندس شاعر. إذا الشعر ليس تخصص.
0: نعم الشعر مو تخصص، هو خلينا نقول هواية. طيب
1: فعلا متى هي هواية تسقل.
0: طيب هي هواية بالنسبة للشاعر وتسقل، لكن متى يحس الشاعر الأول مرة إنه الشعر بطل يصير هواية، هو صار جزء من هويته؟
1: حين يختار مدرسة منفصلة، تكون مدرسة خاصة بهذا الشاعر، مثل بدر عبد المحسن على سبيل المثال، مدرسة خاصة. خالد الفيصل مدرسة خاصة،
0: أكيد.
1: بن قذلان أيضا اللي تحدثنا عنه مدرسة خاصة.
0: طيب خلينا نريحك شوية أستاذ خلفان ونسمع من جماليات هالكلمات العمانية الجميلة.
1: طيب
0: يلا.
1: أقول بمان الله ما دام المنافي ما ترد إنسان، أبرح والجرح ملح يجر ذيال أخشاب، ذكرت في مرة جيتك أنا والثالث الشيطان، حرست بصدرك الطاهر وقلت إبليس أغواد، بعدها قلت لك إنك كبرتي داخل الفستان، وإنك من خلقت إلا عطر مسكون بثيابي، وقلت لكل أصحابك لثم في شفتي رمان، وإن اعتاد في لحظة بلوغي يسرق عنان، أنا راحل عشان إني كرهت السجن والسجان، كرهت اللي يجي لحظة هدوء ويطرق أبواب، أخاف لد أعداء يجي واخذه بالأحضان، أخاف إن طال في وجه المسا ينقال إرهاب، عشان إن الزمن يضحك قبل لا يفرك الأسنان، تحلقت السوالف في فمي لين انكسر نادي، ودام ان المطر ما يغسل الا ابعد الوديان، بشيل القحط للمنفى على الله تنبت اعشابي، وبرسم باكر في كراستي وبعثر الالوان، وبفتح كل شبابيك النهار والمح غيابي، لو اني قلت للمنفى انا يا هالوطن بردان، أكيد إنه يدفيني بعد ما يحرق أعصاب، نعم لكن أنا راحل بلا وجهة ولا عنوان، ينا يدهر يقتلني أو إنه حيلي حيابي، مدينة ما تعز إلا أولاد فلان وعلان، حرام في يوم أعبدها ولو ساعة بمحرابي، أنا ما قد خلقني ربي الأعلى ضعيف لسان، ولا عمري رضيت الذل نقل الذل يرضى بي، مدينة ما بها إلا بعض أموات وأكفان، عليها الفاتحة، الفاتحة في روح أحبابي.
0: الله عليك، الله عليك، الله عليك. يعني شكرا لهالجمال اللي أنت قاعد تقدمه أستاذ خلفان، يعني إبداعيات، إبداعيات وجماليات القصيدة والقصيدة العمانية. طيب بما أنه إحنا الله يعزك، القصيدة العمانية خلينا نقول العامية المعاصرة، يعني وأنت شاعر معاصر ما شاء الله عليك، أنت تشوف أنه استطاعت أن تقدم نفسها وهويتها، أم أنها أصبحت تستخدم لغة بيضاء لتواكب القصيدة العامية في المنطقة؟
1: أول حنا إذا جينا للقصيدة العمانية، القصيدة العمانية بدأت من 1985 تتشكل كقصيدة معاصرة أو كقصيدة حديثة، لكن بدأت في الظل، لم كان إحنا يمكن اكتفينا بموضوع الظهور الإعلامي.

0: محلي الإذاعة والتلفزيون والصحف اليومية. لكن احنا على المستوى المحلي ندرك أن هذه التجربة تتشكل فعلا، لكن تتشكل بعيدا عن الإعلام، ويمكن هذه خصوصية الشعب العماني أنه يحتاج إلى هذا الهدوء. حين ظهرت القصيدة العمانية إلى الإعلام كانت مبهرة، تجربة حديثة مختلفة عن التجارب الخليجية، حملت الهوية العمانية رغم أن العمانيين كانوا يطلعوا عن بعد لمجلات مثل المختلف، مثل مجلة وضوح، كان تصلنا الشرائط القديمة هذه لبدر عبد المحسن، لطلال السعيد، مساعد الرشيدي، فهد عافت. لذلك يمكن نحن تشربنا هذه التجربة، ولما ظهرت التجربة العمانية ظهرت مختلفة، يعني من حيث البناء وأيضا من حيث الاشتغال على تحديث القصيدة. نحن لا نلتزم في الصدر والعجز أحيانا على وزن واحد، أحيانا نحن ننوع نكتب القصيدة أيضا العمودية. ولذلك أن هذه القصيدة من التجربة العمانية.
1: نعم. طيب خلينا نقول شلون ينولد النص عند عبد الله، عفوا عند خلفان الثاني، هل هو نص ينولد من موقف، من تجربة، من ألم، من إحساس، ولا القصيدة عندك يعني خلينا نقول إن تطرق الباب بهدوء وسلاسة؟
0: والله أنا ما أدري، لكن أنا ما إلي طقس معين، يعني يمكن بقية الشعراء لهم هذه الطقوس. أنا أحيانا أكتب القصيدة الحزينة وأنا فرحان.
1: نعم.
0: فتظهر حتى يعني يمكن في في في قصيدة أحمد فراغ الله يرحمه، محمد مهاوش ضفيري لما كتب قراءة عنها وصفها بالحزينة، رغم أني أنا كنت في مكان فرايحي يعني.
1: نعم. طيب ليه دائما يعني مثلا مرات يعني الشاعر يكون مثلا فرح أو ولكن يتجه للحزن، إلا تحس لمسات الحزن بالقصيدة، تحسون أنه مرات الحزن يجذب المتلقي، هو نوع من الذكاء خلينا نقول في الطرح، ولا هي يعني تجي فكرة وخلاص؟
0: هي يمكن تجي كذا. كلامك في محله. وأحيانا تجي العكس، يعني رجل حزين ويكتب قصيدة فرائحية.
1: نعم.
0: على سبيل المثال القصيدة اللي الأغنية اللي كانت اللي كتبها الشاعر عن لورا، يقول لورا تلك لورا فداء لورا الغواني، قصيدة جميلة، قصيدة عاطفية لا تكتب إلا في أنثى جميلة. نعم. هو كان يكتبها في قطة مدللة عنده في البيت.
1: يمكن اللي يقرأ خلينا نقول أنه نعم
0: ينبغي فيها، يعني هذه لا تكتب إلا
1: لأنثى. ترى مو دائما، نعم مو دائما الغزل يكون في أنثى طاغية الجمال، مرات تشوف جبل شكله يعجبك، نهر،
0: صحيح،
1: وردة، شجرة تكون هيك بمكان خالي بس الحالة يعني تحس أنه له جمالية مختلفة، ما في حولة لا شجار ولا عشب، ولكن هيبت وقفت مكانه، مو شرط انه يكون الجمال متجسد دائما في المرأة.
0: صحيح.
1: نعم. طيب
0: انا كتبت قصيدة في في في في قرية اخترعتها من
1: خيالي
0: ومارست فيها كل يعني كل السلطوية في هذه القرية، فعتب علي اني انا كنت اكتب عن قريتي وامدح مصطفى.
1: يمكن أستاذ خلفان لو كتبت عن قريتك ما كنت تأخذ الأريحية في الكتابة مثل ما كنت تكتب في عن شيء خيالي.
0: ولذلك يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره.
1: طيب خلينا نسمع القصيدة الخيالية الجميلة المبدعة.
0: أقول كأن البارحة جيتك كثيرا حافيا معدوم، حلم بالعاصمة مسقط وجا من قرية غبرة، أجيل ممتلي صدري وصايا الشايب المرحوم، يوصيني رغم أني أنا من يكتب ويقرأ، يسدي طاعة الرحمن الأذكار قبل النوم، عن الطاعة تحكي وأنا في مسقط الكبرى، أنا كنت أكره الحارة القديمة وسوقها المشؤوم، وأكره مسكن في بيتها الطيني بالأحرى، واتمنى لكل نمام اخطى حبحكي مذموم تجمد كل معاليقه وكرياتها الحمراء، كانها موطن الميعاد يا قلعاد بن شالو، اذا ودك بان تنظر لها من زاويه اخرى، وفهم كل اسنان اللبن اشبه في الصفو، او انها مثل حبات الذره بلوانها الصفراء، أنا ما كنت أصليها وطن رغم أنني ماثوم، ولكن كنت أصليها سفر في حايمة إبراء، وإذا تنشد على مسقط فأنا في حبها مغروم، أخي مسقط وأنت تعلم بما أعني، وأنت أدرى أنا لا جيتها أشعر بأني في هذاك اليوم، كأن الشمس في يمناي والأقمار في اليسرى، أبسريبك يا رمانة حياتي وريحة اليشمو، أبسريبك وأقول في داخلي سبحان من أسرى.
1: سبحان الله، صح الله لسانك وعتلى شانك أستاذ خلفان، يعني على هالإبداع وهالكلمات الجميلة، ويستاهل الوصف، القرية هذه تستاهل الوصف.
0: الله يسلمك.
1: طيب أستاذ يعني خلفان، بزمن السرعة ومواقع التواصل الاجتماعي، نحن شفناك ما شاء الله يعني نشط على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، كونكم كنتوا متابعين للشعر خلينا نقول القديم شوية، اللي أقدم من الحقبة هذه، يعني هل تشوف إنه مع زمن السرعة ومواقع التواصل الاجتماعي ما زال الشعر له هيبته القديمة؟ إحنا ما نحكي عن الكلمات ولا الطرح، لكن الزمن الماضي كان للشعر هيبة وحضور وإجلال، تشوفون الآن إنه هل ما زال للشعر هيبة في ظل هالمواقع اللي صارت تنشر خلينا نقول من مهب ودب؟
0: أنا أرى إنه الفترة ما قبل السوشيال ميديا فترة ماسية، لكن في نفس الوقت لابد على الشاعر أن يواكب العصر. مسألة أني أنا أتقوقع في ركن قصيد على اعتبار أني أنا في يوم من الأيام كنت نجم المجلات والصحف وفي صور الغلاف، واليوم لا توجد لا أغلفة ولا متابعين للجرائد، ولما يأتي وقت اختلف فيه الزمن خلاص، يعني أنا أبو المنزوي، يعني يمكن في أسماء كان مثل سليمان المانع، سليمان المانع اليوم الجيل الحالي ما يعرف من هو سليمان المانع.
1: نعم.
0: سابقا أيضا الله يرحمه مسفر الدوسري غاب عن الإعلام، ما صارت الناس تعرف من هو مسفر الدوسري، عبد المجيد الزهراني يمكن لحق الآن نفسه شاعر مبدع اختفى فجأة، وما كان يؤمن أنه التطور التقني يوصل القصيدة، وأن هناك في أسماء رايحة تظهر من خلال هذا التواصل، وهذا اللي لاحظناه. شعراء ما كنا نعرف عنهم أي شيء، لكن للأمانة قمة في الإبداع.
1: نعم. شوف
0: قمة القمة في الإبداع، تراهن عليه.

0: أنا أستاذ خلفان ما أختلف معك بهذا الطرح. السوشيال ميديا أظهرت، ساعدت، انشرت بوقت أسرع وفترة زمنية قليلة. في بعض من مفاجآت السوشيال ميديا أني سويت مقابلات من بعض الشعراء، تفاجأت مفاجآت وشعراء ما شاء الله يعني قامات، أنه هذه القصائد اللي إحنا كنا نسمع قبل السوشيال ميديا وظهوره كنا نعتقد أنه هذه للشاعر الفلاني، ولكن لما صاروا يظهرون معنا الشعراء وصار في مواقع تواصل اجتماعي وصار في لهم طرح بكل حرية، صرنا نميز هذه القصيدة أن الفلان ما هي الفلان، وأن هذا البيت لفلان ما هو لفلان. فأنا معك في له إيجابيات جدا جميلة، ولكن أنت ما تختلف معي أنه في سلبيات.
1: لابد لكل قاعدة
0: من ناحية الشوارد. الشعر أستاذ خلفان
1: حتى في الفترة السابقة أيضا كان هذا موجود.
0: نعم.
1: يعني هذا لا لابد من هذه الشوائب أن تتواجد، لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح.
0: نعم.
1: نحن عندنا شاعرتين هنا في عمان من أجمل الشاعرات، بدأت التجربة الحقيقية مدارس شعرية اللي هي أسوار صور والشاعرة هجير. التقيت أنا قبل فترة بسيطة مع شاعرتنا هجير، ويمكن حتى موضوع يعني ما كانت تظهر إلا بالنقاب، وكان ينشر لهن الاثنين في المجلات وفي الجرائد بكل أريحية. الناس ما تعرف أنها هذه الشاعرتين عمانيات، أعتقد أنها إما سعودية أو خليجية أو أردنية.
0: يعني ما كان يفصح عن نفسه الشاعر، الشاعرات
1: ما كانت تفصح عن، وهذا هو الخطأ، لأن هذه الأسماء المعرفة فقط كتعريف يعني مادة سهلة للسرقة.
0: صحيح، يعني أنا أوافقك الرأي بهذا الشيء.
1: طيب. اليوم أنا لما أوثق في التواصل الاجتماعي صوت وصورة، اليوم صار أسهل لي يعني من أني أنا أكتب بالقلم وأنشر في جريدة أو في اليوم صار الموضوع يعني ما يحتاج كل هذاك الوقت.
0: نعم.
1: دقيقة وتصل للعالم.
0: نعم. وافقك رأيي، ويمكن هذا يترك للمتلقي، هو اللي يميز بين الصواب والخطأ. نعم. وش يسوي النقد بالشاعر؟ هل يبنيه ولا يرهقه؟ تحس أنه لو يجيك نقد مثلا، سواء يعني أنا ما أقول على النقد البناء لأنه هذا يعني نادرا، ولكن النقد خلينا نقول بالصفة السلبية، لمجرد النقد أنت تشوف أنه هذا يبني الشاعر ويسقله ولا يرهقه ويرهق تفكيره؟
1: أنا كخلفان الثاني أعتقد أنه إحنا يعني في الخليج وفي الدول العربية لا يمكن تسمية ناقد، لسبب الناقد لابد أن يكون أكاديمي. نحن لحد اليوم لا في دكتوراه في النقد ولا في ماجستير ولا في غيره، فقط هي قراءات انطباعية ترتكز على ميول القارئ. إذا رأى أن هذه القصيدة يعني بحكم القرب والبعد بين الشاعر والقارئ هذا، فراح يوصل عنان السماء إذا كان قريب، وإذا كان بعيد يمكن أنه يمسح فيه الأرض. لكن يعني من مثلا يتبنى مدرسة دريد هدم النص لإعادة بناء هنا في الخليج؟ ما لاحظ أبدا، إلا هو مسألة إما أنه انتقاد من الشاعر أو قراءة تجد فيها شيء من الجماليات. أنا مع إضاءة النص.
0: نعم.
1: وليس هدم النص.
0: عفوا. نعم، يعني هي بناء النص هو بناء يعني يخدم الشاعر ويخدم المتلقي. أستاذ خلفان، إحنا ما نختلف على الشيء هذا
1: فعلا.
0: نعم.
1: وعلى كل قارئ لقصيدة معينة أن يحترم أن الألف إذا كتبها شخص واعتبرها

0: قصيدة فيحترم أن هذه الألف قصيدة.
1: نعم، يعني خلينا نقول أنه كمان يعني النقد مو شرط أنه الإنسان يكون في عنده شهادة في النقد، ولكن ممكن يعني مثلا عباس محمود العقاد من أعظم النقاد ما كان عنده شهادة إلا إعدادية، ولكن كان يمكن أنه صقل موهبته بالقراءة والثقافة يعني هذا رد الأستاذ فهد دوحان، يقول أنه مو دائما النقد لازم يكون مثلا متعلم.
0: عباس العقاد كان فيلسوف وله مجلد، ما كان يقرأ إلا من واقع فلسفة.
1: نعم نعم، وهذه موهبة.
0: لا لا، وهذه هبة من الله.
1: نعم نعم، الموهبة نعم.
0: لا لا، لكن الآن نحن يعني في الجانب الشعبي، لو تحدثنا عن الجانب الشعبي، مسألة إن أنا بيني وبين فلان شيء، من الصعوبة كتابة القصيدة، لكن من السهل اعتقادها.
1: نعم.
0: فليش أنا ما أضع الجماليات للناس؟ ليش أنا ما أتحرر من مسألة الأنانية في أني أنا أجد قصيدة جميلة؟ أما على المستوى العام، المستوى العام يعني بعيدا عن الشعر، فأي إنسان منتقد في مشيته، في لبسه، في مأكله، في كل شيء. ما حد سلم، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سلم.
1: نعم، هو يعني ما حد رح يسلم حتى لو كان، خلينا نقول على قولتك، أشرف الخلق ما سلم، ولكن هي
0: النقد هو أسلوب حياة.
1: نعم نعم، أنا القصد أنه أن بعض النقد السلبي يسبب الإحباط للشاعر مبدع، وكثير من الشعراء ابعدوا عن الساحة الشعرية لأجل هذا الإحباط.
0: أحسن، لكن لو كان من يسمي نفسه ناقد أضاء هذه القصيدة، كان هذا الشاعر راح يكون متواجد وبقوة.
1: نعم.
0: أنا هكذا أعتقد يعني، ولا أبرئ من نفسي من الخطأ أو الصواب.
1: يعني لا، ما شاء الله عليك، يعني بالعكس، يعني إجاباتك ممتعة جدا. بما نحن نتحدث عن الجماليات، أستاذ خلفان، كشاعر تسمع للشعر أكثر ولا للموسيقى؟
0: أنا الاثنين عندي. أنا الموسيقى هذه محرك بحث يومي.
1: هذا اللي يعني هذا اللي كنت
0: أعشق الموسيقى بشكل خرافي.
1: نعم،
0: وأعشق القصيدة، حتى القصيدة فيها بعض الموسيقى الحسية. يعني حتى موضوع أن الأذن الموسيقية تميز بين النص المكسور والنص اللي فيه زحاف.
1: صحيح.
0: والنص السليم.
1: نعم.
0: هذه أذن موسيقية. الموسيقى أنا أعتقد أنها في حياتنا شئنا أم أبينا، حتى في الآذان لما يكون المؤذن صاحب صوت جميل ترتاح النفس،
1: ترتاح نفسك. نعم،
0: وحتى في قراءة القرآن.
1: نعم، تستسيغ أنه قارئ معين. نعم.
0: مقامات.
1: نعم.
0: أيوة.
1: طيب، يعني أنت تأخذ كتدريب على الجرس الموسيقي والحس الموسيقي، ولا تستمتع بالكلمة والمعنى اللي موجود داخل هذه الموسيقى والأغنية؟
0: أنا أستمتع بالكلمة والمعنى. أحيانا أقرأ بيت مكسور وأقول يا ليت أن ما يعدل هذا البيت، لأن هنا بيت القصيد.
1: نعم.
0: وأنا أذكر أنه يعني يمكن كان سابقا بعض الشعراء كان يتعمد فعلا كسر البيت لأنه ما يريد أن يتخلى عنه، لكن أنا إجمالا أميل للنص.
1: ويمكن المطربين أو المغنيين يمكن صار الكسر بأباح لهم، لأنه علشان الموسيقى أو الأغنية أو الجرس الموسيقي، بالرغم من أنه القصيدة يعني إذا انكسرت سبحان الله يصير في خلل، ولكن يعني يمكن المغني فيه لهم

0: آلية معينة أنه انطباع معين.
1: صحيح. وحتى يعني بعض الشعراء يعني كتب قصيدة موزونة لكن علشان اللحن
0: نعم صحيح
1: لازم تكسرها. نعم. لازم تكسرها. نعم. على أساس أنها تتماشى فعلا مع
0: بعض الناس اعتبروا تميز لها.
1: صحيح.
0: تفرد.
1: ويمكن تضرب التب يعني.
0: نعم. طيب الساحة الشعرية الأردنية، أنا أحب دائما أسأل ضيوفي من خارج المملكة، شو رأيك بالساحة الشعرية الأردنية الآن كم يعني في احتكاك بينكم وبين الشعراء؟ شلون تشوف الساحة الشعرية الأردنية، الشعر الأردني؟ خلينا نتحدث شوي عن هالموضوع أستاذ خلفان.
1: أنا أقول لك إياها وبكل صراحة، أنا كنت يعني في منتدى شظايا كان عندنا شعراء أردنيين في برنامج شاعر المليون في النسخة الثانية، كان عندنا شاعر خطير جدا اللي هو في ليح القبور.
0: نعم.
1: الصخري
0: أبو أيهم. نعم.
1: شاعر يا جميل إلى أبعد الحدود. نحن القصيدة الأردنية وصلتنا يعني سواء من
0: أستاذ خلفان. أستاذ خلفان يمكن انقطع الخط ربيع بينه وبين خلفان. يا نعود الاتصال بالأستاذ خلفان. يعني سبحان الله أنه شعراءنا دائما مبدعين مجملين بالداخل والخارج، ويمكن خلينا نقول كمان أنه ساهمت منصات التواصل الاجتماعي اللي كنا نتحدث عنها قبل شوية، وأيضا المسابقات المهرجانات في الاحتكاك الثقافي يعني اللي صار، تعرفوا الشعراء على بعض، وصلت نعم وصلت القصيدة الأردنية النبطية بشكل الجميل. خليكم معنا، رح نواصل الاتصال مع الأستاذ والشاعر العماني خلفان الثاني.

0: مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، برنامج بوح الريف والبادية. رجعنا للشاعر خلفان الثاني. يمكن فصل الاتصال وهو كان آخر سؤال، ولكن أنا ودي أسمع الإجابة من الأستاذ خلفان الثاني. كنا نتحدث عن الساحة الشعرية الأردنية واحتكاككم بالشعراء.
1: مثل ما قلت لك، يعني حنا يعني وصلتنا القصيدة الأردنية من قديم، من المسلسلات البدوية حفظنا القصيدة الأردنية البدوية. من ثم شفنا أنه لا، القصيدة الأردنية يمكن تتشابه يمكن مع القصيدة الخليجية. نحن كنا نعتقد أن القصيدة الأردنية هي فقط قصائد بدوية، يعني رغم جماليات القصيدة البدوية اللي حفظناها وجميلة جدا. يعني الشاعر الأردني، أنا أقول بصراحة الشاعر الأردني سواء كان شاعر شعبي، سواء كان يكتب القصيدة الحديثة، شاعر خطير جدا جدا جدا. أنا انبهرت يعني من خلال استماعي لشعراء أردنيين حجم التجربة. التجربة الأردنية الآن إذا جينا نحن نتكلم عن الشعر المعاصر خطيرة جدا.

0: نعم.
1: شعراء يعني انا اشوف انه فعلا يعني في مهرجان الجنادريه او في المهرجانات الخليجيه او العربيه اصبح لابد من تواجد الشاعر الاردني
0: بإذن الله. يعني دائما مجملين نشكر شعراء الأردن، ودي أشكر الشاعر المبدع الجميل العماني من السلطنة الجميلة وأهل الجميلين خلفان الثاني على هالمشاركة الجميلة وهالكلمات الجميلة.
1: أنا أشكركم جدا، وأتمنى فعلا أني كنت ضيف خفيف عليكم، وأنا أشكر الأردن اللي أحبها كثير،
0: الله يعزك.
1: تشرفت بزيارتها وجلست في القبيها ورحت إلى أربد بلدكم جميل، الله يحفظه.
0: هذه بلدكم الثانية، ويهلا بكم بأي وقت.
1: ويحفظ الملك ويحفظ الشعب الأردني ويديم عليكم هذا الرخاء والأمان.
0: اللهم أمين، ويحفظ السلطنة وأهلها. شكرا جزيلا الشاعر العماني خلفان الثاني.
1: الله يعطيك العافية. شكرا لكم. شكرا لك.
0: حياك الله، يسعدك.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج بوحريف والبادية، البرنامج اللي سلط الضوء على الشعر النبطي والموروث والمبدعين في شتى الوطن العربي. يسرنا وشرفنا أن نرحب بالشاعر الكويتي المبدع من دانة الخليج الكويت عبد الله الفلاح، ضيفا عزيزا في برنامج بوحريف والبادية، صاحب الكلمة الجزلة والحضور الراقي والإحساس اللي يلامس قلوب محبين الشعر في الخليج والوطن العربي. يا هلا ويا مرحبا بك شعرنا.
1: مساء الخير استاذة سهر، انتي والأعزاء المستمعين في البلد الجميل أهلنا في الأردن الهاشمية الجميلة، الطيبين الكرام، مساك الله بخير انت والمستمعين وطاقم البرنامج كافه، يعني الله يحفظك.
0: الله يعزك، وحنا سعيدين جدا انه يعني هالصوت الجميل وهالابداع الشعري يكون معنا على اثير اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه. يعني انا ادري انك انت شويه منقطع عن الاعلام استاذ عبد الله،
1: ف الله يحفظك،
0: شرف لي ان تكون هذه اول مقابله في المملكه الاردنيه الهاشميه عن طريقي انا.
1: الله يسعدك يا أستاذ، أتشرف وبالتأكيد يعني أي صوت، يعني وأنا أقل أبناء الخليج أصلا، يعني سواء كان من الكويت، من البحرين، من السعودية، من كل بلد، من قطر، من كل بلد جميل، بالتأكيد المشاركة هو يعني ما يكون ضيف، هو يعني عند الأردنيين هو راعي محل، يعني الله يحفظك،
0: تأكيني
1: دائما الله يحفظك.
0: الله يعزك. نحن لما نتحدث عن شاعر من دانة الخليج الكويت، ولكن عاصمة الشعر في الكويت الجهرة، الجهرة اللي طلعت أكبر وأجمل الشعراء شرواك أستاذ عبد الله، يعني إيش تعني لك هالمدينة، مدينة الشعراء، إيش تعني لعبد الله الفلاح؟
1: بعرف

0: أعرف إذا كان تسمية الجهراء مدينة الشعراء بهذا التعريف، لكن يبدو أن المدن البسيطة، المدن التي لا المبتعدة عن العواصم تحديدا، التي لا تأخذ كثير من التكلف، تنتج عدد يعني جيد من الشعراء بحكم العلاقات وإلغاء فكرة الانتماء الغبلي والانتماء الطائفي أيا كان، ويكون الانتماء تحديدا في لهجة واحدة. الجهراء بالنسبة لي هي مدينة يعني شكلت جزء كبير من حياتي، يعني بكل تفاصيلها أيضا بالجيدة وغير الجيدة يعني. ولا أعتقد أنه أنا أقدر أتكلم عن الجهراء، المفروض يعني الآخرين يتحدثون عنها. يعني
1: أنت جزء من الجهراء أستاذ عبد الله، فيهمنا رأيك بالجهراء.
0: يعني الجهراء والله ما أتكلم عن رأي أنا، الجهراء مدينة جميلة أنتجت يعني شعراء رائعين جدا.
1: مدينة الشعراء مدينة أنا بالنسبة لي تفضل.
0: بلا شك أنتجت كثير يعني من عندنا من الشعراء، مثلا لحبة فهد دوحان، فرد صباح، طلال السعيد طبعا يكاد يكون هو أحد أعلام الجهراء الذي غنى للفنان الكبير عمر العبدلات.
1: نعم.
0: إضافة إلى ذلك أيضا عندنا شاعرات مهمات مثل أستاذة سعدية مفرح، روائيين رائعين مثل الدكتور ناصر بثيري الله يرحمه، والكثير من الأسماء الجيدة يعني. فلا أعتقد أنه يعني هؤلاء يشكلون رموز جميلة يعني بالنسبة لنا.
1: نعم، يمكن اللي أطلق عليها هي عبد فهد دوحان مدينة الشعراء، وأنا ما أخالف الرأي، لأنه فعلا الشعر في الجهراء مختلف، له جمالية. ما أدري هي البيئة، هي الثقافة في الجهراء، ثقافة الشعر، ثقافة الموروث حاضرة وبكل قوة.
0: هو خليط من كل هذا يعني. هو خليط من كل هذا.
1: طيب خلينا نقول أنه الشعر الحقيقي أستاذ عبد الله يكتب اللي يشعر به، ولا اللي يعجز الناس عن التعبير عنه. الآن هو في يعني خلينا نقول دوامة، الناس ما تدري هل هو الشاعر يكتب عن الشيء اللي يعجز الكلام عنه، ولا شعور الآخرين. بالنسبة لعبد الله الفلاح شاعر،
0: لا أنا أعتقد الشاعر دائما يكتب ذاته، يعني يكتب ذاته بكافة أشكالها. يعني الشاعر عليه أن يكتب ذاته والآخرين دون معزل عن الآخرين، بمعنى عندما يكتب الشاعر يكتب عن مشاعره أيا كانت هذه المشاعر، سواء كانت حزينة مفرحة، يكتب عن حبيبته، يكتب عن وطنه، يكتب عن أي أمر كان، لكن الآخرين يرون انعكاسهم في قصيدته. لذلك دائما على الشاعر عندما يكتب أن يكتب ذاك بعيدا بمعزل عن الآخرين، ثم بعد ذلك يأتي الآخرين، لأنه إذا دائما كتب عن الآخرين هو ما يكتب ذاته، فيصبح مرآة، مجرد مرآة لا أكثر ولا أقل. والشاعر بالضرورة هو أصل وليس مرآة.
1: نعم صحيح. يعني أنا أحس أنه الشاعر وافقك الرأي، المبدع يكتب لنفسه وتلقى الآخرين على كل حسب يعني وش يحب بهالقصيدة. لأنه أستاذ عبد الله غاية رضاء الناس، يمكن أنت ما تجي على ذوق الجميع.
0: بالضرورة. نعم. أستاذ يعني أنا أعتقد أن الشاعر الذي يعجب به جميع الناس هو بالضرورة شاعر فاشل. لذلك ذائقة الناس مختلفة. حتى أن الشعر تعريف الشعر لا يمكن أن نصل إلى الناس، لا يمكن أن يعني تصل إلى اتفاق عام بمعنى ما هو الشعر. هذا جزء مهم، لكن الأهم من كل هذا وذاك عندما يكتب الشاعر يجب أن يكون الشعر هو الغاية وليس الوسيلة.
1: حنا تحدثنا عن الشعر وأنه فعلا هو الغاية وليس الوسيلة. طيب الآن الشاعر، تشوف أنه في شاعر مقنع وشاعر غير مقنع الآن في كتابة شعر؟
0: لا هذه مسألة نسبية أستاذة. قد يكون الشاعر المغنع بالنسبة لي هو لك غير مغنع، وما هو مغنع لك قد يكون غير مغنع لي. لذلك هي مسألة دائغة.
1: في أساسيات معينة
0: ما أسمع
1: أساسي في أساسيات معينة يتبعها الشعراء المقنعين خلينا نقول؟
0: ما

0: اعتقد انه في قاعده اساسيه اصلا لفكره حتى الشعر يعني. حتى الان مع تطور الزمن ووجود القصيده العموديه والتفعيله وغيره والفن والجمال والى الى الى اخره، لا يمكن احيانا قد نجد جمله معينه من انسان بسيط او انسانه في تويتر مثلا، الايمان اللي اللي اللي اللي دفعها لكتابه هذا الامر هو قد يثير اعجابنا. بل احيانا قد نجد جمل بسيطه جدا لناس بسيطين لا يجيدون الوزن ولا يجيدون الشعر، فتجدين لغه شعريه عظيمه ورائعه يعني.
1: بالضبط،
0: لغه شعريه عظيمه ورائعه يعني.
1: نعم.
0: لذلك المساله يعني المساله مختلفه اصلا يعني، هي مبنيه على ذائقه الناس. احيانا يعني قد يجي شاعر كبير جدا يعني جدا يعني احد مثلا لو صنفنا من احد الشعراء ويعمل امسيه وشعره رائع جدا ومبهر، وقد لا يجد من الاعجاب اكثر من 30 40 شخص. وقد ياتي شخص اخر يعني في شكل معين وبعض الغفشات يعني ما يسمى ما بيعطي يعني مصطلح عشان ما حد يزعل، لكن هذا العك يعني ما نسميه العك، انه قد تجدين متابعين بالالاف ومن يصفق له بالالاف
1: صحيح بالضبط،
0: اشكاليه كبرى يعني.
1: طيب الشهرة خدمت الشعراء ولا قيدت حريتهم؟ خلينا نقول بما انه احنا نتحدث الان عن متابعين بالالاف ومرات تصل للملايين استاذ عبد الله،
0: شوف انا الشهرة. أنا أعتقد الشاعر الفعلي هو من لا يبحث عن الشعراء، هو من يبحث عن الشعر في قصيدته. من يبحث عن الشعر هو بالضرورة شاعر جيد. فكرة من يسعى للشهرة هي مسألة زمنية، بعد فترة من الزمن سينطفئ الضوء والناس يبحثون عن شخص غيره ويلقون شخص آخر ويتابعونه. لذلك حتى مسألة الشهرة هي مسألة شكلية، لكن من يؤمن فيك وفي ابداعك لا يمكن ان يتخلى عنك.
1: صحيح.
0: اما من يؤمن بفكره الشهره وغير الشهره، هذه مساله زمنيه يعني تختلف من زمن الى اخر يعني. كثير من الشعراء الذين سعوا للشهره كانوا جميلين وتركوا الشعر وذهبوا الى الشهره، ثم بعد ذلك يعني انطفى وضعهم يعني.
1: نعم، انطفى وهج الشاعر.
0: بالضبط.
1: طيب العلاقه اللي تربطك بالشاعر الكبير الراحل المرحوم مسفر الدوسري الله يرحمه،
0: الله يرحمه يسكنه الجنة،
1: شلون تشوف هذه العلاقة؟
0: ما أقدر والله يعني عشان أكون معك يعني صادق تماما يعني، أنا يعني من رحيل مسفر يعني أنا أعتقد أنه اثنين فقط في حياتي يعني، سعد المعطش الله يرحمه الكاتب الجميل،
1: الله يرحمه
0: الكاتب الرائع الذي يعني كتب في صحف الكويت وكتب أيضا في صحف الأردن، وايضا مسفر الدوسري، ولا زلت عاجز عن الكتابه عنهم يعني. انا تحديدا اعتقد بانه مسفر علمني ما هو الشعر قبل الالف، ثم استطعت ان اصل لما بعد الياء حسب يعني ما انا مقتنع فيه، ومن يدفعني لذلك يعني يعجز لو قعدت سنوات طويله اكتب عن مسفر بالتاكيد لن اصل الى يعني جزاء ظل مسفر الدوسري بالنسبه لي.
1: نعم الله يرحمه، جميلة هذه العلاقة أن تظل في ذاكرة الشاعر ويعني ويوفي حتى لو بالذكرى يعني، هذا أنا أسميه الوفاء.
0: أنا أعتقد قيمة الإنسان عندما يسقط منه الوفاء يسقط كل شيء.
1: نعم، ولكن الوفاء هذا يعني كلام حاضر
0: هذا
1: عند
0: هذا مو كلام أستاذ، هذا مو كلام مجاني، هذا كلام حتى للمستمعين. من قيمة الإنسان في وفاء في إبداع، ومن لا يملك هذا الوفاء لا يستحق حتى العلاقة يعني الإنسانية بين اثنين.
1: نعم صحيح، وافقك الرأي. أستاذ عبد الله متشوقين جدا ومتعطشين إنه نسمع من هالكلمات اللي كانت تدخل في مسامعنا ونطرب عليها.
0: تبون قصيدة يعني الآن؟ ما أعرف إذا كانت قصيدة عمودية أم لا،
1: اللي تشوفه.
0: لكن يعني خلينا أقول كم قلت لك بعدك ملا نظرتي شيب، وليل انتظارك للمرايا وصفته، وإني رغم بعدك مد المكاتيب اللي عليها ضيعيني ذرفته، صوت كثر ما كان من قلبك قريب، بدل مثل حلم من العينك قطفته، تمرني الفرحة وخطواتها تخيب، وارجع الحزن بيوم بعدك ولفته، هذا انت وحدك مش مقالك مطاليب، وانا بكاتب عين قلبي انتصفته.

0: ومن حزنك ضيف صدري مواجيد ونضاك في صدرك بصدري نزفته ما غاب طيفك يوم لو عني تزيد وان غبت عنه في غيابي صدفته تعال دام الوقت غربة وتعذيب للحين اشوفك صدقي اللي حلفته واللي عجز لا يستر دموعك بطيب ليته عرف قدرك مثل ما عرفته.
1: الله عليك الله عليك صح الله لسانك وعتل شانك على هالابداع اللامتناهي.
0: الله يحفظك
1: الله يعزك. القصيدة تحدثنا قبل شوية قلت العمودية أو كذا ما شاء الله يعني أنت تكتب بأكثر من جزئية وهذا إن دل يدل على ثقافة الشعر العالية جدا ما هي الهينة أو البسيطة. من خلال هالسنوات وهالخبرة شلون تشوف القصيدة الحديثة كيف بدأت وأين اتجهت
0: القصيدة الحديثة بمعنى ماذا يعني القصيدة أنا أعتقد أن كل شعر هو شعر حديث يعني كل شعر هو شعر حديث يعني لكن هناك شعراء يكتبون بتلك اللغة التي يمكن لها أن تتقبل الاستمرارية. نمر بن عدوان شاعر حديث هذا أيضا يعني المتنبي يعتبر شاعر حديث بهذا المصطلح أي أنه أو ما يسمى بالفعل بفكرة الحداثة إذا جاز التعبير لكن ليست تلك الحداثة التي تعتمد على اللغة لا كل فن وإبداع ولا يمكن أن يصل للناس بشكل جيد أنا أعتقد هذا يعني خارج فكرة الحداثة الحداثة وأن تكتب شيئا جميلا دون أن تسعى لأن يكون حداثيا بلغة رائعة وجميلة من أجل أن يصل للناس بشكل كبير يعني وواسع ويقبل استمراريتها في الزمن يعني وهذا مبني على الاطلاع أي أن لغتي يجب أن يفهمها الإنسان في البحرين ويفهمها الإنسان في الأردن ويفهمها الإنسان في قطر والسعودية ومصر وغيرها وغيرها وغيرها بعيدا عن لغة بيئتي المنحصرة في دائرة ضيقة تماما يعني.
1: خلينا نقول الـ الـ الـ الـ الـ القصيدة البيضاء أو الـ الـ الكلمات يعني البيضاء تكون شوية مفهومة للملأ
0: نجيز هذا التعريف يعني في الصحافة عنده يعني نسمى باللغة البيضاء يعني.
1: نعم. طيب القصيدة الحديثة هل حققت انتصار له تجاه الشعر تشوف انه حققت هالانتصار ولا
0: هي شعر لكن اذا حققت انتصار يعني على القصيدة العمودية اعتقد هذه خطوة كلهم شعر لكن الحكم ليس انا وليس الاخرين بل هو مبني على الزمن القصيدة الحديثة عندما اتى بها بدر جاكر السياط مثلا واتى بها عدد كبير من الاسماء مثلا سليمان الفليح مثلا في البحرين قاسم حداد في السعوديه محمد السبيتي وغيره ماذا على الصعيد التصريح فهد عافت وفهد دوحان ومسفر الدوسري وفايق عبد الجليل وبدر عبد المحسن انا اعتقد انه هذه الاسماء حققت انتصار للقصيده يعني حققت والدليل على ذلك هو انه لا يمكن أن يكون هناك حديث في مجلس معين أو مكان معين ويتطرق للشعر دون أن تكون هذه الأسماء نماذج مهمة ونماذج جذب أن يحتذى فيها يعني.
1: وش اللي تغير بعبد الله الفلاح الإنسان من أول قصيدة اكتبه لليوم؟
0: ما أعتقد أنه تغير فيني شيء يعني أنا دائما أقول أنه يا رب يعني غيرني للأفضل وإن شاء الله أني تغيرت للأفضل يعني لكن هذا أنا منذ سنوات طويلة يعني لأن إنسان يعني الإنسان معلق في الذاكرة تحديدا وفي ذكرياتها من الصعب تغييره لكن الأهم هو أنه يعني أكون ثابت أكون وفي لأصدقائي لا أقبل الكذب أكون مؤمن بكل ما يكتب يعني.
1: مرت عليك لحظات أستاذ عبد الله أنه فكرت بالتوقف عن كتابة الشعر؟
0: اي وقفت انا سنتين الله يحفظك يعني وقفت سنتين والانسان قد يقف ثلاث سنوات احيانا او اكثر لاسباب كثيره يعني لاسباب منها انه الانسان اذا ما كتب شيء يعني ليش يجبر نفسه على الكتابه يعني غير هذا الصحافه ايضا اخذت مني وقت كبير يعني
1: نعم
0: الصحافه والاذاعه والتلفزيون ايضا اخذوا وقت كبير جدا جدا يعني
1: نعم يعني راح أتطرق للسؤال هذا عن الصحافة كونك أنت إعلامي جمعت بين الإعلام والشعر والثقافة ما شاء الله عليك ويمكن كصحفي شلون خدمتك الصحافة وأنت شلون خدمته
0: أنا ما أعرف إذا كنت خدمت، أعتقد أنه أنا كان عندي قناعة بأشياء معينة يعني سويتها لا أكثر ولا أقل، أشياء محددة ومعينة عملتها وسويتها، بس هذا اللي أكثر. أما خدمني خدمني اطلاعي وقراءتي وكل هذه الجوانب يعني خدمتني كثير يعني.
1: نعم.
0: اطلاعي وقراءتي والعمل الصحفي أيضا، القراءة جزء كبير يعني جزء لا يتجزأ من من من أنه تنمي قراءاتك تحديدا في الصحافة في العمل الصحفي، تحديدا قراءات العمل الصحفي في الشعر والقصائد وغيرها وغيرها وغيرها، يعني تعمل أشياء كثير رائعة يعني خلي الإنسان يزيد اطلاعه ويزيد ويزيد دراك. أيضا العمل ليس في مسألة الشعر بل في السينما، في حول الموسيقى، في العمل السياسي، في العمل الثقافي الأدبي، حتى الرياضي لاستثناء الاقتصادي لأني لا أجيد الاقتصاد تماما، أتشرف في هذا المشروع تحديدا يعني، لكن هذا كلها يطور من الإنسان يعني وينمي أفكاره ويعطي رؤى مختلفة تماما يعني.
1: يعني إذا كان وافقك الرأي كمبدع شرواك أستاذ عبد الله الفلاح، الغياب هذا إذا كان سبب تطوير الذات وتصفية الذهن مو غلط، ولكن إذا كنت ودك تبتعد عن المتلقين والجمهور فلهم حق عليك.
0: لا بالتأكيد أنا ما ابتعدت يعني، لكن ليش أرجع للجمهور وأنا أكتب لهم أي كلام يعني؟
1: خلينا يعني نقول تطوير
0: فعل. ها؟
1: تطوير وتحديث.
0: أنا ما الذي يدفعني لأن آتي للناس وأنا يعني لا أستطيع أن أكتب ما هو جميل يعني؟ أحيانا أشبه بعمل الريستار للأجهزة، أحيانا الجهاز يحتاج
1: يعني إعادة ضبط
0: تريح من فترة معينة تماما ثم يعود، وأنا أعتقد بأن من لا يقف هذه الوقفة لا يمكن أن يعود
1: ويبدأ أكثر
0: يستمر
1: يمكن.
0: بشكل كبير من يستمر بشكل كبير أستاذة في الكتابة وهذا دون التوقف أعتقد أنه يواجه خلل كبير يعني.
1: نعم. طيب بما نحن تحدثنا عن الوقوف هذا لفترة من الزمن والأسباب، شلون التعامل مع الصمت الطويل اللي يسبق ولادة القصيدة؟
0: ما أعرف هذا
1: مرهق بالنسبة يعني. لك يا أستاذ عبد الله هذا الصمت؟
0: لا لا لا أبدا أبدا، أنا أرى بأن القصيدة هي لحظة تجي يعني مجرد ما أحيانا قد تكون يعني يكون الإنسان جالس في مكان معين وتطر في باله ويكتب الجملة، وأحيانا يكون في مكان معين يرى مشهد معين أمامه، يضع نقاط معينة، فكرة معينة، ثم بعد ذلك يعمل عليها يعني. أما أثناء الكتابة لا، هي فترة الكتابة والعمل والاشتغال على القصيدة مو اللي قبل القصيدة، لا أثناء القصيدة يعني مجرد ما تبدأ ويلتقط الإنسان الفكرة خلاص يعيش المأزق يعني، ويعيش هذا الغلق مستمر لين يتخلص منها يعني. أحيانا يتمنى وأحيانا يتمنى الإنسان أنه عندما يبدأ بكتابة قصيدة يعني أحيانا نقول يكره الساعة اللي جت فيه يعني.
1: صحيح. طيب وش تعني لك القصيدة لما تكون بعيد عن المنبر؟ أنت من الشعراء دائما كنتوا قبل ولا زلتوا يمكن الآن بذاكرة المتلقي مربوطين بالمنابر، الآن يمكن خفت هالمنابر شوي، هذا البعد عن المنبر يأثر على الشاعر؟
0: ما أعرف، أنا عندي إيمان في أشياء مهمة كثير يعني في الحياة يعني، الأهم أن أكتب يعني، الأهم أن أكتب. أما فكرة القصيدة هي بالتأكيد يجب أن يكون لدى الإنسان إيمان بأن تصل هذه القصيدة في يوم من الأيام. فكرة المنابر أيضا تغيرت يعني الفكرة الآن الميديا تحديدا يعني الفيسبوك على تويتر على الانستغرام على سناب تيك توك ما أعرف هذا الكم الهائل، أعتقد أنه يعني لو كنا ملحقين عليه قبل سنوات طويلة يعني أو الجيل الذي سبقني يعني من جيل العزيز أبو عبد العزيز فهد دحان مسي عليه بخير وبدر صفوق أو فرد صباح وغيرهم من الأسماء الجميلة لو سبقونا أعتقد أنه كان يعني الأمر مختلف تماما يعني بشكل كبير طبعا.
1: يمكن اختصر عليكم مسافات أستاذ عبد الله
0: يعني. بالتأكيد بالتأكيد الميديا الآن يعني أنا أقول للشعراء أنه الشباب تحديدا يعني حرصوا على الميديا لكن بشكل جيد، أن تظهر بالشكل الذي يليق فيك كشاعر وإنسان تحديدا.
1: نعم. طيب خلينا نريحك شوية من ضغط هالأسئلة ونسمع شيء من اختيارك.
0: تسمعون شيء ما أعرف بس ما أدري يعني تبون العمودي طبعا يعني عشان نوصل يوصل بسرعة يعني المتصل مثلا بسرعة. يقول عبد الله الفلاح وكانت بنت تسب الفجر وسط عيونه هذيك بنت القلب لا من بانت دمعاتها غطى البكاء بدفونه يقرأ عليها النور لا من حانت لحظة ظلام تحدها من دونه هذيك طفلة قلبها اللي صانت أسرار خلف عيونها مركونة خانة زمانة بس هي ما خانت ما بين كفين الشعور تصونة تجيه مع فرحة حمر ما شانت وتترك بقايا أحزانها مدفونة يا كثر من درب المواجع عانت وهو مثلها شان الوجع دمتونة من شافها الدرب المواجع لانت خلى ضروعه لجلها مرهونة يهون عمره بس هي ما هانت لو هان دمع الصابر مطعونة وتبقى بقلبه وحدها اللي كانت أوفى من أحزانه ودمع عيونه.
1: الله عليك الله عليك صح الله لسانك. وبما أنك أنت بداية القصيدة ذكرت عبد الله الفلاح أنا ودي أقول عبد الله الفلاح وش الرسالة اللي دائما تحرص أن تكون موجودة في شعر عبد الله الفلاح تحب أن دائما تنذكر حتى بعد توقفك عن الكتابة؟
0: ما أعرف أنا يعني ما أعرف إذا كان يعني ما أكتب يعني هي فكرة رسالة ما أعرف أنا أكتب لنفسي يعني في البداية أكتب لنفسي الآخرين عندي يعني ما يشكلون لي هاجس كبير يعني مع كل تقديري لكن أكتب لنفسي فكرة رسالة أنا بس يعني اللي أتمناه دائما يعني وأقول إنه يا رب جملني في عيون الناس الأوفياء الطيبين وسيرين صادقين يعني وأنه أبقى إنسان يعني في زمن أصلا يعني في اليوم نشعر بانفلاخ هذه الإنسانية من الكثير من البشر
1: يعني. نعم طيب أستاذ عبد الله يعني بعد هالسنوات الجميلة اللي مفعمة كلها ما شاء الله الإبداعات والتميز اللي يجرح عبد الله الفلاح أكثر التجاهل ولا النقد القاسي؟
0: لا والله لا تجاهل يجرحني وكن صادق معك لا تجاهل ولا نقد في النهاية أنا إنسان يعني بسيط جدا مليء بالأخطاء وأسأل الله أن يعني يخفي جهلي تحديدا يعني النقد القاسي ما أنظر فيه يعني أنا في النهاية نقد قاسي فيما يتعلق في كرامتي كإنسان أي إنسان ما يقبل لساعة لكرامته لكن فيما أكتبه تحديدا الناس أحرار في طرح رأيهم بكل حرية وبلا تحفظ تجاه ما أكتبه وهذا مو بس أنا يعني وأي إنسان يكتب شيء وينشره في مكان معين وأصبح لعامة الناس عليه أن يدرك تماما أن آراء الناس وعليه أن يضع آراء الناس ويعطيها الحرية المطلقة إذا مو عاجبك أنت غادر الناس ما لم يمسوا كرامتك مو عاجبك رأيهم لا يا حبيبي صفت قصايدك حطهم في الدرج ولا تطلع يعني لا تطلعهم للناس يعني عشان ما تقبل انتقاد يعني حق الناس إنها تنتقد وتقول لي تبي يعني.
1: برأيك بعد هالسنوات واحتكاك بالشعراء تشوف إنه في بعض الشعراء يعيشون على تكرار أنفسهم دائما؟
0: تكرار أنفسهم ما وضحي لي السؤال أستاذة يعني
1: تكرار نفسهم بالقصيدة تكرار طرحهم
0: يعني أنا أعتقد
1: ما تحس أنه هذا الشعر رغم هالسنوات رغم هالشهرة أنه حدث جاب يعني يمكن قبل شوي أنت تحدثت أنه لازم في فترة إذا ما عندك شيء جديد
0: أنا أعتقد صحيح أنا أقول أنه الإنسان إذا ما عنده شيء جديد أو ما يقتنع بأنه عنده شيء جديد لا تطلع للناس إضافة إلى ذلك أن تكرر نفسك أنا أعتقد أنه أنت لا تكرر نفسك بل أنت أكاد أن تكون نسخة مشوهة للآخرين يعني لأنه أنت ما عندك اطلاع ما عندك قراءة وأنصح دائما الشباب يعني اقروا وتابعوا سينما اسمعوا موسيقى اسمعوا أشياء جميلة في الحياة الإبداع شاركوا في الحوارات الثقافية اقروا في الفلسفة اقروا في كافة الجوانب واقروا في اللغة لغة عظيمة يعني وأنا أعتقد بأن الإنسان لم يتغير فهذه مشكلة حتى الحجر هو حجر أنا أعتقد أنه يعني دخلت المطر تغير من شكله فما بالك الإنسان يعني هذا أعتقد أنه يعني يعيش مأزق كبير يعني.
1: نعم ويمكن إحنا قاعدين نشوف ناس كثيرة تعيش هالمأزق ما في تطوير، ما في تحديث برأيك كصحفي وإعلامي بعيدا عن الشعر، يعني لما تسمع الشعراء وتشوف هالمنصات الإعلامية اليوم تصنع شعراء ولا تصنع مشاهير فقط؟
0: أنا أعتقد في شعراء، في شعراء جميلين واجد يعني، في شعراء شاعرات جميلات يعني، ومبدعين جميلين في كافة الجوانب يعني، لكن المشكلة أن اختلط الغث السمين يعني للأسف يعني، لكن أنا أعتقد إنه الغارق

0: نعم. طيب أستاذ عبد الله، لو قلنا إنه تحذف قصيدة ندمت على كتابتها، سواء كانت بشخص سواء كانت بموقف مر عليك الشعور،
1: احذف ايش؟
0: قصيدة ندمت على كتابة هذه القصيدة وتمنيت إن لو إن انحذفت.
1: ابدا ابدا. انا يعني خليني اكون صريح يعني معك، يعني والله ما هو تعالي، يعني انا حتى اخطائي ما اندم عليها، ما لم تمس كرامات الناس. يعني قد احزن على مواقف معينه حدثت يعني بسبب ظرف معين تجاه الاشخاص، لكن اعتقد بانه لم اندم على شيء كتبته في يوم من الايام، يعني ابدا ابدا. على الصعيد الصحفي المساله مختلفه، يعني
0: اكيد
1: في فتره مندفع، يعني كنت مندفع في فتره، اما في الشعر لا، لم اندم على اي رصيده تحديدا. يعني
0: انت من النوع المتاني في الكتابه؟
1: ما اقول لك متاني، احيانا باربع دقائق ممكن انجز نص كامل، واحيانا يبقى عندي نص 4 سنوات وخمس سنوات ما يخلص. يعني
0: جميل. لو قلنا لك اكتب قصيده تمثل أو تعبر عن عبد الله الفلاح من بحياته كاملة، وش يكون اسمه؟
1: لا، هي غفيت الجهرة تعبر عني بشكل كبير، يعني
0: هي كافية ووافية باعتباره،
1: يعني تعبر عني وتعبر عن ذاكرتي، ويمكن بكرة بعدها في يوم من الأيام أو في المكان اللي أنا فيه الآن أكتب قصيدة ثانية تعبر عن حياتي، لكن إلى الآن أعتقد بأن قصيدة الجهرة هي الأكثر تعبيرا بالنسبة لي، لأنها ليست متعلقة في، بل هي متعلقة بذاكرتي وبأصدقاء يعني كثير من الناس، لكني أميل أيضا بعد لقصائد التفعيلة، يعني هذا جزء آخر يعني.
0: طيب أستاذ عبد الله، من جيلك اللي واكبتهم في الشعر، تشوف أنه في ناس خرج عن النص عن المسار، ولا لا زالوا الجميع متجهين بنفس المسار ومحافظين على بهجة القصيدة، جمالية القصيدة، روعة القصيدة؟
1: ما أعرف أستاذة، بس أنا أعتقد من ضرورة الشاعر أن يخرج عن المسار، يعني المنطق يقول أنه الشاعر يجب أن يخرج عن المسار. الشاعر أصلا المبدع تحديدا في كافة المجالات هو لا يؤمن بفكرة النظام والقاعدة وغيرها، لكن هو يخرج عن المسار لإنتاج ذاته. أما جزء من أبناء جيلي بالتأكيد فيهم كثير من الرائعين، يعني لو أعد الأسماء يمكن أخاف أنسى أحد، لكن عددهم كبير أيضا، وحتى هذا الجيل الحالي هناك أسماء رائعة وجميلة ومبدعة. يعني ما نقول إن إحنا أفضل أو اللي قبلنا أفضل أو اللي بعدنا أفضل، لا، في كل جيل هناك مبدعين وهناك يعني ناس يعني
0: له جميلياته. نعم. الساحة الشعرية الأردنية، إيش رأيك بها بعد الاطلاع على شعراء، ويعني يمكن ظهروا بأكثر من محفل ولهم يعني ما شاء الله يعني انتشار الآن؟
1: يعني خليني أقول لك بشكل فعلي، يعني خلال السنوات الأخيرة يعني ظهر عدد من الأسماء في الخليج والوطن العربي، والله اني يعني هذا مني انا يعني. لكن اعتقد بان نطلع احيانا على على على اسامي يعني تمرنا بين فتره وفتره من شعراء جميلين، شعراء يعني اسمعهم في من شعراء المفرق، من الزرقاء اعتقد بعد في بس يعني أخاف إنه أذكر أحد وأنسى يعني أحد يعني.
0: نعم. أستاذ عبد الله، يعني يمكن دقائق كان اللقاء ودقائق معدودة، ولكن للأمانة يعني إحنا كثير كنا سعيدين بهالدقائق الجميلة على إثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات بهالطرح الجميل وهالقصيدة الجميل. كان لنا شرف اللقاء بك أستاذ عبد الله، يعني بدنا نشكرك على هالجمالية اللي طرحت علينا الليلة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.

jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشرة ليلا، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل يقرأها إبراهيم العظمة، والبداية مع العناوين. سمو ولي العهد يؤكد من ألمانيا ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة وتحقق الأمن فيها. مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية يعقد اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء ويقر الإطار الاستراتيجي لعمل الأكاديمية. القوات المسلحة تسقط طائرة مسيرة مجهولة المصدر داخل الأجواء الأردنية. وزير الخارجية يبحث في دبلن مع رئيس الوزراء الإيرلندي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وزير الخارجية الألمانية دكتور يوهان فادي فول في مستهل زيارة سموه للعاصمة الألمانية برلين، وجرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعميق العلاقات بين الأردن وألمانيا في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتكنولوجية والتعليمية، والبناء على الفرص المتاحة ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده نهاية العام الحالي وأهمية تعزيز التبادل الثقافي والسياحي بين البلدين. وبحث اللقاء أبرز المستجدات الإقليمية، إذ تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة وتحقق الأمن فيها. ولفت سمو ولي العهد إلى أن التطورات الإقليمية يجب ألا تصرف نظر العالم عن غزة والضفة الغربية، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ووقف إجراءات ضم الأراضي في الضفة الغربية ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. كما جدد سموه التأكيد على مواصلة الأردن دعم الأشقاء في سوريا ولبنان والعراق في جهودهم للحفاظ على أمنهم واستقرارهم.

حقوقهم بما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة. اطمأن سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد عبر مكالمة هاتفية على صحة اللاعب عصام السميري بعد تعرضه لإصابة في وتر العرقوب

0: الجلسات السابقة متمنيا لمنتخب النشامى التوفيق في منافسات كأس العالم 2026. عقد مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وأقر المجلس خلال الاجتماع الإطار الاستراتيجي لعمل الأكاديمية والهيكل التنظيمي الذي يتكون من وحدات متخصصة تتناسب مع طبيعة المهام التي تؤديها المؤسسة. تفاصيل الاجتماع مع الزميل محمد العدوان.
1: أقر المجلس خلال الاجتماع الإطار الاستراتيجي لعمل الأكاديمية والهيكل التنظيمي الذي يتكون من وحدات متخصصة تتناسب مع طبيعة المهام التي تؤديها المؤسسة بهدف إحداث نقلة نوعية في إعداد الكوادر الحكومية وتأهيلها على مختلف المستويات ضمن برامج تدريبية متخصصة ونوعية تركز على رفع الكفاءة والإنتاجية لخدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات. كما أقر المجلس الخطة التنفيذية للفترة المتبقية من عام 2026 ولعام 2027، والتي تتضمن إقامة برامج وأنشطة نوعية جديدة في مجال الإدارة الحكومية والتحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة وإدارة البيانات في عمل المؤسسات الحكومية وبناء القدرات لموظفي القطاع العام وإعداد القيادات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية وبالشراكة والتعاون مع مؤسسات دولية لديها الخبرة والكفاءة في هذه المجالات. وجرى بموازاة ذلك التأكيد على أهمية مراجعة وتقييم البرامج التدريبية السابقة لمعهد الإدارة العامة والإبقاء على البرامج المناسبة منها ومواصلة عقدها خلال الشهور المقبلة. وتم خلال الاجتماع تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الأمناء، وهي لجنة التعلم والجاهزية المستقبلية، ولجنة الشراكات والاستدامة المؤسسية، ولجنة الحوكمة والتدقيق وإدارة المخاطر.
0: ناقش أعضاء مجلس الأعيان خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وبحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أبرز مضامين مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد. وقال الفايز إن هدف الاجتماع يتمثل في تبادل الآراء بشأن مشروع القانون سعيا للخروج بتشريع عصري يحدث نقلة نوعية في منظومة مجالس الإدارة المحلية على مستوى المملكة، لافتا إلى أن تطوير قانون الإدارة المحلية يمثل أولوية وطنية تستهدف تحقيق التوازن بين التمثيل الديمقراطي والكفاءة الإدارية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. من جهته قال وزير الإدارة المحلية إن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد جاء انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية واستكمالا لمسار الإصلاح الإداري. التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي رئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن في بداية زيارة لإيرلندا، بحث خلالها أيضا العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة مع وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي، والتقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان الإيرلندي جون لهارت وعددا من أعضاء اللجنة. التفاصيل مع الزميل محمد شوكة المجالي.
2: نقل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال لقائه رئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيسة إيرلندا كاترين كولوني وإلى رئيس الوزراء مارتن، الذي بعث بدوره تحياته إلى جلالة الملك مؤكدا أهمية العلاقات بين البلدين والحرص على تطويرها. وبحث الصفدي مع رئيس الوزراء الإيرلندي آفاق زيادة التعاون الثنائي وجهود استعادة الهدوء في المنطقة، وثمن دور إيرلندا في دعم جهود تكريس الاستقرار ومواقفها الثابتة الداعمة للسلام العادل في المنطقة على أساس حل الدولتين. إلى ذلك أجرى الصفدي محادثات موسعة مع وزيرة الخارجية الإيرلندية هيلين ماكنتي، ركزت على فتح مزيد من آفاق التعاون بين المملكة وإيرلندا في المجالات الاقتصادية.

0: والاستثمارية والسياحية والثقافية والدفاعية. وأكد الصفدي وماكنتي أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الأردنية الإيرلندية وتوسيع مجالات التعاون وتعزيز التنسيق خلال رئاسة إيرلندا المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2026، بما يسهم في تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي ودعم الجهود المشتركة تجاه قضايا المنطقة. كما بحث الوزيران الجهود المبذولة لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وتحقيق التهدئة واستعادة الأمن والاستقرار على الأسس التي تضمن معالجة جذور الأزمات والصراعات. وبحث الصفدي وماكنتي الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، حيث حذر الصفدي من تبعات الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام. ووضع الصفدي نظيرته الإيرلندية في صورة الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وحذر من تبعات استمرار إسرائيل في محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. كما أكد الصفدي وماكنتي ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة والتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإزالة جميع العوائق أمام دخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع. وأكد الوزيران ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وتمكينها من تنفيذ تكليفها الأممي. وبحث الصفدي وماكنتي تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان، وأكد الصفدي أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا واحترام سيادتها ووحدة أراضيها وضمان سلامة مواطنيها وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها لفرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة. إلى ذلك اجتمع الصفدي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان الإيرلندي جون لاهارت وعدد من أعضاء اللجنة، وبحث الاجتماع آليات تطوير التعاون في عديد من القطاعات الحيوية التي تهم البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان الصفدي قد أجرى حوارا موسعا مع عدد من رواد الأعمال من أبناء الجالية الأردنية في إيرلندا، تناول السياسات والأولويات الاقتصادية الوطنية والفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة في عدد من القطاعات الحيوية، إضافة إلى سبل تعزيز مساهمة الكفاءات الأردنية في الخارج في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
1: ألقى مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير وليد عبيدات أمام مجلس الأمن الدولي بيانا نيابة عن الدول المؤسسة للمبادرة العالمية لحشد الالتزام السياسي بالقانون الإنساني الدولي، وهي الأردن والبرازيل والصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب أفريقيا. وأعلن عبيدات خلال كلمته التي حضرها عشرات السفراء المعتمدين لدى المنظمة الدولية عن عقد اجتماع دولي في العاصمة عمان في السابع من كانون الأول 2026 لمناقشة الالتزام السياسي بالقانون الإنساني الدولي. ويعقد مجلس الأمن الدولي مناقشة مفتوحة بعنوان حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، حيث أكد عبيدات أهمية الاجتماع وتوقيته. زار وفد يضم عددا من وجهاء وشيوخ وشخصيات مدينة خان يونس ورفح في قطاع غزة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10، وذلك للترحيب بمرتبات المستشفى وتقديم الشكر والتقدير لجهودهم المتواصلة في تقديم الرعاية الطبية والإنسانية للأشقاء في القطاع. وكان في استقبال الوفد قائد المستشفى ومدير المستشفى عدد من المرتبات العاملة في المستشفى. وأعرب الوفد خلال الزيارة عن بالغ تقديرهم واعتزازهم بالمواقف التاريخية والثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين.

بن عبد الله الثاني ولي العهد في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومساندته في كافة الظروف. ونبقى في قطاع غزة، حيث أصيب 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من القطاع. وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى جانب مناطق غرب مدينة رفح، فيما سمعت أصوات انفجارات متتالية ناجمة عن عمليات نسف نفذها جيش الاحتلال لمبان سكنية في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة. دانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إضاءة جدران الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالعلم الإسرائيلي والشعارات العبرية بالتزامن مع تنظيم حفلات صاخبة في ساحاته، وصفة هذا الإجراء بالاعتداء السافر على قدسية المسجد ومشاعر المسلمين كافة. وأكدت الوزارة أن الحرم الإبراهيمي الشريف هو وقف إسلامي خالص لا حق لأحد فيه غير المسلمين، وأن جميع ممارسات الاحتلال وإجراءاته التهويدية داخل الحرم وساحاته باطلة وغير شرعية بموجب القوانين الدولية. صوت نواب البرلمان الإسرائيلي الكنيست لصالح المضي قدما في مشروع قانون قدمه الائتلاف الحاكم يقضي بحل البرلمان ويمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة، وسيحال المشروع الآن إلى لجنة برلمانية قبل أن يخضع ل3 قراءات إضافية في البرلمان، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة 4 أسابيع، والتي تتوقع استطلاعات الرأي أن يخسرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. في لبنان استشهد 12 شخصا وجرح 4 آخرون في غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان. وقال مصدر لبناني إن الغارات شملت بلدات تبنين والغندورية والدوير، فيما سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بلدات مشغرة وسحمر وعين التينة في البقاع الغربي، بالإضافة إلى قصف مدفعي على بلدات في قضائي النباطية وبنت جبيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، وهدد بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق على إبرام اتفاق. وأوقف ترامب العمليات العسكرية التي أطلق عليها اسم ملحمة الغضب قبل نحو 6 أسابيع بموجب وقف لإطلاق النار، لكن المحادثات الرامية لإنهاء الحرب لم تشهد تقدما يذكر منذ ذلك الحين. وذكر ترامب أنه كان على وشك الأمر بشن مزيد من الهجمات، لكنه أرجأها لإتاحة مزيد من الوقت لإجراء المفاوضات. وأضاف ترامب لصحفيين: نحن في المراحل النهائية مع إيران، سنرى ما سيحدث، إما أن نبرم اتفاقا أو سنفعل بعض الأمور السيئة قليلا، لكنني آمل ألا تحدث. إلى ذلك اتهمت إيران ترامب بالتآمر لاستئناف الحرب، وهددت بشن هجمات على مناطق أبعد من الشرق الأوسط ردا على أي هجمات تتعرض لها. تعاملت القوات المسلحة الأردنية مع طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية، حيث تم إسقاطها في محافظة جرش بليلة شمال المملكة دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية البسيطة.
كما أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة. تتواصل عملية تفويج الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بسلاسة وانسيابية وسط ترتيبات تنظيمية وخدمات لوجستية متكاملة ودون تسجيل أي معيقات تذكر، بما يضمن راحة الحجاج وسلامتهم أثناء انتقالهم لأداء مناسك الحج، وبمتابعة مستمرة من الجهات المعنية والبعثة الأردنية إلى الديار المقدسة. هذا وأكد رئيس بعثة الحج الطبية الأردنية المرافقة للبعثة الرسمية ماجد عبد القادر أن الفرق الطبية تعاملت مع عدد من الحالات الصحية البسيطة لحجاج أردنيين، حيث قدمت لهم الرعاية الطبية اللازمة من خلال عياداتها المجهزة بكافة الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للتعامل الفوري مع الحالات المرضية. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المملكة اليوم الخميس بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا في أغلب مناطق المملكة ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة. وهناك فرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر، مثيرة للغبار أحيانا في مناطق البادية. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. سمو ولي العهد يؤكد من ألمانيا ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة وتحقق الأمن فيها. مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية يعقد اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء ويقر الإطار الاستراتيجي لعمل الأكاديمية. القوات المسلحة تسقط طائرة مسيرة مجهولة المصدر داخل الأجواء الأردنية. وزير الخارجية يبحث في دبلن مع رئيس الوزراء الإيرلندي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد ساهر الطراونة ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم تراث وعادات وتقاليد.
1: يا زمان وحلب الحال سلاب.
0: إعداد وتقديم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة.
1: جار زمان وحلب الحال سلاب.
0: إخراج إيهاب عطاري.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام عبر أثير الإذاعة الأردنية في برنامج تراث وعادات وتقاليد.
1: حطي على النار يا جدة، حطي على النار يا جدة.
0: نتحدث عن الحياة الشعبية قديما وعن نهج الحياة في مجتمعنا الأردني الجميل وأساليب المعيشة والحياة التشاركية التي يتميز فيها مجتمعنا الأردني. وفي هذه الحلقة سوف نتطرق لمواضيع عديدة، ومنها عن الثروة الحيوانية والمواشي التي موجودة في مجتمعنا الأردني والعربي، ولكن تختلف بعض التفاصيل في المسميات لها. فالثروة الحيوانية جزء مهم في حياة الأردنيين، وشكلت رفيقا يوميا لهم في البادية والريف والمدينة. فقد اعتمد الأردنيون على الحيوانات في التنقل والزراعة، كما كانت مصدر للغذاء واللباس وعنصر مهم في الاستقرار الاقتصادي قديما. ومع تطور الحياة الحديثة ما زالت الثروة الحيوانية ومن المواشي وغيرها مصدر مهم، وهي عنصر مهم للتوازن بين الإنسان والبيئة في الأردن. فالثروة الحيوانية تعد عاملا مساعدا مع إنتاج الأرض في تحسين حياتهم المعيشية. واستعمل بعضهم خاصة البقر في حراثة الأرض، بالإضافة إلى البغال أو الحمير أو الجمال في السفرات البعيدة، كما أنه اقتنى الأغنام والماعز فجمع بين الفلاحة والرعي، مما زاد في رغد العيش لديهم، كما أنه ساقها كمهر للعروس عند الزواج. ويتم مقايضة بعض هذه الحيوانات وإنتاجها من حليب ولبن وسمن وزبدة، طبعا بسلع أخرى مع جيران أو الآخرين من الناس. وكان موجود سوق اسمه سوق الحلال، موجود هذا في كل محافظة وفي كل منطقة ريفية بالأردن، وكان هذا يومي السوق موجود، والآن صار كل أسبوع أو أكثر أحيانا يكون في كل الحيوانات موجودة اللي بالأردن بهذا السوق، من الإبل ومن الغنم، ويعني كانت الناس تيجي مخصوص وعامل حسابها إنها تشتري من هذا السوق اللي موجود وبالسعر المناسب اللي يقدروا عليه. وهي كانت يعني مصدر رزق لهم، يعني كانوا حتى يتنقلوا من سوق لسوق لأنه هذا رزقهم كان، بالإضافة طبعا لوقت الحصيد ووقت البيادر والأشياء هاي. فكان هذا مصدر رزقهم الوحيد من الزراعة ومن أيضا تجارة الأغنام والإبل وغيرها.

ومن الثروة الحيوانية الموجودة في الأردن الإبل، وللإبل أهمية في المجتمع الأردني وخصوصا في البادية الأردنية، فهي مصدر للرزق والتنقل. وأيضا قوات البادية الأردنية استعملت الإبل في حفظ الأمن في البوادي والصحراء الأردنية. والإبل له مسميات وأنواع، منها الوضحة وهي كاملة البياض، والحمراء وهي كاملة الإحمرار، والملحة وهي كاملة السواد، والطمشة كثيرة شعر العيون، والعفرة بين الحمراء والسمراء، والشعلة وهي أفتح من العفرة. ويسمى الجمل الذكر الحيد وهو الجمل القوي وصغير السن، والفاطر وهو الجمل كبير السن، والنيب وهو الهرم، والهياف وهو السريع. أما أسماء الناقة، والناقة هي أنثى الجمل، منها حرش العراقيب وبنات العيس والمسوح.

وأيضا من الثروة الحيوانية في الأردن منها الخيل، واهتم الأردنيون بالخيل اهتمام كبير فكرموها خير إكرام عن بقية الحيوانات واستعملوها للركوب والخيل، وخصوصا الخيل الأصايل وهي غالية الأثمان ولا تباع إلا بحجة وتحت شروط معينة وحسب الاتفاق ما بين المشتري والبائع، وممكن من الاتفاقات تكون إنه الخلفة الأولى أو الأولى والثانية تكون لصاحبها القديم. ومن سلالات الخيل الحمدانية والعبيّة

0: الفهمة والصقلاوية والهدلة والصويتية، وكانت الخيول تقتنى لغايات كثيرة مثل التفاخر والتجارة، وكانت أيضا وسيلة مواصلات. هذه الخيل الأصايل اللي كانوا يعتبروها العرب زمان والآن فرد من الأسرة، الخيل إكرامها كإكرام أهل البيت، والخيل لها معزة في قلوب الأردنيين. وفي منها الأمثال جابوها: لسانك حصانك، إن صنت صانك وانهنت هانك. فالخيل إكرامها شو ما أكرمتها تكرمك، وشو ما أهنتها ما تعطيك خيرها.
1: يا خيال الدرقة يا ولد.

وأيضا من الثروة الحيوانية، منها البغال والحمير، فهي جزء مهم في حياة المزارع والراعي والتاجر، فيستعملوها لحمل الأثقال من حنطة وحبوب وأيضا أعمال الفلاحة، وكان يستعملها الدواد للتجارة بين القرى والبوادي، وكانوا أيضا الناس تستخدمها ويحطوا بها الخرج ويروحوا على السوق ويشتروا الأغراض ويرجعوا. طبعا الأسواق بعيدة من قرية إلى قرية، والأبقار أيضا وهي رفيقة الفلاح التي يحرث بها أرضه ويستفيد من لحمها وحليبها ويطلع منها السمن والزبدة، وأيضا يستفيد من جلدها. وأيضا من الثروة الحيوانية الموجودة في مجتمعنا الأردني الضان، وهي الغنم البيضاء، والغنم البيضاء لها أسماء حسب عمرها، منها الطلي وهو الحمل الصغير، وعن العابور وهي أنثى الشاة، والخروف وهو ذكر الغنم الصغير، والجذعة وهي أكبر من العابورة، والكبش. وأيضا يطلق على الذكر والأنثى إذا أصبح عمره سنة بحكول الحولي، والثني للذكر والثنية للأنثى إذا أصبح العمر سنتان. وأيضا أسماء الضان حسب ألوانها، منها الغرة وهي ذات الغرة في جبينها،

والشعلة وهي الحمرة الخفيفة في الوجه، والسوداء واللي لونها أسود، والخرجة اللي اختلط بياضها بسوادها، والدعمة سوداء الرأس أو الرقبة، وكذلك أيضا أسماء الماعز في مجتمعنا الأردني، منها الفطيم وهو صغير الماعز، والصخلة أنثى الماعز الصغيرة، والجدي وهو ذكر الماعز، وأيضا العنز الشامي المشهور في الوطن العربي وخصوصا في بلاد الشام. والعنز الشامي طبعا أغلى من العنز العادي لأنها تدر حليب أكثر ولحمها أطيب وأكثر.

وكذلك أيضا موجود في الأردن الحيوانات البرية، منها المفترسة مثل الضباع والذئاب والطيور الجارحة، والغير مفترسة مثل الثعلب بن آوى والنيص والأرانب البرية والغزلان مثل المها. فعمدت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لإنشاء محميات طبيعية لحماية الحيوانات والطيور البرية التي تعيش في الصحراء والغابات الأردنية. ومن هذه المحميات محمية الشومري، وهي بالقرب من الأزرق، ويوجد بها الحمار البري والغزلان والنعام، وأيضا محمية الأزرق المائية، وهو موقع هام للطيور المهاجرة والحيوانات مثل الجواميس، بالإضافة أيضا لأنواع الأسماك، ومحمية ضانة الطبيعية، وفيها التنوع النباتي والحيواني في الطبيعة الجميلة، ومحمية وادي رم الطبيعية، وهي من المناطق السياحية المهمة التي تشبه سطح كوكب المريخ، وهي مقصد لشركات الإنتاج العالمية لتصوير الأفلام. وأيضا موجود محمية

غابات برقش، وهذه موجودة في عجلون، وفيها غابات البلوط والسرو والخروب، وفيها الغزلان والثعالب والسناجب، وأيضا محمية اليرموك، وموجودة في منطقة بني كنانة، وفيها غابات البلوط والسرو والطيور البرية المهاجرة.

وعلى ذكر المواشي من الأغنام والإبل والأبقار، موجود في مجتمعنا الأردني مناسبات للذبائح، وتعد من الكرم والترابط الاجتماعي لأنه يأكل منها الغني والفقير وعابر السبيل، ولها أغاني شعبية جميلة منها ذبحنا الذبايح على المرجى الأخضر والمكذب يجي اليوم يحضر. ولأن المواشي غالية عليهم فقد كانوا يقدموها طعاما للضيوف ويذبحون منها في كل المناسبات. ومن أنواع الذبائح ذبيحة البيت الجديد، منها ذبيحة الأساس وهي تذبح عند حفر أساس البيت الجديد، وأيضا ذبيحة السطح وهي كانت تذبح عند الصبة لسقف البيت، وهي تكريم للعمال الذين يقومون بالصبة، وكانوا عادة من الأقارب والجيران اللي تفزع للصبة من دون مقابل. وأيضا ذبيحة الجيرة وهي عند بداية السكن، إذ يقوم الجيران بدعوة السكان الجداد على وليمة خاصة بهم ويسموها الإنزالة، وثم أيضا يقوم صاحب البيت الجديد بذبح ذبيحة ويدعو الجيران جميعهم. وأيضا من الذبائح في المناسبات الأردنية ذبائح الأفراح، ومنها ذبيحة النسيب الجديد وهو عند خطبة الفتاة، فإن أهل العريس بأخذوا ذبيحة أو أكثر إلى نسائبهم الجداد يوم عقد القران. وفي ذبيحة الحنة للعروس، وكانت النساء تأخذ ذبيحة معهن لأهل العروس يوم الحنة. وفي ذبائح الجراء أو الجراء، وهاي يذبحها والد العريس يوم زفاف ابنه لإطعام المدعوين، وبالعادة دائما تكون يوم جمعة. وذبيحة الفاردة أيضا، وتذبح عندما تمر الفاردة اللي هو موكب العروس من بلدة إلى أخرى اللي موجود فيها بيت العريس. وأيضا بعد الزواج في ذبيحة اسمها ذبيحة الزيارة، ويسموها أيضا ذبيحة الأسبوع اللي هي أسبوعية العروس أو ذبيحة الزوارة، وهاي بأخذ العريس الذبيحة معه لأهل العروس عند أول زيارة لأهلها، وتكون معها طبعا عمتها اللي هي حماتها وقربات زوجها. وأيضا ذبيحة الطهور، كان مجتمعنا يهتم بمناسبة طهور الأولاد، فيتم دعوة الجيران والأقارب ويذبحوا لهم ذبيحة. وأيضا موجود ذبائح في المناسبات الدينية في المجتمع الأردني، منها ذبيحة العقيقة وهي تذبح عند ولادة الطفل الصغير، الذكر ذبيحتين والأنثى ذبيحة. وذبيحة الغرة، والغرة هي أول أيام شهر رمضان المبارك وتذبح لإفطار الصائمين. وأيضا ذبيحة القطيشة، ويقوم صاحب الغنم بقطش إذن أحد رؤوس الأغنام لما تمرض أغنامه، ويقول هاي مقطوشة يعني نذر لوجه الله تعالى. وأيضا ذبيحة

0: صحيحة الرؤية الصالحة، وهو إذا رأى الرجل أو المرأة رؤية صالحة كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقوم بذبح ذبيحة، وأيضا ذبيحة الأضحية، ويذبحها الناس يوم عيد الأضحى المبارك وفي أيام التشريق، وأيضا ذبيحة الحجاج، وتكون قبل سفر الحجاج إذ ينوي السفر لمكة المكرمة من أجل الحج، يذبح ذبيحة للأقارب والجيران ويطلب منهم المسامحة ويكرمهم. وذبيحة الرضوة، هاي يذبحها الزوج عندما تعود زوجته إليه من بيت أهلها بعد خصامها. وفي أيضا ذبيحة العزاء، وهي التي يذبحها الشخص من غير أهل المتوفي لأهل بيته. وذبيحة الأربعين، وتذبح بعد مرور 40 يوما من دفن الميت. وأيضا هنالك ذبيحة الحصيدة، وهي يذبحها المزارع صاحب الزرع الكثير للتيمن والبركة وإطعام الحصادين في أول أيام الحصاد.
1: هذه بعض من العادات الأردنية في موضوع الذبائح، وهذا إن يدل على الكرم والمحبة في الأردن.

مستمعينا الأعزاء، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أن تنال إعجابكم. كان معكم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة والمخرج إيهاب عطاري.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات

0: التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: الأخلاق في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، صدق الله العظيم. يضع القرآن الكريم دستورا أخلاقيا شاملا يضبط حركة الفرد والمجتمع، ويجعل الصلاح القيمي والاستقامة شرطا أساسيا لنهوض الحضارات واستقرار العمران البشري. وفيما وردت كلمة خلق في القرآن الكريم مرتين، مرة في مجال تكريم النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم، ومرة في سياق وصف أخلاق الأمم السابقة، إن هذا إلا خلق الأولين. جاءت آيات القرآن في أكثر من 1534 موضعا تتحدث عن الأخلاق بشكل ضمني أو صريح، بينما وردت آيات الأحكام والعبادات في القرآن الكريم في نحو 130 آية. وفي القرآن الكريم جاءت الأخلاق في سياقين، أحدهما المأمور به والثاني المنهي عنه. ومن المأمورات الصدق والأمانة والصبر والعفو والحياء وغيرها الكثير. ومن المنهيات ما يتعلق باللسان كالغيبة والنميمة وشهادة الزور، وما يتعلق بالمعاملات كأكل أموال الناس بالباطل والربا والإسراف والبخل، وما يتعلق بالعلاقات بين الناس كنقض العهود والخيانة والظلم وغير ذلك. وفي إطار الأخلاق يتحدث القرآن الكريم عن صنفين من البشر: صنف يحبهم الله وتوزعوا على 9، منهم المحسنون والصابرون والمقسطون والمتطهرون، ومنهم من لا يحبهم الله وتوزعوا على 12 صنفا، منهم المعتدون والمستكبرون والمسرفون والخائنون. وميزان الأخلاق هنا هو الإيمان بالله تعالى، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وترتكز الأخلاق على قواعد، منها المسؤولية الفردية والنية والقصد والإخلاص والجهد والمجاهد والجزاء العادل والتوازن. وتشمل الأخلاق مجالات حركة الإنسان على صعيد ذاته وأسرته ومن حوله والمجتمع والدولة والعلاقة مع الله تعالى. وثمة علاقة مترابطة بين الأخلاق ومسيرة العمران البشري، على أساس أن الإنسان مكلف بالخلافة، حيث ربط القرآن الكريم بين الأخلاق والتقوى والتمكين. أعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وبين الأخلاق وصناعة رأس المال الاجتماعي: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان.

0: الميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وبين الأخلاق والتقدم العلمي والمادي، قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني أجعل بينكم ردما. وبين الأخلاق وحفظ الأمم والحضارات من الانهيار، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. في هذه الحلقة نستعرض الأخلاق في القرآن الكريم، ونطرح أسئلتها في إطار حركة الإنسان، الفرد والمجتمع، وفي سياق النظر والعمل. كيف يضع القرآن الكريم سؤال الأخلاق معيارا للاستقامة والنجاح والنهوض أيضا؟ ما أحوجنا اليوم إلى استدعاء الأخلاق في حياتنا؟ مجتمعاتنا لا تستقيم إلا بالأخلاق، ولا تتقدم إلا بالأخلاق، ولا تستقر إلا بالأخلاق. أرحب بضيفي هذه الحلقة من العلماء والأساتذة الأجلاء، فضيلة الدكتور محمد الزبن، عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الأهلية، وفضيلة الدكتور جميل الخطاطوي، العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم، وباسمكم أرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد الزبن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أسعد الله مساءكم بالخيرات والبركات والمسرات، سعادة دكتورنا الحبيب المبارك وجميع المشاهدين والمشاهدات وربوع الوطن جميعا، حياكم الله.
0: أولا كل عام وأنت بألف خير. نحن بألف في خير. اليوم الأول من ذي الحجة،
1: اللهم اجعله عام خير وبركة، وكل عام وأنتم بألف خير.
0: الله يبارك فيك.
1: والأسرة الكريمة والأسرة الكريمة الإذاعة الأردنية، وأيضا جلالة الملك والملكة وولي العهد وهذا الوطن المبارك المرافق.
0: اللهم آمين.
1: كل عام وهم بألف خير، كل عام والأمة الإسلامية بألف خير، وحجاجنا بألف ألف خير. اللهم يا ربنا تقبل من الحجاج حجهم، ووفد الرحمن يا ربنا اجعله سبب رحمة وبركة على هذه الأمة.
0: تتعاضد كل الأسباب المكانية والزمانية دكتور محمد اليوم لنطرح موضوع الأخلاق.
1: الله الله.
0: حاجتنا اليوم كأفراد ومجتمعات وأمة في موسم من أعز المواسم على ضمير الإنسان المسلم أن يستدعي أهم ركيزة من ركائز الدين، وهو الأخلاق.
1: نعم.
0: كيف يتناول القرآن الكريم موضوع الأخلاق؟
1: بارك الله فيكم وسددنا وإياكم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فلعلي أخذ استميحك عذرا دكتورنا الحبيب وأستاذنا من المضامين المعرفية التي تتحفنا بها أبيت إلا كل مرة تزيدنا معرفة.
0: الله يسلمك.
1: حينما تكلمت عن 1534 آية
0: صحيح
1: تتضمن الأخلاق، ولكنها لم تذكر الأخلاق، ويكأن القرآن الكريم والله أعلى وأعلم مزج ضمن آياته البينات الكريمات، مزج معاني ومضامين ومفاهيم الأخلاق ليرشدنا أن هذا المنهج الرباني الخالد المعجز إلى يوم القيامة، أن هذا المنهج الرباني يتضمن بكل جنباته بكل صياغاته وسياقاته أوامره ونواهيه وما إلى ذلك يتضمن الأخلاق. فأيا كنت أو أيا تناولت من آيات ربنا سبحانه وتعالى، أنت تتناول الأخلاق. أيا كان اهتمامك وهمك وضيقك وفرجك وما إلى ذلك من حياتك، أيا كان انتماؤك، أيا كان زمانك ومكانك، وهذا المنهج الرباني لنا جميعا معاشر المسلمين يتضمن الأخلاق. فإذا تكلمنا عن الأخلاق تكلمنا عن الدين، إذا تكلمنا عن

0: الأخلاق تكلمنا عن هوية المسلمين، إذا تكلمنا عن الأخلاق تكلمنا عن سعادة الدارين الأولى والآخرة، إذا تكلمنا عن الأخلاق تكلمنا عن نبرات الأمة ومنارتها التي إذا أراد العالم أن ينظر إلى الإسلام نظر إلى الأخلاق.
1: هل فطر الله الإنسان؟

0: دام أن الإنسان فطر على فطرة ربنا سبحانه وتعالى وعلى الأخلاق، لكن لابد أن يكون هناك مؤثرات. هذه المؤثرات صحيح. البيئية التربوية، قد يهمل الأب مثلا، الأم تهمل، البيئة تكون ضاغطة وما إلى ذلك. العقول يعني هي تتشابه نوعا ما، لكنها أيضا تختلف. فنظرتها إلى الحياة، مثلا يمر أحدنا بموقف معين، هذا الموقف يعتبره الإنسان أنه زيادة تجربة، ويعتبره الآخر أنه خسارة ونهاية المطاف. فبالتالي هذه المؤثرات قد تؤثر على نظرته للحياة، مما يؤدي إلى تهافت البعض بعيدا عن الأخلاق. فجاء هذا الدين ليصوب. ثم إن الأخلاق في الإسلام تزيد مع احترامنا لكل الديانات ولكل المبادئ ولكل القيم الإنسانية، وهكذا أمرنا أن نتعامل معها وأن نحترمها، ما دام أنها تنادي بالأخلاق، وما دام أنها تؤيد الأخلاق نحن نحترمها قدرا واحد قولا واحدا. لكن الفرق بين الأخلاق في الإسلام وغير الإسلام أن الأخلاق مرتبط بالأجر والمثوبة، أن الأخلاق مرتبط بالجنة والنار. وما ذكرتموه قبل قليل عن خلق من الأخلاق، وذكرتم عدة أخلاق منها الصدق.
1: نعم.
0: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا وما يزال الرجل يصدق حتى يقال صديقا. وفي بداية الحديث إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، فهي سلسلة ذهبية ماسية مرتبطة قولا واحدا.
1: ما الذي يميز الإسلام في مسألة الأخلاق عن غيره من النظريات؟ اليوم نعرف إحنا أنه الأخلاق تكاد تكون قاسم مشترك للإنسانية كلها، يعني الصدق اليوم في الصين يشبه الصدق اليوم في عالمنا العربي والإسلامي وفي عالم الغرب. ما الذي يميز نظرة الدين الإسلامي إلى الأخلاق؟ هل فقط أنها ترتبط بالعلاقة، يعني علاقة الإنسان مع الله واليوم الآخرة، أم أن هنالك جوانب أيضا في نظرة الإسلام إلى، يعني أنا لفت انتباهي يا دكتور محمد مثلا مسألة العمران البشري الذي يقيم عليه، يعني إحنا كل يوم أو كل يعني يوم نصلي ونقول اهدنا الصراط المستقيم.
0: جميل.
1: والصراط هو الأخلاق، هو ترجمة الأخلاق.
0: نعم نعم. هذه النكتة اللطيفة التي ذكرتها عن الصراط المستقيم لعلي أبدأ بها وأعرج على كما في حديث، وهو حديث ضعيف، يا حارث لكل قول حقيقة، ولكن معناه صحيح. فحتى تكون أقوالنا، خاصة أننا نتكلم عن أمر مشترك ما بيننا وبين الأمم، لا بد من براهين. فسأضرب برهانا. لكن مسألة الصراط المستقيم تكلم العلماء، فقال العلماء بأن الإنسان أفضل وقت يملأه وأفضل فريضة يقوم بها هي الصلاة، فهو بين يدي ربه متوضئ متطهر مستقبل القبلة بين يدي الله عز وجل يصلي، ومع ذلك أمر أن يقرأ سورة الفاتحة وفيها اهدنا الصراط المستقيم. قال العلماء هذا فيه من المعاني الشيء الكثير، من ذلك أن الإنسان الذي هو على الصراط الآن مهتدي هو بحاجة إلى أن يستمر طوال حياته على هذا الصراط. فلأنه إذا سلم من الصلاة، وحتى أحيانا وهو في الصلاة قد يفتتن الإنسان، فهو بحاجة صحيح. إلى هذا الصراط المستقيم، لأنه ورد في كتب السلوك أن أبا بكر الصديق قال لو أن إحدى قدمي في الجنة وآخر والأخرى خارجها لما أمت من مكر الله أن أخرج من الجنة. لا يأمن العبد إلا حينما يدخل الجنة، فأهدنا الصراط المستقيم مستمر معنا حتى ندخل باب الجنة. فلذلك حاجتنا حتى لا يزكي أحدنا نفسه.
1: نعم.
0: أنا أقول والله أنا أصدق أهل الأردن، أنا أورع أهل الأردن، أنا أكثرهم زهدا، أنا أكثرهم عبادة. لا، قف بين يدي مولاك واطلب منه أهدنا الصراط المستقيم. أما مسألة البرهان على مسألة التعامل مع الأخلاق، دعنا نتكلم عن الحديبية. الحديبية عند المحدثين الحديبية، وعند أهل اللغة العربية الحديبية. الحديبية وما نتج عنها من صلح وما نتج عنها من معاملات، هناك عدة أمور، منها

0: أن خالد بن الوليد جاء على معه 200 فارس، على رأس 200 فارس ليعترض النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا عند عسفان، فعلم به النبي صلى الله عليه وسلم وهم محرمون لأجل العمرة في ذي القعدة. فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، علما أنه هو عددهم 1400 معهم سيوف المسافرين مش سيوف المقاتلين، ومع ذلك تنحى جانبا وابتعد عن خالد ولم يواجه خالد لأنه احترم الإحرام زمانا ومكانا، هو مقبل على المكان. نعم، بعد قليل في منطقة الحديبية حينما عسكر النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل الصحابي الأول أظنه أبان، وثم أرسل عثمان بن عفان ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم ترقب المسلمون وهم يحرسون، فوجدوا 40 من أهل مكة جاءوا ليباغتونهم، فباغتهم المسلمون وأثروهم. أثروهم، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في حرب أعتق 40. أعتقد مكة تمنعه من دخول الحرم، وهو حق متجذر عند العرب قاطبة، تمنعه من دخول الحرم معتمرا، ومع ذلك يأخذ 40 أسيرا ويعتقهم أو يفك أسرهم أو يرسلهم هكذا. وانظر إلى الأخلاق الحميدة. بعد صلح الحديبية مباشرة يأتي يهود خيبر فيدعمون سرية 100 فارس من غطفان، تأخذهم جنود المسلمين في المدينة ويقررهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرون عنده بأن يهود خيبر هم الذين دعموا ماديا من أجل أن يشغبوا على أهل المدينة. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أعتقهم فأسلموا،
1: يعني الإسلام دخل وفتح وصار وتمدد على مركب الأخلاق.
0: والله حتى لا أطيل، فقط أريد من المستمعين الكرام أن يقرأوا إن كان في حلية الأولياء أو في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي فتح سمرقند. فتح سمرقند هذه آية من آيات الأخلاق. فبالتالي الإسلام يعامل الكافر ويعامل المشرك ويعامل حتى الحربي الذي بيننا وبينه قتال، إذا توقف القتال توقف القتال.
1: فقه أخلاقيات الحرب موجود.
0: أخلاقيات الحرب. نحن عندنا في الإسلام لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يعتدي على أي كافر آخر ويرى كافر. أنت تراه كافر؟ قال نعم. لا يجوز لك أن تعتدي على مستأمن، لا يجوز لك أن تعتدي على الذين هم في كنف البلاد الإسلامية، لا يجوز لك. كل هذه الأمور مرتبطة بالأجر والمثوبة، وقد يحاسب عليها الإنسان المسلم لا قدر الله إن تجاوز حدوده في النار إلا أن يتداركه الله بمغفرة من عنده. فلذلك الإسلام بكل معانيه وبكل مضامينه في الأخلاق هو يتعامل من حيث إنها أخلاق، ليس من أجل أن يقال أننا أصحاب خلق، مع أننا نتنافس مع غيرنا في الأخلاق. نعم،
1: يعني نسبقهم بالأخلاق، ما نسبقهم بشيء ثاني.
0: والله إذا أردنا أن نسبق الأمم بغير الأخلاق ما أظننا نفعل.
1: مشروع أخلاقي.
0: الآية في فواتح سورة الروم يقول الله تبارك وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فهم يسبقوننا في أمور الدنيا، وهذا لا يعيبنا، هذا لا يعيبنا ولا يزيدهم ولا ينقصنا من أن نكون في لحظة من اللحظات نسبقهم.
1: وقد كنا
0: بل وما زلنا. نحن الآن فقط لأننا أصلا من أخلاقنا يندمج كافة المسلمين الآن في رحاب العالم، معنا من نيوزيلندا إلى البرازيل إلى الولايات المتحدة إلى أوروبا، يندمج كثير من المسلمين في حضارة الغرب والشرق، وبدون ما أنه مثلا أنه يحمل أحد جميلة ولا إلى آخره.
1: صحيح، نتعايش مع كل الأديان،
0: والله نتعايش
1: ونحترم الأديان وأصحابها.
0: أي نعم، ومما يعود علينا باحترام الأديان لنا. ف فهذا من خلال برنامج
1: هكذا جسم. هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: الله عليه وسلم
1: عندما دخل المدينة لم يكن فيها نصارى ويهود ومشركين ومنافقين، كله كان موجود يا دكتور،
0: كله كان موجود وعمل معاملة
1: ووسعهم بأخلاق الدين بأخلاق الإسلام، مش بالعصا ولا بالسيف ولا بشيء.
0: والله كل مسلم أراد أن يتخلى عن جانب الأخلاق في معاملته مع نفسه مع الله مع الآخرين هو يخسر الشيء الكثير.
1: ولماذا لماذا ظلت يعني فقهيات الأخلاق ضامرة مقارنة بفقه مثلا المعاملات والأحكام؟ يعني أنا أشرت في البداية لأنه آيات الأحكام في القرآن الكريم والعبادات لا تزيد عن 130 آية، بينما آيات الأخلاق تتجاوز 1500 آية وأكثر، وفي بعضها ضمني يعني يمكن أن يفهم في سياقه. لماذا ركز فقهنا وأحكامنا على مسألة الأحكام ولم يتمدد كثيرا في مسألة الأخلاق؟ اليوم لما نسأل مثلا الصائم شو حكم بطلان الصوم، شو حكم بطلان كذا، ندرج في الغاب حكم، لكن الأخلاق ما ندرجها في الإطار في الخطاب الديني السائد.
0: والله يا دكتورنا بدون أدنى مجاملة، والله إن سؤالك هذا قيم جدا جدا ورائع من الدرجة الأولى، وينبغي فعلا أن نتوقف عنده وبدون مجاملة. أيضا يحتاج إلى مؤتمر، يحتاج إلى أوراق علمية نقاشية تخرج بتوصيات ونتائج. لكن أجمل القول والله أعلى وأعلم أن كثيرا منا خالف آية من كتاب ربنا وهي ولا تزكوا أنفسكم.
1: أحسنت.
0: والله لو أنا أحسنت. أريد أن أتعامل مع أحد وأقول له أنت أخطأت في حقي، متى أخطأت؟ أنا يعني ما زلت أتذكر صديق لي قديما في بداية الثمانينات، الآن هو من أهل نابلس، كان يدرس هنا في إحدى الكليات في الأردن وكان جارا لنا، فيقول لي يعني أنا محتار، كل واحد بيحكي أنا معقول ما في حدا مخطئ؟ ما في حدا مخطئ؟
1: صحيح.
0: الكل صح. بطل، الكل بطل، ما يعني كيف يعني أيا كان مرتبته أيا كانت وظيفته أيا كان كذا. جميل أن يعتز الإنسان بأخلاقه، أن يعتز الإنسان بمبادئه وقيمه ودينه، لكن أين نحن من التطبيق العملي؟
1: والله هذا سؤال مهم.
0: الجواب حاجة الناس للأمور الفقهية، تجدهم يهرعون إلى سؤال أهل الفقه ويا ليتهم يطبقون غالبا ما ننبه مسألة خطيرة جدا من الناحية الشرعية، أن السائل عليه أن يسأل من أجل السؤال من أجل الجواب وليس من أجل أن يأخذ جوابا مفصلا على مقاصد.
1: صحيح. أنا بدي أضرب لك مثل يا دكتور. أنا أحصيت مثلا عدد الفتاوى التي تصدر حول مسألة في الصوم، مثلا استخدام القطرة في الأذن أو في العين أو في الأنف أو كذا، كل سنة آلاف. لكن أنا رصدت قلت يعني أليس بوسعنا اليوم أن نسأل ماذا لو شهد الصائم شهادة زور، هذا ضد الخلق، ألا يترتب عليه هذا السؤال؟ لا يطرح في مسألة الأخلاق، لا يطرح أنه ماذا لو ارتكبت كذا من المنهيات عنه في الأخلاق وكذا، لا يسأل عنه كثيرا ويعتبر عادي بصوم ويمكن يكذب يمكن يشهد شهادة الزور، لا يسأل عن أنه صيامه مقبول أو لا، بينما يسأل عن أشياء أخرى يعني شكلية.
0: علما أننا بحاجة، بارك الله فيكم على هذه الملحوظة الرائعة، علما أننا في الإسلام نحن بحاجة إلى هذا السؤال أكثر من غيرنا.
1: صحيح.
0: لماذا؟ لأنه عند الأمم الأخرى في زماننا، عند الأمم الأخرى هناك مسألة التوبة يمكن أن تعرضها على الكاهن على رجل الدين عندهم. نحن يخطئ أحدنا إن كان في الصغائر أو حتى لا قدر الله في الكبائر، ولا تجده يسأل، وإذا سأل بعد 10 سنوات. لماذا؟ لماذا؟ حذيفة بن اليماني رضي الله عنه وأرضاه، هذه داخلة بالفقه لكنها في أدبيات وأخلاق السؤال، رأى رجلا يصلي في المسجد فناداه فقال من كم وكم يا ابن أخي تصلي؟ قال من كذا وكذا. قال يا ابن أخي من كذا وكذا ما صليت. السؤال عن الدين لابد منه، حتى إن العلماء قالوا ونبهوا ونأخذ منها، من هذه نأخذ منها، يعني مثلا قالوا إذا أراد الحاج أن يحج فرض علي فرض علي أن يسأل عن مسائل الحج.
1: صحيح.
0: وإذا ملك الإنسان مالا أن يسأل

0: أحكام الزكاة. وهذه نحن التي نحن فيها الآن، نحن نعيش مع التقنيات، مع وسائل الـ AI، ومع دخلت إلى حياتنا، وهذه من نعم ربنا علينا، يعني نحن لا نستطيع أن ننكرها. قد يكون بعضنا من الجيل الستينات والسبعينات وإلى آخره، يعني يتأخر قليلا، وهذا ديدن الحياة. لكن أقول والله أعلى وأعلم، لكن نحن الآن بحاجة مع هذه التقنيات أن نعرف أخلاقياتنا. ما زلت أتذكر صديقي سعودي صيدلاني قابلته يعني قبل أكثر من 20 سنة 25 سنة، يقول الفرق بيننا وبين أوروبا أيام ما طلعت جوالات الدمعة وكان البلوتوث ثم البلوتوث، يقول الفرق بيننا وبين أوروبا، إذا أردنا أن ندخل، إذا أرادوا أن يصنعوا شيئا ثم صنعوه ثم أرادوا أن يدخلوه إلى السوق، ذهبوا بهذا المنتج إلى كافة المتخصصين، علماء النفس، علماء الدين، علماء الشرطة، علماء القانون، المالية، علماء الاجتماع، كل بتخصصي اشرح لنا ما رأيك بهذا الأمر، ثم يسنون لذلك المنتج قوانين ثم ينزلونها إلى الأسواق. إلى الأسواق في إحدى الدول العربية، هو يقول لي يعني في إحدى الدول العربية 3000 سجين بسبب البلوتوث، وما في قانون في تلك الدولة يحرم البلوتوث وتناقل الصور ما بينه وبينه أو إلى آخره. فبالتالي نحن الآن بحاجة مع هذه التقنيات أن نتخلق بأخلاق الإسلام وأن نسأل. وكتب السلوك والله مليئة، كتب السلوك مليئة، إن كان من الماوردي ولا إن كان من الإمام الغزالي، كلهم أئمة، ولا إن كان ابن قيم الجوزية، ولا إن كان ممن قبله وممن بعده، أخلاق عظيمة جدا مذكورة ومتخصصة، أخلاق لطالب العلم، أخلاق للتجار، أخلاق للزهاد، كتب ابن أبي الدنيا
1: صحيح مليئة. بس إحنا مبدعون يا دكتور نظريا، يعني إحنا نقدس الصدق نظريا، نقدس الأمانة نظريا، نقدس الطهارة، كل هذه القيم، كل هذه الأخلاق نقدسها ونؤمن بها، لكن عندما تنزل إلى السوق أو تمشي في الشارع لا تجد هذه الأخلاق في الغالب، يعني تجدها صحيح في بعض بيئاتنا العربية والإسلامية مجتمعاتنا، لكنها تتراجع أيضا.
0: والله لابد أن يكون هناك نوع من أنواع التوجيه، مثل هذا البرنامج الطيب المبارك وهذه الحلقة الرائعة، أن يكون هناك توجيه إلى القرآن الكريم. فالله تبارك وتعالى حينما ربط أوامره، ربط هذه الأوامر بالمحبة، إن الله يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين. هذا يعني محبة الله عز وجل أنت تكتنزها أيها العبد الفقير، عبيد الله الفقير إلى الله عز وجل، أنت تكتنز كنزا عظيما إذا كانت لا حول ولا قوة إلا بالله، التي تعبر عن صبر موقف بسيط، هذه كنز من كنوز العرش. فما بالك حينما نصبر على بعضنا البعض، وحينما نحتسب عند الله عز وجل هذا الموقف أو ذاك، أو أن نكون صادقين يوم يلزمنا الصدق، أن نكون في حياة يوم يلزمنا الحياة، أن نكون كل الأخلاق. حينما قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، بالعدل والإحسان، العدل بينك وبين الآخرين، أو إذا كنت قد تنصبت ما بين اثنين، أما الإحسان فأن يكون البدء منك أنت، البدء منك أنت، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فأين نحن من كل هذه الأخلاق؟ علما مع أننا نطلب الأرقى والأسمى والأعلى، والله بفضل الله عز وجل على ما نحن فيه، نحن أمام الأمم الأخرى قدوة ومنارة، يقتدون ويهتدون بنا وينظرون وينظرون كيف يتعامل الصحابة والتابعون والنبي صلى الله عليه وسلم من قبل، وحتى المسلمين الآن كيف يتعاملون بهذه الأخلاق. لكن بقي أن نرفع من منسوب هذا التطبيق العملي للأخلاق، لأننا أمام جنة.
1: في بعض الدول الأخرى غير اللي يعني ما عندها يعني دين أحيانا، وأحيانا الإسلام ما وصلها، تضع مرتكزات للأخلاق. من هذه المرتكزات مثلا المسؤولية الفردية، مثلا
0: جميل.
1: مثلا في الصين واليابان هنالك قيمة وخلق والإتقان العمل، التزام بالوقت، احترام الوقت وكذا، هذه قيم وأخلاق لكنها ترتبط بالمسؤولية الفردية، يعني كل فرد مسؤول عن هذا، يجازى بالقوانين عندهم وكذا. هل نحتاج اليوم، وهذا موجود في القرآن بالمناسبة، هنالك مرتكزات للأخلاق.

0: أخلاق في القرآن الكريم، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ربط كل هذه القيم، حركة الأخلاق، في المسؤوليات الفردية، ليست مسؤولية فقط أن نقول والله الآخرون يتحمل المسؤولية، لا، كل واحد يتحمل مسؤولية عمله وسلوكه الأخلاقي وكذا. كيف يمكن اليوم أن نؤسس لمرتكزات لإدامة الأخلاق؟
1: والله نحن بحاجة إلى أن يكون هناك إعادة، ويسمح لي في التربية والتعليم وهم على رأس كلهم بما يبلونه من بلاء حسن، لكن لابد أن نكون واقعيين، والقاعدة عند الفلاسفة تقول الواقع شيء والحقيقة شيء آخر، فلا بد أن نكون واقعيين. نحن بحاجة إلى أن تعود مدارسنا تدرسنا على ما كنا من قبل. أنا ما زلت أتذكر في بداية السبعينات، في أواسط السبعينات، حينما كنت في الصف الثاني ابتدائي الثالث ابتدائي، كانوا يطلعون على الشارع ويدربونا كيف نقطع الشوارع، وهذا وللأسف وجدته في عام 2017-18 في زيارتي إلى الدنمارك.
0: موجود.
1: والله عمرهم 4 سنوات، لحد الآن موجود في الأمم. فبالتالي والله احنا الان كلنا بنسوق سواقين، بيكون الشاب عمره 18 سنه 16 سنه بيقطع فجاه، طب هذا حديد، هذا وعلى ذلك فقس وعلى ذلك فقس. فنحن بحاجه، والله الامر منوط بالتربيه والتعليم، منوط ايضا بالاوقاف.
0: يعني ما نكتفي بالكلام عن احترام الشارع والصدق والامانه، إن ننزف للميدان، ندرب الناس عليه كسلوك يتحول. وبالتالي يعني بعض العلماء المسلمين قالوا إنه الخلق لا يفيد إلا إذا تحول إلى استقامة، يعني نعم. والاستقامة هي الترجمة الفعلية للخلق،
1: الترجمة الفعلية للخلق. نعم، كما لما طلب من الحسن البصري أن يخطب عن العتق فتأخر 2 أو 3، فقالوا له يا إمام طلبنا منك خطبة عن العتق، قال لم يكن عندي مال حتى ملكت المال واشتريته واعتقته، فلما اعتقته خطبت عن العتق. فبالتالي مسألة القديوية مهمة جدا، مهمة جدا في بناء الجيل. الآن مبادرة وزارة الأوقاف المشكورة جيل بلا دخان، هذا الآن احنا نعاني من التدخين اللي في أواخر السبعينات انتشر النار بالهشيم بيننا.
0: صحيح. صحيح.
1: فبالتالي وكنا والله ما زلت أتذكر في بداية الثمانينات حينما كنت تقول لواحد يا أخي الدخان مضر بصحتك، مكروه، يقول والله هذه كنا صغار لكن كانوا يقولون والله هذه سيجارة عشان الشيخ. هذه الآن أبنائهم، والله أبنائهم وأبناء أبنائهم الآن يعانون، لأنه طلع النيكوتين يدخل في الدم ويتحلل وإلى آخره. فنحن بحاجة، والله بحاجة إلى تكاتف أيدي. أيضا القانونيون، أنا ما زلت أتذكر بدي أرجع للسبعينات مرة أخرى، في نهاية السبعينات كان عندنا اللي يقطع الشارع مش مكان المخصص، هنا بوسط البلد في عمان يأخذ منه 10 قروش، وأيام 10 قروش ليست بالهينة.
0: نعم.
1: يعني مثل 3 دنانير الآن أو 4.
0: صحيح.
1: يأخذ منه غرامة 10 قروش، وإحنا بنضحك ليه نتكلم أوروبا لا يقطعون إلا عند الشارع، لا يقطعون إلا عند الخطوط، لا يقطعون إلا عند الخطوط. فبالتالي هذا جزء من كل
0: والله يا دكتور والله ما دمت عادتنا للماضي، وأنا أشكرك. أنا بقرأ في الجريدة الرسمية التي صدرت في الأردن من العشرينيات، في أحد القوانين اللي صدر سنة 28 في الأردن بتحدث عن أحكام نظافة الحمامات العامة.
1: يا سلام.
0: تصور عندنا بالأردن، هذا مش في أوروبا، أوروبا بالسبعينات بجوز أصدروا قوانين حول الموضوع هذا، إحنا في الأردن في سنة 28 كان عندنا قانون حول نظافة الحمامات العامة وكيف يعني برتبوا من يتحمل مسؤولية وكيف الدخول وقديش الرسوم وكذا. تصور اليوم إحنا بحاجة إلى العودة إلى مثل هذه الأخلاق والقيم. بشكرك دكتور محمد،
1: كل الاحترام والتقدير.
0: الله يبارك فيك. فضيلة الدكتور محمد الزبن، عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الآلية، شكرا جزيلا لك، جزاك الله كل خير وبارك الله فيك، دائما تتحفنا يا دكتور وتمتعنا بما تقول، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. أرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة أستاذنا الدكتور جميل الخطاطبي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور جميل.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا يا سيدي.
0: كيفك؟ إن شاء الله بخير، كل عام أنتم بألف خير في هذه الأيام المباركة يا دكتور جميل.
2: إن شاء الله وإياكم وجميع الأمة وكل الناس بهذا العالم اللي يحب الخير ويحب

0: القيم والأخلاق وأن تكون هي التي تسود بين الناس من أجل السعادة والبركة إن شاء الله.
1: دكتور جميل، يعني يفرد القرآن الكريم في مجال الحديث عن الأخلاق مساحات واسعة من الآيات، آيات قلنا أنها تتجاوز 1500 آية وربما أكثر، لكن اللافت هنا أنه يتناول مسألتين، مسألة المأمور به ومسألة المنهي عنه بالتفاصيل. يعني عندما يتحدث عن الصدق والأمانة والصبر، يتحدث أيضا عن الغيبة والنميمة وشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل في إطار النهي. لماذا هذه التفاصيل؟ لماذا يقدم القرآن الكريم كل هذه التفاصيل لمسألة أو لإدارة النقاش حول سؤال الأخلاق؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل الشكر والتقدير يا سيدي على هذا البرنامج الطيب الذي يناقش صميم ما نحتاج إليه في هذه الأيام. إحنا الحقيقة في وقت يعني نعيش في معركة الحياة والوجود، التحديات كثيرة والقدرات يعني على قد الحال للأمة، والأكثر ما تحتاج إليه الأمة في أن الحكمة
1: أحسن.
0: وإلى الأخلاق.
1: نعم.
0: إحنا يعني كثير نتكلم في واقعنا، نقول حار الحليم وتتحرق النفس لما ترى، ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم.
1: أحسن.
0: لابد أن نرجع يا سيدي إلى بداية أمر هذه الأمة.
1: نعم.
0: يعني ليس أمة العرب فقط، بل الأمة الإنسانية حين كان المخرج إرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: بمهمة هي إعادة ألق الأخلاق وإقامة العدل بين الناس وتزكية النفوس بالأخلاق الفاضلة. وكانت هذه شخصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عنوانها وإنك لعلى خلق عظيم، وكانت رسالته إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويعني لو استقصيت ما ورد في على سبيل الحصر في موضوع رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لوجدت أنه صلى الله عليه وسلم تحدث عنه قال إنما بعثت معلما، وقال إنما بعثت زاجرا لا متعنتا، أي مذكرا. وكذلك بيّن المنهج الذي يمشي به، إنما بعثت بالحنيفية السمحة، أي ميسرا لا معسرا.
1: تمام.
0: من هنا نجد أن المنهج الذي عرض به القرآن الكريم القيم الأخلاقية قامت على الأمر والنهي، وهذا يعني سر عجيب في الخطاب القرآني لمسألة الأخلاق. لأنه قبل الأمر والنهي الحديث عن الأخلاق كان حديث عن المثل وقيم وأشياء خيالية يترقى إليها مجموعة من الناس ضمن أسس ربما يكونوا معزولين عن الحياة. لكن عندما تصبح القيم والأخلاق نظام حياة فيها ما في الفطرة من الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة، فكان لابد من أن يكون الخطاب أمرا ونهيا.
1: يعني وكان أفهم أن القرآن أو الإسلام وضع دستورا واضحا، يعني مش مسألة أنه يعني ترك الباب مفتوح للقيام الكلية، القيم الكلية، أنه يعني مثل ما كان عند العرب الشجاعة الكرم الكذا، كانت هذه القيم موجودة لكنها لم تكن منضبطة في نظام أو منهج.
0: يعني أستطيع أني أنا في استطلاع ما ذكر في موضوع المأمورات والمنهيات، أنه القرآن الكريم هو دستور الأخلاق لا شك في ذلك.
1: نعم.
0: ولا تكاد تخلو آية من لفتة إلى قيمة خلقية أو نهي عن شيء خلقي، لكن وجدت أنا أن هناك سور في القرآن الكريم تناولت هذا الموضوع بشكل يعني أكثر احترافية لمن يريد أن يتعلم.

0: ولفتا للنظر.
1: نعم.
0: كانت البداية النظر في سورة الإسراء، في سورة الحجرات عفوا، سورة هي سورة الأخلاق والآداب،
1: صحيح،
0: بنت دستور النظام الأخلاقي.
1: نعم.
0: عندما عرضت هذا الدستور ذكرت أولا الأخلاق مع الله ورسوله، وذلك من خلال أدب التلقي والطاعة.
1: نعم.
0: كيف الأمر وكيف نطيع؟ الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فهنا أمر: التسليم للوحي، الاتباع للأمر، احترام الوحي، ترك الهوى، ودعوة إلى الانضباط الشرعي.
1: تمام.
0: لكنها في جانب النهي نجدها تنهى عن التكبر على الشرع،
1: صحيح،
0: ورفض الأمر، أن لا يقدم الرأي على النص، هذا النص الذي جاءنا محفوظا متواترا واضح المعنى، لا يقدم عليه شيء. وبالتالي هنا حسمت ما يعرف في المجتمع بالفوضى الفكرية.
1: نعم.
0: قدمنا منهج من خلال النهي: إياكم والفوضى الفكرية، فإنها يعني من أسوأ الأخلاق التي يمكن أن تدب في المجتمع.
1: حددت المرجعية.
0: نعم، هذه هي المرجعية التي تقوم على منهج النظر إلى النص، أخذه باحترام وتقديمه قبل الفكرة، ثم الفكرة تكون بعد ذلك منا في كيفية تطبيقه والعمل به.
1: تمام.
0: أيضا نجد الأمر الثاني في قيم الأخلاق ما يترتب على ما بعد نزول الوحي والأمر من أدب الخطاب والاحترام.
1: نعم.
0: نجد فيها أمرا ونجد فيها نهيا كذلك، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نجد الأوامر في التوقير لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ينبغي أن يكون الوقار والاحترام هو عنوان الخطاب فيما بيننا. لابد من ضبط اللسان وتهذيب المشاعر أثناء الحوار والخطاب. في المقابل نجد النهي عن أسلوب التهجم والسخرية والإساءة وانفلات اللسان والإساءة للمشاعر
1: والتجسس، لا يسخر قوم من قوم، لا تجسسوا، اجتنبوا قول الزور، كل هذه الآيات في سورة الحجرات،
0: كلها في سورة الحجرات. في عندنا موضوع كثير يعني هو الآن يعني يغرق حياتنا الحقيقة، هو القيم الأخلاقية فيما يخص الجانب الإعلامي والمعرفي.
1: صحيح، هاي مشكلة.
0: دخل علينا هنا الخطاب في قوله تعالى: فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وتحت هذا مجموعة من القيم جاءت أمرا بالتحقق من المعلومة.
1: نعم.
0: العدالة، المسؤولية الإعلامية، النزاهة وحفظ الحقوق. في جانب النهي تجدها تنهى عن الشائعات، عن التسرع في نقل الخبر قبل التثبت.
1: صحيح.
0: التحذير من سياسة التضليل، إخراج الناس من نور العقل والفهم إلى ضلالة وحيرة واضطراب. وأيضا تنهى عن اغتيال السمعة، وكم الآن في فوضى يعني الكلام الذي ينشر في الهواء يعني كثير من اغتيال السمعة، وهذه القيمة حقيقة يعني شحنت القلوب بنوع من الغضبية ونوع من الكراهية الاجتماعية، يعني ربما إذا لم ينتبه لها ستوصل إلى كوارث في الحياة.
1: لأن اليوم وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة يا دكتور بدأت أو يعني تسير بسرعة في تكسير منظومة الأخلاق داخل المجتمع، ليست فقط فيما يتعلق بواجبات الإعلام وأخلاقيات الإعلام أو الاتصال وكذا، وإنما أيضا في قيم المجتمع، في وحدة المجتمع، حتى في أخلاقياته البسيطة جدا.

0: اليوم تطعن في هذه المجالات المهمة.
1: يعني عندنا الأخبار المفبركة،
0: أها صحيح.
1: يعني صور الذكاء الصناعي، مقاطع مقتطعة مجتزأة لحوار ينقل الحوار من الطرف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
0: الاحتيال، الكراهية، عمليات التدريب على النصب والاحتيال، كل هذه تمارسها اليوم وسائل الإعلام، يعني السوشيال ميديا الجديدة.
1: الآن البنوك يوميا تجينا رسائل تحذر من الاحتيال المالي، تحذر من هذه الخداع ووسائله اللي أصبحت الآن تحت أي مسمى من المحافظة على يعني حسابك المالي، أعطينا رقمك، أعطينا رقمك الوطني. يعني هذه الحقيقة، هذه بدل أن تشغل الناس أو توجه الناس إلى التفرغ للإنجاز، الآن إحنا بلشنا في قضايا اجتماعية لا آخر لها، ندور حول أنفسنا دون أن نخرج من دائرة مغلقة.
0: صحيح.
1: هنا عندنا أيضا في موضوع من القيم الأخلاقية أيضا المجتمعية والإنسانية، قوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم، والحقيقة جاء فيها أوامر في هذه السورة تحت عنوان الإصلاح، إنما المؤمنون إخوة، تحدث عن السلم المجتمعي.
0: تمام.
1: قبل قليل نتحدث عن يعني عندما يصبح المجتمع حرب داخلية فيما بينه، نتحدث عن الرحمة، عن احتواء النزاعات.
0: أحسنت.
1: فأصلحوا بين أخويكم.
0: نعم.
1: لابد من أن نحتوي نزاعاتنا الداخلية إذا أردنا لمجتمعنا أن يتفرغ للبناء والإعمار، وإلا سنرجع كما ذكر القرآن الكريم عن العرب كيفية الغزو في الصباح الباكر، يغزو بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، ويعتبر هذا عندهم كان من من من من يعني أفضل وسائل الكسب. فهذا يؤكد على أن البناء الأخلاقي القرآني في سورة الحجرات ينهى عن التحريض وإذكاء الفتن والتعصب. كثيرة حقيقة هي الموضوعات التي ذكرتها هذه السورة وذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم. هنا موضوع السخرية والتنابز بالألقاب، ولابد من احترام الكرامة وحفظ المشاعر. نعاني كثيرا من قضايا اليوم نهت عنها هذه الآيات، التنمر، الإهانة، الاستعلاء الاجتماعي وغيرها، يعني من ما يعرف اليوم التنمر الإلكتروني والسخرية الإعلامية.
0: صحيح.
1: ثقافة الإهانة، يعني أصبحنا الآن يا الله إن نبحث عن عناوين من مثل هذا الأمر. الحقيقة الأمر والنهي في البناء الأخلاقي يعني أعطانا بعدين. البعد الأول أن الأخلاق أمور حقيقية واقعية نعيشها، يمكن أن نقوم نؤديها في الجانب الخير منها وحسن الخلق، ونبتعد أيضا عن الجانب السيء وهي سوء الخلق كالتجسس، كالغيبة، تتبع العورات، نشر الأسرار، اختراق الخصوصية، التصوير بلا إذن، حتى أنه يعني المعايير الأخلاقية الإسلامية تحدثت عن الأخلاق الإنسانية العالمية.
0: نعم.
1: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، إذا تدعو وتأمر بالمساواة الإنسانية في وحدة الأصل، في تعاون، في تعارف بين الناس، في نبذ العنصرية، وضعت معيار التفاضل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى هي عمل صالح وتهذيب للنفس ورقابة داخلية قبل أن تكون شيئا آخر.
0: صحيح. يعني الأخلاق لا تتعلق يعني فقط بالفرد وعلاقته مع نفسه، أو تمتد إلى يعني الأسرة، تمتد إلى الجماعة، تمتد إلى الدولة، تمتد إلى الإنسانية كلها. استوقفني رأي أحد العلماء عندما سئل يا دكتور جميل عن الآية التي تجمع الأخلاق أو أهم الأخلاق، قال قوله تعالى خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين.
1: نعم.
0: جوامع الأخلاق هنا
1: الحقيقة أنه يعني

0: هذه الآية وآيات أخرى أيضا جمعت في آيات إعجازية يصعب لواحد أن يمكن أن يجمع مثل هذا النمط. فهذه الآية قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني يذكر أن رجلا دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأغلظ عليه القول، قال والله إنك يعني ما أعطيت الجزل ولا حكمت بيننا بالعدل. فيعني عملية وعظ تقوم على الهجوم بدون مقدمات يعني. فغضب سيدنا عمر رضي الله عنه واحمر وجهه وتفاجأ يعني من الكلام، يعني كيف يكون الأمر بالمعروف حتى لا يكون بهذه الطريقة. فكان أحد الجالسين من الصحابة رضوان الله عليهم قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى خاطب نبيه فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سكن عمر رضي الله عنه وتوقف عند هذه الآية التي جمعت هذه المعاني. يعني عندما تحصل حالة الغضب النفس تعرض صفتين يعني مهمات في هذا المكان، تعرض عليه الغضب والانتقام، وتعرض عليه الحلم والاستفسار عن السبب المشكلة التي حصلت وإيجاد الحل إن كان هناك حل لهذا الموضوع. فالقرآن الكريم يقول خذ العفو، يعني خذ القيمة الخلقية التي يعني يمكن أن تبني عليها الحلم والأناة، وهي قيمة أخلاقية كبيرة تعطي نفعا عظيما.
1: صحيح.
0: ثم خذ العفو وأمر بالعرف، ما هو متعارف عليه بين الناس، أنك تسمع للطرف الآخر، تنصفه، تحاوره، تحاول يعني أن تقدم له حلا وإن كانت مقدمته غير يعني مناسبة. وأعرض عن الجاهلين، إن رأيت أنه استمر في هذا الخط الذي هو به فخير وسيلة للقضاء على الغضب الإعراض عن الموضوع، وهذا فيه صبر وتثبيت للنفس.
1: يعني قمة الأخلاق هنا تتبلور في الثلاث محطات، سواء نعم. في العفو أو الأمر بالعرف أو الإعراض عن الجاهلين.
0: الإعراض عن الجاهلين كلها قيم أخلاقية، هي الحلم والأناة والتثبت قبل أن يقدم الإنسان على شيء يندم عليه. هناك يعني أيضا آية تجمع هذه القيم الأخلاقية، وهي يعني مما يكرره الخطباء يوم الجمعة كل أسبوع لتذكير الناس بهذه المجموعة من القيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يعني لا تكاد تنتهي خطبة إلا وهو يذكر بهذه المجموعة من القيم التي ينبغي أن لا تغيب عن السامعين ولا عن تطبيقاتهم في حياتهم اليومية.
1: ذكر الدكتور جميل أن في إطار المنهيات وإطار المأمورات أنه القرآن الكريم يأخذ بالتفاصيل وسقط شواهد من سورة الحجرات. هنالك أيضا إطار آخر تتحرك فيه الأخلاق في القرآن الكريم، وهو إطار أصناف من يحبهم الله ومن لا يحبهم الله. يعني في القرآن الكريم يتوقف أو تتوقف الآيات مثلا عند 9 أصناف الله يحبهم، الصابرون والمحسنون والمقسطون والمتطهرون، كل هذا ملتزمون بخلق من الأخلاق، مقابل 12 صنفا من الذين لا يحبهم الله، المعتدون والمستكبرون والمسرفون والخائنون وغيرهم. كيف أيضا يمكن أن نفهم هذا الإطار في مسألة تميز الإسلام في طرح سؤال الأخلاق والإجابة عنه؟
0: أستطيع يعني، وأنا أشكرك أنك تعيدني مرة أخرى إلى سورة تتخصص بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: هذا الموضوع بالذات تعالجه سورة المؤمنون.
1: نعم.
0: في البناء الأخلاقي العملي السلوكي الوقائي

0: الخطاب الجماعي، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. وأيضا نتحدث عن الأمانة، وتعيد للصلاة الذين على صلاة دائمون. فهذا الاستعراض الذي تتحدث به هذه السورة إنما تقدم البرنامج العملي لأولئك الناس الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، وقد أحبهم على عناوين من القيم الأخلاقية. عندما يعني نسمع قول الله تعالى إن الله يحب التوابين، القيمة الخلقية في التوبة.
1: نعم.
0: من أراد أن يحبه الله سبحانه وتعالى فعليه أن يكون من التائبين.
1: نعم.
0: أن يكون عن اللغو معرضة، أن يكون حافظا للأمانة.
1: صحيح.
0: هذه القيم التي تصفي القلوب وتضبط السلوك وتحقق الطهارة وتحول المسؤولية أمام الله عز وجل في أنه سيلقاه. وإحنا دائما يعني هذه أيضا آية نذكرها، قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله
1: ثم تجزى
0: كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طب هل أقف أمام الله وهو يحبني؟
1: هذا السؤال مهم.
0: بماذا أتحلى من الصفات التي أن أقف بها أمامه يوم يلقاني وهو يحبني؟ وما أخطرها وما أصعبها؟ وحق لمن وقف بين يدي الله والله لا يحبه أن يكون أسود الوجه، أن يكون ضيق الصدر، وأن يكون شديد الرعب وشديد الخوف.
1: نستعيذ بالله ونستجير بالله.
0: سيكون عسيرا. من هم هؤلاء؟ هؤلاء الذين خانوا الأمانة، هؤلاء الذين اخترقوا العفة،
1: هؤلاء الذين أسرفوا واستكبروا وخانوا.
0: نعم. وهؤلاء الذين لم يعرضوا عن اللغو، بل كان اللغو هو ما يقضي فيه حياتهم وفكرهم وسلوكهم ونظامهم. وبالتالي لما الله سبحانه وتعالى يعلن لنا أنه يحب هذه الأصناف القيم، يعني يحب أصحابها، فهذه دعوة إلى أن يراجع الإنسان نفسه فيتحلى بهذه الصفات وهذه الأخلاق التي تجعله يقف بين يدي الله. بالمناسبة يعني اليوم إحنا بدأنا بالعشر الأوائل من ذي الحجة، ألتفت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا من عمل أحب إلى الله تعالى في هذه الأيام العشر فيذكر التحميد والتسبيح والتقديس والقربات من الأعمال الصالحة إلى الله سبحانه وتعالى. كلمة أحب، إذا أردت أن يحبك الله فاعمل عملا يحبه الله. إما أن يكون العمل المحبوب لله في ذاته، يعني ذات العمل كالتي ذكرناها من الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للصلاة للزكاة فاعلون إلى آخره، أو أن يكون وقته من حضر فيه بعمل صالح أحبه الله.
1: اللهم اجعلنا منهم يا دكتور، ويتقبل منا صالح الأعمال. بارك الله فيك وحفظك الله وجزاك الله عنا كل خير. دائما تعيد وتذكرنا بهذه القيم، الله يكتبها في ميزان حسناتك. بارك الله فيك يا دكتور.
0: إن شاء الله وفقكم الله يا سيدي.
1: انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية تسمح لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الدكتور محمد الزبن عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الأهلية، وفضيلة الدكتور جميل الخطاط والعميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم العسكرية. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألتقي بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.